في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. عندما يأتي

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجة إذاعة المنسير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمل. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه. حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف.
0: خلف الغلاف. خلف الغلاف اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، وطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني، وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة.
0: نعم.
2: والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الآداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة.
0: نعم.
2: لأن ربما الشعر، وأنت شاعر أستاذ الأسعد، نعم، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد.
0: نعم
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة.
0: لا.
2: ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل في لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟
0: نعم.
2: هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: نعم. هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة، وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا، وأنت تكتب يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا، أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية.
0: نعم.
2: ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك لأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك أم بمشهد شاهدته أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيتيلا، كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: نعم، داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة، طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل بمختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: نعم، يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الإقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري
2: أو بديع الزمان، لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا، يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة في متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك من يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار كبار النقاد يعني يعطون ملاحظات أولية على النصوص الصادرة ويشيرون إلى أنه بعض النصوص جيدة وتستحق القراءة وتكون عامل في ارتفاع أسهم أو في ارتفاع الإقبال على مثل هذه النصوص. للأسف الشديد ليس لدينا مثل هذه يعني مثل هؤلاء النقاد حتى العملية.
0: لكن من حين إلى آخر أستاذ رضا يعني نقرأ بعض دعني أقول شبه المقالات، يلا نقول شبه مقالات نقدية فها نقد سلبي وكأنه نوع من القصاص من الكاتب وكأنه في عداوة يعني شخصية، ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
2: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نقدية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا خطاب وخبر وغيره دون أن يقول لنا قيمة هذا النص وما تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي. وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني. هذا أقل بساطة، لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء، هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
2: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
2: أعتقد تكمن في كليهما. بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة، وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى نفسها، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين، وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال. يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس دون كيخوت، كيف انها اصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي وكان فيها كثير من الفكاهه وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرا ويستعاد قراءتها كل يوم حتى ان نقلت الى اداب اخرى، فانها حافظت على قوتها وادبيتها.
0: واعرف الاستاذ رضا كرعاني بالاضافه الى انه كاتب ايضا هو قارئ جيد، يعني يقرا بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو انك انت من كتبه؟
2: هناك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب، تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
2: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
2: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
2: نعم ربما هو كذلك.
0: نعم.
2: تعرف أني مصاب بجمود فكري. نعم. يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
2: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية، أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتبه براشت وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيقي الصحبي.
0: نوجه له تحية صديقنا الصحبي. تحصل على رواية ومذكرات،
2: روايته دفاتر
0: دفاتر الجيلاني ولد حمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
2: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
0: نعم نجهل تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، الأكيد سنلتقي في معيد إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
2: نعم موجودة
0: في الساحل. موجودة في الساحل.
2: نعم. أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
0: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم، صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمنه، فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة، يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كنعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة، ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
2: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد دائما
0: بلي. شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كنعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري، أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
1: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر،
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة،
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله،
0: انتم ماشي حوالي؟ الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم. احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا، في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
2: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي ماركس الثورة، الصراع الطبقي، وصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان ثم كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه.

0: حقيقيه ما تبدا كاين بعد انتهاء العمل، ولهنا تصبح المساله اكثر من مجرد اجر. معناها الانسان يتسائل لهنا، انا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذيا نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الايامات اللي فاتت. باش نحكي على حاجه مهمه لهنا، الطبقه في ذاتها والطبقه لذاتها، هذايا مفهوم نفسي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطوا اكثر، قد تكون هناك مجموعه من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش انه تشترك في مصلحه ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك الى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقه من مجرد واقع اجتماعي الى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات اصبحت كلمه البروليتاريا كلمه سياسيه. معناها ما عادش توصف اللي هما في اسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟ خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة
1: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماد أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
0: كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العامل تغيرت. صحيح. معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
1: أو فئة المزارعين خاصة أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هما بداية يعني ظهور هذه الطبقة.
0: يعني صحيح هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء، وثم زادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد، واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19، ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن لهنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازال البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21. صحيح. بل يلزمنا نتسائلوا هل ما زالت العلاقه التي وصفها ماركس موجوده حتى وان تغير شكلها؟ جميل. معناها هل ما زال هناك من كما طولت؟ معناها جسم كمل هذه برك، هل ما زال هناك من يملك وسائل انتاج فكرتي هذه ومن لا يملك الا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمه بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الانتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الاجير انه ينفق العمر متاعه او اغلبه لتلبية الحاجيات الاساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب. الشيء لهنا يتسم بكثير من القسوة صديقي، ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها انه احنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الامر ان نحبوا نلفتوا الانتباه الى شروط عمل تتحقق فيها الكرامه الانسانيه. على هيك كي نتناولوا كلمه البروليتاريا اليوم ونحاولوا نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمه من قاموس الماركسيه، بل تصبح اعاده النظر فيها محاوله للاجابه عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنيه متاعو، ما الذي يحدث للانسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفقد.

0: يفعل معناها في العمل اللي يعمل فيه.
1: نعم. جميل. يعطيك الصحة. كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاريا يعني تمثل
0: ما زالت موجودة
1: طالما أنه
0: بأشكال أخرى.
1: صحيح، بأشكال أخرى، طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة.
0: إلى اللقاء.
1: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعة عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية، لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل العديد، أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى،
0: الفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي أردنا
0: تحديدا سنة 28. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركات، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفرائض فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة يعني الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل، فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عادا، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين، هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى أيضا استسمحك يعني حتى عندما تحدث الإغريق مثلا، الإغريق أعتقد أنه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسة بشكل أكبر يعني أكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب أن المسائل الجبرية مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصورة التي كانت موجودة في الحضارة البابلية عفوا، أن المسائل الجبرية كانت متناثرة وغير مقننة يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى ب المدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نعم.
2: نسبة يعني إلى بيتاغور. بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتيلينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق، في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد يعني هو. الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا. وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء إكس ونسميه المال إكس أو كاري، يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات. حرب بحر حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وأخذ آخر أسميه شيء وأخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال،
2: مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية، ليزيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست، قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر، مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عدلا عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو.
0: صحيح.
2: الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة. فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساوي بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه
2: أن نحذفه، فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث، أيضا تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي أخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي، والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب، من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن 15 ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج الرياضيات
2: في مدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي نفعت.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا لكل لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟ هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. وحين يشتد وطيس المعركة ويلتحم الجيشين المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائلي، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل، للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلفعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل، بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن ستباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلافة، لأنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى، أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
0: نعم إشارة للفوضى.
2: نسأل الله السلامة والفوضى.
0: نعم شكرا لك أستاذ.
2: كما تقول سي الأسعد الفوضى في السياق السوعة في الطرقات الفوضى في الـ
0: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أسر الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذا على هذا هو هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانجي. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليه.

0: حيحرسك في سكتك. الله الله الله.
1: عندما يأتي

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك،

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله. ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟

ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر على هذا اليم.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي عيش الأمن.

أنا

الوداع حد في قلبك.

مش شاب يا عالمي.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستي، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

اليوم باسمك ترفع الأعلام في العالم وتهتف الأيام وبه ينير المسلمون طريقهم وبه بناء المسلمين يوم

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة السيد شطة.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله. يا رب، في هذا الصباح نسألك عفوك وودك وحبك وقربك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اشف من أتعبه المرض وتأخر شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه، وأنت سبحانك عونه وشفاؤه، يا من غمر العباد بفضله وعطائه. ربنا أنت المحيط بكل الأمور والعليم بكل الشؤون، فالطف بنا من حوادث الزمان، واكفنا الهموم والأحزان، واجمع لنا خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما أدبر وخير ما أقبل وخير ما نعلم وخير ما لا نعلم، واصرف عنا وعن أهلنا وأحبابنا كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم الطف بنا حيثما الأقدار دارت، ويسر لنا الخير إذا ما النفس احتارت، وأنر بالإيمان دربنا أينما الأقدار سارت، واشدد أزرنا إذا ما القوة منا خارت، وآمنا من الفزع إذا السماء مارت، واعطنا كتابنا بأيماننا إذا الصحف طارت. يا من بنورك أشرقت الأرض والكواكب سارت، اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم اكتب لنا في هذا اليوم اليسر لمن يعاني من العسر، والسعادة لكل محزون، والشفاء لكل مريض، والرحمة لكل ميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم اجعله صباحا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يصعب لنا فيه أمر. اللهم فرج قريب وفرح قريب ورزق قريب يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك، ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم اكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة لمن به هم، والشفاء للمريض، والرحمة للميت، والإجابة لمن دعاك. اللهم ارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الحزن والهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء يا عظيم الرجاء يا سميع الدعاء.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
3: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
2: القافلة إعداد عيسى الحمر،
3: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
2: القافلة
3: مع المخرج خليفة العريفي.

أعزائنا، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي المتجدد في ركاب القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.

بعد معركة الجمل توجه علي بن أبي طالب بجيش يبلغ عدده نحو 100,000 إلى صفين، واستعد معاوية لمقابلته بجيش يقاربه في العدد. ودارت بينهما معركة شرسة في شهر صفر سنة 37 للهجرة، قتل فيها من الجانبين نحو 70,000، 25,000 من جيش علي و 45,000 من جيش معاوية. ولما رأى الناس كثرة القتلى من الجانبين تنادوا يطلبون وقف القتال، فجعل أهل العراق جيش علي يصيحون في أهل الشام جيش معاوية قائلين: من لثغور العراق إن فني أهل العراق؟ ويرد الآخرون: من لثغور الشام إن فني أهل الشام؟ ومن هنا جاءت فكرة التحكيم.

0: رفع جيش معاوية المصاحف للاحتكام إليها ووقف القتال فورا بدلا من سفك الدماء، وكانت فكرة التحكيم من عند عمرو بن العاص، وقد قبلها الطرفان، وأوقفت الحرب بعد أن فزع الناس لكثرة عدد القتلى. أوقفت الحرب وطلب من علي ومعاوية أن ينيب كل منهما شخصا يتفاوض باسمه للفصل في القضايا محل الخلاف، فأناب معاوية عمرو بن العاص، وأناب علي أبا موسى الأشعري على كره منه، وذلك في شهر صفر من سنة 37 للهجرة.
1: وكان علي قد حاول أن ينيب عنه عبد الله بن العباس، لكن أنصاره وبخاصة من أبناء اليمن بزعامة الأشعث بن قيس رفضوا ذلك بحجة عصبية وأعلنوها صراحة. كيف يكون الخلاف بين رجلين من قريش ثم يكون الحكمان رجلين من قريش أيضا؟ لقد حسدوا قريشا على زعامتها للدولة الإسلامية التي استحقتها بسابقتها في الإسلام لا بنسبها فقط، واتفق على أن يأخذ الطرفان مهلة مدتها 6 أشهر تهدأ فيها النفوس ويجتمع الحكمان للتباحث والوصول إلى حل.

بعد مفاوضات طويلة وصل الحكمان إلى نتيجة رأياها أفضل الحلول، وهي عزل علي رضي الله عنه عن الخلافة ورد الأمر إلى الأمة تختار من تشاء. أما التصرف العملي في إدارة البلاد التي كانت تحت يد كل من الرجلين المتحاربين فيبقى كما كان، علي يتصرف في البلاد التي تحت حكمه وهي كل الدولة الإسلامية عدا الشام، ومعاوية يتصرف في البلاد التي تحت حكمه أي الشام.

0: موقف علي وأنصاره من التحكيم.
1: اجتهد الحكمان فيما توصل إليه وأعلناه على الناس، غير أن عليا رضي الله عنه لم يقبل بتلك النتيجة، واعتبر الحكمين قد تجاوزا حدودهما، لأن الخلاف لم يكن على منصب الخلافة، وإنما على إقامة الحد على قتلة عثمان وبيعة معاوية له، أيهما يسبق الآخر. ولذلك عد نفسه في حل من هذه النتيجة، فعادت الأمور إلى ما كانت عليه قبل التحكيم، أي إلى حالة الحرب.

0: ظهور الخوارج. حاول علي أن يدعو أنصاره إلى حرب معاوية من جديد، لكنهم كانوا قد ملوا القتال، انقسموا إلى شيعة وافقوه على ما صنع، وخوارج اعتبروا التحكيم كان خاطئا من أساسه، مع أنهم هم الذين فرضوه عليه، بل إنهم تجاوزوا ذلك إلى ما هو أكثر تطرفا، فاتهموا عليا بالكفر لأنه حكم الرجال في القرآن، وصاغوا شعارا أخذوا يرددونه: الحكم لله لا لك يا علي.
1: وكان هو يقول لهم: كلمة حق أريد بها باطل، وطالبوه بأن يعلن كفره ويتوب ويسلم من جديد حتى يعود إليه ويقاتل معه، فإذا لم يفعل فسوف يقاتلون. ولا يمكن لمسلم أن يتصور كيف يكفر رجل من صحابة رسول الله المبشرين بالجنة، وممن رضي الله عنهم تحت الشجرة في بيعة الرضوان.
0: وإزاء هذا التطرف من الخوارج، اضطر الإمام أن يحاربهم في معركة شهيرة تسمى معركة النهروان بالقرب من الكوفة. وبعدها لم يستطع أن يجمع شمل أنصاره لقتال معاوية من جديد كما كان يريد، بل أجبرته الظروف على التفاهم والاتفاق معهم.

0: الاتفاق بين علي ومعاوية. بعد انخسام جبهة علي إلى شيعة وخوارج ازداد موقفه ضعفا، لأن صراعه مع الخوارج كبده متاعب جسيمة، وفي الوقت نفسه كان موقف معاوية يزداد قوة، وبخاصة بعد أن استطاع الاستيلاء على مصر سنة 38 للهجرة بجيش قاده فاتحها الأول عمرو بن العاص، ونشر قوات له في أطراف العراق وضم اليمن إليه، وأصبحت دولته تتسع بمرور الزمن في الوقت الذي تضيق فيه دولة علي.
1: وانتهى الأمر بأن جرت بينهما مفاوضات طويلة، اتفق على وضع الحرب بينهما، وتكون لعلي العراق وبلاد فارس، ولمعاوية الشام، فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة، وتراضيا على ذلك. وهكذا أجبرت الظروف التي تكون أحيانا أقوى من الرجال علي بن أبي طالب أن يصالح معاوية ويسلم له بنصف الدولة الإسلامية تقريبا، يحكمها حكما مستقلا، وهو الذي رفض في بادئ الأمر إبقاءه واليا على الشام وحدها، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه.

0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. قال الله تعالى في سورة الحجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقال تبارك وتعالى في سورة الضحى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. صدق الله العظيم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. كافل اليتيم أي القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. قوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنيا يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين أي بنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها بنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، أصلح دنياك وآخرتك. طابت أوقاتكم بالشكر والذكر والطاعات، ودمتم بعناية الله وألطافه، وأنتم تواصلون سلوك الصراط المستقيم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء العبادات وبالتسابق في الصالحات والتنافس في المكرمات. فما أجمل الوطن بنفوس مخلصة تبذل الخير وتصنع المعروف وتجعل الدنيا مزرعة للآخرة. حكى الله تعالى لنا في كتابه العزيز نصيحة قوم قارون لقارون، فقال سبحانه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. مما روي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه. لماذا يجب أن تحرص على صلاح دنياك وآخرتك؟ لأن الله تعالى خلقك لعبادته، وسخر لك ما في حياتك لتحسن عملا فيكون لك ذخرا بعد مماتك، ولأن الدنيا متاع قليل ودار مؤقتة تمر أيامها سراعا، وستودعها منتقلا لدار القرار ومثوى الخلود، ولأن العاقل حريص على ما هو أدوم وأبقى، ولأن الشريعة الغراء نزلت لتعيش حياتك بسعادة وطمأنينة في ظل رضا ربك، وترحل عنها سالما وتحشر آمنا، ثم تجزى الجزاء الأوفى حينما تجد ما عملته حاضرا. كيف تصلح دنياك وآخرتك؟ تصلح دنياك وآخرتك بالتفكر في الغاية من خلقك، وبالتفكر في الكون المسخر لك، وبتدبر أوامر الله تعالى لك، وبتأمل سير الأنبياء والصالحين، وبالتفكر في المصير يوم الدين، وبقضاء حياتك متوازنا مراعيا فيها جوانبها ومطالبها وما فيه سعادتك وتحقيق طموحك دون أن يخرجك ذلك عن رضا الله تعالى، وبالتفكر قبل كل خطوة، فإن كانت تجلب لك مرضاة الله تعالى أقدمت عليها، وإن كانت عكس ذلك ابتعدت عنها وسألت ربك أن يصرفها عنك.

0: فهيا بنا مبتغين فيما آتانا الله الدار الآخرة، ولا ننسى نصيبنا من الدنيا التي جعلها الله لنا لنستمتع بها وبنعيمها وفق مرضاته. وطوبى لمن شهدت لهم أرض الوطن الحبيب بحسن المساعي. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت وأعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا لا تحبه وترضاه. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين.

أيها الأحبة، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يا رسول الله يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. ما أكرمك وما أرحمك يا الله.

لا تغفل وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن تيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: الوكيل.
1: يا سميع الدعاء، كن عند ظني واكفني من كفيته الشر مني، وأعني على رضاك، وسخر لي في أموري، وعافني واعف عني. أصدقائي المستمعين، لن يبلغ العلم جميعا أحد، لا ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم عميق بحره، فخذوا من كل شيء أحسنه.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح
1: من إذاعة المنستير. نواصل معكم رحلة نور هذا الصباح في انتظار أن تشرق شمس النهار مع خالص تحيات الحبيب مرموش. فمرحبا بكل متابعي إذاعة المنستير. إن أكثر ثلاثة أشياء يضيع فيها الناس أوقاتهم دون نتيجة تذكر هي الندم على ما فات، ومقارنة أنفسهم بالآخرين، ومحاولة إرضاء الجميع. فكلما منح الإنسان وقته وطاقته لهذه الأمور الثلاثة زادت تعاسته وكثر إحباطه دون أن يستفيد من تغيير أي شيء ملموس في الواقع. ولهؤلاء نقول الحكمة تاج العقلاء.

صديقي المستمع، ليس عيبا أن تلبس ملابس تحبها أكثر من مرة، ليس عيبا أن يكون هاتفك أقدم من هواتف أصدقائك، ليس عيبا أن تعود إلى البيت دون تأخير لأن عائلتك ورغم كبر سنك تخاف عليك، وليس عيبا أيضا أن تعمل أي عمل في سبيل أن تكون سندا لأسرتك ومعينا لنفسك ولإخوتك. العيب الحقيقي هو اهتمامك بإرضاء الغير وانخراطك في التزلف والتقليد الأعمى لكسب محبة الناس.

أيها الأحبة الكرام، الحياة في جميع صورها مبنية على الحكمة والخبرة، والحكيم الخبير هو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائق بها. والله الحكيم الخبير هو لطيف، لطيف بعباده، وبلطفه لا يضع الأمور والأشياء إلا بكمال حسن وتدبير.

0: نور الصباح.
1: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح. يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
2: من مفارقات هذا الزمن الصعب أن الغرباء لا يرحلون، أكثر الذين يرحلون عن حياتنا هم أقرب الناس إلى قلوبنا، هم أولئك الذين قالوا لنا كلاما جميلا ووعدونا بأن يكونوا معنا إلى أبد الآبدين. فاللهم يا خالق هذا الكون الكبير وهذا القلب الصغير، املأه إيمانا وخشية وحبا وتحنانا، حتى نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي، إني استودعتك حياتي، فلا تجعل مرها يشقيني ولا حلوها يلهيني، واجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا في الدارين سعادتين، الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها، واجعلنا من عبادك الصادقين الصالحين المتقين.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. من الصعب عزيزي المستمع، إن لم نقل من المستحيل، أن ينجح شخص ما في الوصول إلى ما يريده وهو يفتقد لأهم صفة من صفات النجاح، ألا وهي العمل والمثابرة. كيف يمكننا الاعتقاد بأننا سنصل حتما إلى مبتغانا ونحن لم نبذل الجهد الكافي والمطلوب لنستمر في القيام بما يتوجب علينا حتى النهاية، حتى لو كان الأمر صعبا وشاقا فعلا، أو تأخرت نتائجه قليلا؟ من كان دؤوبا وتحلى بالمثابرة لابد وأن يتصف بالمرونة التي تجعله يحتضن الفشل كفرصة جديدة للتعلم والانتباه لأخطائه، مما سيكسبه المزيد من القوة والحماس للنهوض والانطلاق من جديد.

أقدم اعتذاري لوجهك الحزين مثل شمس آخر النهار عن الكتابات التي كتبتها، عن الحماقات التي ارتكبتها، عن كل ما أحدثته في قلبك النقي من دماري، وكل ما أثرته حولك من غباري. أقدم اعتذاري عن كل ما كتبته من قصائد شريرة في لحظة انهياري. أقدم اعتذاري.

0: يلتقيان.
1: لماذا في مدينتنا نعيش الحب تهريبا وتزويرا، ونسرق من شقوق الباب موعدنا، ونستعطي الرسائل والمشاوير؟ لماذا في مدينتنا يصيدون العواطف والعصافير؟ لماذا نحن قصدير وما يبقى من الإنسان حين يصير قصديرا؟ لماذا نحن مزدوجون إحساسا وتفكيرا؟ لماذا نحن أرضيون تحتيون نخشى الشمس والنورا؟ لماذا أهل بلدتنا يمزقهم تناقضهم، ففي ساعات يقظتهم يسبون الضفائر والتنانير، وحين الليل يطويهم يضمون التصاوير؟

أحباب صباحاتنا الجميلة المنيرة، كل صباح وأنتم معنا في رحاب البهجة والفرح والتفاؤل والجمال، مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي رافقكم منذ الخامسة صباحا في إعداد وتقديم هذه الحصة التي أخرجتها وهندست فقراتها الزميلة سامي أمطاوة. نلقاكم بإذن الله وتوفيقه في حصة قادمة. إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير.
2: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. دعت رئيسة الحكومة في منشور وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومراقبي الدولة إلى تطوير المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها والرفع من أداء كفاءة أدائها. والمنشور تضمن 6 محاور أساسية لخطط عمل استراتيجية تتمثل بالخصوص في إصلاح منظومة الاستغلال وضمان التوازنات المالية وتكريس الشفافية والإفصاح المالي وإحكام التصرف في المنافع والمساعدات الاجتماعية، إلى جانب تعزيز دور الهياكل التسيير والمداولة في النهوض بأداء المؤسسات والمنشآت العمومية وتعزيز الدور الاستراتيجي والرقابي للوزارات المعنية بالإشراف. أعلن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة. ووفق بلاغ أصدره المستشفى، تبلغ الكلفة الجملية للمشروع الأول، وهو يعتبر الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي، تبلغ كلفته 7 ملايين دينار. ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب الأكسجين المضغوط. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. والصندوق أضاف أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي إيكنام. أكدت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال أن تسعيرة الرياض والمحاضن حرة وتختلف من روضة إلى أخرى حسب الخدمات المقدمة. وحذرت الأولياء من الرياض غير القانونية والفضاءات العشوائية ودعتهم إلى ضرورة تسجيل أبنائهم برياض أطفال قانونية ومرخص لها، وطالبت بالاطلاع والمطالبة بالاطلاع على وصل الإيداع الذي يؤكد قانونية الفضاء. أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات، وذلك للاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة 6 من اتفاق باريس للمناخ. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة مشتركة يابانية نرويجية وفق معطيات أوردتها السفارة. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

اللهم إن أصبحنا على نعم منك لا تحصى، فلك الحمد على الصحة ولك الحمد على العافية ولك الحمد على الأهل والأحبة ولك الحمد على بيت يؤوينا وقلوب تحبنا وأيام ما زالت تمنحنا فرصة جديدة. يا رب، هناك أشياء نخفيها في صدورنا ولا يعلمها إلا أنت، أمنيات طال انتظارها ودعوات كررناها

مكسور، واشفي كل مريض، وارحم كل من غاب عن أعيننا، وفرج كرب كل مكروب، واقضي دين كل مدين، وارزق كل محتاج، وأنزل السكينة على كل قلب خائف. ربنا لا تجعل هذا الصباح يمر علينا عابرا، بل اجعله بداية لخير جميل وفرحة قريبة ورزق واسع وقلب مطمئن وطريق أكثر نورا مما مضى. يا رب، إن كان في قلوبنا تعب فأرحها، وإن كان فيها خوف فأمنها، وإن كان فيها حزن فبدله فرحا، وإن كان فيها أمنية فقربها، وإن كان لنا ذنب فاغفره، وإن كان لنا ضيق فافتح لنا من رحابك بابا لا يغلق. ربنا علمنا أن نطمئن إلى تدبيرك، وأن نرضى بما قسمت لنا، وأن نثق بأن ما أخرته لحكمة، وما منعته إلا لرحمة، وما كتبته لنا سيأتينا ولو بعد حين. يا الله، اجعل صباحنا هذا خفيفا على أرواحنا، جميل الأثر، واسع البركة، واجعل لنا فيه نصيبا من كل خير، ونجنا فيه من كل شر. اللهم ارزقنا قلوبا لا تحمل حقدا، وأرواحا لا تعرف اليأس، وألسنة لا تقول إلا طيبا، وأيديا تمتد بالخير، ونفوسا إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. ربنا اجعلنا ممن إذا ضاقت بهم الدنيا وسعتهم رحمتك، وإذا أغلقت في وجوههم الأبواب فتحت لهم أبوابك، وإذا خذلهم الناس كنت سندهم، وإذا أظلمت الطرق كنت لهم نورا ودليلا. ربنا، في هذا الصباح لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دعاء صادقا إلا قبلته، ولا أملا جميلا إلا حققته إن كان فيه خير لنا. ربنا اجعل أيامنا القادمة أجمل من أيامنا الماضية، وأقدارنا القادمة أحن على قلوبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وأكرمنا بما نتمنى، وارضنا بما قسمت لنا.

نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل.

0: تحية لكم جميعا مستمعين الكرام، نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في استقبال هذا الصباح الجديد على موجات إذاعة المنستير. يا فتاح يا رزاق يا ربي العمال عليك، ويا رضايت الله ورضايت الوالدين تقعد، هي الكلمات المفتاح اللي نبدأ بها صباح جديد مع ترحابنا المتواصل بمستمعينا بكل من اختار استقبل الصباح مع إذاعة المنستير ومتابعة تفاصيل منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح اللي كالعادة تتوفر على مجموعة من الأخبار، المتابعات، الفقرات المتنوعة وقوامها الأساسية أحلى وأجمل الأغنيات اللي ننتقيها بكل عناية، هدية لكل أوفياء إذاعة المنستير. أجمل وأرق تحية تأتيكم هذا الصباح من لطفي المكي، علي المنصوري وربح عبداللاوي، خليكم معنا مع تحية أيضا زملائنا من قسم الأخبار، خليكم معنا في استقبال هذا الصباح وهدايانا وأغنياتنا مازالت متواصلة لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: نهاركم طيب، صباح الخير،
2: صباح الخير،
1: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم

إن شاء الله صباحنا مزيان بالخير مليان، وإن شاء الله الأخبار زينة في انتظاركم يا رب. مرحبا بكل من التحق بينا، أهلا وسهلا هنا إذاعة المنستير. هذا صباح جديد على موجاتنا، أحلى وأجمل وأرق تحية للجميع. بالنسبة لأخبار الطقس، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، إن شاء الله الطقس مش يكون قليل السحب على كامل البلاد مع ظهور سحب أحيانا بالجهات الشرقية. الرياح باش تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى تدريجيا بالجهات الشرقية بعد الظهر وتصل محليا إلى قوية. درجات الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 30 إلى 35 درجة، وتكون على بالجهات الغربية والجنوبية. البحر باش يكون مضطرب تدريجيا بالسواحل الشرقية مع إمكانية تسجيل رياح قوية محليا بداية من منتصف النهار. وبالنسبة للمنستير والساحل عموما، أجواء مشمسة إلى قليلة السحب مع رياح شمالية تتقوى خلال النهار، ودرجات الحرارة في حدود 33 درجة بالمنستير و34 درجة بسوسة. وطبعا أكثر تفاصيل في 8 غير درجين على موجتنا باتصالنا بأصدقائنا بالمعهد الوطني للرصد الجوي.

فراس بلادك قاعدة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم، اخدم الفراس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

0: عالصبحية يا محلى نهارك زين،
1: عالصبحية يا محلى نهارك زين.
0: والعصفور من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محلى، متع حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من الشجرة لشجرة غنيته حلوة يا محلى.

وميك الفضة سهرها يا محلى صوتها الاتنين. وعلى بصل ورد الاحمر اتماير ونسمع ليلة وميك الفضة سهرها.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: خدمات من أحوال الطقس،
1: أخبار
0: متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة،
1: أجندة
0: معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم الواكبون. أشتم مجدي،
1: أشتم من أحداث
0: أشتم مجدي. نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصغر.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: 6:34 دقيقة الوقت الآن في إذاعة المنستير.
2: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركي بقى لنا كذا.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: I have a dream.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
1: في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر نفتح صفحة جديدة من صفحات التاريخ، أحداث صنعت تحولات كبرى وشخصيات ولدت في هذا اليوم وتركت بصمتها وأسماء أخرى رحلت وبقي أثرها حاضرا في الذاكرة. 3 سبتمبر سنة 1783 توقيع معاهدة باريس التي أنهت حرب الاستقلال الأمريكية واعترفت بريطانيا رسميا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. 3 سبتمبر سنة 1939 أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا بعد يومين من غزو ألمانيا لبولندا لتبدأ مرحلة جديدة من الحرب العالمية الثانية. 3 سبتمبر سنة 1976 هبطت المركبة الأمريكية فايكينج 2 على سطح المريخ في منطقة يوتوبيا بلانيتيا وبدأت إرسال الصور والبيانات العلمية من سطح الكوكب الأحمر. 3 سبتمبر سنة 1995 انطلقت المركبة الفضائية الروسية سويوز 20 وعلى متنها رائد الفضاء الألماني توماس رايتر في مهمة إلى محطة مير. من مواليد هذا اليوم عام 1875 فرناند بورشي المهندس ومصمم السيارات الألماني ومؤسس الشركة المعروفة بورشا. ومن مواليد هذا اليوم سنة 1947 ماريو دراغي الاقتصادي والسياسي الإيطالي والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي. كما ولد في هذا اليوم في مثل هذا اليوم عام 1965 الممثل الأمريكي تشارلي شين المعروف بأعمال سينمائية وتلفزيونية عديدة. وفي مثل هذا اليوم من عام 1658 رحل إلى العالم الآخر أوليفر كرومويل السياسي والعسكري الإنجليزي الذي لعب دورا محوريا في تاريخ إنجلترا خلال القرن 17. كما توفي في مثل هذا اليوم عام 2019 بيتر ليندربرغ المصور الألماني الشهير وأحد أبرز مصوري الموضة في القرن 20. وهكذا كانت هذه بعض محطات 3 سبتمبر، أحداث غيرت مجرى التاريخ، شخصيات تركت بصماتها في مجالات مختلفة.

0: 54 دقيقة بعد السادسة، الوقت الآن في إذاعة المنستير. أحلى وأجمل تحية لكل من التحق بنا في الاستماع.
1: صباح بلا حدود،
0: وكالعادة جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، والانطلاقة مع قناة العربية. استهداف أمريكي لأسطول الظل لشل صادرات النفط الإيرانية البحرية، وطاقم عسكري جديد على حاملة الطائرات جورج واشنطن يتجهز بجميع الذخائر للعمليات. على قناة الجزيرة عاجل، الجيش الكويتي الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر عدوان إيراني. عودة مع قناة العربية، ونقرأ مشاهد خاصة لقناة العربية للحظات ما بعد الحادث المميت الذي وقع على طريق دهب نويبع بمنطقة طلعت الصاعدة في شرم الشيخ المصرية، وأسفر عن وفاة 22 شخص وإصابة 28 آخرين وفق وزارة الصحة المصرية. كما نقرأ على قناة يوريو نيوز، ترامب مضيق هرمز أصبح تحت السيطرة الأمريكية، فهل ينبغي لنا تغيير اسمه إلى مضيق ترامب؟ وعلى قناة روسيا اليوم، حادثة طبية غريبة، فتاة تعاني من مشاكل هضمية غامضة والسبب مكون خفيف في قهوتها. على ذات القناة أو ذات الموقع، تفاصيل عملية إسرائيلية داخل سوريا، كيف اغتيل مستشار بشار الأسد على شرفة منزله. حرب بلا أفق، وأسعار النفط تشتعل، إلى أين تقود المواجهة الأمريكية الإيرانية الاقتصاد العالمي؟ الطبيب الفلسطيني الأسير حسام أبو صفية، حراس إسرائيليون يواصلون ضربي وحرماني من النوم. كما نقرأ على موقع العربية عاجل، رويترز، الريال الإيراني يهبط إلى مستوى 2.2 مليون مقابل الدولار الواحد. على قناة العربية، ترامب يؤكد إيران كانت على بعد أسبوعين من السلاح النووي فقمت بتدميره. على قناة الجزيرة مباشر، إلقاء نظرة الوداع على جثمان الشاب خليل أبو علي البالغ من العمر 19 عاما بعد استشهاده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما نتابع على موقع قناة الحدث، مشاهد أولية للغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة القنطرة في جنوب لبنان. على موقع تلفزيون العربي، استئناف الضربات بين واشنطن وطهران، وترامب يقرر سياسة ناقلة مقابل ناقلة لردع الحرس الثوري الإيراني عن استهداف السفن العابرة لمضيق هرمز. ابقوا معنا، لنا عودة طبعا بعد موجز الأخبار الذي يأتيكم في تمام السابعة بإذن الله. وبعد الأخبار لنا موعد مع مجموعة من الفقرات التي تعودتم بها في بشائر الصباح. مازالت البركة، معلومة تهمك، صغير صغرون، سبورانفو، أخبار لأحوال الطقس في 8 إلى 10 دقائق، ولد بحر، واليوم نحكيه على نجمة البحر مع الدكتورة نوزت، وكذلك على عين المكان سنكون في الموعد مع زميلة نادرة إسماعيل.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان، ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة الأسرة عن فتح باب التسجيل للسنة التربوية برياض الأطفال العمومية الدامجة بداية من أمس، على أن ينطلق النشاط يوم 15 من سبتمبر. الوزارة دعت الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة، وتم تحديد معلوم التسجيل السنوي ب30 دينار، ومعلوم الاشتراك الشهري ب50 دينار، ومعلوم تأمين الطفل الواحد ب5 دنانير. ويعفى الأطفال من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل وفقيدي السند والأطفال ذوي الإعاقة، خاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة، يعفون من خلاص هذه المعاليم. أعلن المستشفى الجامعي سهلول بسوسة عن انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط، بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة. ووفق بلاغ صادر عن المستشفى، تبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع الأول من نوعه في تونس 7 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب العلاج بالأكسجين المضغوط. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية يوم 30 سبتمبر، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر. ويمكن إيداع مطالب تغيير المنظومة العلاجية وتغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أوكنا. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى توجيه الاستثمار الفلاحي نحو القطاعات ذات الأولوية والمشاريع المجددة وتثمين المنتجات الفلاحية، فضلا عن دعم المشاريع القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. وجاء ذلك خلال إشرافه على الاجتماع الدوري للمديرين الجهويين لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. دعت المنظمة التونسية لمنهضة التعذيب في بلاغ أصدرته أمس إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد، مطالبة بالتحرك الفوري للحد من الاكتظاظ، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: نجات بوزيق.
1: هذا شو عمرك يا حاجة؟
0: 77 قروان كانت تنسى متاعها الكبيرة برشا تخرج بالحيك، عنا الحيك الأكحل وعنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ كان مازلت صغيرة شوية تخرج بالسفساري الحريق. كانت القروان تيما حافلة بالخص في كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة تبارك الله تبدأ تشرها القروان تبدأ تشرها.
1: انتم قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
0: في حمة الجام فزو صباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. نقوموا بكري على البرود تبدأ الزربية في السقيفة، نقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة. عنا بير، نحنا بير وماش، البير ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزو نسيقوا السقيفة والصداع ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
1: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
0: هيك ايه نبردوا عاد هو طيب النوم، تحط تشعل الكانون ونطيبوا كويس تي العشية في الصدار، نقعدوا في الصدار نبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيت ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
1: شنو المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
0: نحكي وكان الله رويحنا علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كملت زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا. كهو معنيش حديث على فلين ولا فلتي، على ما يخصنا نحن على عائلتنا وكهو.
2: ما زالت البركه

صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين. شكرا على تفاعلكم، شكرا على التفافكم حول وجهات إذاعة المونستير واستقبالكم لهذا الصباح معنا ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا بشائر الصباح اللي انطلقت معاكم منذ السادسة صباحا وتتواصل حتى التاسعة. أهلا وسهلا بالجميع وأجمل وأرق تحية تأتيكم من كل الفريق العامل هذا الصباح. إن شاء الله مختاراتنا وأخبارنا وأغانينا وإيقاعاتنا تروق لكم تنال إعجابكم. مرحبا بكم الناس الكل في مرافقتنا.

0: Viking.
1: عسلامة، أني اسمي سمر. شو نحكي لكم على المطالعة على كتب اللي في الدار. أحسن قصة عجبتني هي عسل النحلي، تحكي على فما راجل عنده ولده، ولده نهار من نهارات مرض، هو من الدواء المناسب هو العسل، مشى يتسلق جبل مشى لخليط عسل، هو بدأ هو قرب ونحل كله هجم عليه، نحل كله هجم عليه يقرص فيه، هو تحمل وبالسيف شد قطع الشهد، ومن بعد رجع الكل بال الناموس، مش الناموس، نحل كله قرصه شد وعطاه لولده كلها قبرة. هذه هي قصة. وفما زادة قصة أخرى عجبتني، اللي هي فما قصة من الجائزة اللي عطاوها لي عم ناول. توا نقولكم باي باي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كيفاش يلزمها تكون. للوقاية من أمراض القلب والشرايين يلزمنا نتبعوا نمط حياة صحي. شنو معناها؟ معناها فما أمراض تزيد من إمكانية الحصول على جلطة وانسداد العروق، خاصة عروق القلب والمخ. شنو معنى الأمراض هذوما؟ هو مرض السكري، مرض ضغط الدم، السمنة، التدخين، وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ يلزمنا نعدلوا السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ما يلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر، بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفه وما يلزمناش نقعدوا بحدة العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى، نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، صيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى، لازمنا نقصوا من الملح والسكر وناكلوا برشا خضرة كل يوم، هكا نحميو القلب متاعنا ونحافظوا على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
0: دقيقة صحة
2: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. في عناوين أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، خلال مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الجمهورية يؤكد على مزيد دفع التعاون البيني في مختلف المعابر الحدودية ويجدد موقف تونس الثابت بوحدة ليبيا. بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات، اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان للاستفادة من منحة يابانية. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون. تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، والكويت تعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. نؤمن إذن بإذن الله تمام الساعة الثامنة دائما عبر موجات إذاعة المنسير أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى ذلك الحين بقيت متابعة شيقة لبشار الصباح، وإلى اللقاء.
3: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
4: 90.5. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
5: ليام معليام
4: معليين، كل خميس من العشرة لنصف الليل، وتبع الموجة.
6: معلومة تهمك،
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: شنو هو التسجيل القنصلي؟ هو إجراء إلزامي ومجاني للتونسيين المقيمين بالخارج باش يسهل لهم الحصول على الوثائق، ويمكن إتمامه إلكترونيا عبر بوابة القنصلية الإلكترونية أو حضوريا في سفارة أو قنصلية تونس ببلد الإقامة. الوثائق المطلوبة لإتمام التسجيل استمارة يتم تعميرها، وهي متاحة للتحميل في شكل مطلب للتسجيل القنصلي، نسخة من جواز السفر التونسي، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية التونسية، ونسخة من بطاقة الإقامة أو وثيقة الهوية في بلد الإقامة، زوز صور شمسية، إثبات مهنة كشهادة حضور مدرسي أو جامعي للطلبة أو شهادة عمل أو ما يثبت المهنة، ومعلوم قنصلي يتم دفعه عند الاقتضاء. أهمية التسجيل القنصلي أنه يضمن لك الترسيم القنصلي، ويمكن من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات، ويسهل استخراج وتجديد الوثائق الإدارية كجواز السفر والحصول على الدعم والرعاية القانونية والاجتماعية في ظروف الطوارئ.
6: معلومة تهمك،
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بألعاب البحر الأبيض المتوسط، نعطيكم الحصيلة النهائية للمشاركة التونسية اليوم لاختتام. بالنسبة للمشاركة التونسية نصيبها كان 26 ميدالية، منهم 3 ذهبية 10 فضية و13 برونزية. التفاصيل بالنسبة للذهبيات: فراس القطوسي تايكواندو وزن أقل من 80 كيلوغرام، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقايدة، مروة بوزياني في ألعاب القوى 3000 متر موانع. بالنسبة للفضيات كانت من نصيب محمد خليل الجندوبي في التايكواندو، وفي المسغوني في التايكواندو، أمنة بن حسونة في السباحة بالزعانف، أميمة البديوي الجيدو، رحاب الظهري ألعاب القوى، محمد أمين الجيني وأيضا ألعاب القوى، كان بن هني رفع الأثقال، أيمن باشا آخر ميدالية البارحة كانت من نصيب تونس في رفع الأثقال. المنتخب الوطني لكرة القدم رجال والمنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، هذا بالنسبة للفضيات. بالنسبة للميداليات البرونزية كانت من نصيب شيما التومي في التايكواندو، أحمد الجوادي في زوز مناسبات 400 متر و800 متر سباحة حرة، فارس الفرجيني في المبارزة بالسيف، محمد ياسين بن عباس سباحة على الظهر، زينب الصغير المصارعة النسائية، ملكة بن مبروك في الملاكمة، آية العودي رفع الأثقال، كان بن هني أيضا في رفع الأثقال، منى البيجي الكرة الحديدية، منى البيجي وأحلام حاجة حسن ثنائي في الكرة الحديدية، ثنائي مختلط، محمد ثنائي عفوا بطبيعة الحال، وفما في الثنائي المختلف نلقاو محمد الكريمي وخديجة الكريمي في التجديف زوجي وزن خفيف، وأيضا الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذويدي اللي البارح زادت حصلوا على برونزية تجديف زوجي. إذن هذه هي الحصيلة النهائية بكل تفاصيل: 3 ذهب 10 فضة و13 برونزية. على المستوى المحلي، الإدارة الوطنية للتحكيم رفضت الاستجابة لطلب النجم الرياضي بالمتلول المتعلق بالسماح لمسؤول الفريق بالاطلاع على تسجيلات غرفة تقنية الفيديو المساعد الفار الخاصة بمباراته الأخيرة من النجم الساحلي، إلى جانب المطالبة بعدم تعيين عدد من الحكام مستقبلا لإدارة مباريات الفريق على رأسهم خليل الجاري وأمير لوصيف. الإدارة نجم المتلول أكدت رفضها لهذا القرار، معتبرة أنه مطالبة تندرج في إطار الدفاع عن حقوق الفريق وضمان مزيد من الشفافية في القرارات التحكيمية. على المستوى الافريقي، نادي الصفاقسي البارح بعثت الفريق وصلت الى نيجيريا استعدادا لمواجهه شوتينغ ستارز في اطار ذهاب الدور التمهيدي لمسابقه كاس الكونفدراليه. المباراه باش تلعب نهار السبت بدايه من الاربعاء نتاع العشيه، وبالمناسبه نعطيكم تذكير ببرنامج الانديه التونسيه نهايه هذا الاسبوع نهار السبت في كاس رابطه الابطال في ملعب حماد العقربي رادس. النادي الافريقي يستقبل جوليبال مالي في السبعه، ترجي معفى من خوض هذا الدور. كاس الاتحاد الافريقي نهار الجمعه في ملعب الطيب المهيري غدوه، ترجي جرجيس يواجه نادي جامبرز السنغالي مع هذه ساعتين ونص، ونهار السبت سي سي سي واجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري بداية من الأربعة في ملعب الحرية بنيجيريا. الرابطة الأولى، البرنامج متاع مقابلات الجولة الثالثة ذهب نهار السبت، زوز مقابلات نادي بنزرت الأولمبي البلجي، تقدم ساقية الدير نادي حمانف، زوز مقابلات في الأربعة ونص نفس التوقيت نهار الأحد في الدفعة الثانية، ترجي رياضي تونسي واجه مستقبل مرسى، النجم الساحلي واجه شبيبة العمران، نجم المتلاوي واجه أمل حمام سوسة. الأربعة 16 سبتمبر في ملعب بن قردين الاصطناعي، في الأربعة اتحاد بن قردين يواجه نادي رادس فيقسي، الخميس 17 سبتمبر في ملعب نادي النيفر ببارد، والملعب التونسي يواجه النادي الأفريقي، وفي ترجي جرجيس الأربعة ترجي جرجيس يستقبل اتحاد الرياضي المنستيري. ميركاتو أمل حمام سوسة أعلن عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الطيب بن زيتون عمره 29 عام لمدة موسم واحد. سبق البن زيتون أنه لعب مع نادي البنزرتي وكذلك فريق الهلال السوداني. الرابطة الثانية اليوم باش يكون الموعد مع صاحب قرعة البطولة بداية من 11 متاع الصباح في أحد نزول ضحية جمرت. نختم معكم أخبارنا بالفولي، بقائمة 16 ملاعب المدعوين في التربص الخاص بالمنتخب الوطني التونسي التحضيري لبطولة أمم أفريقيا للرجال اللي باش تصير فعاليتها في تونس من 13 ل 25 سبتمبر. الملاعبية هما خالد بن سليمان، علاء الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، إليس القرموسلي، حمزة حفيظ، الهادي الخرزي، أسامة بن رمضان، إليس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، الطيب القربوسلي، ومحمد ريدنا. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. كل الأخبار هذه تلقاها على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس. بشائر الصباح تتواصل مع ربح ولطفي متابعة طيبة.

0: واحدة من أجمل وأحلى أغنيات السيدة نعمة ربي يرحمها، توسمت فيك الخير. نرجع لها بعد شوية بعد ما نعطيكم فكرة على أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا بلال اليحيوي. مرحبا بك بلال، صباح النور.
1: صباح الورد أخت ربح، مرحبا بك، مرحبا بك في مسمية ذات المنسير.
0: الطقس يبدو في استقرار هذه الأيام
1: إن شاء الله. لما حال البارح ثم معطى نشاط لخلايا رعدية كان خاصة في الكيف القصرين سيدي بوزيد وكذلك محلين في قفصة، ساهم معطى في نزول بعض الأمطار اللي ما كانش معطى بكميات كبيرة، وساهم أيضا معطى في ظهور معطى رياح ربلية نظرا معطى للريح اللي تقويت أثناء ظهور السحب الرعدية. اليوم إن شاء الله باش نعيشوا فترة استقرار في العام الوحيد اللي فقط معطى اللي هو باش يكون يميز حال الطقس خير لهذا اليوم ويوم الغد اللي هو عامل الريح التيارات الهوائية باش تكون من القطاع الشمالي خاصة على أغلب مناطق البلاد اللي بتكون قوية نسبيا إلى محلية قوية قرب السواحل في المرتفعات ضيفة على ما تدل ببقية الجهات، وتقوز إذا كيف كيف أثناء الليل بالجنوب الغربي مع دوير رملية محلية تساهم في حاجتين. الحالة الأولى اللي هي اضطراب حالة البحر اللي بتكون خاصة مضطرب بالسواحل الشرقية، وفي هذا الغرض تم إعلان بيبوب ريح قوية اللي بتكون سير المفعول اليوم ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر على طيلة 24 ساعة، يهم خاصة مع السواحل الشرقية اللي يكون فيها مع مضطرب إلى شد اضطراب حالة البحر، وتساهم زادة كيف كيف في انخفاض في درجة الحرارة اللي بيكون بداية من هذا اليوم انخفاض طفيف مش تروح فيه القصوى بين 32 و 37 درجة على الشمال جهة الساحل والمرتفعات، وبين 38 إلى 42 درجة في بقية الجهات تكون أقصاها حدود 44 درجة خاصة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. ويتواصل خلال اليوم الغد اللي بيكون عامة طقس قليل السحب على أغلب المناطق، الرياح كما قلنا مع من القطاع الشمالي اللي بتقل شوية معناتها سرعتها خاصة معناتها في فترة من بعد الظهر. البحر يوم غد يكون مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وأقليل الاضطراب المتموج بالنسبة لبقية السواحل، وانخفاض في درجة الحرارة اللي بتكون محسوسة أكثر خلال يوم الغد بتتراوح القصب بين 32 و36 درجة في الشمال المنطقة الساحلية الكل والمرتفعات، وكذلك بين 36 إلى حدود 40 درجة كأقصى درجة خلال يوم الغد. وإن شاء الله الاستقرار هذا مش يكون موجود أيضا ولا مش يتواصل خاصة في نهاية الأسبوع يوم السبت مع استقرار في درجة الحرارة. فقط يوم الأحد ما تتغير شوية التيارات الهوائية قطاع الشرقي وتكون جنوبية شرقية ترجع تنسخن شوية ما تبي درجة إلى درجتين، وتعود من جديد ما تبي ديت الأسبوع القادم وتيت الأسبوع القادم انفراج إن شاء الله ما تبي من ناحية حالة الطقس وكذلك درجة الحرارة.
0: نعم شكرا جزيلا لك على تفاصيل هذه الكل، إن شاء الله نهارك طيب وإلى اللقاء بلال.

0: إشهار
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. ومنها تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. خلال مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الجمهورية يؤكد على مزيد دفع التعاون البيني بين البلدين ويجدد موقف تونس الثابت بوحدة ليبيا. بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات وبمنحة يابانية اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص. تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، والكويت تعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات إيرانية. مجددا تحية طيبة، صباح النور مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية بين البلدين. وجدد رئيس الجمهورية موقف تونس الثابت وتمسكها بوحدة ليبيا، وبأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وأن للليبيين من القدرات ما يمكنهم أن يتوصلوا إلى الحلول التي يقبلون بها وتضمن أمنهم واستقرارهم، كما تحقق أهدافهم في الرخاء والنمو والازدهار وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. على إثر إصدار البنك المركزي منشورا موجها للبنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، دعا كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي المجلس البنكي والمالي إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول آليات وطريقة تطبيق الأمر الخاص بهذه القروض.
1: المنصة الرقمية اللي باش يسجلوا فيها المواطنين، هل تشمل جميع المواطنين وجميع الناس اللي عندها رواتب من 540 ولا 600، وهل يشمل العائلات المعوزة اللي تدخل في 260 دينار، والناس المستحقة بالحق واللي باش يدخل أولادها يقراوا وما عندهمش فلوس باش يدخلوا، هل موجودين في القرى والشر تشملهم المنصة؟ هل المنصة اليوم جاهزة باش المواطنين ينجموا يسجلوا عليها؟ هل البنوك جاهزة؟ هل المجلس البنكي المالي تفرج بيان للرأي العام يكون رأي البنوك حاضرة؟ هل على أرض الواقع نجم يتعامل معها المواطنين في المنصة اللي باش يسجلوا عليها؟
0: أعلنت سفارة اليابان في تونس عن اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان بقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات رسميا، وذلك الاستفادة من منحة من الحكومة اليابانية في إطار آلية تبادل أرصدة الكربون القائمة على المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ. وسيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة مشتركة يابانية نرويجية، وتندرج هذه المشاريع ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز قدرة تونس على إنتاج الطاقات المتجددة ودعم التحول الطاقي والحد من انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان لها إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد ضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة، سواء الذين كانوا بحالة إيقاف تحفظي أو الذين صدرت بشأنهم أحكام، وكذلك كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة. وطالبت المنظمة بتمكين المنظمات الحقوقية من حق النفاذ إلى المعلومة حول أوضاع المساجين ومن الاطلاع بدورها الرقابي المستقل في زيارة المؤسسات السجنية باعتبار إحدى الضمانات الأساسية للوقاية من الانتهاكات. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد خلال إشرافه أمس على اجتماع مجلس الجامعات على ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات الوطنية والدولية والاستجابة لمتطلبات التنمية. وخصصت أشغال المجلس للنظر في جملة من المحاور من أبرزها العودة الجامعية الجديدة، حيث تم استعراض مختلف الاستعدادات والترتيبات الكفيلة بتأمين انطلاق السنة الجامعية الجامعية في أفضل الظروف، إلى جانب عرض نتائج عملية التوجيه الجامعي وتقديم المعطيات المتعلقة بتوجيه الناجحين في البكالوريا نحو مختلف مسالك واختصاصات التعليم العالي. رفع المركز الوطني البيداغوجي هذا العام حصته من طباعة الكتب المدرسية إلى 20% مقابل 11% سنة 25 و2000 بفضل اقتناء آلة طباعة حديثة، وفق ما أفاد المتصرف المفوض للمركز كريم داود للإذاعة الوطنية. وأضاف أنه تم حتى الآن توفير 94% من نحو 15 مليون و500 ألف نسخة من الكتب المدرسية اللازمة للعام الدراسي الجديد، وأكد عدم تسجيل أي زيادة في أسعار الكتب المدرسية، ومشيرا إلى أنها مدعمة من الدولة ولم تتغير منذ 3 سنوات. تربويا دائما، أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة الدراسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 انطلاقا من اليوم. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية الجديدة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذماتهم على الرابط التالي https://vvscolaire.education/tn. وجهويا، وفي إطار الاستعداد للعودة المدرسية بولاية المهدية، تم إحداث مؤسستين تربويتين جديدتين بمعتمدية بوميرداس بولاية المهدية، المدرسة الإعدادية بروابي والمدرسة الابتدائية ببومرداس، وذلك بكلفة جملية فاقت 7

0: هي تو جاهزة لاستقبال وليداتنا من حيث الإطار البشري، تم تعيين كل المدرسين والعملاء وإطار القيمين، فقط مازال ناقص كان مدير المؤسسة سيلتحق في الأيام القليلة هذه. مؤسسات تمت فيها الأشغال والبعض منها اللي في ذلك مفتتح السنة الدراسية نشوفهم إلى أي مدى هذه الأشغال تعيق العودة المدرسية. كل المؤسسات على أهبة. سيدي علوان فيها الإشكال اللي أخرج السيد الوالي رد الإشكال وإن شاء الله تجاوزناه والأشغال باش تنطلق حيث تقديم الأسطح خوفا من أمطار الخريف. باقي المؤسسات إن شاء الله على جاهزية تامة وأشغال النظافة على قدم وساق. تقريبا عندنا 41 قاعة ستكون جاهزة في هذه الأيام والبعض منها جاهزة وانتهى بكلفة جملية تناهز 26 مليون دينار، يعني 26 مليار.
1: كذلك وفي إطار الاستعدادات العودة المدرسية، تواصل بلدية ولاية المنستير تكثيف تدخلاتها المدنية بالمؤسسات التربوية ومحيطها في مجالات النظافة والتهيئة والصيانة، وذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية بالولاية بهدف استكمال جاهزية المؤسسات التربوية وتأمين ظروف ملائمة لاستقبال التلاميذ. المكلفة بالعمل البلدي بولاية المنستير فاتن المجري والمزيد.
2: انطلقت في كامل بلديات ولاية المنستير عمليات تنظيف محيط المؤسسات التربوية تقريبا منذ منتصف أوت انطلقت العمليات هذه واللي شملت أغلب المؤسسات وتتواصل حتى قبل الرجوع إن شاء الله تلامذة نتاعنا للقراية. التدخلات هذه تتمثل في تنظيف المحيط الخارجي للمؤسسات التربوية، دهن الأرصفة، بعض المؤسسات اللي فيها حواجز حديدية أمام المدخل الرئيسي يتم أيضا دهنها، دهن الواجهة الرئيسية للمؤسسة، تغيير الرعية الوطنية، وتتم أيضا تدخلات داخل المؤسسة خاصة المؤسسات اللي فيهم برشا أشجار، تم تقليم الأشجار هذه وتنظيفها. تبيعة تم تأكيد على معارضة الجهود البلدية من طرف المندوبية الجهوية للتربية.
1: أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر الموقع الافتراضي التالي e-knam. إلى أخبار العالم هذا الصباح، أين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة الأمريكية الجديدة على إيران لن تستمر لفترة طويلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لشن هجوم آخر على إيران في أي وقت تريد. وأضاف ترامب أنه دمر كل المعدات الجديدة التي حاولت إيران بنائها قرب مضيق هورمز، بعضها دفاعي وبعضها هجومي وفق وصفه. يأتي ذلك بعدما شنت إيران أمس هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة قالت أنها استهدفت قواعد ومصالح أمريكية في الأردن والعراق والبحرين، فيما أعلن الجيش الكويتي اليوم أنه يتصدى لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة تشنه إيران. وقد أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران تستهدف قواعد أمريكية في الكويت ردا على جرائم أمريكا بحق الشعب الإيراني. أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال مكالمة مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على مزيد دفع التعاون البيني بين البلدين ويجدد موقف تونس الثابت والمتعلق بوحدة ليبيا. وبقدرة إنتاجية تبلغ 75 ميجاوات وبمنحة يابانية اختيار مشروع لإنتاج الطاقة من الرياح بالفحص من ولاية زغوان. لكم أجمل تحية لطفي المكي وحلمة فيلة، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية.

0: ولد بحر.
1: البحر كما تعرفوا ما هوش كان مجرد موج وشط ورمال، هو عالم حي فيه كائنات عجيبة، فيه أسرار ما زلنا نكتشف فيها كل يوم. اليوم في ولد بحر باش نقرب أكثر من كائن مميز، كائن يعيش في أعماق البحار، يعيش على صخور شواطئنا. نحكيه على نجم البحر، شنو نعرفوا عليه، كيفاش يعيش، شنو السر وراء قدرته العجيبة على تجديد الأذرع متاعه. كالعادة دكتورة نوزة بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت معانا في الموعد باش تعطينا فكرة اليوم على نجم البحر. صباح النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور ربح، وصباح الخير لكل مستمعينا الكرام.
1: دكتورة خلينا نبدأ من البداية، شنو هو سعى نجم البحر؟ هل صحيح أنه مش سمكة كما يوحي اسمه؟ وعلاش اتخذ الشكل هذا؟ هل كل نجوم البحر عندها الأذرع الخمسة المعروفة؟ نجم البحر كما نعرفه معروف بتجديد الأذرع متاعه، كيفاش يعني تتم العملية هذه وغيرها من الأسرار اللي تعطينا فكرة على خاصيات الكائن الغريب هذا؟
2: دونك ربح قبل ما نبداو دونك باش نحكيو على كائن يمكن الكل يعرف شكله، هكا ديما نقولوا على النجمة، نجمة البحر معروفة برشا،
1: نعم،
2: اللي هي ليتوال دو ميغ باللغة الفرنسية. وعنده الحيوان هذا حكايات غريبة مخبيها، واليوم كما قلت انت باش نتعرفوا على كل ثلاثة غرايب من اللي مخبيهم الحيوان هذا. وهو شنو واسع قبل ما نبدا، كما قلت انت ماهوش سمكة وما هوش قشري، معناها الجمبري والكروفيت والكل ما هوش تبعهم. هو حيوان بحري ينتمي إلى مجموعة شوكيات الجلد، بالفرنسية اسمهم ليزيكينودير، نفس المجموعة اللي ينتمي لها القنفود البحر الرتسي اللي حكينا عليه قبل في فقرة البحر،
1: نعم،
2: وإلا خيار البحر. دونك هو ينتمي للمجموعة هذه متاع شوكيات الجلد. أما كلمة نجمة بحر ما تعنيش حيوان واحد ربح، في شمال تونس سجلنا 15 نوع من النجوم البحرية، واليوم خصصت لكم عليها باش نتعرفوا على أربعة أهم أنواع، من الصغيرة برشا للمتوسطة للكبيرة وحتى العملاقة. وباش نبدأ بأشهر واحدة ومعروفة على الأخر اللي هي النجمة البحرية الحمراء لتوال دو ميغوج، اسمها يدل على لونها، دونك لونها أحمر ساقع، أحمر برتقالي أو أحمر آجوري، وعندها خمسة أذرع وطويلة شوية وخارجة من قرص مركزي صغير. ممكن نلقاو قرص مركزي خارجين منه أذرع. هذه اللي توال دو ميغ الحمراء عندها خمسة، أو في نجي وعنيها النجمة خرين عندهم أكثر من أذرع، وهو باش نقولوا عليه. وقطرها عادة من 10 إلى 20 سنتي، وتنجم حتى توصل 30 سنتي. يعني تخيلوا النجمة هذيك الحمراء متاعنا ربح فمسية فيها خمسة أذرع قد صحن صغير، ما كيكا قريب قد صحن صغير، مش صحن الشوتات، أكبر شوية فهمتني. وهذه مجموعة موجودة في البحر الأبيض المتوسط وموجودة في سواحل تونس، نلقاوها كما قلت انت من اللول على القيعان الصخرية الحجر، والنجم زاد نلقاوها في مروج البوزيدونيا. توا نمشي النوع الثاني المعروف برشا زادة، واللي هي النجمة الشوكية الكبيرة، دونك اللي هي ليتوال ايبينوز هذه دو غران تاي،
1: نعم،
2: نلقاوها مرصعة بالشوك. دونك الأخرى ممكن نقارنوها بالنجمة الحمراء، النجمة الحمراء دقيقة عرفت شينو، ماهيش مليانة بالشوك مقارنة ونعمة، باركونت الأخرى ماهيش نعمة وحرشة وتنجم تدقنا كي نمسوها.
1: نعم.
2: وعندها زيدة هذية النجمة الشوكية الكبيرة، عندها بعثلك التطاور اللي حاولت تحطهم لك في التصوير ربح، من عاش نجم نعديوهم
1: إن شاء الله، هاي قاعدين إن شاء الله نعديو فيهم.
2: أي وعندها زيدة خمسة أذرع قلنا هذية النجمة الشوكية الكبيرة، أما الأذرع متاعها أطول شوية من الأذرع متاع النجمة الحمراء. وعلى كل ذريع توا نلقاو ثلاثة صفوف طويلة من الشوك الأبيض، هيك علاش نسميوها النجمة الشوكية. والأطراف متاعهم كريت محلى لونهم ربح يكون بنفسجي، ولون بدنها ينجم يكون أخضر رمادي بني أصفر برتقالي أو أحمر فاتح حسب العمر والبيئة، ما خاطر يبدأ فيها الشوك نفرق بينها وبين النجمة الحمراء الكبيرة. والحجم نتاع القطر نتاعها قاعده نمشي ونكبروا بشويه بشويه، والحجم نتاع القطر يكون تقريبا بين 25 40 سنتي، والنجم حتى توصل عشان تسميوها العملاقه هي هذه، هتوصل حتى تكشي بين 70 و 80 سنتي النجمه هذه. يعني نجمه تبحر في المره هذه تقريبا بحجم طاوله صغيره تاع الباس نتاع السلم، يعني تنجم تكون في الحجم هذاك ربح. النوع هذا سجل زاد في شمال تونس، والنجمه هذه كيقولوا كبيره، دونك نجمه مفترسه تنجم تتغذى على الرخويات القشريات وحتى قنفود البحر اللي هو من بنفس الفاميليا نتاعها.
1: نعم.
2: المثير فيها انها ما عندهاش اسنان ربح ولا فوكو كيف ما تتخيلوا، ما عندها طريقه اخرى في الاكل، فهمتني؟ ركزوا معايا مستمعينا، دونك هي تستعمل تخرج المعده نتاعها الى الخارج.
1: سبحان الله.
2: تمسك الفريسه بالاذرع نتاعها نجم تخرج المعده عبر الفم الموجود في الجهة السفلية. والظاهرة هذه نسميها إيفيرسيون نحن في المقابل الطلبة نتاعي، شو معناها؟ تتقلب بالمعدة وتخرج من فمها. وعليش؟ باش تهضم الفريسة خارج الجسم، ومن بعدها تكمل المهمة نتاعها ترجع المعدة للداخل. والظاهرة هذه نسميها ديجيستيون إكسترا أورال، حتى شو تعمل هي؟ باش تخرج أنزيمات، فهمتني؟ بارك الله عليهم، بعد نشوف الإجابات متاع الجميع اللي في المسابقة متاع ود بحر، بارك الله عليهم عطوني بالتفاصيل تعمل النجمة هذية، مشكورين. تخرج الأنزيمات باش تهضم الأنسجة متاحة، ومن بعد الفريسة تولي عبارة على سائل تعاود تدخله للجسم متاحة باش نجم تستقات منه وتاخو منه المواد اللي حاجتها بها باش احتياجتها اليومية باش تكبر تتكاثر وكل شيء.
1: نعم. عندها دور في المحافظة على التوازن البيئي في المنظومة البحرية؟
2: بنسيو هما كلهم عندهم هما في السلسله الغذائيه، فهمتني؟ هما يعاونوا كائنات باش تعيش، هما يكونوا فرائس جماع الاخرين، هيك علاش عندهم قيمتهم في البيئه نتاعنا.
1: نعم. نتصور رم يتاثروا معناها بتلوث البحر؟
2: اكيد اكيد، احنا حكينا توا ثلاث ايام الفين لكل حيوان اكيد عنده، علاش البحر معناها تلوث ولا الميكروبلاستيك حكينا عليه ودرجه الحراره العاليه تنجم تاثر عليهم، خاطر هما عندهم درجه حراره يتكثروا فيها بين 20 و26، كيف تعلى درجه الحراره هذيك دونك اوتوماتيكمون باش ياثر على التكاثر. التلوث يولي هو يدخل الماكله فيها مثلا ميكروبلاستيك باش ياثر عليه، فهمتني؟ دونك هذوما الكل حكينا عليهم مع ليبونج دو مير، حكينا عليهم مع المقارونه مع سليم مع محمد، دونك هذوما الكل حكينا عليهم، وان شاء الله ربح الامور تتحسن. وانا قلت البارح عندي امل ان شاء الله الجاي خير، فهمتني؟
1: اكيد ان شاء الله.
2: هذه لولا هذه الغريبه لولا اللي حكينا عليها ربح نتاع النجمه نتاعنا اللي هي تخرج المعدة نتاعها لبرا باش تهضم الفريسة وبعد ترجع المعدة نتاعها. هذه الغريبة الأولى.
1: الغريبة الثانية
2: مازلنا باش نمشي لك للنجمة، النجمة الثالثة اللي هي النجمة البحرية الشوكية الصغيرة اللي هي تشبه للكبيرة هذيك. أما شنو لهنا عندها هذه؟ عندها بين 6 و10 أذرع، وتنجم توصل حتى تكشف 8 أذرع. وهيك علاش كي نشوفوها ربح ما تبديش الأذرع نتاعها الكل عندهم نفس الطول، تحسها كيف ماهيش منظمة، فهمتني؟ يعني شكلها مش منتظم، وكل ذراع ينجم يكون مختلف شوية على الآخر، وحجمها عادة صغير على الآخر بين 3 و10 سنتي، وما تفوتش على أقصى تقدير 12 سنتي. لونها متنوع أبيض وبني، وتنجم تلقى فيه بقايا حمراء شوية صفراء زرقاء وبنفسجية، وتعيش هذية خطرة صغيرونة قريبة من الساحل، وتحب يصل تحت الحجر والمناطق اللي فيها نباتات بحريه باش تنجم تتخبى فيهم من الفريسه نتاعها، خاطر هما نجوم البحر حتى ولو نلقاو فيهم الشوكر كل راهم فرائس هما لحيوانات اخرى كما الاسماك يحبوهم برشا، فهمتني؟ وباش نكمل توا بالنوع الرابع بديك باش نحكي على الغريبات. النوع الرابع اللي هو مسجل زاده في شمال تونس اللي هي لاستخي بوسي ولا النجمه المحدبه.
1: نعم.
2: يعني ماهيش مفرطحه كيما الاخرين، نلقاوها محدبه شويه اما صغيره برشا مقارنه بالاخرين واللي هي اقل من 7 سنتي.
1: نعم.
2: وتوا ربح باش نمشيو للغرايب الاخرين، فهمتني؟ الغرايب هي اللي لقينا اللي نجمت هذوما ينجموا شي يعملوا، عندهم حاجه غريبه على الاخر، اذا كان الاذرع نتاعهم فقدوهم ينجموا يتجدوا. وأبحاث تعملت على النجمة الحمراء مع باحثين من جامعة الماستير أكدوا أن النجمة هذه تعاود تبني الأعصاب والعضلات والأنسجة وترجع تتكون تدريجيا، وقاعدين توا يحاولوا يفهموا كيفاش الجرح يبرى وكيفاش الذراع يعاود يتجدد مرة أخرى. ولقاو زاد داخل النجمه هذيا سائل داخلي اسمه خلايا جوفيه وعندهم دور في التئام الجروح والتجدد، يعني عندهم دور في المناعه. دونك لهنا ربح قاعدين يخدموا هما المختصين يحبوا يحاولوا يدخلوهم فيش يحبوا يحاولوا يدخلوهم في الحياه اللي عليها نتاع الحياه نتاعنا في الطب.
1: نعم.
2: والابحاث هذه تنجم تعطينا مفاتيح جديده باش نستعملوهم في الطب باش نلقاو حلول للانسان باش ينجم يصلح روحه، نجم يعني يصلح روحه مثلا بعد حادث معناه ويبني الانسجه نتاعو بعد حادث لا قدر الله.
1: نعم.
2: وزيدا كيف كيف أبحاث أخرى أكدوا أن نجوم البحر عندهم مركبات لسابونين اسمهم، والدراسات عملت على نشاط المضاد للميكروبات والأكسدة على أمل ندخلوهم في مجالات الطب والصيدلة. نعم. حتى ذوما ليزيتوال دو مير موجودين وكل شيء، أما راهو زيدا ينجموا يعني هيكونوا مهمين في ميدان الطب وفي
1: نعم.
2: ميدان الصيدلة. فهو الغريبة الأخرى الثالثة اللي هما هذوما الحيوانات هذية كتقلبهم ربح كتقلبهم اللوطش مش تلقى فيهم ساقين صغيرات صغيرات صغيرات على الخلق. وهما هذوما شو يعملوا بهم الساقين الصغار متاعهم هذوما؟ هما يتحركوا بهم. لو كنت تحسها النجمة تقول عليها نجمة واقفة ما جامدة تحفة فهمتني ولا ولكنها هي في الأصل راهي النجمة هذية قاعدة تتحرك، وهذوكم اللي الساقين الصغيرات نتاعها مئات راهم على الاخر من اللوطه يخليوها تشد في الصخر كما قلنا ويخليوها تتحرك معناها وباش تشد الفريسه نتاعها. وكيف كيف استعمل هذه الساق الصغيره هذه وقت اللي هي تخرج في المعده نتاعها شنو تعمل؟ بعض النجوم معناها تلقى فريسه في كيف بلح البحر تشدها بالارجل الانبوبيه نتاعهم هذوكم نسميهم ارجل انبوبيه وتنجم تخرج المعدة نتاعها بدون عناء وشقاق الأرجل الأنبوبية نتاعها. دونك ينجموا يشدوا الفريسة ويثبتوها وهي تخرج المعدة نتاعها.
1: نعم.
2: تنجم تاكلها في كلام. دونك باش نكمل ربح توا
1: الحق الوقت انتهى. شكرا ليك دكتورة، يعطيك الصحة على كل المعلومات هذه اللي قدمتها لنا حول نجم البحر هذا الصباح. إن شاء الله نلتقي غدا كالعادة في موعد متجدد ضمن بشائر الصباح. شكرا جزيلا دكتورة وإلى اللقاء.

صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ جولتنا، وفي الافتتاحية عنونت الحرائق بين فعل طبيعي وبفعل فاعل. وكتبت الصحيفة: تكثر الحرائق في فصل الصيف خاصة عند اشتداد الحرارة والظاهرة عالميا، وهي لا تهم فقط الجارة الجزائر التي عاشت مؤخرا محنة شديدة بسبب اندلاع حرائق هائلة شرق البلاد متسببة في ضحايا بشرية وأتت على مساحات واسعة من الغابات، وهي لا تهم كذلك تونس لوحدها التي تنشب بها بين الحين والآخر حرائق تأتي بدورها على مساحات من الغابات، ولعل آخرها الحريق الذي نشب في جبل برغو من ولاية سريانة ونجح أعوان الإطفاء في إخماده بعد جهود كبيرة. وأضافت الصحيفة: ولكن في الحالة الجزائرية وفي الحالة التونسية لا تبدو الأسباب الطبيعية وحرارة الطقس هي العوامل الوحيدة المتسببة في اندلاع الحرائق، وهناك شكوك في أن بعضها مفتعل وبفعل فاعل، وهناك أدلة على ما يبدو توصلت إليها السلطات المختصة في البلدين ترجح فرضية أن تكون بعض الحرائق مفتعلة في انتظار تحديد الجهات المتورطة بشكل واضح وصريح. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تدفع نحو ديناميكية قطاعية وخلق الثروة والتنافسية، زيادة في القروض البنكية للمهنيين تتجاوز 2 مليار دينار في السداس الأول من هذه السنة، وأعلى ب 63% مقارنة مع السنة الماضية، صيف 2026 أكثر موسم حرائق حدة. وفي موضوع آخر: والقطاع يستقطب أكثر من 35% من المستثمرين الجدد، أقبال متزايد على السياحة الإيكولوجية بفضل مزاياها الطبيعية. وإلى غاية 31 من أوت الماضي ارتفاع في عدد قتلى حوادث المرور بأكثر من 9%. وفي أخبار الرياضة عنونت الصباح: في كأس رابطة أبطال إفريقيا النادي الإفريقي 3 لاعبين يدخلون حساب المدرب الكنزاري، واليوم وصول وفد جولي بالمالي إلى بلادنا. وفي ألعاب المتوسطية تورونتو 2026 ميدالية برونزية للتجديف في منافسات زوج السيدات قارب خفيف، والرباع أيمن باشا يحرز فضية الخطف لوزن 110 كيلوغرامات، والإصابة تحرمه من إحراز ميدالية ثانية. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت حرائق الغابات حين تتصدى السواعد لألسنة اللهب. وكتبت الصحيفة: تخوض تونس جهودا مكثفة وميدانية واسعة للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح عدد من الجهات، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية والوسطى مثل جبل برغو وجبل جيتون. وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية والجيش والحرس الوطني مسلحة بكثير من الشجاعة والأقدام من السيطرة على مختلف جيوب هذه الحرائق في ظروف مناخية استثنائية. وأضافت الصحيفة: وعلى الرغم من محدودية الإمكانيات والمعدات والتجهيزات الميدانية، فقد تجهزت فرق الحماية وباقي الوحدات الأمنية والعسكرية بالعزيمة والكفاءة العالية وروح التطوع للسيطرة على هذه الحرائق في درجات حرارة عالية ضاعفت من حدتها ألسنة اللهب التي طوقتها شاحنات وسواعد أعوان الحماية المدنية في ظل تضاريس صعبة ووعرة وظروف مناخية استثنائية. ونواصل مع الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: خطة أو وزارة تكنولوجيا الاتصال تطلق التطبيقة الوطنية للخدمات الإدارية الرقمية، خطوة جديدة نحو إدارة تونسية بلا توابير. وفي إطار مسار إصلاحي هيكلي شامل يعزز الأداء المؤسسي، رئيسة الحكومة تصدر منشورا يتعلق بتطوير وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. وفي أخبار العالم: تصعيد ميداني متواصل، طهران تمر إلى استراتيجية جديدة في حربها ضد أمريكا. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت الكيان الصهيوني من حليف إلى عبء. وكتبت الصحيفة:
ثمة شيء ما يتغير في الداخل الأمريكي، وليس من السهل هذه المرة اختزاله في احتجاجات عابرة أو خلاف سياسي حول حرب بعينها. فالصورة التي بنتها إسرائيل لعقود داخل الولايات المتحدة باعتبارها حليفا ديمقراطيا صغيرا ومحاصر وفق روايتهم الزائفة تتعرض اليوم لتصدع عميق، والأخطر بالنسبة إليها أن هذا التصدع لم يعد محصورا في الجامعات أو الأوساط اليسارية، بل بدأ يلامس قطاعات أوسع من الرأي العام، ويظهر بصورة أو يظهر بصورة متزايدة في الحسابات الانتخابية والسياسية. وفي مع الشروق نواصل، وفي أهم العناوين الصحيفة تنقل عن الخبير البنكي محمد النخيلي: هكذا ستتعامل البنوك مع القروض على الشرف. وضبط أو مواجهة الشيلي والصحيفة تتساءل: هل تتأجل العودة المدرسية؟ وفي أخبار الرياضة عنونت: بسبب حرب المجموعات مخاوف كبيرة في الإفريقي. وفي أخبار الترجي: ريبيرو جاهز وأجاكو على الخط، والنجم يرد عليه بقوة، مافيولا الزهمول تثير الفتنة. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الانتباه، وإلى اللقاء.

0: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
1: والله ايش باش نقول لك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
0: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي، انا اخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
1: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
0: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
1: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
2: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
1: والله نحب نشري في الجدار القديمة، هرتني ذو.
2: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
1: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
1: يعطيك الصحة خويا.
2: تأكد من وجود منسقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
1: اي بابا تفضل.
0: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
1: عماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
0: صنعه كيفاش؟
1: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.
0: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
1: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي نسوق هكا.
2: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.

0: سارة هلال على الموجة 95.7
1: 95.7.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم،
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم،
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: منطقة دي فيها برشا حب اللي تربينا فيها وكبرنا فيها، منطقة زغوان كانوا فيها الأندلس وجاءوا فيها عاشوا، فيها العثمانيين وفيها المسلمين وفيها العرب وفيها الرومانيين وفيها البربر، خلطت فيها برشا حضارات زغوان وجاءوا فيها برشا حضارات.
1: زريبة العليا
2: هذه قرية أمازيغية،
3: هذه مدينة كانوا يعيشوا فيها الأمازيغ، هجروها ولكن قعد كل شيء كما هو.
4: لله أناس إذا حلوا بكرة حصادهم نسرين وريحان، سلام سلام رب عتيق بيته قد أهدانا، سبل النجاح ونيل المرام. زغوانا تضاريسك نحوتا وحوانيت تروي نظم الزمن، حقبة البنيقيين بدائية السبل، بربر عمر الهضاب والقمم، تاريخك زاخر ضاربة أنت في القدم. الأندلسيين لهم حضارة الري والبستنة وتوزيع المياه وللمالوف رن الوتر، أما العثمانيين قد أقاموا المساجد بإتقان ونظر، وأكلات فاخرة طواجن مشويات مهلبية بكلاوة وبرغل. مرحبا بكم.
5: عسلام عسلام.

0: كما كل خميس نمشي للمهدية على عين المكان. زميلتنا نادرة إسماعيل، صباح النور نادرة، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور ربح، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: وين أنت توا يا نادرة؟
1: احنا اليوم في قرية اللغات برجيس في مواكبة لبرنامج اليوم الدراسي الإقليمي الأول بولاية المهدية تحت عنوان حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية. اليوم هذا من تنظيم جمعية السلامة والأخلاق المرورية بالمهدية مع طبعا بالتعاون مع المرصد الوطني طبعا لسلامة المرور. اليوم هذا هو اليوم الأول من نوعه في تونس. يعني حاليا بدينا بالمهدية ومن ثم باش يتم طبعا تنقل للولايات الأخرى. علاش اليوم نحكيه على حوادث المرور في ولاية المهدية وعلاش البداية من ولاية المهدية؟ لأنه للأسف الشديد ربح ولاية المهدية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث من حيث معناتها عدد حوادث المرور، المرتبة الثانية طبعا بعد ولاية تونس، وتحتل المرتبة الثانية أيضا من حيث عدد الجرحى، فيما شهدت للأسف الشديد ارتفاع في عدد القتلى قدر بنسبة 79.17%. بالحق رقم مفزع جدا. جدا جدا. معتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى في عدد الحوادث ب 39.46%، تليها السويسي ومن ثم الجم، قصر الساف، شربان، الشابة، رجيش، بومرداس، سيدي علوان، ملول، شولة الشمس، البرادعة، وهبيرة إلى آخره. يعني المعتمدية تحتل المرتبة الأولى. الدرجات النارية معناتها أيضا تحتل المرتبة الأولى من حيث العربات المتسببة في هذه الحوادث بنسبة 63.98%. وأيضا للأسف الشديد الدرجة النارية هي اللي تشهد أو هي أكثر الحوادث القاتلة، يعني اللي تشهد قتلى، يعني تشهد قتلى، تليها طبعا الشاحنة الخفيفة ومن ثم المترجلين.
0: نعم
1: للأسف الشديد. اليوم ربح شنو باش يصير؟ اليوم في الحقيقة هو يوم دراسي صحيح، باش يتم درس هذه الأرقام، باش يتم أيضا تقديمها، الحلول، مقترحات، ولكن اليوم ثم جديد. جديد أنه باش يكون هنالك بعد ديني في هذا اليوم، يعني ستكون أو سيكون هنالك أئمة. هو ينطلق تقريبا مع 9:30، ما احنا جينا بكري شوي خاطر بدأت عمليات التسجيل يعني لليوم. الأئمة بشي معناتها خلينا نقول ثم طرح للجانب الديني فيما يتعلق بحوادث المرور وحوادث الطرقات. يعني كنا احنا في الحقيقة معناتها حكينا شوية مع المنظمين متاع اليوم هذايا، قالوا اللي ثم استراتيجية جديدة، ثم نظرة جديدة في علاقة بمقاومة الحوادث هذه، اللي هو معناتها خلينا نقول التواصل بين مختلف الهياكل. يعني ما يكونش الحل الردعي الأمني هو الوحيد اللي معناتها نخدمه به باش نقللوا من الحوادث، لا، لازم تكون ثم خدمة دينية اجتماعية ثقافية أيضا ملا وأيضا أمنية.
0: يعني مقاربات متنوعة،
1: مقاربات متنوعة.
0: نعم.
1: للمقاومة ارتفاع حوادث الطرقات القاتلة اللي كما قلت ولاية المهدية تحتل المرتبة الثانية وطنيا، ومعتمدية المهدية تحتل المرتبة الأولى طبعا على المستوى الجهوي. ورانا كي نحكيه على حوادث المرور راهو نحكيه على الحوادث القاتلة وارتفاع عدد القتلى في ولاية المهدية ب 79.17%. هذه أرقام حصرية رانا مازلنا توتا ومش يتم تقديمها بعد قليل في اليوم الدراسي.
0: نعم.
1: احنا خديناها حاليا توتا معناتها باش للمداخلة هذه طبعا.
0: نعم، شكرا جزيلا ليك نادرة، وإن شاء الله ربي يحفظ أولادنا وبلادنا والناس الكل وربي رجعهم سالمين. وهذه رسالتنا هذا صباح، نستحفظوا على رواحنا وإن شاء الله يا ربي تقل الأسباب هذه في حوادث الطرقات. شكرا جزيلا لك. هكا نوصلوا معك. شكرا. هكا نوصل معكم مستمعينا الكرام إلى آخر بشايرنا لهذا الصباح. أما قبل ما نقول لكم إلى اللقاء، جاء الوقت اللي تستناوه كما كل صباح، وقت الإعلان عن الفائز. الفائزة هذا صباح عايدة الترابلسي بعد المشاركة في مسابقتنا لليوم، واللي تفاعل المشاركة معها كانت من خلال صفحة راديو المونستير. شكرا لكل المشاركين على تفاعلهم الكبير، شكرا لكل واحد، وشكرا على كل كلمة حلوة وصلتنا منكم. إذن عايدة ترابلسي ألف مبروك. بالنسبة للغناية، غناية الختام اللي تم اختيارها من قبلكم، المنافسة كانت بين كلمات لمجد الرومي ومنتصب القامة أمشي لمرسال خليفة، والنهاية اختارت يعني كلمات لمجد الرومي، لأنه الكلمة الطيبة ديما تقعد بشارة، والكلمة الصادقة تبقى، والكلمة الجميلة تنجم تبدل نهار كامل. شكرا على اختياركم، شكرا على التفافكم، وإلى لقاء قريب إن شاء الله في بشائر جديدة وفي مواعيد أخرى على موجاتنا. شكرا لطفي المكي، علي المنصوري، حكيم اسطنبولي، وربح عبد اللوي. بعد قليل جيكم زميلة رفقة زنيتي وكامل برنامج في التأمين. ابقوا دائما مع إذاعة المونستير. إلى اللقاء.

0: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: إلى موجز الساعة 9 على الأخبار. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين في مختلف المعابر الحدودية بين البلدين. وجدد رئيس الجمهورية على موقف تونس الثابت وتمسكها بوحدة ليبيا، وبأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا ليبيا. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام أن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر الموقع الافتراضي التالي e-knam. أعلن المستشفى الجامعي سهلول بسوس انطلاق تسليم المرحلة للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوط، وذلك بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة وفق بلاغ أصدره المستشفى. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع الأول من نوعه في القطاع الصحي العمومي 7 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تعزز الوحدة الجديدة قدرات المستشفى في علاج عدد من الحالات الطبية التي تستوجب العلاج بالأكسجين المضغوط. دعت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في بيان لها لاتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة والتعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون، وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة. أعلنت وزارة التربية عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية 26 و 2027 انطلاقا من اليوم. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية لسنة الدراسية الجديدة التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية الموضوعة على ذمتهم على الرابط التالي vscolaire.education.tn. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو هتبسم الكل؟ ياخي ربحت في اللوتو،
5: ربحت راحت بالنا وعزنا ودلالنا،
4: صحة لينا.
5: ايه مليوم الصحة لينا، على خاطر عملت فياليس متاع جاتا جيرونس تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
4: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
6: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول أجنس جات أسيرونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
7: جات أسيرونس aujourd'hui pour demain. في التأمين.
8: مستمعين الأعزاء زقنا في كل مكان، صباح الخير، إن شاء الله نهاركم زين، أهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. مواصلين معكم اللقاءات دائما في إطار ثقافة قانونية في مجال التأمين. نقول صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بكم سيد محسن قبوج مستشار القانوني للبرنامج، منورنا برشا.
9: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل الفريق المعامل معنا الصباح، تحية إلى كل وفي إذاعة المنسير ومتبعيها عبر مختلف برامجها، لا سيما منها البرامج القانونية وسائل البرامج الأخرى. نحب نشكرك مرة أخرى رفقة على هذه الاستضافة، إن شاء الله نكون كالعادة معناها في مستوى انتظارات الناس اللي تبع فينا واللي تغرمت بينا، وإن شاء الله نقدموا الإفادة، وإن شاء الله منهم وإليهم نستفيدوا ونحاولوا نستفيدوا كذلك من تجاربهم، لأنه الحقيقة كنا نحكي على قانون التأمين فيه برشة جانب تخرج الإشكاليات من التجارب. الإنسان كي يتعامل مع عقود تأمين، خلينا من الجانب النظري والعقود الإلزامية والواجب والالتزامات التبادلية، لكن عمليا في التطبيق ديما تظهر الاختلافات وتظهر الإشكاليات. خليني نقول إن شاء الله مع بعضنا ديما ومع الفريق الموسع للخبراء اللي نعتبرهم جزء من هذا البرنامج اليوم، الحمد لله الفكرة ولدت كبيرة، وإن شاء الله نقدموا الإضافة، وإن شاء الله الناس اللي تطرح إشكاليات عبر هذا البرنامج تلقى الحل وتلقى الجواب الشافي والكافي، واللي هو يكون الجواب مطابق لما جاءت به أحكام قانونية سابقة الوضع.
8: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، وتأييدا لقولك بالحق، معناها الإشكاليات اللي تثار بطريقة

0: تفاهم أو سوء تقدير ويتم إرجاع الأمور إلى نصابها. احنا بدينا الأسبوع الفارط الحديث على مسألة أقساط التأمين وكيفية تحديد الأسعار هذه بتاع أقساط معلوم الاشتراك
1: اللي محمول علينا احنا كمستهلكين
0: بالضبط. وأكد وقتها ضيفنا سي عبد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين على أنه من المفروض أن ناخذ احنا الكيتونس باش نفهم رواحنا قديش خلصنا وشنو خلصنا.
1: قال لك البري توتال معناها المونتون توتال مش كله معناها ماشي اللي قلت نستعمل هاك تلقى فيه تفاصيل وفما نسب مئويه تمشي لجهات اخرى بالقانون معناها التعريفه معناها النهائيه اللي ندفعوها راهي منظمه بقانون معناها فما اقتطاعات لجهات اخرى وكذا. لكن احنا اللي يهمنا هل المعلومه هذه هل هو معنى قابل للمناقشة للزيادة للنقصان لأنه يدفع مسبقا لأنه حتى بعد إن شاء الله ما إذا كان نعود ناخده سي عبد العزيز اليوم مرة أخرى معنا نحب نحكيه على حاجة قصة التأمين ندرى هو معناها يدفع سنويا ولا كل 6 شهور لأنه طول اليوم فما عبيت قولك أنا عامل تأمين على أسيرونس على 6 شهور لا في التأمين الإلزامي لعربات البريدة المحرك مش على 6 شهور تأمينك على عام أما أنت طريقة الدفع تدفع كل 6 شهور
0: معناتها قسطين
1: ثم قبل نتذكر أنا كانت شركة التأمين وبرشة شركات التأمين قبل ما يحل أجل أداء القسط كانوا يبعثون رسالة يذكرونا بالموعد اليوم ما عادش يبعثون هاك الرسالة
0: إذا
1: كان أنا نغفل ويفوت يفوت معناها نتجاوز تاريخ حلول أجل خلاص شنو يصير لي برشة إشكاليات كذلك يطرحوها الناس اليوم ويلوجوا على جواب ليها في هذا الخصوص.
0: على كل حال احنا في حصتنا اليوم باش نواصل الحديث على مسألة تحديد الثمن متاع القسط متاع التأمين ولكن أيضا في صورة ما إذا ما دفعناش قسط التأمين شنو هي تبعات ذلك. أكثر تفاصيل نعرفها بعد هذا النغم. تحية للسادة المستمعين والمستمعات.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الأكرام، مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج في التأمين. نستقبل مع بعضنا أستاذ محسن قبوج مستشارنا القانوني للبرنامج، خبيرنا في مجال التأمين سي عبد العزيز العبيدي. نقول صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك، منورنا سي عبد العزيز.
1: صباح الخير،
0: مرحبا بك.
1: مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين إذاعة بستير.
2: مرحبا بك سي عبد العزيز،
1: ونتقبل في الموضوع الجديد نتاعنا ونكملوا على الموضوع بتاع الحفل الفارقه. عشان نجم نقدم الاضافه ونفسر للمواطنين حق التامين اللي هو قديمه، حق التكتيك والحق الاهم، معناها نعطيه اكثر اهميه مثل المواطن يدخل ما يقعش في اشكاليات نتاع مخلصوني مخلصونيش، خلصوني شويه برشا دونك نفسروا احنا لو ماكسيموم نجم نعطيه الماكسيموم تاع المعلومات اللي عندنا في نطاق الثقافه التامينيه باش غدوه نقصوا من الاشكاليات اللي تحصل بين المؤمن والمؤمن له، وتولي ان شاء الله تولي علاقه معناها فيها اكثر ثقه، وهذه هي تكون علاقه مبنيه اساسا على الثقه. نبدا من وقف السيد سي محسن قبوج. عقد التامين راهو محدد في مده عقد التامين محدد في الشروط الخاصه. عقد التامين راهو نجم يكون 6 شهور، اما ما نجمش يكون 6 شهور متجدده، كان 6 شهور متجدده لانه نحكيه على عقد التامين بسنه، وذيك راهي كيما يقولوا فاسيلتي دو بيمون، تخلصوا عقد التامين بعام، اما انت تخلص كل 6 شهور، اما راهو تنجم تعمل عقد التامين ب 6 شهور غير متجدد.
2: معناها كي نعملوا على 6 شهور معناها راهو غير متجدد، معناها عقد يولي غير عقد محدد المده.
1: شوف ثم عقد محدد بستة شهور
2: كما ناخذ على ثلاثة شهور ولا على شهر ولا كذا،
1: هذا وثم عقد تخلص هو متجدد ضمنيا وتخلص انت كل ستة شهور.
2: اي
1: اوكي، هذا كله نقراوه نعاود نرجع نعاود القاعدة نحن نعاود في نفس الحكاية نلقاوه في الشروط الخاصة. دونك في الشروط الخاصة بتلقاو السيء المؤمن عليه تنوعه، تلقاو مدة عقد التأمين وقتاش تبدا وقتاش توفى، وتلقاو انت شنيه شري في عقد التأمين تاعك، وكل واحدة والمبلغ نتاعها والمبلغ الجملي اللي تخلصه، وكي تخلص المبلغ الجملي هذاك تاخذ فيه وقت التأمين.
2: وتلقى تقريبا الملحوظة سي عبد العزيز اللي هو بيتجدد ضمنيا،
1: راهو متجدد ضمنيا تقراها في كونتراكت،
2: تقراها في الشروط الخاصة، تلقاها في طالع الشروط الخاصة.
1: الشروط الخاصة معناها انت كما خرجت الشروط الخاصة راك خرجت معك دير روحك شنيه شري، تجي ماشي بالك انت عملت 6 شهور وتمشي على روحك، وبعد يجيك عاد المراه.
0: أوي.
2: بلا يقول لك عندك اقساط مش خاصة.
1: دونك تشوف شايفك انت عقد التامين بتاعك متجدد ضمنيا او غير متجدد ضمنيا، اقراه وانت شنو تعلم. بتقول انا والله قلت له عمل لي عام وغير متجدد، هو عمل لي متجدد، والله هو يخدم على الماكينه وغلط حط لك متجدد، انت قريتش عقد التامين بتاعك في الشروط الخاصه؟ ما قريتش وايش حقي؟
2: ملعبنا في الثقه في الوثيقه قال الراجل.
1: الوثيقة صحة، لا يشوف فيها عقد التأمين متجدد أو غير متجدد. طيب مش نفترض دوره عقد التأمين تاعنا متجدد وانت خذيت وصل تأمين وصل خلاص ومشيت قدمت عقد التأمين اليوم متجدد ضمنيا بالسنة، العام الجاي عاود يخرج لك قصة التأمين يجب تخلص، تنجم تخلصوش انت فانا حالة تنجم تخلصوش. راو انت في بعت العربه قبل ما يوفى عقد التامين بخمسه ولا بسته ايام ولا حتى بالشهر، ماشي بالك وفيه الموضوع، انت عندك عقد متجدد انت تعلم انت بعته وتمشي تهز عقد واحد عقد بيع العربه للمكتب اللي تاخذ منه في التامين نتاعك يوقفوا في التامين نتاعك. راو كي ما تمشيش شو قال يمشي عليك وما يمشيش يعلموا بيك هما انت بعتها ولا ما بعتهاش، دونك تبيعها تمشي تعلم. هذه الحاله الاولى نجم ما تخلصش في عقد التأمين ورغم جاء الأجل ما تخلصش على خاطر انت بعت العربة، أمين تظهر تظهر بالوثيقة اللي بعت بها العربة. نجم انت ما تخلصش نسيت ولا ما عندكش باش تخلص ولا ما تخلص ما خلصش تدخل في إجراءات أخرى. قبل ما ندخل في إجراءات هذه نحب نفسر الإيجابيات والسلبيات تاع عقد تأمين متجدد ضمنين وعقد تأمين غير متجدد ضمنين. انت عملت عقد غير متجدد ضمنين بسنة ولا عقد متجدد ضمنين بسنة، الفرق بينهم شنو؟ وفات السنة في العقد الغير متجدد ضمنين يفات السنة النهار اللي بعد السنة هذيك انت اصبحت من غير تأمين وتنجم تخرج على الطيارة متاعك ولا قدر الله تعمل بها حال تلقى راحك في مطلوب على خاطر انت ما مشيتش عاودت عقد تأمين واحد اخر. كان تبدا انت العقد التأمين تاعك متجدد ضمنيا وفات السنه وانت ما مشيتش عندك في يدك على الاقل شهر وانت مأمن من غير هذه الايجابيات تعقد التأمين. دونك احنا النادي ومش يعملوا عقد تأمين متجدد ضمنيا مش كي تنسى انت رامي ذكروك ويقعد يستناوك تجي تخلص انت في البريود هذيك مأمن.
2: معناها بعبارتنا الدارجة وقت اللي تبدأ عندك عقد تأمين متجدد ضمنيا حتى كي تفوت الأجل تاع الحلول وحتى كي تاخذ على مراقبة أمنية على الطريق رغم ما تعتبرش غير مؤمن. معناها حتى المخالفة باش تكون عدم الاستظهار بشهادة التأمين
1: ما
2: تكونش عدم التأمين
1: ما عندكش ما يثبت أنت مؤمن مش مؤمن وقتها يلزمك أنت راهو نجم وقفوك حتى يفك لك السيارة أقفل ما عندك التأمين تمشي انت ما نسيت انت عندك 5 ايام ولا 10 ايام فاتوك نسيت تمشي تتبعت حتى شكون يجيب لك عقد لاستاسيون تاعك تستظهر بها وتمشي على روحك وتقول له عندي 5 ايام ثاني مأمن ولا 10 ايام ثاني مأمن وراني انا نسيت ما خلصتش انت مأمن. كان انت بالحق وقت عقد التأمين تاعك غير متجدد ضمنيا وتشدك البوليس بعد 5 ولا 10 ايام ولا حرس انت وقتها في في في, في وضعيه غير سليمه سوق بدون شهاده تأمين
2: وقتها ارتكبت حتى الجنحه جنحة نتاع الفصل 105 مجال التأمين وعدم تأمين المسؤولية المدنية واللي هو معناه فيه معناه عقوبة حتى عقوبة سلب الحرية بالسجن والخطية وهذا
1: وكعلاش
2: من الحاجات اللي معناه كما قال سعد العزيز كي نبداو معناه في عقد تأمين متجدد ضمنيا بيكون أفضل بالنسبة كمستهلكي عقود التأمين
1: كمستهلكي عقود التأمين مش تلقى روحك انت حتى كان تنسى تلقى روحك تلقى راحك محمي مش تقعد محمي ديما عاد
2: اي
1: مش توصل السنوات بشركة التأمين فك الديليت كارد انت ما جيتش
2: شو يصير اذا كان انا انفوتك الديليت كارد هذاك شو يصير سي عبد العزيز عمليا انا نسيت مشى من بالي سيجورتا بالكل تاع الكهرباء نسيتها فاتت الشهر وشهرين ونسيتها
1: فتت الكل وقتها مش تدخل في علاقة توا
2: مبدلش
1: علاقة حاجة على شركة التأمين
2: تستمر
1: شركة التأمين باش تشكي بيه
0: في ظرف قداش تشكي بيه سي عبد العزيز؟
1: باهي هذا
2: مو تعملك مش القانون توا مؤسسة التأمين كإنسان ينسى ما يخلصش مش تعمل له تذكير كتابي ولا تنبيه هيك مش أما مرحلة أولى نتاع توقيف العقد قبل
1: والتذكير بجميع أنواعه حتى خاطر شركة التأمين ما يساعدهاش واحد ما يخلصش وتدخل معها في كونتونسيون ونفس وزيد المواطن ما يساعدوش وما مثماش على الشركة التأمين ما عندهاش مصلحة كونه ماذا بيجي يخلص دونك باش تعمل الوسائل الكل باش تتصل
2: بيه معناها تعمل له اعلان بما يترك اثر كتابي
1: بطبيعة الحال كنا نوصلوا له هذاك اما احنا قبل ما نوصلوا هذا الكل عدنا احنا الوسيط هذاك اللي هو الوسيط بين شركة التأمين والمؤمن له بين المؤمن والمؤمن هو الوسيط التأمين هو الوسيط الحقيقي اللي هو عادة تلقاه عنده علاقة يعرف الكليون يعرف المؤمن له يعرف وين يسكن ولا يعرف كان عنده كان شريك يعرف وين يعمل جميع الوسائل باش يحاول يتصل بيه باش يخلص إن هذا تعذر على الوسيط تعذر على الشركة التأمين وقتها باش يمشي في تطبيق الفصل 11 من شركة التأمين اللي هي تبدأ يمكن ويشتغل يمكن للمؤمن أن يوقف عقد التأمين إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين أو معلومة الاشتراك أو الجزء الذي حل أجله ولا يمكن إيقاف مفعول إلا بعد مرور 20 يوما من توجيه الحرب بالدفع. دونك أول إيقاف تبدأ به قسط التأمين تبعث له إنذار بالدفع. من الأول وين تبعث له أفيد الشوط بالتعلم بحلول الأجل إعلان بحلول الأجل. هذاك مازلنا في لاميابل تو اعلان بحلول الاجل مازلنا في لاميابل اجى خلص ما جاش ويصير ما جاش تو باش تدخلوا في مرحله اخرى اللي هي ايقاف عقد التامين وتفسروا الفرق بين ايقاف عقد التامين وفسخ عقد التامين. اي مرحله ايقاف عقد التامين ما عندكش الحق شركه التامين ما عندهاش الحق توقف عقد التامين إلا بعد 20 يوم من توجيه إنذار بالدفع والإنذار بالدفع يجب يكون برسالة مضمونة الوصول وفيها الأرتيكل هذا فصل 11 مكتوب ومفسر وفيها قديش يجب يخل يجيه جواب فيه فصل 11 هذا يجب يكون مكتوب
3: مدرجين الآخر أدري ساعتين لا غير تجارة التأمين. قديش قصة التأمين لازم خمسة؟
0: معناتها المبلغ هذا كيما هو مطالب به، ما فماش غرامات مثلا تأخير ولا غيرها؟
3: هو هي سمى مصاريف، ثم الفرق بين غرامات التأخير ومصاريف، فماش غرامات
2: تضاف لاحقا،
3: مصاريف تحمل على المؤمن له. أترون جيش خمسة هي هنا لحد الآن مصاريف كبيرة، مصاريف مزيادة هي مش مصاريف كبيرة، أما كان تعدوا الإيطاف البعض تجد مصاريف. دونك وبعد هنا قلنا شركة تمام ما عندهاش حق فوق عقد التأمين إلا بعد 20 يوم من توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن، وذلك برسالة مفروض الوصول مع الإعلام بالبلوغ. دار شركة التأمين مش مطالب بتاعك التي نقلت لك، لكن انت مطالب بتعمل شركة تعلم شركة التأمين يتنقل من البنت اللي كنت تسكن فيها.
0: معناها ما نجمش يتعذر بانه نقل وما وصلتوش المراسلة.
3: والله هم الاشكاليات الكل يصيروا بالحاجة بالحالة الحالة هي اللي هي وصلتوش المراسلة، هو نساه وزاد وصلتوش المراسلة، وشركة التأمين ما نجمش تعرف كون نقلت.
0: بالضبط.
3: انت مطالب باش تعلم شركة التأمين وراو تبدل الادريسه، راو هذا واحد ملحق ملحق لعقد التامين تعملوا التحقيق وتتاكد منه، مش تمشي تقول له بالكلام راني والله تبدلت للنهج ذا مش هكاك. ملحق تمشي تعمل الادريسه تاعك ولات كذا وتنضم لعقد التامين وتاخذ التحقيق وتمشي على روحك، وقتها تاني انت ضمنت حقك وتتاكد كون الرساله هذه توصلك من هي دي تكون مضمونة في الوصول مع الإعلام بالبلوغ. هذه مرحلة توقيف عقد التأمين، احنا مازلنا في مرحلة توقيف عقد التأمين.
2: أي توقيف العقد هذا.
3: توقيف عقد التأمين هذا كان هو صار وشيء حتى عقد التأمين ما جاش. في ظرف 10 أيام بعد 20 يوم ذيك شركة التأمين لها اختيار، سواء تفسخ عقد التأمين والطالب بالمدة هذه كبرك اللي كان ساري فيها عقد التأمين، سواء تخليه وقت عقد التأمين وتقعد الطالب في المؤمن له بالقسط كاملا، هذا يرجع لاختيار شركة التأمين.
2: هي لكن شو منفعتها إذا كانت تخلي العقد يتواصل هي؟
3: هي تخلي العقد متواصل، نجم الطالب قسط التأمين كاملا.
0: هي معناتها الى ما لا نهايه، معناتها فماش حدود للتواصل هذا
3: في تخليه عقد التامين واقف والطالب قصه التامين بتاع السنه هذه مش السنه اللي بعد مش عام جاي، لا لا عام واحد.
2: عام واحد
0: معناتها مش صحيح. سامحني سي عبد العزيز اذا كان ما وقفناش،
3: خلصني بالخمسه نحكي على اخر قصه ما خلصوش.
0: معناتها مش صحيح الكلام اللي يتقال اللي مثلا شركات التامين تطالب بسنوات مثلا عامين وثلاثه واربع سنين وخمسه سنين وبورتون العقد ما بيناتهم وقف. معناه
3: شركه التامين نجم الطالب يبدا العقد التامين هو متجدد ضمنيا وفيه فصل ديمون تاع 6 شهور، نجم الطالب القسط تاع 6 شهور يبدا هو القسط الاول ما خلصوش تاع 6 شهور من الانيفرسال تاع العقد، الست شهور لازم طالب بهم للزوج شركه التامين، خاطر هي خاطر عقد التامين هو بسنه، نجم الطالب بالسنه هذيك، اما مش طالب اعوام الحقيقه ما عندها حق. هذا توا شركه التامين سواء توقف عقد التامين والطالب بقصه التامين كاملا مع المصاريف، وتفسخ عقد التامين، ما كان تفسخ عقد التامين حسابيا تنجم تفسخ عقد التامين في شهرين، تولي الطالب مثلا باش تدس المبلغ مع المصاريف. وهذا يعود باختيار شركة التأمين سواء عقد التأمين وسواء خليه والطالب قصة التأمين كاملا.
2: معناه عدم الخلاص ينجم يوصل معناه في مرحلة أولى لإيقاف العقد وفي مرحلة ثانية لفسخ العقد.
3: لا فسخ العقد.
2: هذايا تو احنا نقولوا كي نحكيوا على تأمين المسؤولية المدنية في العربات البرية ذات محرك، راه نحكيوا التأمين لمصلحة الغير.
3: إي.
2: شنو موقف الغير ولا شنو معناه مكان الغير من هذا الكل اذا في حاله الايقاف العقد ولا فسخ العقد؟ وشنو قراءتكم للفقره الاخرى من الفصل 11 سي عبد العزيز؟ ندرى انا في اعتقادي وقت نبدا في الطريق نشوف سياره تسير في الطريق العام مبدئيا ومنطقيا هي سياره مؤمنه مسؤوليه مدنيه، تقول لي بعد فما ايقاف عقد وفما فسخ عقد في علاقه ما بين المؤمن والمؤمن له، انا كغير ينسحب عليا ولا ما ينسحبش عليا، ولا شو الاجراءات اللي تنصح بها باش انا زاد كمتضرر من حادث مرور نضمن حقي في التعويض في الحاله هذه؟
3: والله هو الفصل 11 في الفقره الاخرانيه يقول لك لا ينسحبوا، لا ينسحبوا الايقاف او الفسخ على الغير. خاطر الغير ما عنده حتى علاقه بالموضوع، الغير معناها هو كي يجي يقص كياس واحد لازم يثبت اذا عندي اسيرونس ولا لا، مخلصها ولا لا، يقص كياس ولا لا. هو واطي يجي يقص كياس ولا يسوق في عربه نتاعو في الكياس، لازم هو المشرع يقول لك دون تولي كا يكون عنده حق مضمون حتى في حالة عدم التأمين مطلقا ولا ياخذ فيها وشار الفون. دونك راهو المواطن محمي، هو محمي في الحالة هذه. دونك سوادي معناها كيك سوا خلص ولا ما خلصش اللي يسوق العربة الأخرى، المواطن الغير اللي هو يعتبر غير هو محمي ولا ينسحب عليه الإيقاف.
2: إيه لكن اللي تطرح عادة إنه فما حتى كلامك معناها فيه نقاش، وحتى فقه القضاء فيه آراء مختلفة الحقيقة في الموضوع هذا. وقت نقول أنا نوصل لمرحلة الفسخ، علاش خاطر نقول سي عبد العزيز وقت نوصل لمرحلة الفسخ
3: في الإيقاف ما فماش آراء،
2: لا في الفسخ كي توصل أنت تعمل معايا الفسخ لعدم الخلاص، هنا ولدت في وضعية نتاع عدم تأمين.
3: هذا هو الاختلاف،
2: عدم التأمين وقتها أنه نعارض به الغير، ثم في مرحلة ثانية وصلنا للفسخ. إذا كان معناها بعد العشرين يوم الأولى أو العشر أيام شركة التأمين عندها حق في فسخ العقد، إذا كان اختارت فسخ العقد السيد كيواصل يتجول بالعربي ولا يتجول بدون تأمين،
3: ولا يتجول بدون تأمين. وهذا
2: وقتها كي نحكي على عدم تأمين الفسخ هذا باش يأثر ضمنيا على حقوق المتضرر.
3: موخ يبدا عندك انت فسخ، مو عندك ثم الفون وقت النجم يتدخل هوني، خاطر ولينا نحكيه على عدم تامين مادام وقتاته تفسخ، ولينا نحكيه على عدم تامين. والحقيقه هذا في برشا قراءات، والارتيكل ديجا هو في برشا قراءات،
2: اي في برشا قراءات فقط الاخر. علاش قلت لك
3: تعرف اكثر مني اللي هو في برشا قراءات، خاطر المشرع يقول لك لا
2: هو يمكن يحكي على الضرر السابق للفسخ
3: في الايقاف واضح، ما نجمش يعرض، اما في الفسخ يقعد ديما هي قراءه، هذه قراءه هو عاد هو يبدا الفسخ معناها الفسخ برسالة مضمونة الرسوم على بالبلوغ. الحقيقة ينجم هوني شركة التأمين مش دافع على روحها تقول أنا ما خلصنيش وخذ فسخ العقد التأمين، وهذا مش نوز خطر مش يمشي هنا للمحاكم وشو اللي طالب هنا ما عرفش.
2: أي خاطر القراءة حسب رأي القراءة تاع الفقرة الأخرى الفصل 11 تتعلق بالحقوق اللي سابقة للفسخ،
3: السابق
2: الفسخ. إذا كان فما انتقال سابق على الفسخ هذاك يقعد معناه يطالب به.
3: هي لازم تكون سابقة للفسخ.
2: ولا.
3: أما بعد أنت كيب ما عرفش تظن إذا خطر وقتها بعد باش نقولوا خطر كي ندخلوا في الفسخ ولينا نحكيوا على عدم التأمين.
2: ولينا نحكيوا على عدم التأمين جسما.
3: ونجي وقت كوني وحكى ولينا نحكيوا على عدم التأمين مش نخرجوا مسؤولية شركة التأمين ونمشيوا مسؤولية الفون اللي هو اللي اسمه كومن تو. اما في الايقاف واضح اللي هو خاطر انت باش تقعد الطالب بقصه التامين كاملا.
2: دونك الايقاف لا يعارض به الغير ذاك،
3: لا يعارض. اما في الفسخ هنا الحقيقه في قراءات، وانا راى قراءه كمان في الفسخ ما عادش نحكي ولا التامين
2: ما عادش ما كونترات، وانا نقول تفسخ الكونترات
3: عادش ما كونترات، ولانه لا
2: سيق قطر اللي تمشي للاحكام تاع 118 و120
3: كونه كي تفسخ عقد التامين ما عادش نحكي ولا تامين، وشركة التأمين ما خلاتش قصة التأمين وما طلبتش به، قعدت الطالب كان بجزء من قصة التأمين. دونك هنا تجب تخرج من المسؤولية ونحيل المسؤولية للفون ينجم ياخذ أون شارج للحادث.
2: وتقريبا هذا دارس يا عبد العزيز نو؟
3: هذا دارس أقرب. أما بالنسبة للإيقاف لا يغارف بين اللي هو مدام أنت تقعد الطالب بالقسط كاملا في الايقاف، وفي برشا الشركات يختاروا الايقاف عقد التامين ويطالبوا بالقسط كامل، خاطر ثم اقساط كبيره. الاقساط الصغيره عاده شركات التامين متبعات يفسخوا ديالك العقود، اما في الاقساط الكبيره يعملوا فسخ يحسوا في الفسخ ويقعدوا يطالبوا بالقسط التامين كاملا، وقتها لا يعارض به الغير واضح هنا حتى بالمنطق. كنت الطالب به كامل تتفصل من المسؤولين، اذا انت هنا تمشي تخلص المتضرر اللي هو الغير وطالب وتقعد تطالب بالقسط التامين نتاعك.
0: باهي مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ومازلت عندنا برشا مواضيع ونقاط للطرح.
4: هاي الكهرباء هذه، رد بالك عليها عاد، مش كيما المرة الأخرى فلوسك مشات وانت من جراج لجراج.
5: تهنا يا بابا، المرة هذه عملت لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس، وهكا عندي بريز اون شارج ظالم ولا مظلوم، نصلح كهربتي في لي جراج كونفونسيوني ونجم ما نصرف حتى مليم، وزيد معاه لاسيستونس جولد، نلقاها في كل غسرة.
4: بلا راهو باك الحسبة.
5: لا لا، سومو ياسر معقول، وما يبعدش على سوم لاسيورانس العادية.
6: لو باك دو ماج كوليزيون دو جات اسيورانس، ديما مضمن، تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم.
0: نرجع النقطة لو كان تسمح لي يا سي عبد العزيز، اللي في مسألة بيع السيارة، الإنسان بيع السيارة وما جاش لباله إلا يقول لك كها وسافا دو سوا إني ما أنت ما نجددتش عقد التأمين، وهو ما يمشيش شركة التأمين
2: وما يوقفش عقد التأمين،
0: بالضبط ما يوقفش عقد التأمين، وإلا هو تقريبا مع أنت بريسك قعد ما زال فيه شهر ولا سينتهي المدة، يقول لك سيء معناها هاتو يسمعوا كيفاش باش يسمعوا، يقول لك فما ريكوبمون يصير في بعض الأحيان، هاتو تطلع الناس هكا تبدا تتفلسف معناتها تو تطلع عندهم قدامهم تطبيقة اللي فما نفس الماتريكول هاتو تأمن بطريقة معينة به. في صورة ما إذا الإنسان باع السيارة متاعه وموقفش عقد التأمين، هل إنه عقد التأمين متاع السيارة هذاك يقعد ساري المفعول بالنسبة اللي شراء السيارة في الفترة الزمنية هكية؟ اثنين، إذا كان الشخص وفاهم بعد عقد التأمين، هل إنه من المفروض يقع الاتصال بشركة التأمين، وإلا ينجم بعد كي نديوله شركة التأمين ويقولوا له يا سيد راك أنت ماكش خالص معانا، يمد عقد التأمين وممد عقد البيع ويقول له مراهي السيارة مش على ذمتي، ما تنجموش تطالبوني، انتهى الموضوع بالنسبة لي في علاقة بشركة التأمين متاعي. دونك هذه من الحاجات مثلا
2: نقلت بين الفصل 22 رفقة توسيل
1: سؤالك على الفصل 22.
2: هي
1: الفصل هذا تعمل له هو دجال
2: لا الموضوع يعني موضوع جدي بالحق، لما انا برشا ناس يقول لك انا بعتها كرهبتي ويقف هذه معناها ما يكملش اجراءات اخرى، ربما عن جهل، ربما عن عدم
0: عدم وعي، يقول لك كهوش شو ما بيناتنا
2: اللي بيناتنا الكهرباء بعتها
0: بالضبط
2: بارا تبعها عند الملك الجديد، وعندكم انتم الشبكة المعلوماتية والارتباط بالمعلومات.
1: ايه تمام، هو خط فصل التأمين 22 تعمل مع مجلة التأمين اللي قديمة.
2: ايه هو قعد مكاكا.
1: وقعد مكاكا وثم مستجدات وثم برشا حاجات تبدلت بعد هذا. كما هذا السنترال دو ريسك. مركزية المخاطر. هذه انت تجيبش تأمن على اي تدخل اي منظومة مع شركة التأمين. ثم كوبل هو كوبل هو العربة والمؤمن له.
2: صحيح.
1: يجب يكون عندهم نفس الكارد ديدونتيتي ولا نفس الريجستر دي كوميرس. كانش ديجار منظومة المعلوماتية متقلين.
2: لا وهيك علاش اليوم المشرع من الحاجات اللي عمليا تصير سي عبد العزيز ورفقه والناس تسمع فينا، يقول لك تبيع كرهبتك اول حاجه تنحيك الملصق نتاع التامين وتهزه هو والورقه الورديه هذيك الروز وترجعها من شركه التامين مع نسخه من عقد البيع باش توقف عقد التامين وتنهي العلاقه التعاقديه،
0: والمعضله الغادي فك الورقه الروز اللي معلقينا على البربريز.
2: هو راهو حتى كي نخليها لك راهو عنده مسؤوليه، غدوه كي تخليها انت هو يتك بيع أعمال ممنوعة ولا أعمال أنت خليته
0: يا أستاذ سمحني توهو بشي بيحة في السوق مثلا بيحة في السوق والسيد معناتها قبض هذاك قبض الفلوس وهذاك باش ياخذ السيارة، يقولك أنا باش نروح بها من بلاد لبلاد من مدينة لمدينة ساعات من ولاية إلى ولاية، أخي أنا وقتها باش نقص أسيرونس ما هو يلزمني نركح أموري ونبدل كارت غريز و يقول لك أنا وقتها باش نبدأ محمي ما نحيهاش هاك البطاقة هاكية والملصقة هاكية الوردية. ومن بعد احنا جاتنا برشا مرات ريكلاماسيون مع عند مواطنين يقول لك بعد ما روح
2: ولا يجري وراهم
0: بعد يقول له اسمعني ثم عيب خفي ولا انت ما طيحتليش من باهي وما رجع لك السيكورد الا ما تعطيني كذا وكذا، ونتقعد وقت احنا في الشونتاج وشركه التامين تقول لك انا ما نوقفش وما نفسخش وما نعمل حتى شيء الا ما ترجع لك الوريقه الروز، وقت لنا المساله باش تتعقد اكثر فاكثر.
1: باهي هو بالنسبه للبيوع هو عقد الفصل 22 يقول راهو شركة التأمين نجم تكمل في عقد التأمين مع الشاري، وهذا صعيب اليوم شوية مع مركزية المخاطر، نقولوا ولا نحكيوا على كوب لازم يكون عقد لازم يكون عندهم نفس ايدونتيفيون اللي هو بطاقة التعريف ولا ريجستر دي كوميرس. دونك الحقيقة هذا ما عادش ينجم يصير، وفما تو البوليس ماليس وهذا الارتيكل هذا تعمل قبل حتى منظمة احد نظام المكافأة
3: عمل قبله. دونك توا اللي يبيع عربه يتفسخ عقد التامين ونعاودوا عقد تامين جديد، وهذا الاصح باش نجموا باش يكمل به. اما راهو اونترتون المشرع عطى تسهيلات لبيع العرب باش يقعد مامن زاد حتى اللي بدلوا راحوا. خاطر يقول لك راهو يقف العقد التامين وجوبا بعد البيع، مش وجوبا في حاله التفويت في العربه بعد 10 ايام التفويت، معناها يعطاك 10 ايام باش تبدلوا راحوا.
2: هو يشوف هو العشر ايام بهين
3: هو مشرع ديما دون الاسبري شنو يزم كل عربة تسير في الطرقات تكون مهمة. هذا الاسبري تعمل عليه الكود دي زاسيرونس باش نحميه ديما الغير، وهذا هو اصل التأمين. حتى 10 ايام باش يبدل اوراقه. اما هو الشي صاير شنو هو تو الحقيقة ثم مماثلة راهو فيها اللي هو يشري العربة ويهز اوراقه ويكمل بهم، وراهو كي تكمل بهم عندك الحق راهو تكمل بهم وتنجم، وهي حالة غير قانونية. أما لو تنسيب حاجة كان أنت ما اللي باع العربة ما علمش، وأنت زادة ما علمتش ومشيتش عملت تأمين، راهو الفصل 22 ما زال التأمين راهو مش يخبر عليك، وبعد يقول لك راهو بقوة القانون كونتراتو بعد أزال شهرين من تاريخ التفويت العقد التأمين هذاك يولي غير
2: منتج
3: غير موجود. يقول لك يمكن لكل من الطرفين فسخ عقد، واذا لم يتم الفسخ من احدهما او لم يقع استئناف العمل به باتفاق من المؤمن والمفوت له فان الفسخ يتم وجوبا. يتم وجوبا راهو شو معناه؟
2: اي ريزيليسيون دو بلان دروا.
3: والاستاذ نجم ادرى مني بالقانون وجوبا راهو
2: سواء بقوه القانون معناه ما فيش اجتهاد.
3: تو علمت ولا ما علمتش؟ ما تقولش انا عندي اسيونس فيدي راه ما فهمتش الاسيونس هذيك ما عندها حتى معنى.
2: أي.
3: كان عندك تفويت عنده فاتو شهرين من شريت الكهرباء وقاعد تدور باسيونس فت بها شهرين، راك الاسيونس هذيك ما عندها حتى معنى، راهو الفسخ يتم وجوبا بانتهاء اجل شهرين من تاريخ التفويت.
2: وراهو كي نقولوا فسخ راهو نحكيو على انهاء، معناه انهاء العلاقه التعاقديه
3: ما عندها حتى معنى.
2: معناها ماهوش حاله من حالات الاستثناء.
3: ربي قبل في الاخر
2: الاستثناء تاع 118 تفسر 118
3: مش هذا
2: معناه لهنا ريزيليسيون دو بلان دروا. كي نعمل فسخ حتمي مانيش مطالب انا كشركه تامين باش نعمل الاعلامات اللي جايبه من الفصل 120
3: جاي
2: صحيح ولا
3: صحيح؟ دونك هذاك
2: بقوله ولا هو عبد العزيز فخر القضاء مستقر في قراءته للفصل 22، معناه حتى المواقف نتاع محكمه التعقيب تقف ياسر على عقد البيع، تقول لك جيب لي عقد البيع التفويت في العربة. إذا كان لقات التفويت بعقد ثابت التاريخ ومضاو 60 يوم راهو ما عادش فما تأمين
0: دون إعلام.
2: دون إعلام
3: دون إعلام حتى واحد.
2: أي دون إعلام حتى واحد معناها فسخ حتمي بقوة القانون.
3: الأستاذ أدرى مني ديما باللي يصير في المحاكم، وأنا نحب نحكي على كراهة ريال قاعدة تصير بربي الناس يشريوا يقتنيوا في عربات على الليزين.
2: اي
3: مماثلات صايره الحقيقه، وهي المماثلات هذه غريبه شويه. مؤسسه الايجار المالي باش تحافظ على البيان اللي باعته للسيد تطلب منه عقد تامين جميع المخاطر، يمكن يعمل عقد تامين جميع المخاطر متجدد، وشركه التامين تعطي انجاجمون لشركه الايجار المالي اللي هو راهو متجدد ضمنيا وراهو فيها توريست تأمين الشن. بعض المواطن شي يعملوا هذا معمول به الحقيقه ومستغرب انا، يدير عام يمشي شركه اخرى يأمر عندها ويخلي عقد التأمين هذا. هذا ساير برشا الحقيقه، والحقيقه التصرف غير عادي، خاطر العربه هذه غدوه كان تتلف كليا. شركة أنت السوق فيها أنت كاريها ركيري، أنت كريدي باي اللي عم من بيها كاره، شكون مش يخلص مؤسسة الإيجار المالي في الباقي. دونك ربي الممارسة هذه راهي تمثل خطر على الكاري وعلى التأمين وعلى الإيجار المالي. قلت لك بربي مؤسسة الإيجار المالي أعمل لي جميع المخاطر، أعمل جميع المخاطر حتى تخلص، وبعد خويا بدك كيما تحب. والممارسة هذه موجودة برشا.
2: هذه كما تفطنت لها بعض مؤسسات التأمين في عقد التأمين على القرض.
3: اي
2: اوكي عملك تدفع البريم جلوبال معناها مره واحده. مره واحده باش تجينيش السنه تدفع لي وتاخذ الكونترات والوريق اللي حاسك بها باش تكمل الملف نتاعك وعام الجاي نقعد نجري وراك.
3: نفكر شركه التامين وشركه الايجار المالي لازم نقعدوا مع بعض نفكروا في سوليسيون اللي هي مثلا انت ما تولي كما خاطر تو على القرض تخلص من الاول وتمشي على طالب واحد هو ديجا شارك يلعب على الليزينغ باش يخلص خمسه ولا ثلاثه سنين الحقيقه غير قادر هو اما يلزم يعملوا انترفاساج في بين بين سيستم د انفورماسيون يعني يولي المعلومه تتعدى على خاطر قاعد المواطن يشري منا ويخلي هذا ويمشي لواحد اخر دونك باش نتلافاو هالمشاكل اللي تنجم تصير في صارت في صوره التلف كل الشيء المؤمن عليه ماذا بينا هم شركه التامين كي ما يجيش يخلص يعلموا سيستيماتيك مو ليزينغ يعلموا مؤسسه الاداره المالي يقولوا للسيد هذا عملنا له وراه ما جاش خلص كيما نعلموا احنا كي باش نفسخوا عقد التامين هو ما جاش خلص مؤسسة التامين نجم تفسخ عقد التامين راهي تعلم بالفسخ الكاري واللي هو مالك الاصلي اللي هو مؤسسه الايجار المالي تعلمهم لزوم وما عرفش قاعد شنو قاعد يصير بعد نجهل انا الحقيقه شنو قاعد يصير مع عنده مؤسسه الايجار المالي اما راهم المؤسسه هذوما يضيعوا حق مؤسسه الايجار المالي ويضيعوا حق تتعاك مؤسسه التامين دونك النادي هو راهو كي تعمل تشري تكري انت راك ماكش شاري كي تكري كهرباء مع عنده مؤسسه الايجار المالي تقعد تحاسب على التامين الشامل حتى يلتوف المدة وبعد من حقك مش تبدل الحب
2: وهنا هنا باش تجرني نحكي على موضوع واحد آخر هو علاش السؤال يطرح يقول لك علاش أني نمشي ناخذ من إيجار المالي ونعمل كونترات وبعد نمشي نبدل مع شركة واحدة أخرى لأنه ديما المنطلق نتاعنا احنا كمستهلكين وبرشا منا ما نقراوش من برشا جهات نقراو من وجهة واحدة إيش هي اللي تهمنا ياسر خلينا نسميه الأمور كما هي حتى الناس تسمعني تتفهمني أعطيني كيفاش نخلص أقل أعطيني كيفاش نخلص أقل معناها ما يقرأ لكش الحساب آخر يلوش فقط على إمكانية فماشي إمكانية للتخفيض في معناها في البريم في
0: القسط
2: في معلوم للشراء ولا في القسط نقول هذا يا عبد العزيز وانت تو تفسر لنا الفقرة الأخرى نتاع الفصل 9 مجال التأمين تعطي الإمكانية هذه فما إمكانية قانونية كيفاش نتعاملوا معها الإمكانية هذه حتى أثناء سنين العقد كيما الفقرة الأولى تعطي إمكانية شركة ترفع في الترفيع يعطيك الصحة رفقة اليوم فما الفقرة الأخرى تعطي إمكانية في التخفيض وهيك نحافظوا حتى على الاستقرار المعاملات وقت نحسن التعامل مع النص التشريعي ديما أنا نبحث على مقصد مشرع نلقوه هنا باش تستقر المعاملات مع نفس مكتب التأمين ومعاملات مؤسسة التأمين وما نقعدوش نبحثوا على حاجة أخرى اللي تلوج عليه الناس باش تدخلوا من الشباك هو موجود من الباب بذلك. كيفاش نتعاملوا باش احنا نستعملوا حقنا خليني نقول كحقنا كمستهلكين حقنا في التخفيض في معناها في قصه التامين ونرجع بيك سي عبد العزيز للفصل 9 والفقره الاخرانيه من الفصل 9 اللي اعطى الامكانيه هذه وقت اللي يقول ويحق للمؤمن له في حاله تقلص المخاطر اثناء سيران العقد طلب تخفيض قصه التامين او معلوم الاشتراك
3: هو الفصل هذا ما يحكيش على على على على, على التأمين العربي البريمة المحركة هو يحكي عن التأمين بصفة عامة
2: أي
3: بصفة عامة أما تقلص المخاطر أثناء سريع العقد في عرب الحقيقة صعيب شوي حتى شنية تقلص المشين المخاطر هي عندك إذن أنت كنت تشاري حاجة تحب تلحها مش معقف اما الحقيقه التقلص اثناء سريع عقد التامين في عرب بريده محرك هي كيف عرب كانت ب 40 مليون اثناء عقد التامين مش تولي ب 10 ملايين صعيب شوي ولو انه
2: معمول بيس يا عبد العزيز هو فيش في الـ في الـ في الـ في العرب البريده محرك وقت ايش وقت اللي انا نعمل معاك لانسوندي والفول باش نعطيك لا فالور ريال وقت اللي نعطيك القيمه الحقيقيه بعد 5 سنين القيمه الحقيقيه باش تنقص أنا من حقي باش نعمل نطلب منك أفينو تنقصني في مفهوم قصة التأمين وتنقصني في قيمة التعويض
3: في حلول الأجل
2: في حلول الأجل ليه؟
3: حلول الأجل من حقك باش تنقص في قيمة تاع العربة كان أنت ولدت عربة كنت عاملها ب 40
2: أنا شارين الكهرباء شارينها ب 40 بعد عامين ثلاثة مش باش تقعد قيمتها 40 ما باش تطيح حتى من الاستعمال
3: حقك الجديد تنقص كيما راهو تقول أنا كنت شاري ضرر التصادم مثلا وانا اليوم ما عادش تعدني ما نرى اني جربت 5 سنين اقول لما كنت تحد عمري لو ظلمت حد انا هذه الشيء حسيت روحي كريه زي ده من حقي مش نقصها يجب انا تنقصها ومن حقك انا في حلول الاجل نجم كيما تقول اني انا نحب نزيد، انا اكتشفت روحي كل ما نعرفش نسوق بعد عام كامل، اني اخويا هاي كهربتي جديده وهاي نجي نصورها وبريقله واحد نحب نزيد نزيد هذا العمل هذا
2: ولا نزيد الا ما عنديش. كيما انا نحكي مثلا على تامين السائق، كي نسمعك تقول وتاكد اللي تامين السائق من التامين التذكاري
3: نحب نحي، نحب نحي مثلا تامين التقادم انا ريتو زايد، انا بعد قعد قداش انا لو 10 سنين السوق عمري لما نسيت حد، لما نسيت كهرباء، لما نسيت سائق، لما نسيت حد كل نحي هالي دي ولي تحس فيها المسيب. وكما كما قلت انت استاذنا ولا العقبه هذه راهي ما عادش 50 راهي ما عادش بركه، دونك في حلول اجل من حق يا رب تبدل كيما نحب.
2: معناها قصه التامين نجم ينخفض،
3: نجم ينخفض بالذات
2: حاجه نجم نطالب معناها من كي نكتب نجم مكتب تامين نقولها في التجديد القادم باش تعمل لي كذا كذا تنجم
3: نقص لي هذه ما عادش تحس بها، ما عادش تحس روحي نستحقها وما عنديش باش نخلص هذاك البيجي نتاعي يصير هذا
0: كله. اما في ظرف قداش؟
2: لا ولا خلي لي في القيمه الحقيقيه، تو انتم تناقشونا وتعارضونا بالقيمه الحقيقيه. يقول لي في كل الحالات لا يمكن ان يتجاوز مبلغ التعويض قيمه الحقيقيه للشيء المؤمن عليه. معناها على الاقل خليني نحط ديما الفالير ريال.
3: لكن انت حاط
2: كيما نصحتني قلت لي ما تحطش كهربتك ب 40 ما تحطش 10 ملايين في الحصه الفايته. اليوم زاد انصحني قلت لي كهربتي ب 40 ما تحطش 80 ملايين
0: تحت القيمه نتاعها.
3: وناخذ اخويا قد على قداش السكر نقول له يقول لي راك السكر على 50 قول اخويا هبط لي 40 راهو 10 هذوما زايدين انا كان نمشي نبيعها ما تسويش.
0: اي اما هنا سي عبد العزيز وقتاش عندي الامكانيه انا باش نحكي مع شركه التامين نتاعي ونقول لها نحي لي هالنوعيه هذه من التامين راهي ما تساعدنيش ولا ما عادش حاجتي بها والا عدل لي قسط عدل لي الفالور معناتها ريال نتاع الكهرباء نتاعي.
3: والله سؤال مهم برشا هذا ويختلف من شركه تامين لواحد من شركه اخرى. اما انا باش تحافظ على حقك مش تنقص خويا قبل بالنهار يجي لك ما تخليش فوق. فما شركات تسمح لك تخلي لك 10 ايام مع جمعه، فما شركه تخليك شهر كامل باش انت وقت دي تخلص تنقص. لا باش هيك تقول خويا انت دخلت في الكوفرتير ما عادش نقصتك، دونك انت بتحافظ على حقك. اجي لافي نتاع نتاع باش تخلص انت بدل لك وراسك عالي عليك انت.
0: هو خاطر بعض شركات التامين
2: صحي
0: ترحم والديك. معناتها احنا حتى فما شكون اتصل بينا قبل قال انا كي جيت نحكي معاه من حيث المبدا قبل بمده زمنيه تقريبا كما نقولوا قبل 6 شهور من انتهاء العقد هذاك وتجديده متى مره اخرى، قالوا له اجينا قبل ما يوفى الكونتراتو. قال كي مشيت لهم قبل بنهارين ثلاثه من انه يوفى الكونتراتو قالوا لا سي احنا بالنسبه لنا ليكزومبلير حاضر جوست معناتها نترجوها كهو دونك ارجعنا عام الجاي. قال انا نحب نعرف وقت معين وقتاش عندي الامكانيه باش نعدل نضيف والا نقص
3: الحلول الاجل باش نبدل حتى كان ليك دوكلير حاضر نبدلوه. هذا تصرف غير هو. شو لا نعاود نرجع نقول راهو السوق فيه 15 شركه ولا قداش يبيعوا في التامين التامين العربيه البريدات المحرك. هو كان جاي قال لك كي برا نمشي لغيره.
0: اي اما سامحني نمشي لغيره سامحني سي عبد العزيز. ما هو الانسان احنا كمواطن معناتها الثقافه القانونيه في مجال التامين تنقصنا وخاصه في المجال الاجرائي. معناها طب انك يقول لي مثلا ما عندكش الامكانيه باش تغير من بابي اولى واحرى معناتها مش باش يقبل اني باش نفسخ العقد معاه. يا خويا انا ما عادش تساعدني الخدمه هيكيا ماذا بيا نمشي نبدل شركه اخرى.
3: انا مشيت له ما حبش يبدل لي يقول له شوف احنا هاني حصلت سامحني بالعباره يعني باش نخلصك اعطيني ديشارج راني مش عام جاي مش نيجيك تو فسخ عقد التامين انت وعام جاي وتمشي لغيره تسال على غيره وانا هو اللي نشوف الاكثر ونبدل.
0: سهله العمليه. اي ما نقعد مستحملته عام اخر وانا نغزل معناتها سامحني في الكلمه.
3: مستحملته كل يوم اشتراها هدي المؤمن
0: قد مره الورقه الروز معلقه سي عبد العزيز على البربريز وانا قلبي يوجع فيها. ايوه اذا هي الحقيقه مجموعه من التساؤلات كما قال سي عبد العزيز لازم تكون عندنا الثقافه القانونيه كما قال. معناها اذا كان ما ساعدنيش الامر فما قدش من شركه تامين موجوده والمنافسه تجم تكون حتى في طريقه التصرف معناتها في طريقه التعاطي مع المواضيع هذه.
3: المشكله راهو كنا نقراو على المنافسه احنا نسمع المنافسه هو هذا قل ماذا ربي نسالوا على السيرفيس بعد في صوره حدوث حادث مثل على السيرفيس كان حتى
0: بالضبط
3: لا كوفرتير مثل على الامر كل مثل على السيريو مثل على اسم الشركه باش كل شيء واش احنا نحطوا روحنا وين يجي تفهمني في العباره.
0: اي
3: وقول انا يعني والله نخلص اقل نخلص اقل في شنو.
0: اي بالضبط. وانت مش عارف روحك اصلا شنو خذيت وما خذيتش معناه
3: ثلاثه لانه بربي على شركات التامين سيرتو على على السيرفيس افريفون
0: بالضبط. وعلى في صوره ما اذا يصير الحادث حتى طريقه الكوميونيكاسيون سي عبد العزيز، حتى طريقه التعاطي في الكلام وفي التفسير والتوضيح.
3: فريق اول يتعاطي طريقه التعاطي وطريقه التعاطي مع مع الحوادث، طريقه التعاطي مع خلاص قصه التامين نسالوا هذا الكل مش نعرفوا احنا خاطر هذيك هي وهذيك هي راهي المنافسه، المنافسه مش راهو تقوم.
0: هو سعد ذا سي عبد العزيز مثلا يصير خلاف في وجهة النظر معناتها مع شركة التأمين معناتها في النيابة اللي عندي علاقة بها، ولكن وقت اللي باش نرجحوا الكفة وقت اللي نمشيو للسياج، السياج هو اللي يفصل ما بيناتنا.
3: يفصل
0: ايه؟ اي معناها لو سيريو لهنا الجدية في التعاطي مع الملفات هذية، مش معناها الشركة معناتها شركة التأمين الجدية، مش انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مش اللي تعمل شركة التأمين هذاك هو الصحيح. إذا كان غلط نقولوا غلط ورجعوا للناس حقوقها.
3: نقولوا غلط ونصلحوا امورنا ونصلحوا النائب بتاع التامين كان ما كان هو يجهل حاجه، ويلزموا نائب التامين يكون ليماج تاع شركه التامين، ولا نحن نجيب واحد اخر كما قال الاستاذ.
0: اي
3: لازم يكون ليماج تاع شركه التامين، مش شركه التامين تحكي بحكايه والنائب يحكي بحكايه.
0: بالضبط هو اي خاطر ساعات تقول فاش قاعدين نحكيو، معناتها نحكيو عموما في التامين.
2: اي صحيح لازم نحكيو. الناس اللي تسمع اليوم كي تخرج والشارع وتتعامل مع مؤسسة مين تلقاها في الواقع لخاطر اليوم تحكي في حاجات تقول المدينة الفاضلة كل شيء مريق كل شيء منظم، لكن النقايص راهي باقي موجودة.
0: علاش عندها مشاكل العباد؟
2: علاش الناس عندها مشاكل مع مؤسسات؟
3: احنا في البرنامج هذا نعمل في مجهود كبير مش احنا نقرب وجهات النظر.
2: فوالا نقرب وجهات النظر كما قال عبد العزيز من هذا الجانب وذاك. معناها شوية الإنسان تنقص المعلومة كيفاش يطالب بحقه، وشويه زاد مؤسسه التامين توسع بالنا توسع بالها علينا شويه لانه احنا باقي مستهلكين وباقي ما احناش متثقفين ودي كونسير معنا دي دومين، ما احناش مختصين في المجال. لكن انا كنمشي لمكتب التامين نحب نلقى شاب ولا شابه عندهم الكفاءه باش يقنعني وباش معناها يخرجني
0: يفسر لي ويوضح لي
2: يخرجني مقتنع.
0: بالضبط
2: معناها ما يخرجنيش مانيش فاهم حتى شيء. وهك علاش قله الثقه وعدم الثقه في بعض مؤسسات التامين وفي بعض العلاقات التعاقديه مع شركه التامين ترجع للسبب هذا
0: وقت المشكل. وقت المشكل معناها انا نلقاكم ما نلقاكش.
2: المكتب القريب ليا يقول لي شنو يلزمني نعمل، قداش يلزمني ندفع لك، وخليني ندفع لك وانا فاهم علاش ما تدفعت. علاش نرجع للبدايه اللي سي عبد العزيز ياكد عليها، يقول لك اربع ورق تخرج بهم معناها وصل خلاص الوريقه الروز هذيك او الورديه والشروط العامه والشروط الخاصه. على الاقل في الشروط الخاصه حتى ما نفهمش حتى ما تفسرليش معناها حتى التفسير السطحي نلقى اثر كتابي. وعلاش انا كي نعلمك مثلا نجيك نقول لك ما عندك اجل اعلام واجل مسقط اجل خمس ايام ولا اجل نهارين ولا اجل 24 ساعه انت ونوعيه عقود تامين وانت ونوعيه المخاطر، علاش كي نجيك ونجيب لك نقول لك اعطيني ديشارج وصل والاستدام وكانني معناها خرجت معناها قلت العيب.
0: اي جوستومون
2: وقت هو هذاك هو اللي يعمل اثر. يا اخي مش تعطيني حاجه غلطه، مش باش تعطيني حاجه غلطه، باش تعطيني كونفيرماسيون، باش تعطيني تاكيد على اني جيت وصبيت عندك مطلب معناها جيت توصل بالاستلام. الوصل بالاستلام هذاك بيناتنا ونجم يكون وثيقه ما بيناتنا معنا في تواصل العلاقه التعاقديه مع مؤسسه التامين اللي ديما نقول رغم ما يقال وما قيل راه لا غنى ولا محيد عن التامين. وراني نعرف شنو نقول ديما نقولها، راه وقت اللي يصير الحادث وقت اللي تتلفت يمين ويسار باش تبدا اول سؤال ترى عندك شي اسيرونس.
0: بالضبط هذاك اللي يحمي
2: معناه فما مخاطر رفقه والناس تسمع فينا وسي عبد العزيز راه فما سي عبد العزيز اكثر مني يعرف فما مخاطر راه كان ما عندكش اسيرونس ما تضيع على قدام اللي وراك واللي قدامك سواء من الناحيه الماديه ولا لا قدر الله امور معنا بدنيه سنة العاجز عن البدن معنا عاجز بدنيا بسبب حادث ويحتاج من العلاج خاص ويحتاج التكاليف خاصة ويحتاج المعدات الطبية هذوما الكل مليون باش يقام قداش وحتى اللي عنده معنا قد وقت اللي في التأمين ضمانة أنه الأمور هذوما يلزمها توصلك ويلزمها بالفعل توصلك مش في المجلة القانونية فقط ولا في المدونة كما يقولوا المغاربة معنا أشقائنا في المغرب يقولوا المدونة وإحنا نقول المجلة. المجلة القانونية تعطيك الأحكام لكن حسن التعامل مع النصوص القانونية حاجة أكثر من ضرورية وأكثر من لازمة حتى بالحق نضمن حقوق المستفيد من عقد التأمين على الوجه الأكمل.
0: باهي باش نختموا اللقاء شنو نجم نقولوا في ختام حصتنا اليوم بخصوص الموضوع اللي بديناه من الأسبوع الفارط لليوم، مسألة تحديد الأقساط من التأمين ومسألة عدم دفع قسط التأمين وما ينجر عن ذلك. سي عبد العزيز
3: أنا نحب ننهي اللقاء نقول للمواطنين المؤمن لهم
1: ما تخرجوش من مكتب التأمين إلا أنه معنتم للشروط العامة والشروط الخاصة وصل الخلاص وشهادة التأمين. أقرأوا الشروط الخاصة قرأوا الشروط العامة بتعرفوا الكادر الجريديك مين كنتي وش مجلت وانتي وشركة التأمين وتفهموا عليك وماذا ايش نطلب أنا باش نقصوا من المشاكل اللي نجم تجيه.
0: شكرا يعطيك الصحة سيد العزيز العبيدي خبيرنا في مجال التأمين، شكرا جزيلا لكم على مساهمتكم في إثراء حصص في التأمين. تحياتي لك إلى اللقاء أستاذ محسن قبور، شكرا جزيلا. شكرا. كلمة ختام بخصوص الموضوع
2: كيفك؟ أنا نحب نضم صوتي لصوتك نقول شكرا سيد عبد العزيز، وكان متفاهم معنا متعاون جدا ربي يفضله، وإن شاء الله تواصل العلاقات معه ومع بقية الزملاء ومع بقية خبرانا في المجال، وإن شاء الله المواطن اللي سمعنا والمستمع أو في ذات منسير القاو رجع الصداء في الشيء اللي نقوله فيه، ونبقاو على ذمتهم في كل توضيح قادم إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، ونستنى ديما ملاحظاتهم وأيضا الإشكاليات اللي تطرح قدامهم في حياتنا اليومية في علاقة بالتأمين. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء مع أجمل تحيات، خالد الشرفي في الجانب التقني.
7: هذا البرنامج برعاية
8: شنو هتبسم الكل يخرب ربحت في اللوتو؟
9: ربحت، راحت بالنا وعزنا ودلالنا،
8: صحة لينا.
9: ايه مليوم الصحة لينا على خاطر عملت فياليس نتاع جاتا جيرونس، تكوفرينا العائلة الكل في صحتنا مما جميعه.
8: هايل، خلينا نعيشوا مدلين محميين.
10: باش حتى انتوما تعيشوا مدلين ومحميين يكفي باش تتصلوا بأول اجونس جات اسيورونس، وهكا تتحصلوا على كل المعلومات المتعلقة بفياليس.
11: جات اسيورونس اجوردي بور دوما.
12: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أن مصانع المياه المعلبة استعادت نسق الانتاج والتوزيع العادية، موضحا أنه سيتم التركيز خلال الأيام القادمة على ولايات الساحل سوسة المنستير والمهدية بالتنسيق مع وزارة التجارة لتدارك النقص المسجل في هذه الولايات. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية زدين بن الشيخ على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن جراء موجات الحرارة غير المسبوقة التي مرت بها بلادنا وما خلفته من صعوبات أثرت على ظروف الانتاج، لا سيما جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه وما نتج عنها من نفوق للدواجن. أعلن المستشفى الجامعي سلول بسوسة انطلاق التسليم المرحلي للأجهزة والمعدات الخاصة بمشروع وحدة العلاج بالأكسجين المضغوطة بالتوازي مع تواصل أشغال بناء وتهيئة هذه الوحدة بوتيرة متسارعة وفق بلاغ أصدره المستشفى. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف فجر اليوم قواعد أمريكية في الإمارات والكويت بصواريخ ومسيرات. في الأثناء أدانت وزارة الخارجية القطرية والكويتية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت وكذلك البحرين، معتبرة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. أفادت وكالة رويترز نقلا عن أربعة مصادر داخل البيت الأبيض بأن طيارا في إدارة ترامب يدفع نحو خفض العمليات العسكرية ضد إيران خلال الشهرين المقبلين قبل انتخابات التجديد النصفي في ظل تراجع شعبية الحرب وتداعياتها الاقتصادية على الأمريكيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: صيفنا عالكيف. صيفنا على الكيف مع ثريا علي.
3: صباح الخير صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامجنا صيفنا على كيفنا. أهلا وسهلا ومرحبا في المتابعة حتى نص النهار. أكيد مجموعة من بداية الصيف من المواضيع، مجموعة كبيرة طرحناها تحاورنا فيها معاكم، اختلفت المواضيع. الحقيقة هي المواضيع اللي جاية توا في آخر السيزون سمينا ظلمناها شوي خاطر احنا مازلنا معاكم الأسبوع هذا والأسبوع الجاي إن شاء الله بإذن الله، ولكن يلزمنا نطرحوها في الصيف حتى مخر ميسالش. هو احنا كي نبني ونحكي ومش لليوم فقط ولا للسيزون هذه فقط، احنا على طويل، ودير الحلول عمرها ولا تكون آنية للظرف اللي نعيشه، لا احنا نحكيه على حلول باش تكون على طويل وعلى المستقبل ربما اكثر، وهي بيدا حلولنا اللي نحكيه فيها. وطرحنا من الجانب السلوكي النفسي راهو مهم برشا، علاش يتبناه بالمرحلة بالمرحلة باش نوصلوا للنتيجة ونوصلوا لها على امتداد أيامات وأشهر وسنوات ونمشي ونحسنوا بالطبيعة. وذاك علاش احنا نعتبروا روحنا نحلوا بالقدية وبعمق ونعطيه في طرق نجم توصلكم للحلول الجذرية، الحلول الترقيعية، ولا عنده منها حساسية. التونسي البسيكولوج متاع

0: 50% من ثنية باش نجموا نبدلوا بعض ونصلحوا برشا حاجات.
1: صحيح 100%. يلا سهام الدرعي صحفية البرنامج اللي باش تتلهي لكم بردود الفعل نتاعكم على اليوتيوب والفيسبوك. وقبل هذا عملت لنا جولة كبيرة على الصحافة، اش كتبت في موضوعنا اليوم وعلى الريزو سوسيو وكيف كيف زاد ولات تكتب معاهم عندها رأي بأسلوبها الخاص. صباح النور.
2: صباح النور مدام ثريا، صباح النور أستاذتنا العزيزة، صباح النور مستمعينا الأوفياء والأوفياء جدا اللي كل بعد حصة يراسلوني في الخاص ويشكرون على حسن اختيار المواضيع وعلى الفقرات اللي نقدموهم وعلى النصائح اللي ديما ياخذوهم ويحاولوا يعملوا بيهم.
1: هذا مهم برشا، راهو احنا نحبوهم يسمعوا. مثالش اسمع حتى وانت في الكهرباء، حتى انت واش تعمل تبحيره، حتى وانت ماشي للخدمه خذ المعلومه خليها عندك،
2: خبيها
1: تطبقها اليوم غدوة شهر الجاي
2: ولا نفع بها غيرك.
1: فوالا وبرشا ننفعوا في غيرنا. ساعات نحكيوا على حاجات احنا في مراحل حياتنا تجاوزتها دونك تنفع غيرك، تلقى ناس تحكي في موضوع وما اكثر انه يتحكي في المواضيع جنب صحة نفسية خاصة بالغلط، ما أكثر الحديث بالغلط مع دخول التراند متاع الكوتش دو في ومتاع كل تسميات هذيك جديدة الكل. راهو ديما خذوا المعلومة من عند الاختصاص، عندكم زوز طب نفسانيين والأخصائيين النفسانيين، هذوكم زوز يا بسيكولوج يا بسيكياتر، راهو باش تغوصوا في أعماق النفس. ما عندك إلا الاثنين هذوك، ما ناس علميا هذاك تكوينها قرايتها عاملين دراسات، فما ناس مستواهم في الطب أعلى شوية تقامهم بيدهم معناها عاملين دراسات ويقريوا فيه وكذا، ومشكورين كل الأساتذة الأطباء والأطباء والبسيكولوج اللي أثوا معنا في البرامج متاعنا. أما ناس اللي يجيبوا في معلومات توريا ترافير بربي انتبهوا ردوا بالكم، خاطر راهو كيما المرض العضوي بالضبط، الغلطة فاتورتها غالية راه في المعلومة، الغلطة وتمشي تطبقها راهي فاتورتها باش تكون غالية وباش تكون من حياتنا ومن نجاحاتنا ومن صحتنا. به اليوم موضوعنا الحوادث الصيفية. سهام الجمعة اللي فاتت قالت لي احنا ذايا عملناه ولا تناولناه في أول الصيف
2: من الأول.
1: وعلاش في أول الصيف تتذكرش يا يوريوني الناس اللي عندها الميموار ديليفون هاي
2: علاش
1: تناولناه؟ على خاطر في جوان في تقريب بعد أسبوع في شهر جوان ولا أسبوعين عملنا 11 حادث غرق أول مأسسة وما حدثش، راه كي نحكيوا على 10 جوان كذا راهو بدينا احنا قلنا يلا نبداو بالحوادث هذه إضافة لحوادث الطريق إضافة لبرشا حاجات أخرين. دونك أحكينا فيه السنة الحقيقة والحمد لله فيما يخص البحر العباد ولات حذرة شوية، انتبهوا لما يعبر عليه كالتيارات الموجودة اللي نقولوا البحر كورينتي للقنديل البحر، هو اسمه قنديل البحر، هو كانوا يسميه وسم البحر ذاك مش قنديل
2: يضوي
1: لا يضوي لا يعمل شيء يشوي انتبهوا القنديل البحر اللي عامله وصارت بيه برشا حوادث. راهو تبدأ القنديل الكبير مع جلدة عبد صغير ولا كذا ولا حساس راهو خليه في السبيطار ما سم معناها مش ولا علاش قلت حق يسميه سم البحر هذاك. فما برشا حاجات القفز من الاماكن تعرفوا الاماكن الجبليه اللي المرتفعات الجبليه اللي موجوده في البحر زاد كيفاش ولات اللي هي بها البلديات وكذا ومسكروا برشا بلايص وحافظوا على العباد خاطر عملناه شدنا حوادث
2: حتى في الشتاء زاد مش حتى في الصيف
1: في الشتاء وقت اللي يلا غالب والحراسه تغيب والكل ما يتصوروش العباد باش تمشي تعمل كيكه في الشتاء مالوريزمون مشاو عملوا اي للاسف الشديد برشا حاجات حتى حوادث منزليه على خاطر احنا ندهنوا ونبيضوا ونبنيوا ونعملوا لي زيكستونسيون ونبدلوا الفيونس وكل في الصيف. دونك تصير حاجات البلل والحفاء واستعمال الاجهزه الكهربائيه معروف. حكينا فيهم الحوادث هذه الكل عملناها كيفاش نتلفوا كيفاش نردوا بالنا كيفاش بعد الحادث زاد نتصرفوا به. استاذه وئام نبداو التقديم نتاعنا.
0: تري بيان به احنا باش نتناول اليوم الحوادث الصيفيه وقت اللي يكون الخطر مش في البلاصه برك اللي باش نوصلوا لها اما زادة في حالتنا النفسيه. دونك الصيف بالنسبه للناس الكل هو موسم الفرحه، موسم البحر، موسم السفر، العرايس، السهريات، الخرجات، الاصلاحات في الديار كما كنت انت تحكي. لكن مع الاسف نسمعوا زادة برشا انه فما حوادث ويمكن تكون هنا السلوك والحالة النفسية متاعنا عنده دور كبير في حصول الحوادث. أيوة. هذه إيش معناها؟ مش نحب ننطلق من الفكرة الأساسية هذه، معظم الناس يدخلوا المواقف الموقف خطير وهو في قرارة نفسه مش حاطط في مخه هو ينجم يتعرض الحادث. مثلا واحد خارج سائق خارج بالصباح مش يقول راني يعني اليوم مش نعمل حادث، ولا شاب باش ينقز من البحر

0: شو قال لي اليوم
1: مؤكد والا لكان جات عنده الفكره هذه ما يعملهاش
0: فيش ملوم هاي ولا واحد داخل العرس يقول اليوم اني باش نتعالج روحه مجروح ولا مضروب سي با ايفيدون. لكن السؤال المهم بالنسبه لي اني كبسيكولوج كيفاش ينتقل الانسان من حاله عاديه واعيه وامنه الى سلوك خطر خلال دقائق. دونك شنو هي التحويله اللي تصير وكيفاش تصير؟ لأنه فما برشا آليات نفسية تدخل في الموضوع هذا. كيفاش ننتبه، كيفاش نفسر اللي قاعد يصير قدامي، كيفاش نقيم الخطر ودرجة الخطر متاعو، كيفاش نتحكم في اندفاعاتنا النفسية هذيك، وكيفاش نتخذ القرار وقت اللي نكون أني تاعب ولا مغشش ولا متحمس وإلا فما ضغط متاع مجموعة داير بيا. دونك لهنا نحب نأكد ونعاود ونقول راهي الوقاية من الحوادث ما تجيش بفكرة رد بالك كهو اتنسيون احذر لا راهو ماهيش باش
1: شويه ذاك
0: جوستمون على خاطر باش تكون باش تفهم روحك انت وقت اللي تكون في موقف خطير يلزمك تتعلم تتصرف. وهذا اليوم اللي نحب نعمل هو نحب نتطرق للموضوع هذايا من دور التربية النفسية اللي هنا نحبوا نتعديه من مرحلة رد بالك واتنسيون ومعلومة ونحط لك تصويرة على الدخان رهوة قاتل. الفكرة شنو تعمل تدربوا المستمعين الفكرة هذه راي اسمها التربية النفسية ان نتربيه على كيفاش نعمله كيفاش نعرفه انه فما خطر وشو نجمو نتصرفه وفق المعرفة متاعنا احنا. شو معناه؟ معناه كل شخص يعرف مثلا انه سرعة خطيرة في الكياس
1: أي.
0: ويعرف انه مثلا القفز من مكان عالي نجم يكون فيها خطر لحياته.
1: صحيح.
0: علاش يعمل هك؟ سي با ايفيدون. معناه لو انت تعرف انه السرعة خطيرة وتنزل في 120 في 130 في 2 سي
1: على خاطر ما يحطش في باله انه باش يعمل حادث راه ما يحطش في باله الاخطر
2: ما يتصورش الاسوأ.
1: وفما شكون يقولك راهو في عمر معين وهنا نحكي على المراهقين يولي عنده ما كل موغ دو ريسك اللي
2: حب المجازفه
0: نحكيو عليهم بالتفصيل كل حاجه وحدها اما نحب نبدا الاجابه انه راهو المعرفه في حد ذاتها ماهيش هي السلوك. لو فات اني نعرف انه فما خطر ما يعنيش انه السلوك يتبدل يعني اباوي جوستمون يعني
1: يعرف اللي فما خطر
0: اي تو انت واحد
1: ويقدم في نفس السلوك اللي فيه الخطر
0: جوستمون. فماشي واحد يتكيف مثلا فماشي واحد يتكيف ما يعرفش انه التدخين مضر
2: قاتل
1: والله هو يعرف المعلومه هكا من نهار اللي يتفرج على برنامج مثلا فما وبرشا صارت لهم يشوف برنامج تلفزي قوي ويدخل ويغوص في المخاطر متاع التدخين برشا يقول لك راه ولا شفت ميسيون في تلفزة ساعات حتى جنبية يقول لك راني تصدمت وتفجعت
2: وفما العكس
1: وفما شكون يتعظ من الواقع لأنه الواقع ما فماش ما أبلغ وأصدق منه مرض له صديق خوه ساعات حتى ابوه اللي كان مدخن
0: احنا نتعمقوا توا في الاكزامبل هذوما اما انت تحكي على الخوف في حد ذاته انت التخويف
1: التخويف يوصل
0: شيء لهنا باش تخدم على جزئيه في النفسيه نتاعو من اسكو بالنسبه ليك انت احنا توا السؤال المعرفه ماهيش هي السلوك الجواب اللي كنت نحكي فيه يعني اللي فات
1: مش ديما على
0: نعرف الحاجه ما يعنيش اني بدلت السلوك نتاعي نجم نعرف انه سرعه مخطره لكن نجم ننزل على الاكسيليراتور في ثنيه نجم نعرف انه مثلا اني كي نبدا مستعجل في ثنيه مثلا باش نوصل لصغاري بالرغم مثلا نحكي اكزامبل حتى داخلين على رونتري سكولير باش نوصل بصغاري 8 نتاع الصباح نجم ننزل على الاكسيليراتور ونعمل مجاوزات ممنوعه نعمل برشا خطر الوغ كو في القرار نفسي نعرف انه هذاك خطر. دونك نحب نقولوا لهنا فما حاجات أخرين تلعب في نفسية العبد تخليه يتصرف التصرفات هذوما كما كنت تحكي كما الاكزامبل نتاع السرعة هذه مثلا المكافأة اللي تستنى فيها انت معناها المكافأة الأقرب لك انت هي اللي باش تخليك تتصرف مثلا اني نوصل أسرع شوالي أهم بالنسبة لي من الثنية اللي في حد ذاتها اني نظهر أشجع قدام أصحابي باش نجز أبعد باش نظهر في خلاف اني يعني نعرف نتصرف نعرف بنيتي قوية كذا دونك باش نولي نوري دونك انك تستمتع حالي في اللحظة هذيك هو اللي باش يخليه يتصرف. والنتيجة لهنا برشا عبيد يروها بعيدة وما هيش متأكدة يعني أوكي نجم يصير ما يصير الناس كل كناني
1: موجودة
0: انحياز التفاؤل يعني
1: موجودة
0: سأغيف وزوتخ سيبا أموا
1: سنغيف كوزوتخ
0: دونك ما هوش بشي يصير ليلين
1: يعني الاخرين اي من لا
0: خطيه
1: هما حلين يتفقوا لك راهو يخليك مرتاح الحقيقه
0: اي جوستمون
3: يا ربي معايا يا ربي ساترني
1: خاطر انت انت تعرف اكثر مني استاذه عندك ناس اكيد وتعالج فيهم العكس تماما يتصوروا الخايب الكل باش يجيهم ليهم ولا لولادهم ولا للعزاز عليهم أي. حتى يوليوا
0: اي يعملوا حتى شيء
3: دونك فما ديجا ديك القلق اي حاجه عندها اسمها تحكي عليها انت اللي ديما يتصور الخايب وعنده وسواس
1: نعرف ناس تدور من طبيب لطبيب
0: اي اي دونك فما زاد فكره اخرى الخبره السابقه اني تعديت من البلاصه هذه برشا مرات ولا نقصت من العالي هذا 60 مره ما يصير لي حتى شيء دونك الخبره
1: هذيك الكل نقعوا فيها
0: دونك تخليك
1: هذيك الكل نقعوا فيها تعرف الانسان
0: الوهم انه يصير لك شيء
1: ولا صحيت هذيك بالحق الناس كل تنجم تكون ضحيتها
0: جوستمون
1: الكيس متعود بيه وكذا ما نعرفش ان شاء الله حتى سونس انترديف الكيس متعود تسرقها كالكو متر تقول انا عندي كذا كخير ما ترسيلي ندور تولي ديما تعملها
0: عملت 10 مرات قبل مش فجأة حتى شيء دونك وعدم وقوع الحادث في المرات اللي سابقه هذاك ما يعنيش انه السلوك ولا امن راه السلوك ديما مش امن
1: وغلط
0: لكن في مخك انت ولات
1: حاجه امنه
0: دونك الوقايه الحقيقيه لهنا مش ان نكرروا المعلومه اما ندربوا الانسان المستمعين اللي معنا ان نتعرفوا على اللحظه اللي تبدا فيها الحكم نتاعو على الخطر يتغير دونك سي تريز امبورطون دونك هذه هو النقطه معنى المحور نتاع الحلقه الكل انه احنا باش نعاونوا المستمعين انهم يوعوا اكثر ويتعرفوا على ارواحهم وعلى اللحظه اللي يبداو فيها الحكم نتاعهم على الوضعيه يتبدل وهنا راهو الساس نتاع التغيير الدنيا الكل بالنسبه للسلوك نتاعنا دونك الوعي بحالتك انت باش نجم تغير من الوضعيه كامله
1: اي واليوم باش تعطينا شويه هكا تمارين تطبيقيه باش نبداو نعرفوا وين الخطر بالضبط وخاصه راهو انا تمني برشا حكايتك السلوك المطمئن
0: اي طريقه الحكم نتاعنا وطريقه رؤيتنا للاشياء والاليات النفسيه اللي قاعده تدخل في الوضعيه هي اللي يلزمنا ننتبهوا
1: لها نعطيك اكزامبل مثلا نعيشوا فيه برشا واكيد احنا يسمعونا برشا سيدات خاطر الصباح يبداو موجودين في الديار يحطوا راديو ويسمعوا وي عندنا عاده جديده هي بيرا يمشي خايبه تو الدنيا صيف وسخونه نمشي وحفايه على الزليس في الدار تحس بالبرود وراحه ومع السخانه وكذا وتبدا جيل اختك جيل ما نعرفش انا قريبتك صاحبتك تشوفها تبرنشي مثلا في الماشينه لافي نتاعها ولا ان شاء الله حتى كافيتير في الضو وهي حافيه يتقولها رد بالك تقول لك لينا ديما نعمل هكا
3: الكل نعمل هكا
1: والكلنا رانا عنا الحكايه هذه عملتها مره واثنين وثلاثه عادي يعني. نلعبوا بها وهي ساعات تفرق في شويه نداء في القاعه ولا شويه نداء في رجلك راه معني ما نقولش ما نداء
3: أي.
1: برك
3: شو انت الاخطر
1: يولي اخطر اي والكلنا نلعبوها اللعبه هذه يعني قلت لك نعطيك ليكزامبل تاع سون سنتر دي عندي شقه نشق منها فيها تقريبا 10 متر هكا في سون سنتر دي ومنها نخرج خيم ترسيني نمشي معاك الرون بوان تاع القضيه هكا تي نعم فيها ديما مش مشكل اما نهار لي يعرضك اذا كدبر راسك باهي الفكره باهي الفكره اللي قلتها المعرفه اي المعرفه ماهيش هي السلوك اي باهي على خاطر برشا حوادث قاعده تقع بالفكره اللي قلتها انت اللي نعيشوا فيها احنا بسلوكنا اللي تنطبق عليه الفكره هذه باهي احنا فقرتنا الاولى هي باش تكون معاك سهام الدرعي نرحبوا بالفريق معنا مدام عليا منصوري مرحبا بها في تنسيق البث المباشر وتستنيكم على 73 460 800 اليوم رافقنا زميله هيثم وناس في الاخراج التقني للحصه مرحبا بكم على صفحتنا على اليوتيوب والفيسبوك سهام الدرعي يقعد قليل بطبيعه التفاعل على كامل الحصه باش يكون موجود موضوعنا اليوم هو الحوادث في الصيف وسؤالنا التفاعلي اللي نحبكم تتفاعلوا معه قصة حادث بقى ذكرى سيئة عالقة بذهنك هذا اللي نحبه تحكيه هنا مع شكون صارت له حاجة وبالحق بقى تعالقة بذهنه وأكيد احنا زاد لهنا في استوديو عنا الكل عنا في الريجي في الاستوديو حوادث صارت لنا في الصيف في علاقه باللي نحكيو فيه الكل، سواء في بحر سواء في بيسين سواء
3: في الدار
1: او بيسين. هي في الفتره الاخيره كل يمشيوا للبيسين اللي فيها التوبوغان ويا بطاف ترى كان الدم ساعات في البيسين صغيره وطاح على راسه.
0: احنا متفائلين
1: ليه بربي خلي يردوا بالهم منهم من هذه موجوده برشا هذه انضافت لنا المده الاخيره فهمت ما كانتش عندنا ولات زيد خلي يردوا بالنا. واللي عنده صغير يشوف قداش العمق الساعه نتاع البيسين وكيفاش باش يهبط ويثبت الفيتيس اللي باش يهبط بها صغيره ميل مهم برشا.
0: وربي معانا سيكوريتي في كل بيسين وراه حتى
1: اللي يتجاوزوا الصغيرات راه
0: يعملوا
1: مجاوزات اي خاطر هو كي تهبط ما نعرفش انا في سرسيبه في واحد يقول لك باش تهبط وانت قاعدك كيف كان بالصغير قلب ولا هبط لها هكا براسه فوالا خاط فرق بين تقدم ساقيك وبين تقدم راسك راه في كل شيء الفرق في الفيتيس في البوا في الشوك من بعد دونك هو ما يعرفش هو يحب يعمل حاجات
0: هذاك علاش هو راه موجود الكبير بحثه مهم ياسر
1: فوالا هذاش قلت
0: نحكيو على الصغار دونك احنا عندنا بارتيتو نحكيو فيها على
1: الصغار وراه صغارك ما تقريهم الحوايج هذيا كان انت صحيح فما ناس يرعاو السلامه في الاماكن هذه ولكن زاد مش باش يقدر يربي لك في صغيرك من الاول
0: عند الاولياء
1: مؤكد وانت بسيكولوج ولي في نفس الوقت ما الفايده حسيت لنا من تجربتين عندك دوبل كاسكيت. يلا ناخذ اول نغم وبعد نرجع مع سهام الدرعي باش تعطينا بالضبط شو تكتب في الموضوع وش تقال في الموضوع على ريزو سوسيو. تفضل.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. الحوادث الصيفية، أيوة سهام الدرح، شو تكتب فيه؟
1: تكتب الخير والبركة.
0: الخير والبركة. وانت زاد كتبت لنا حاجات
1: بيه،
0: يلا نشوف.
1: نبدأ بالمقال الجريدة صباح نيوز بعنوان سجلنا 145 إصابة بتسمم جماعي وأكلات الأعراس في قفص الاتهام.
0: أبب
1: كل يمشي ويعملوا عركة خطر ما تعشاوش. هذا المقال اليوم تحدث فيها لهنا المسؤول عن
0: وحتى تسجيل. في ديار ردوا بالنا، راح نتنقلوا فيها بفضل الكاميرا، وحتى في ديار ردوا بالنا ساعات الواحد يطيب على بكري ويخلي يقول قاعدة من الفطور تونا كلها في العشاء، العشاء متاعنا ساعات يوصل لنص الليل، ردوا بالكم راهو
2: يسقط مع قصان الضوء مع المشاكل. اي
0: جوستومون فما برشا، انت ديجا ساعات مد حاجه من الفريجيدير عاد ما تفيقش بها،
2: ماش ترجع ماش ترجع اذا خرجت ماش ترجع تو قبل على الاقل طقس سخن برشا ومع قصان الغاز الشوك تيرميك كما المرض نتاع اللي قاعد يصير للعباد يصير للماكله تفسد وكاو.
0: ناوي
1: المسؤول هنا تحدث على 35 بؤرة تسمم غذائي جماعي في 14 جهة في تونس أسفرت على 145 إصابة، وكانت نسبة مهمة منها مرتبطة بالأعراس والمناسبات العائلية، كما حذر من السلوكات هذه الغير مسؤولة، كسوة في تحضير الماكلة وإلا في طريقة حفظها، وإلا أنت كمش طيب كما كنا نحكي مثلا عشاء عرس مش طيب من نصف نهار ماذي ساعة يكون حاضر وتقعد تعشي حديكش العشرة متاع الليل وصفوار كيفاش أنت حطيته
0: نصف الليل تعشي مش العشرة متاع الليل،
1: أنا قلت العشرة عطيت وقت آخر نص الليل مزال ساعة ويوفى
0: الليل نعملوا سيرفيس الأول والثاني وساعات الثالث خاصة في زيسباس في الديار تحكم فينا
1: إيوا كل الضيوف المبجلين اللي تعشيهم وحدهم آخر الناس وذوكم حاسلوا حاجات. مقال آخر في نفس الموضوع 200 حالة تسمم غذائي خلال حفل زفاف، من أقوى الأمثلة الحديثة اللي عملوا تسجيل حوالي 200 حالة تسمم غذائي بعد عشاء زفاف في منطقة من
0: المناطق سمعنا بينس كل الحالات
1: أي. وأرجع التحقيقات الأولية السبب إلى مواد سريعة التلف استعملت في الطاجين والسلطة مع ظهور القيء والإسهال والحمى لدى المصابين.
0: وذيك اشتعتي لي سيمبتوم تاع التسمم يبدأ من غادي بالقيء والإسهال ورسات السبيطارات تخدم على بعضه
1: من الطاجين اللي
2: ربي تحية لجماعة ليزيرجونس الكل سورتو المستير تحية
0: سورتو زملائي
2: وفريق العمل الكل بجميع الطوائف نتاعو طبيه شبه طبيه عاملين الكل تحيه كبيره كبيره كبيره كبيره ليهم في الصيف هذايا بالحق شابو باب.
0: انت قلت سورتو مستير انا نقول بارتو صدقني
2: هي محبه خاطر
0: انت تخدم معاهم، اما انا نقول الكل خاطر لي زورجونس في تونس راهي مش خدمه تضحيه
1: تضحيه
0: وراهو فما حاجه اخرى الضغط اليوم كيسيو والعبارات ساعات الخايبه في حقهم اليوم كيسيوها ماني تلقى طبيب تلقاه فرملي تلقاه انسان يعلم ربي بيه وبخدمته وبقرايته وبالصعب التاش اللي بين يديه خاطر بين يديه رويح عباد راهو مسكين ديجا سو ستريس والاخر يبدا يسمع في حاجات ساعات
2: هو راهو في ضغط ما بين حياته هو اللي مسكين مخلي عائلته جايك
0: أي.
2: ما بين ضغط السبيتار اللي هو ما عادش عنا
0: ظروف
2: العمل خايبه من غير حتى ما ندخل في حتى تفاصيل
0: اي
2: بيه. مع ظروف السخانة والطقس اللي تشوف فيه أنت والمشاكل هذيك اللي عندك أنت وعند يعني عند الناس الكل زيد عليهم أنت هو محتضنك أنت ومريضك ومشاعرك في رجاء
0: المرافقين
2: المرافقين
0: مشكلة
2: يتحملوا شوية ويهديوا رواحهم شوية راهو العبد اللي يخدم فيك راهو حبيت ولا كرهت راهو
1: إنسان.
2: هو إنسان أما راهو معناه يلتسيغ راهو أنت هو راهو يعطي فيك في سيرفيس معناه احترمه شوية قدره شوية راهو الناس كل بالموجود باش نجمو نجودو ما نجمش نجيب لك حاجة ما عنديش
0: ولا
2: دونك حتى الطاقة النفسية راهي عندها حدود راهو ما نجمش نكون
0: قلت لك دونك كيسي وفي برشا ستريس الحقيقة
2: أدابتي سورتو كي نحكيو على أنواع الحوادث ومشاكل اللي قاعدين نشوفوا فيها والكاليتي متاع المشاكل الصعوبات الصحية اللي قاعدة تصير راهو سيبان إيفيدون إنه
0: فما حاجة أخرى راهو فما انكومبرمون في لي زورجونس نتاعنا في تونس
2: راهو 500 و600 في 24 ساعة
0: وهي طاقة الاستيعاب المعقولة قد إيه؟
1: اقل برشا
2: اقل احنا حتى برشا عشت تلقى نوصل بغيف تحيه كبيره
0: تحيه كبيره لا لا لا هو في علاقه بالحوادث راهو خاطر جماعه الحوادث الكل مرمي للارجانس راهو اي دونك في علاقه وريزمون انت معنا بسيكولوج من الارجانس تاع السبيطار دونك تعرف اش معناه هذا ما هو دورك انت تهدي شويه العباد ولا وهي فما حاجه فما دي سيرفيس اخرين ابار الارجانس يخدموا كان مع الباسيون ياخذوا المريض وياخذوا مع روحهم
2: يسكروا بيبان
0: الارجانس بالذات اللي هي المرافق يبدا مع
2: خاطر هي لا بورت دونتري للسيرفيس الكل دونك باش تتحمل
0: وتتحمل المرافق على خاطر ساعات يجيك المريض بيد ومغمى عليه باش يقول لك المرافق شنو عمل له كذا طاح كهرباء شم حاجه شرب حاجه ما هو زاد باش يعطيك المعلومه فهمت كيف
2: تتحمل المرافق
0: تتحمل المريض والمرافق وماذا بيك بربي المرافقين مش لازم القبيله الكل تهبط للسبيطار خاطر راه في هذا وفزع اجري وحيد اثنين اذا كان استعصى عليكم امر ودايخ ولا حاجه باش تهزوها واحد تبدا عنده المعلومات الكل باش يقدمها للطبيب باش تسرع زاد العمليه الانقاذ اذا كان حاله حرجه لازمنا نعديو لي ميساج هذوما راهو نحكي على الحوادث وما نحكيش على اللي يصير فيها وبعدها
1: في علاقه هذا بالحوادث
0: واحد يجمع كل المعلومات ويدخل بها هو للناس مستقبل
1: سيكل زاد كل واحد اللي يبدا مع المريض في الارجانس قداش تجيه تليفونات وقداش تجيه ضغوطات
2: يخرج يتكلم البرا بربي بربي سيفه
0: لا لا ما يجاوبش
1: يخلط عليه العيله الكل يخلط عليه العيله الكل
0: والله احنا فوتنا الفرصه ان شاء الله نعملوها
1: يخلط عليه الناس الكل
0: علاقتنا بالهاتف علاقتنا بالهاتف وكيفاش نجيريو حياتنا ونجيريو نفسيتنا لازمنا نعملوا موضوع خاص يا اخي راك التليفون ما يلزمكش تجاوب عليه راهو يا اخي انا شنو قاعده في راحه من بالي هتر هن هن ذات نقد نجاوبك هاو نخدم ستاندار بلا شهريه ما يمنيش فيك ان شاء الله ما تكون من تكون ما عنديش باش نجاوب ما نجاوبش انت غادي في وضعيك ان ذيك لازمك تجاوب
1: ما لازمك تطمن عاد زاد العائله اللي
0: انت لا لا لا خليهم يحيروا شويه انت ديجا حاير غادي وعندك انسان ما تعرفش عليه دونك خليهم يحيروا شويه مش مشكلة ياسر بتحافظ لهم على مشاعرهم
1: والله انا يعني نفضل نهز عليهم بالتليفون ولا نبعث لهم ميساج نطمنهم ولا انهم يخلطوا عليا الكلهم
0: ايوا ذاك ريسك قول لهم انت كانك في مستير قول لهم مشيت به سهلو مش ما يخلطوش فك فك علي بي هكا
1: والله يخلطوا العيلة الكل مين تحب بنتي
0: ليه خاطر قاعدين انا بنت السبيطارات وبنت الدنيا ونعرف صدقني قاعدين نعطل
1: بالطبيعة أي ساعات يدخلوا معاه زوز واحد يقول ما عندوش الحاجة هيك الآخر يقول عنده يختلفوا في يزيدوا يضيعوا الطبيب ويزيدوا يصعبوا التشخيص
2: وأخطر من هذا إنهم هما راهو ما ينتبهوش إنه فما راهو كل واحد راهو عنده جراثيم كل واحد عنده راهو
1: يدخل بيهم
2: داخل معاه تبقى داخل راهو أعمل حسابك فما حد آخر راه تنجم يتضر منك دونك راهو مش لازم 100 زيارة للمريض شخطوه في مناطق حساسة في دونك
0: يردوا بيني إذا ما ابني نحكي فيه راهو شويه سلوك ما تحضر
2: واحد
0: يكحكح
2: بجنب واحد
0: شويه هاي كمل سيهان
1: نكمل في علاقه بالحوادث اللي تنجم تجينا في الصيف مقال اخر كيف كيف من صباح نيوز الاعراس والمهرجانات والعادات الخطيره عنوان بمقال اعراس على انغام البارود والرصاص الطائش يحول الافراح الى مآت
0: مازالت وحكينا فيها باقي
1: مازالت وزادت
2: زادت
1: اكثر
0: انا على قله الحقيقه ماشيني للعراس اما لحفت الشماريخ مازلت موجوده شماريخ
1: شماريخ هذاك هذاك في الخفيف
0: فلاميت فوالا هذيك هيك شمروخ هذاك مش فوشيكك اللي ترشق الفوق هذاك بون يعمل حسو برا هذاك
1: الانواع الكل والبارود الحقيقي والبندقيه الصيد الحقيقيه زاد كيف كيف يجيبوها ويعملوا بها ما هي اني صعب حثت في كي نقرا في المقالات هذوما وقيت الحكايه نتاع البارود ونتاع الكرتوش نتاع الكل بحثت على اصل الحكايه منين جاتنا منين هي بدات في الاصل معاك العروض نتاع الفروسيه ونتاع القبائل قبل اللي كان عندهم الفرسان والكل بدات من غاديك العروبه والفروسيه والقوه وكل بارود وحمايه القبيله والكل من بعد ولات بشويه بشويه تدخل فيك اللي يعملوا نتاع الفروسيه وش يسميهم الفرق عندهم اسامي خاصه اللي يعملوا العروض لكن تبدا بانغام متناسقه وبحركات ومدروسه ومعروفه واللي يشد البندقيه ولا يشد الباروده هذيك يبدا يعرف متمرن عليها ويعرفها مش كيما توا حتى عروسه يبدا وحتى عروسه
0: العروض اللي تصير فيها وما زلت اليوم فما شويه عروض موجودة في الصحراء التونسيه وما يطلقوش النار الحقيقه
1: مش حقيقيه نحكي لك انا بديت قبل مدروسه حتى ماهيش حقيقيه كيش يقلبها وكيش يشدها وكيش يوجه وين يوجه طلق النار نحكي لك توا ولا كرتوش حقيقي ويمدوه الانسان بين قوسين شوف صبور عليه في كامل مداركه العقليه ولا لا مناش نوصلوا حتى لهين
0: وين نستنى فيك باش تكمل باش نقول لك هي هذيك رمز الفروسيه شو كل فرسان احنا توا اللي قاعدين يعملوا هذيك في العروسه العروسات شنو من الفارس الخوه ناقص كان الاميره وبر
1: يمدوا حتى للاميره بيدها العروسه يمدوا لها كيش تعمل يوريوها اخي راه ماهوش سهل انت باش تمدوا هذاك من واحد لواحد بربي خنجرب بربي خنمس والله ماخذه في الخاطر ما ديت له ما فيهاش ماخذه في الخاطر برشا حوادث
0: صارت برشا حوادث
1: برشا حوادث وانواع مشكل
0: لا هي مشكلتك وين في الحوادث هذيك ناس في السبيطار
1: ايوه
0: وناس موقوفه
1: والعرسي
0: يصير على 60
1: والعرسي يمشي على روحه لهنين المقال ذكر لك انه فما حادثه اصابه طفل بالرش في حفل زفاف في بلاصه معينه وغيرها في نفس الموضوع لابخيز كتبت الالعاب الناريه والمفرقعات في اوت 2025 تناول المقال عوده المفرقعات والالعاب الناريه خلال ليالي الصيف خصوصا في حفلات الزواج مع الاشاره الى الازعاج الساعه ذاك اللي سببه للمواطنين والناس اللي في ديارها والصغار اللي متعديه والصغار اللي تعيط وتتفجع والمخاطر المرتبطه باستعمالها ليها وجاتوا في عينها وتحرق وتسبب راهي خطور مخاطر الألعاب النارية على الأطفال مشيرة إلى إمكانية حدوث حروق من الدرجة الثانية والثالثة وحتى إصابات بالعين احنا كي اللي فوشيك يقول لك ما تخافش هاو قعد لا نخاف انه ساعات نغادر جمله المكان
0: والتعامل في باكسبور اكل الدخله ولا شنو
1: يعني دخلت باكسبور اي
0: في واحد من المعاهد لهنا زاد في مستير بنيه شعلت لها الشمروخه في في بالكبير في شعره اي بس طلع في سبيطار ما عادتش باكره وفي
1: بالكبير يا اخي ما لا سهل
0: اي
1: ماهوش سهل
0: شتي
1: خليني نكمل بشوية أرقام نعطيكم تدخلات
0: في العروسات فما حاجة أخرى زادة موجودة هذيك
1: بارتو
0: عنا في الساحل ما نعرفش المتويت مثل المتويت
1: جديدة تراند جديدة
0: المتويت هذي عندها عويمين ثلاثة ما يلموا بعضهم برشا متويت ويعملوا كي سباق
1: كالدخلة
0: يبدو كل ويعملوا كل ما نسميهم شينا كل ألعاب على الموتو
1: العروض بتاعهم كبري ويشقلبوا
0: حتى ذيك الريسك فيها زادة
1: هم ذيك يعملوها في الكياسات العادية وكل ولت عادة جماعية وبصفة بصراحة والله برشا سلوكات يلزمنا نوعها
0: الحق ولا ومناسبة أنه يعملوا فيها في الطرقات بصفة عادية ولات منتشرة وظاهرة موجودة وبربي سلط المسؤولة بربي انتبهوا لهم والله العظيم راهو ريسك والله راهو ريسك راك تمشي في قلب المدينة راك تمشي في شارع كبير وفيه ضغط وهو بالموتو قدامك ويهزك اللي يخلي الموتو على العجلة تيلانية بركة ودرا شنو راهو ساعات تقف راهو كيبدا قدامك مباشرة أنا نضطر نقف خاطر وكان هكا ولا هكا هو طاح طوي يتسبب في مصيبة الروح وليا والعبد اللي ورايا ونسي دي سويت وبعدين بربي انتبهونه شوية
1: حاجة أخرى بربي مش حتى السلوكات في حد ذاتها في نفس الماكينة اللي طالع عليها ذيك في حد ذاتها أسكو هي مطابقة للمواصفات للسلامة اللي أنت مش تمشي عليها عادي في كياس بصفة عادية مش غير أنك مش توصل تعمل عليها حركات أخرى ديجا احنا شفناها من النوع الأخر اللي تخلى ذاك من غير ما نسميه واللي الناس الكل تعرفه وتسبب في حوادث قاتلة هذاك اللي الناس الكل توا تتشكى منه بالحق راه ما شفت اني حتى اكسيدون تعمل بيهم وقام منه لباس
0: خاطر يجري وياسر وخفيف
1: هي غير مطابقه للشروط بطبيعتها هو ما يلبسش كاسك ويجري ويزلق ويطيح
2: سيكوريتي فيها
0: فمش
1: ما فيهاش ما فيهاش وتجري برشا والحديد والماتير المصنوعه بها هما صنعوها موجهه لسوق معينه بسوم رخيص بالاقبال عليها برشا الناس الكل تشري فيها سومها رخيص وتعجب الشباب السرعه نتاعها ويبدا يجري تجري اكثر من الكراهب وتجري اكثر من الكل
0: فما حاجة أخرى زادة خطيرة
2: أكثر البلدان اللي أكثر البلدان اللي كانت تحرص على المواصفات السلامة والكاليتي متاع الحاجة متدخلنا كان من أحسن ما يكون ولينا متنازلين بطريقة جداً. رهيبة جداً. ومتسهلين بطريقة غريبة ومتحاملين على رواحنا ولينا بعد ما كنا احنا في نيفو معين اللي يشكروا فينا نقولوا احنا عنا مع خير من برشا ناس ولينا نقولوا صح عليهم الناس اللي كنا
0: اللي كنا خير منهم هي فما فيكول اخرى اللي هي انا نشوف اخطر حتى من الموتو اللي هي شو اسمها لا تروتينيت
1: الكتريك
0: الكتريك
1: ما تجريش ما شفتش فيها
0: لا واش نقول لك الاخطر روين تجري واللي راكب فوقها ما عنده حتى شيء يشده راهو حتى ساقيه واقف
1: ساق واحدة
0: زيد الوقوف متاعه هذاك كالعمود راهو الإكيليبر ما تعرفه مع السرعة يولي معمول معناه يولي خفيف الحاجة المهمة اسك الفيكول هذيك تمشي في الكياس هذاك مع الكراهب ومع الموتوات وإلا لا على خاطر ما عنده حتى إشارة يعملها لكي يجي دوبل لكي يجي يقف لكي يجي يخذي مينو لكي يجي دور في رون بوان لكي يجي ماركي بريوريتي الموتوع عندها الضوء وعندها ناقوس كي الكهرباء زمره وذا هذا ما عنده حتى لوخت اشاره راه باش يستعملها في الطريق اون بلوس دو سا سيلونسيوز انت اقل شيء احنا كي نسوق بوزنينا تسمع الموتو تسمع الحس الموتور تولي تنتبه ما غير ما تشعر على غالب نخدموا حواسنا الكل احنا في الطريق خاطر ما تعملش على اللي يسوق باش يستعمل اشارات الكل صحيح هما الكراهب ويا بابا الله خلي من الموتوات التروتينات ما فيها الجمله انا سؤال كبير كل وين راهم نتسائل وعلى انهم قاعدين يكثروا الفيكول هذيك شنو الاطر القانونيه اللي تحوس بها على الطريق في وسط السيركولاسيون ولي سيركولاسيون تاع مدننا التونسيه تعرفوها
2: فما جوست سمحنا باش نقص عليك شويه فما بالنسبه للمشاكل في الطريق راهو فما برشا حاجات تدخل اون كونسيديراسيون اولا الانتباه نتاعك التعب نتاع الكوندكتور اذا كان تعب ولا يحب يرقد الغش نتاعو سورتو
0: حالته النفسيه
2: الاندفاع نتاع الشوفور وفما احيانا استعمال الهاتف والى مواد تاثر على الوعي وهنا هذوما الكل هم راهم معناها الانترفير باش يكون ميزابار البيئه في حد ذاتها يعني الكياس ونوعيته ودوبل سانس ولا لا ما في حفر ما فيوش البيئه في حد ذاتها معناها تاع الواحد ابار الشخص بيدو معناها كان تسمحني باش ناخذ اكزامبل مثلا نتاع واحد مغشش باغ اكزامبل كي تاخذ واحد مغشش هو راه هو واحد دوبل عليه باغ اكزامبل اللي فات ان هما زوز يسوقوا واحد دوبل على واحد حاجه عاديه اما اللحظه اللي يقول فيها مثلا حقرني تعدى عليا التفكير نتاعو مشى بالمنطق هذاك ما عادش يغزر كياس قدام مش يغزر انه فما ند لند يولي فما نقولوا خصم معناه قديم ومش يولي يتعارك معاه في الكياس هذا دوبل هذاك دوبل عليه ما خليش كذا نولي ندخل في طريقة أخرى دونك تفسيرنا للوضعية في حد ذاتها مش يولي عنده دور آخر باش
0: انت حكيت على حالته العصبية منرفز ولا مش منرفز كي يلقى سيركولاسيون بلعرة وبش يتنرفز مع السخانة مثلا
2: اي اوكي تتخيل
0: وحنا عنا برشا لومبوتياج الحقيقة ولا برشا في المدن الكل تقريب في تونس في لي رونبوان في لي كارفور في
2: دونك انت اللي نزلت اكد انه راهو ننتبهوا لمشاعرنا في حد ذاتها راهي تاثر برشا في سلوكنا ننتبهوا زيادة اللي بدنا راهو حتى هو ياثر فينا برشا وننتبهوا للبيئه اللي احنا فيها عندها تاثيرها دونك السخانه والكياس داخل تبعين البيئه راهو ياثروا
0: من العروسات مشينا للكياسات ايوه
1: أي كل نعطيكم ارقام الكياسات حوادث الطرقات احصائيات حوادث المرور وفقا المرصد الوطني لسلامة المرور المرصد المعلومات خذيناهم من غادي المصدر متاعهم وفق المعطيات الرسمية للمرصد إلى غاية 26 أوت 2026 النص معناها في أوت هذا آخر أوت الأرقام شنو عنا 3025 حادث مرور فيهم 878 قتيل و 3970 جريح وفي ملاحظة أنه السنة مثلاً 878 عملوا 803 قتلى أكها وخلال الفترة نفسها في 2025 عمل ارتفاع ب 9.34 في الوفيات لكن الملاحظة لهنا أنه رغم انخفاض عدد الحوادث ب 17.42 الحوادث قلوا على عمناو لكن القتلى ارتفعوا معناتها خطورة الحوادث اللي هي ولات حوادث قاتلة
2: اللي هي المشكلة
0: مشكلة
2: اي مشكله شفتوا راهو كي بداو نحكيوا على الصيف ما السفر اللي برشا عباد تسافر من بلاصه لبلاصه باش يسافروا ولا يجيوا من الخارج باش يسافروا من بلاصه لبلاصه التنقل فما التنقلات هذيك اللي تكثر حتى باش يخرج يحوس دونك فما برشا عباد سورتو اللي ناخذ لي لونغ ديستانس العباد ما تاخذش وقتها باش ترتاح تقول لك اي مثالش النجم وعادش بيه وباش نوصل اقرب واسرع
1: وفي ساعه اي
2: دونك لهنا التعب نتاع البدن ياثر برشا في سرعه الاستجابه نتاع البدن في الانتباه نتاعو في سورتو احنا في واحد يسوق ما سي اون بريز دو ديسيزيون باش تبدل باش تدور باش تعمل كذا دونك الخطر يظهر في كل الانسان الشوفور يبدا تعب وهنا برشا ناس تبدا تحس روحها تعبه مي مالغري سا تقول خليني نكمل ميساج خليني نوصل خليني سورتو كي تبدا معاك عائله عايش خويا يفهم راهو الكهرباء كيما تقف باش تحاسبها بمازوت وتقف عادي اعرف راهو حتى بدنك انت يلزم كل ساعتين كل ساعه بوز باش تحرك باش تبدل تحرك حتى طرافك حتى ساقيك كذا وبرشا ناس ترى انه فك الوقفه هذيك والراحه هذيك فما ضعف يلزم هو يبين انه هو قويه يلزم
0: يكمل 400 كيلومتر على بعضها معناها
2: على بعضها عملتها في ساعتين عملتها في ساعه يعمل سيتا ريكور بالنسبه لي يحس روحه
0: وجوده كان عندنا احنا هذيك على الصغرى
2: هي عندنا احنا ما علاش احنا نحكيوا على المشكله هذه
0: الصغرى عقلنا الناس اللي عندها اوتوريتيت كبيره واحد اللي بداو يلوجوا في المحطات نتاع الاستراحه
1: مش يرتاح
0: يعاركوا عليهم كي تبدا عندهم مثيف دود فهمت ولا كبيره احنا تونس حابين ولا قعدنا
2: صغيره قداش عندنا محطه استراحه
0: كي تخرج من مستير لتونس زوز
1: واحده
0: زوز
2: عنا واحدة سيدي خليفة القريبة وسيدي
1: الأخرى
0: جرومبيلي
2: أيوة أخي أنت من التخاجي متاعك تسمح لك أنك ترتاح زوج مرات التخاجي فيها أكثر من ثلاثة سوايع يلزمك ترتاح
0: هي تراجي مش طويلة برشا أما فيها زوز اللي ما يرتاحش في الأولى يرتاح على الأقل في الثانية
2: لو مينيموم أنك ترتاح في واحدة فيهم سينو تجب ترتاح في الاثنين
0: إذا كنت ترتاح في الاثنين
2: حتى كي تاخذ 10 دقائق مش مطلوب منك تاخذ ساعتين وثلاثة واحد جاي من الجنوب طالع مثلا لتونس
0: عنده دي ستاسيون أخرين قبل ما يوصل
2: نحكي لك عباد اللي تخمم مثلا تخرج بالليل تقول لك هذا مدام الليل في خليني نوصل في
0: معناها يعمل سوسه جربه طولها كيكه مثلا
1: يعملوا
2: حتى يعملوا حتى قفصه مستير يعملوها في اربع سوايع ويعملوا توزر
0: ولا فما حاجه اخرى انت قلت قبيله باش يظهر قوي وكذا فما كل يبدا مازال مغروم بكرهبته معناها يحب يوري اللي كرهبته حاجه باهيه وجايبها خاصه جايبها من الخارج عرفت احنا عندنا عقده الكره باللي جايه من الخارج نبداو معناكم كو احنا رانا هما طيارات واحنا غايرين منهم ونفكوا باش نموتوا خاطر هما عندهم الكره بذوك ما نقدوش الليل رانا حاسدينكم فك الكره وكذا دونك يحب يعمل لك هو مستير جربه طول باش يظهر هو عنده صاروخ انت فين والحب فينا هذه هي
1: الحل في فلوسه
0: كامل سيام كامل
1: نعطيكم الحمايه
0: عندك ياسر خدمه وام لقوي ذرا وانت في الطوبه اللي تخدمها من الكل
1: ايوه تدخلات الحمايه المدنيه في الصيف عملت في نهارين كهو نهار 12 و13 اوت 1294 تدخل اللي هو رقم كبير برشا فيهم 265 تدخل لإطفاء حرائق مختلفة وفما 364 تدخل للنجدة والإسعاف بالطرقات الحوادث الذيكة في الطرقات 618 تدخل للإسعاف خارج حوادث المرور حوادث أخرى و22 تدخل بالشواطئ ومنهم فما 25 عملية أخرى مختلفة ربي تحية ليهم الناس هذوما اللي يخدموا في خدمة بصراحة قوية وقوية برشا
0: الحماية المدنية
1: ربي عين في البلايس الكل بالحق مع السخانة ومع الحق يعطيهم الصحة مع مختلف الحوادث اللي أنواع وأشكال
2: أنت قلت السخانة وقداش يتلاموا البوليسية اللي في الرومبونيت تحية للكل
0: السخانة البوليسية نحييهم ونزيد ننبهكم بربي التروتينات والموتوات بجاه محمد
2: تحية ليهم الكل
0: وجماعة التليفونات زادة غلبوا عليا سيدي التليفون يسوقوا بالتليفون ساعة تقعد
2: الراجل ما في بالوش اي هو يقول في مخه راني يعني جوست باش نرمي عيني مش غزره برشا باش نشوف اي وقت اللي هو الانتباه راهو ماهوش كاميرا باش تقسمها انت كيما تحب انت راهو عندك باش تغزر بتليفونك باش تقرا ميساج ولا باش تلوج على نومر ولا حاجه راهو واش تجاوب على التليفون راهو انت باش تغير المهمه اللي مخك قاعد يقوم بها
0: فوالا صحيح باش تخرج
1: انت باهك وتركيزك حطيتو في حاجه اخرى
2: تنحي له مخك باش تخلي
0: باش تخرج وتدوز لبلاصه اخرى دونك تحمل لي ريسك من بعد انت
2: لكن جوست بربي اون تيت رمارك لهنا الوقايه لهنا راهو ماهوش تحط له تصوير حادث مريع في ثنيه ناحيه التليفون بالك من التليفون لا راهو لهنا يلزم يكون عندك بالحق سلوك بديل واضح بالرسمي لهنا راهو سي تري امبورطون انت وقت اللي تحط تليفونك بعيد تحط مود افيون وانت داخل الكرهبه تحط نو با ديرانجي اذا ما تحبش تحط مود افيون راهو السلوك هذا في حد ذاته يلزمه يتحط معناه سلوك بديل ماهوش راهو رد بالك راهو خطر المعرفه بالخطر ما تكفيناش يلزمك تعود روحك بسلوك جديد هذاك وهذه هي التربية السلوكية على خاطر منع السلوك في حد ذاته أقل فاعلية من أنك تعطي للشخص بديل يعني أنا نقول لك هذا أنتغدي ونقول لك راه فما بوليسي كان بشيراك باش يخطيك تدفع فلوس ما يكفيش والله لا يكفي
0: حبوا الخطير دو 500 دينار
2: يا ودي حتى لو تعطي زوز ملايين باش يقول لك اني تعديت وما رانيش واني هبطت التليفون ما فاقش بيا ولقيت حل ويولي يضحك بها كوم كو عمر ليكسبلوا الوغ كو لا رياليتي دي شوز والسوليسيون لا بلو راديكال انه انت تحط دوتر كومبورتمون اللي
0: بلو اقتراح البديل مش تهبط المنع وكها
2: لان نقترح لا ميسالش اني مع الدوله تحط
1: الردع به
2: الردع اني مع ما يسالش معاهم اما والردع به اما انت كمواطن باش بالحق
0: شو هو كل واحد دوره هنا. إذا كان نحكيه على دور المشرع والدولة هذاك هو تعطيك القوانين وانت أعرف القوانين لازمك تطلع ولازمك تكون تعرف ما فيهاش فهمت. أما فما مؤسسات أخرى ولا هيكل أخرى كيما المشاريع متاع السلامة المرورية بكل في أشكالها وعلى اختلاف هيكلها بهي الفكرة لهذه ليهم يعطيه وما ساعات يحاولوا الحقيقة يعطيه سلوكات بديلة إن شاء الله يوافقوا. سهام نكملوا المكتوب ونخليه العناصر المسجلة بعد الأخبار بإذن الله. شنو ما زلنا في المكتوب؟
1: مازلت شنو أني كتبت وشوية أمثال شعبية.
0: أعطينا الأمثال الشعبية ونخليه الورقة نتاعك والعناصر المسجلة بعد أخبار الأحداث.
1: في الطريق يقولوا الوقاية خير من العلاج وفي التأني سلامة وفي العجلة الندامة. يقولك زادة ما تخافش من الطريق خاف من السوق اللي شد لك التليفون واللي السلوكات وذيك. ويقول لك زادة الطريق ما يرحمش الغافل واحنا نقولوا ساعة القضاء لها غفلة.
0: صحيح.
1: في البحر شنو قالوا؟ في البحر يقول لك البحر غدار واللي ما يعرفش يعوب ما يرميش روحه في البحر. اللي يحسب البحر هاني يغرق، اللي ما يقراش حساب الخطر والبحر غدار وكل يدخل يعوم على روحه يغرق بالساعة القضاء لها غفلة. اللي يلعب بالنار يحرق سوابعه، واللي فارع السم يموت به.
0: يا لطيف
1: ما شنو في العراس يقولوا الفرح فرح والاحتياط واجب.
0: اي
1: الفرحه ما تكملش كان بالسلامه واللي خاف نجاء كما قالت بكري وامل مثل تلوج عليه اللي ستر ربي يتحدث.
2: هي صحيح
1: هذيك هو.
0: ان شاء الله ربي يسترنا ناس الكل من الحوادث اللي هي موضوعنا اليوم. حوادث الصيف مختلفه متنوعه والانتباه فيه لازم يكون كبير. هي بالنسبه سهام تقريب في المكتوب لقى تركيز كبير على الحوادث اللي تصير في العروسات، منها التسمم وشفنا منها حكايه الموتوات واخترها وحكايه السلاح واستعماله كفستيفيتي وجو زاد كيف كيف واخترها. فما مخاطر اخرى نجم تكون حتى نتاع عركه وكذا. العرض في استعمال يكون بعض القعدات اللي فيها استعمال مشروبات كحولية وموجودة في عروساتنا
1: حتى بلاش.
0: لا موجود موجود أي نجم يكون أما يكثر باستعمال مشروبات كحولية. هذا باش نحكيه فيه الكل فيما بعد. أنا نصيحتي لكم ما عادش برمجوا عروساتكم في الصيف، برمجوا في طقس بارد شوي. ما عادش تحكيوا على
1: مش
0: تحكيوا لي كليمات تبدلوا ويزمنا ناخذوا مقاييس. باغمي المقاييس اللي باش ناخذوها نختاروا الفصل الابرد شويه كيما اخر الخريف والربيع ونعودوا نبرمجوا فيه عروساتنا على الاقل باش نتجنبوا التسممات في العراس.
2: يا ودي افرحوا برك افرحوا برك.
0: نرجعوا بعد ال11 نفرحوا واحنا سالمين. نرجعوا بعد اخبار ال11.

0: تمام 11 على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن كلفة المستلزمات المدرسية سجلت ارتفاعا عاما يقدر بنحو 8% مقارنة بالسنة الماضية، داعيا إلى اعتماد حلول من شأنها تخفيف من الأعباء المالية على العائلات التونسية. وحسب الرياحي تشمل هذه الزيادة عددا من المنتجات من بينها المحافظ واللمجة وبعض الأدوات المدرسية. انطلقت الأعمال الميدانية لإنجاز الدراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الانتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة. وتهدف هذه الدراسة الاستراتيجية إلى وضع تصورات عملية لإعادة هيكلة منظومة السكر وضمان هذه الدراسة منظومة السكر وضمان استدامة التزويد وتأمين المخزون الاستراتيجي في ظل التحديات المرتبطة بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية وكلفة التوريد. طالب عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز الياس بن عمار بضرورة العمل على توفير قدرات انتاجية إضافية، مقترحا بناء محطة انتاج كهرباء جديدة والعمل خلال السنة المقبلة على إعادة الوضع إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه سنة 25 و2000 باعتماد رؤية استباقية تقوم على بناء محطة انتاج جديدة كل سنتين، وذلك بالتوازي مع مسار التقي إنتاج التقي. أعلنت ثلاث منظمات وطنية، الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم إطلاق إطار تنسيقي مشترك، قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين والدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. المنظمة أوضحت في بيان مشترك أن هذا الإطار الجديد سيظل مفتوحا أمام كل من سمتهم بالقوى الحية والديمقراطية والفاعلين الوطنيين بهدف الدفع نحو ما وصفته بأفق وطني جديد يقوم على الحوار والتشاركية. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. وتندرج هذه المنصة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لمكتب الاتحاد الأوروبي بتونس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار مشروع وين وين لدعم وتطوير منظومات التكوين المهني وبرنامج إيراسموس الممول من طرف الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

ضيفنا عالكيف. ضيفنا عالكيف. ضيفنا عالكيف مع ثريا علاوي.

0: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم برنامج صيفنا على كيفنا. اليوم نحكيو في موضوع الحوادث في فصل الصيف. شفت لنا سهام الدرعي اللي تكتب في الصحافة، تكتب في برشا مواضيع. مازال في العناصر المسجلة فما تركيز على السباحة والبحر ومخاطر البحر خاصة سهامة، باش نسمعهم بعد شوي. قبل هذا كنا كملنا معك فقط في الأمثال الشعبية.
1: أيه؟
0: إذن يلا معنا المختصة وإيم لقويذي، المختصة النفسية، باش تسمعك منيح في الورقة متاعك شنو كتبت لنا. أيه؟ حلل حلل بما نفسية قاعدة تكتب في موضوع الحوادث.
1: تو تعرفت على الشخصية الأخرى والوجه الآخر.
0: صحيح سيد تعرفنا على كل شيء. قاعدة تكتب بنتي، ما تعرفش اللي يكتب، هو يكتب وإحنا نقرأ فيه، اللي كتبه نقرأ في شخصيته.
1: بعد ما لاتش تقول لي
0: ميلة مقابلة بسيكولوجو كهو.
1: بعدش تقول لي ميلة.
0: أي تفضل سيهيم.
1: الصيف فرحة وبحر ولما وأعراس وضحكة ونسمة، أما بين فرحة وفرحة تنجم غفلة تقلب الحكاية غصة. في الطريق نقولوا مستعجلين وفي السرعة زايدين، وساعات يبدأ التليفون بالليدين وفيه العينين مرشوقين، وكليمة في الوذنين ونسهاو على الفيتاسات بين الساقين، وفي عوض ما نوصلوا سالمين نوصلوا نادمين ومتحسرين. في عوض ما تربح دقيقتين ولا درجين تخسر صحتك ومن عمرك سنين. خلينا واعين وبمخاطر الطريق فايقين، وبالسلامة والعافية إن شاء الله غانمين. وفي البحر، البحر يا زينة الصيف، يقولوا اللي داخلك مفقود واللي خارج منك مولود. أنا أقول صحيح وما هوش تخريف، ما يغركش ماه الصافي لهالدار راهو غدار، وما يرحمش المجاسفة والاستهتار، لازم الحذر والمراقبة خاصة للصغار، والشاطئ الغير محروس لازمك ما تقربوش وما تمسوش. البحر للسباحة وللراحة موش للتهور والتحسر. في الدار زادا لازم نفيقوا ونركزوا الأنظار، خاطر الغفلة تجيب الأخطار وقلة الصيانة تعمق الأضرار، وفي لحظة الله لا يقدر تتحرق الدار، والكهرباء اللي ينور ينجم يدمر. خليك واعي وللمخاطر تراعي. خلينا نبدلوا ثقافة يصير اللي يصير بثقافة نحمي قبل ما يصير. خلينا نبدلوا فكرة شنقة مع جماعة خلاعة فكرة اللي خاف نجاء. خلينا نفرحوا بعقل، نعوموا بحذر، نسوقوا بصبر ونعرسوا بالأخطر. الفرحة مش صورة في سهرة ولا فيديو في سرعة، خاطر فرحة بلا أمان تنجم تولي أحزان، وضحكة بلا حساب جيب الأخراب. خليوا صيفكم صيف فرحة مش صيف حسرة، صيف لما مش صيف غمة، صيف فيه أحلى الذكريات والفرحات بعيد على الفجعات والكبسات. وربي يرزقنا ويرزقكم الخير والبركات، وإن شاء الله أيامكم كلها سعادة وفرحات.
0: يعطيك الصحة سهام، برافو، محليه كلام مزيان، إن شاء الله يدخل القلب ويدخل المخ خاصة تاع برشا ناس. يلا هيثم، سمعنا شنو في الريزو سوسيو لقاتلنا سهام ويحكي على الحوادث في فصل الصيف. باش نكملوا الحوار معاكم طبعا ونشوفوا تفاعلكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب.
2: قفزة واحدة وفي لحظة حماس، كم ممكن هذا الشاب يخسر حياته؟ المشهد هذا يتكرر كل صيف، شباب يغامروا بالقفز من الصخور والمرتفعات إلى البحر بحثا عن المتعة والإثارة، لكن قفزة واحدة بطريقة خاطئة ممكن تقلب الفرحة إلى مأساة. الأطباء يحذروا من خطورة هذا التصرف، لأن السقوط بطريقة خاطئة والاصطدام بالماء بقوة ممكن يسبب إصابات خطيرة في الرأس والرقبة والعمود الفقري، وحتى أضرار بالغة في الأعضاء الداخلية تسبب الموت، وفي بعض الحالات قد تصل العواقب إلى فقدان الحركة والعجز. يعني ثواني من الحماس ممكن تكلفك صحتك أو حياتك. استمتعوا بالصيف، عوموا، اضحكوا وفرحوا من حقكم، لكن ما تخلوش لحظة تهور تحرمكم من حياتكم. والرسالة بسيطة، ما تعرضوش حياتكم للخطر من أجل قفزة أو فيديو أو تحدي. وكما جاء في القرآن الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي النهاية لحظة تهور وحماس قد تنتهي في ثواني، لكن صدقني عواقبها ممكن تبقى مدى الحياة.
3: احذر من القفز في الماء البارد بشكل مفاجئ خصوصا في الصيف. خبراء الصحة يحذرون من أن هذه الخطوة قد تسبب صدمة الماء البارد للجسم، وعلميا فإنه عند الانتقال السريع من حرارة

0: مرتفعة إلى ماء بارد قد يأخذ الجسم شهيقا لا إراديا، وإذا كان الرأس تحت الماء فقد يؤدي ذلك إلى استنشاق الماء والغرق خلال دقائق. لذلك ينصح الأطباء بالدخول إلى الماء تدريجيا مع تبليل الجسم أولا لمنح القلب والجهاز العصبي فرصة للتأقلم.
1: مثل ما كنت عم أقول إنه الصيفية هلأ بلشت فعليا، الأولاد بيكونوا دايما محمسين لفصل الصيف. أدي المهم هون الأهل ينتبهوا على أولادهم خلال هذا الشهر الكم شهر.
2: في مسؤولية على الفرد خاصة المراهقين، في مسؤولية على العائلة خاصة مع الأطفال الصغار، وفي مسؤولية على المجتمع خاصة البلديات. والنيفو يعني حتى نعمل وقاية بده يكون في ثلاث أشياء يعني مؤمنة. أول شيء البريفانسيون بريمير، يعني حتى الحادث ما يصير. ثاني شيء بريفانسيون سكوندير، حتى إذا صار في حادث يتم تدخل سريع. ثالثا الانترفانسيون، يعني التدخل إذا بده ينقل مثلا بالصليب الأحمر حتى التنقل يصير بسرعة. وإذا بدنا نسرد شو هن الحوادث اللي ممكن تصير بصورة أكثر بفصل الصيف، في الوقوع، التسمم، الحروق، الغرق، اللسعات، بس بضل أقوى شيء الوقوع. وهون يعني في عنا حادثين أليمين مع صديق لنا اسمه نبيل ومع طفل اسمه بيير، اثنيناتهم وقت الهايكينج توفوا من جراء الحادث، واحد بلبنان واحد باليونان.
3: أول ما البحر يعلى بالشكل ده ما تتحداش الموج، اخرج ناحية الأمان فورا وما تستناش البحر يثبت لك إنه أقوى منك. لو حسيت إن البحر بيسحبك لبرة اوعى تفضل تعوم ضد طيار، اهدى وفر طاقتك وتحرك بمحاذاة الشط لحد ما تخرج من السحب. لو تعبت ارفع إيدك واطلب النجدة، ولو قابلت أناديل ابعد ايدك على طول ما تلمسهاش حتى لو لقيتها مرمية على الشط. اتلسعت اطلع من المية فورا وما تفرقش مكان اللسعة، وابعد اي لوامس بحذر ومن غير ما تلمسها بايدك. واخر حاجة البحر عالي ما تتحداش، طيار سحبك ما تقوموه، اناديل ما تلمسش، واسمع المنقذين، البحر ما فيهوش هزار.
4: اشياء ممنوع تتركوها بالسيارة بالصيف مثل الولعات، الباور بانك، البطاريات، موبايل، لابتوب، برفيوم، الأدوية، عبوات الغاز المضغوطة، المشروبات الغازية. اوعى تتركوا طفل او حيوان لو لدقايق. في كتير اشخاص بيفكروا انه رح غيب دقيقتين، بس ما المشكلة انه حرارة السيارة بتعلى بسرعة كبيرة والطفل او الحيوان ما بيقدروا ينظموا حرارة جسمهم بنفس طريقة البالغين. فاذا شفتوا اي طفل او كلب محبوس داخل سيارة بظروف حر خطيرة تصرفوا بسرعة واتصلوا بالطوارئ. الصيف حلو بس بانتباه بيصير احلى وأأمن، والاهم من هول ضلكم سابقين الكل بخطوة.
5: إذن كانت هذه ما سمعنا لقيتها في الريزو سوسيو، وكيد فهم برشا حاجات أنا بون تبعتهم زيني برشا اليوم الأخير، قالت فيهم برشا حاجات وتقالوا برشا حاجات على الريزو سوسيو في خصوص حوادث الصيف. أنا عجبتني الحكاية كونهم معناها لهجات مختلفة معناها من الدول العربية. علاش راهو نفس مشاكلنا تقريبا هي بدا لبنان مصر المغرب الكل كيف كيف
6: ماشيين وليو كيف كيف الناس كل
5: العالم بكله ماشي ولي كيف كيف، أما فما فوارق مادية واضحة الحقيقة ناس لباس وناس زعما نستغنيو كيفهم. احنا ولينا كي دبي لما حاله في حكايه 49 حراره وي اما في الاخر الكل العكس تماما
6: ولينا كيف
5: لبنان متخبيش الضحك
6: مسين ماشيين جهه لبنان
5: ماشيين جهه لبنان تقول انت محلايه لبنان
6: كان خلت فيها الحرب حاجة مسكينة هي.
5: لبنان دولة جميلة ودولة عنها تاريخ، دولة المفكرين والعلماء والأدباء العرب ودولة الناس المتطورة ودولة التسامح الديني ودولة برشا حاجات التطور الفكري. الحقيقة للأسف الشديد لبنان يظهر لي في حكاية الحروبات والواحد مفعول بها يعني فما سياسة بتاع تدمير عايفك علينا من السياسة. لبس لبس الحمد لله
6: نقرأ شوية تفاعلات
5: أعطينا تفاعلات مع حوادث الصيف
6: لا هم مازالوا يصبحوا علينا، رجعوا مستمعينا الأوفياء خاطر رجعوا يلقاوا برامجنا موجودة على صفحة الفيسبوك معنا ديما نجيب التفاعلات أكثر. نبدأ بمدام مناساسي قلت لنا منورين صباح الخير والمحبة، نهاركم أسعد الأيام، تحياتي وسلامي كلم للفريق، موفقين إن شاء الله. المستمعة الوفية راضية هداجي قالت لنا صباحكم أفراح ومسرات، ربي يفرح كل إنسان ويعديه بلنكد، الإنسان قد ما ينتبه شوية وربي يحسن العاقبة لكل من يسعى الفرح أو رحلة، إن شاء الله العاقبة خير وكل إنسان بنعمة وصحة وسعادة، نهاركم أسعد الأيام وأطيبها. نستناو باقي التفاعلات وسؤال التفاعل
5: سؤال التفاعل قصة تحادث بقى ذكرى سيئة عالقة بالذهن نعتبره منه لكلنا
6: يبعثونا بربي على الصفحة
5: بالمناسبة هذه احنا نسأله وقام عندكش حاجة صارتك في الصيف غرق كذا صار.
7: لا يعني عندي مصيفات نتفكرهم بالحق كيما ماركي جو مزيان وتحية للمصيفات الكل اللي اللي صيفوا ولا مازالوا باش يصيفوا للأطر نتاع الكشافة والمصايب والأي جمعيات يعمل في مصيف بناتي في مصيف توا تحية لهم
5: إن شاء الله ربي معهم
6: بشهير
5: لا وشيخين بيه الوقت بيه الوقت لاختاروه
6: قبل قراية
5: حتى سخانة باش تطيح شوية انت اخترتو خاطر حتى السخانه تحت شويه وماشي ليامات باش تكون باهيه ان شاء الله
6: قبل القرايه قبل القرايه
5: يدخلوا متفرحدين
7: صحيت انه خاطر الصيف قد ما تم مش باش يبان
5: في القرايه يدخلوا فرحانين يدخلوا مازالوا
6: يبان مازالوا
5: مازالوا كي تفرحدوا تبعوا لي بسيكولوجوز كي تدخلوا ولادهم خطط بيسي ما عندكش حادث تتذكروا
6: والله عندي يعني عندي برشا باهي والحمد لله لكن الخايب هذا مش عليا هما اما معناها في عباد نعرفهم ديما مثلا خاصه نشوف
5: انت صارت لكش حاجه اللي كنتي اون بيرسون معناها في البحر صار لك شويه لغرقت ولا هزتك موجه وطلعتك
6: لا لا بخوتي ما نعرفش نعومره ونمشي البحر
5: ما عملتش حاجه ضربك شي ضو
6: لا الضو ديما يضربني
5: والله ديما يضربني قاعده ديما. معنا وئام راهي وتضحك
7: معناها عندها الانرجي بحاجه مزيانه راه
6: ديما يضربني الضو الحمد لله
7: تعرفش
5: تراي التفاعلات نتاعها تقول انت خضه مزيانه قاعده تاخذ فيها شوك الكتريك انت
6: اما ليا معناها ديما الحمد لله سلامات ولاباس اما بالنسبه للعمان مثلا نخاف ما ندخلش برشا وصغاري توا كيف كيف نحرم عليهم ما يدخلوش برشا اني خاطر خاف الخاف نجي
5: اي تخاف على خاطر فما تيار اللي ربما يقلق شوي لا هو الحقيقة فما حاجة قالوا عليها أي. تليفون حاضر أوكي تو ناخذوا هيثم الشوك تيرميك اللي حكاوا عليها في حكاية البحر هذيك اللي تكون انت سخون مثنية وطف كل يقول لك خذوا بشوي بشوي تقالت في الفيديو الحقيقه كي نتذكر صغري كل البحر قريب نشق الكيس نلقاو روحنا في البحر اجري اجري اجري وترمي طول في الماء هذيك حس حاجه في البحر والله لبس
6: الحمد لله
5: لبس يلا نقولوا مع بعضنا الو صباح النور اهلا وسهلا تسمع فينا الو
8: أيه.
5: اهلا وسهلا أيوة مرحبا
8: انا نسمع
5: اي بي حتى احنا نسمع فيك بالباهي مرحبا شكون معنا
8: حبيت نتعرض للموضوع هذا اللي كنت تقول فيه احنا نجري ومن بعد نترموا في البحر البحر قبل كان بارد كنا نمشيو بشويه باش هكا نبردو خاطرو بارد برشا باش نجمو نسخنو ومن بعد ندخلو يوصلنا للحزام ومن بعد للكرومه الى اخره هكاك توا ولينا ندخلو البحر سخون كيما من الاول كيما من الاخر
5: اي سنه بركره الملاحظه هذه جاتنا سنه برشا لي اوي البحر
6: 7 درجات البحر الابيض المتوسط 8
5: المتوسط 8 معناها ولينا نمشيو للبحر باش نعملوا بانو دافي ما عادش كلي برد
8: احنا البحر بحثينا على محاله اما كنا قبل يبدا بارد اي لا بربي ما تمشي عليا ما بربي ترخانا هكاك اي هذه مش هذا موضوعي لا محاله حبيت نحكي اللي احنا انا وبنتي سنة تعرضنا انه لحاله ربما تسمى ما نعرفش الطبيبه قلت لنا الطبيبه قالت لنا راهو فيروس وعام والى اخره ما نعرفوش كيفاش احنا جينا ربما نشرو في الماء ما تعرف السحام على الماء وشكون ياخذ بوز الماء مره لاحظت لي الدبوز نتاع ماء مانيش نقول انه الدبوزه محلوله معناها حليتها مش حلت بسرعه يعني كان معناها محلوله ماشي مسكره بالبدا وبعد قال فما شكون البنت قالت لها ترى بربي وريني هذايا راهو هذايا هو النوع اللي يعمل التسمم به تعرضنا للتسمم ولينا لابعد وحاشاكم ردوا فما
5: صاركم
8: ما نعرفوش توا ساعات بدا ماكله تاع البارح ناكلوها عادي احنا امورنا منظمه ونعرفوها كيفاش نسخنوها والى اخره ربما من غلة الغلة نغسلها نقول لك كيفاش انا نخاف برشا فهمت يعني حبيت نقول هذي الموضوع هذي اللي تعرضنا له انا وبنتي حبيت نقوله
5: باش الناس ترجع ترد بالها هو والله يشوف صعيب شويه باش تعرف من ما ولا ربما حاجه اخرى ما نعرفش
8: كي مشينا للطبيبه الطبيب قال لا راه هو فيروس فيروس منتشر للناس الكل. وقت اللي معناها احنا راهو عبيد اللي ربما يتسموا من الماء هدايا. احنا حبيت نقول النظرة هذية اللي صار علينا احنا حبيت نوجهها حبيت نقولها وكها ولا اكثر ولا اقل انه بالماء هل هو بالماء احنا ما كناش نعرفوا اليوم الماء قلنا احنا لا ربما من تاع الغلة ربما من أن حاجة ربما ما نعرفوش الموضوع هذا
5: قد يكون فيروس قد يكون تسمم ما نعرفش هذاك أنت وطبيب شنو يقول لكم هو يعرف هو بيدو باش يعرف يلزم يعاد يعمل تحاليل معينة راهو مش مجرد المعاينة
8: للموضوع هذايا اللي قالونا خاطر مادام تعرضوا له من قبل وقالوا عليه هو الماء هذاك هو اللي من جربوه عرفوا لي من تسموا منه هذاك لبعض
5: قعدت في ذهنك أنت الحكاية حبيت أن قد يكون حبيب. الله أعلم قد يكون المهم أنت تو لباس وبنتك لباس وذي هو
8: لا هو الحمد لله طبيبة طبيبة ورسلنا دويات ونشوف دويات وعمل هكا وعمل هكا ومدة وانقطعنا على الماكلة فرد مرة
5: وي قلقتوا ستر الله الحمد لله الحمد لله احنا حكينا التسمم قلنا نجم يجينا حتى لديارنا راهو خاطر ساعات يقص الضوء على الفريجيدير أول الليل ويرجع في الصباح واحنا نعتبروا الحكاية لباس سرا وردوا بالكم شوفوا الحاجات اللي تجمد في الفريجيدير تلقاوها كلها سائلة معناها ما هيش قاعدة في درجة التبريد المطلوبة باش تحافظ لها على معناها باش تحافظ عليها كغذاء
6: على سلامة
5: وهي بالطبيعة باش تحافظ لنا على صحتنا هذيك المشكلة فينا وقاعدين نقعوا ضحية الحكاية هذه خاطر قصان الضوء ماهوش منظم وموش منتظم وما تعرفش المده الزايده قداش دونك تصير الحكايات هذه وراو كي نحكي على حاجات راو يكفي باش تكون ما نعرفش حكه مايونيز والا مكعبه غلاس ولا اللي هو ذابت ورجعت وسخنت ورجعت كله اختر ان شاء الله لاباس مدام والبنيه لاباس وذاك هو المهم يعطيك الصحه مرحبا بك خليك في الاستماع قولوا الو على السلامه عسلامة لالا مرحبا بك
9: صباح الخير
5: أهلا وسهلا
9: بك نشتي بضيوفك
5: يعيشك مرحبا مرحبا أهلا وسهلا
9: حبيت نحكي على المواضيع معنا بصفة عامة معنا وقعت بعيدة حتى في الزمن شوي ما تسيرش نحكيها معنا
5: أي حتى قديمة ميساج قاعدة ذكرى أي ما المهم صارت في الصيف أي أيوة تفضل مدام أحكي ألو أها قطع الخط مازال موجود الخط فما ما مشكلة تغطية مال الشبكة كي العادة ريزو مشكلة ريزو ألو عسلامة أهلا وسهلا ما عادتش موجودة مدام سعاء إذا نرجع احنا لحوارنا وكنا توقفنا عند برشا أسئلة مسألة السلوك ومسألة الوئام والفكرة متاع الاختر
7: حبيت ان جست ملاحظه على
5: ترجع للمدام على الماء
7: لا مش على الماء الفكره في انه ساعات الاصابه نتاع الحادث ما تكونش جسديه تتنسى كما الدواء خذيته ومشى على روحه لكن الحكايه ساعات ما تقفش عند مشيت للسبيطار ولا مشيت للطبيب ولا الدويت ولا كذا ساعات الاثر النفسي نتاعها يقعد معانا طويل ساعات تقعد الحكايه سنين وساعات تقعد طول العمر
5: اي
7: فما ساعات تظهر عباد تظهر عندهم استجابه صادمه لك الصدمه هذيك استجابه تكون قويه مثلا خوف ارتباك ما يعادش نجم يرقد اضطرابات في الابيتي في
5: الشهيه
7: الماكله في الشهيه والا يبدا يتذكر برشا مرات السين هذيك ولا يصيروا له دي كوشماخ
5: ايوه فما واحد يتخنق بحكم بشوكه قلت حوكه شوكه نتاع حوت عمره 6 سنين يقعد عمره كل ما يذوقش الحوت راه تعرفها ولا
7: فما ناس مثلا صارت لهم مشاكل في اكسيدونات في الطريق يولي ما عادش يسوق
5: الكهرباء اصلا معروفه زاد هذه
7: ولا صار غرق في البحر يولي ما عادش يحب يمشي البحر ولا عادش يسين ما نعرفش شنو حسب ولا المواقع عاش يحبوا يقرب لهم
5: الاثر النفسي هذا
7: جوستمون الاثر النفسي نتاعهم ياثر برشا ويقعد مده طويله واما اللي قلقني اكثر الصغار دول الكبير ينجم يعرف يقول لك صار لي كذا كذا اما الصغير ما يعبرش ما يقولش راني شوكي من الحكايه هذيك وهذوما راهم الصغيرات نلقاو عنده مثلا فما تبول ارادي في الليل يصير له فجاه يقول لك ما فماش علاش حاجه جديده صارت له ولا يولي متعلق برشا بأمه ولا أبوه، ولا ما عادش يقعد في بلاصة واحدة، ولا قلت الخاف ما يقعدش، ولا يولي يرفض أنه مثلا مش يطلع في الكهرباء، ولا يرفض أنه مش يمشي لك البلاصة هذيك كاريمو. وإلا تلقى حتى هو يلعب يعاود يصور لك لسين اللي عاشها في اللعب متاعه، كرهبة ضربت كرهبة، واحد ماشي قص كياس ضربه، يعاود لك السين هذيك قدامه. دونك جست انا حبيت فكره انه ان ننتبهوا لهم، الاعراض هذوما مهم ياسر نعرفوهم، ما نعتبروش انه كل خوف راهو مرض، يفو با دراماتيزي لي شوز، لكن سي ناتوريل انه واحد بعد ما صار له اكسيدون انه يخاف، سي تري ناتوريل، طبيعي العادي انه يخاف، ومش عادي انه صارت لك سين كيما هكا ولا حاجه حادث كبير ما يكونش عندك رده فعل. لكن اللي الفرق لهنا في الشدة متاع ردة الفعل متاعك والمدة اللي باش
10: تنش متوصلة، أنا قلت لك تنش متوصلة مع عمره كل إنسان.
7: دونك لهنا إذا استمرت الأعراض برشا، وإلا وليت تعطل كسوة دراسة عند صغير، وإلا الخدمة عند الكبير، راهو لهنا ولا النوم متاعه ولا الماكلة متاعه ولا العلاقات متاعه، دونك ردوا بالنا، راهو ساعات نحتاجوا لتقييم مختص. ولهنا راهو فما علاجات مجعولة للأسباب هذوما، علاجات نفسية للصدمات، وبربي كلمة برك راهو ما نقولولوش أنسى، راهو حاجة عادية تعديت عليك، أنسى أنسى راهو سيباسا، راهو كيبدا واحد عايش ان تروماتيزم كيما هكا راهو مش باش ينساه، راهو عايش بيه، ياخذ وقته ويلزم يحس ويلزم يتفاعل معاه، وكيما ترمي حجره في الماء باش تاخذ لامبلور نتاعها وقتها وبعد تهدا، طبيعي العادي انه يعيش المحده ذيك.
10: احنا ديما المشاكل النفسيه نتعاملوا معها باستخفاف شويه،
7: جوستمون هو راهو يلزم ياخذ الوقت نتاعو باش يرجع يسترجع الاحساس بالامان اللي نتاعو، باش يعالج هكا التجربه هذيك، باش ينقص هكا التجنب بشوي بشوي، سافا فينيغ افيك لو طون، وينظم الانفعالات نتاعو على حسب السيتواسيون اللي صارت لها. راهو اذا ما نجمش وحده راهو ما هوش عيب ولا عار انه يلتجئ المختص، راهو سي تري امبورطون، ساعات كما قلنا سا بو كري دي فوبي من بعد، والا معناها
6: دي تروماتيزم
7: خايبين. دونك ردوا بالنا ون لن دراماتيزيو لن باناليزيو لي دو، خلينا عصات الوسط.
10: ناخذ تليفونات. هيثم الو، صباح النور. الو عسلامة.
11: الو
10: الو، مرحبا بك، راديو اللي بحذاك تسكروا مدام باش ما يعمل لناش شويه بارازيت في الكلام تاعك. تفضلي. مرحبا
11: سعاد، هرر معاك.
10: مرحبا سعاد، رجعت، اهلا وسهلا، مرحبا بك سعاد، قعدت في بلاصه فيها ريزو يا سعاد.
11: وخايتي مكتوب كل شيء بالكتابه.
10: لا لا، وربي سهل ان شاء الله في الباهي. مرحبا بك سعاد، تفضلي.
11: والله صبر عليك الخير. قلت لك عاد في 1997 اللي بدا قرر الناب عليها ربي باش يمشي يحج كل شيء، صفها وضعيته وتدق الحجج للأولاد وعمل كتير بليل لكل واحد وحده. وقال لي بنتي هاني مش نقصد ربي، مشاء يحج عمل طهرية بالفيديو، والناس كل المزال اللي ماتوا كلها طهو مات والله يرحمه. عادوا حظ الروح وماشي الحج فرحانة، سهرنا في الليل وودعناه وهزوهم ومشوا خاتي ونوصلوا ونمشوا على البر، معنا 3 شهور باش يمشوا سياحة. قال لك ما تمشيش في الطيارة، قال لك نحب نعمل سياحة ونشبع الله يرحمه الوالد، نحب نتمتع بمكة ونعرفها ونشوفها شبر شبر. تعامل على ربي وشو السفر، وقت السفر وكل شيء، وصلوا الخط الساحلي نتاع ليبيا، حشين عامل اكسيدون
10: يا لطيف،
11: والكهرباء اللي عملوا فيها اكسيدون والله اللي يسوق به واللي هو المشي يطوف بهم الله يرحمه، في الليل عملوا اكسيدون، رتحوا كلوت عدوا زي دكاكه بالمرحله بالمرحله، اختي وين خطوا الخط الساحلي في ليبيا قريب فاتوا السلوم، عملوا حادث نساء ورجال في سيارة معناتها مصر، هي الوالد راكب من قدام مرافقه وواحد في الوسط، والسائق الله يرحمه اللي هو اللي مش يطوف بهم غادي في الحج، هو اللي عارف هو يخدم في سلك الصحة الله يرحمه، كلهم ماتوا اخواتي تعاملوا على ربي، وقت اللي يسرع كل شيء ويسيزي هكا كل شيء، مشت بهم وتسرعت وعملوا حادث وحادث بتقلبت بهم درا قديش من قلب. بابا منع اما جرح وتعب ياسر وحالته حليله، معنا اسعاف كلي مكبيب ومعنا في ليبيا كل شيء. كلم القنصل وكان كل معاه مئات والاخرين اغمى عليهم. الوالد تبقى وحده يقول لي بنيتي راني نقول حليلي قعدت وحدي، انا امي ما نعرفش ولا لا عندي تليفون لا حتى شيء، من فهمتي ولا فيها يتكلم يتعامل بالتليفون.
10: هي لقى روحه في بلاصه الناس اللي بحذاه حتى واحد ما فيهم وعي. اي
11: واحد هذا اللي مات بقات الوقت هاك الفازه هذيك وتفجع وبدا يحكي لي وحدي لين جاتهم الناس عرفتهم قال لهم لا لا تقولوا لي، نقول انا نخدم في التجمع وكل شيء في عهد الزين ساعتها كل شيء. قال لهم كلموا لي القنصل وكلموا لي قنصل تونس وقاموا بالواجب الحق في قنصل تونس ساعتها ومشاو للسبيطار وقام بالواجب وجابوا الميت وحده والمرضى جابوهم وحدهم وجابوهم كل شيء بالمكتوب. علاش قلت كل شيء بالكتاب؟
10: اي صحيح صحيح.
11: والولد على فتره مشى عمره 77 سنه كي للحج وعاش وصل ل 105 سنين معناه مكتوب يقول لك
10: عمره مازال في الدنيا.
6: عمل حاجه ولا لا؟
10: الحاجة عمل الحاجة ولا لا عاود ولا لا؟
11: 2000 بعد ما عالج كل شيء
10: عمل 3 سنين ورجع 97 2000 اي اي
11: وفي 2000 عمل الحجة نتاعته زيد تمامها بالسياحة زاد
10: ما نمشيش بالطياره. وعاود مشى على البر زيد.
7: انت اللي حبيت نعرف اسكي هو عاود نفس الباركور ولا لا؟
11: قلنا كل المغامره حب يكملها يكملها. الولد معنا راجل شجاع هكا مناظر راهو بابا الله يرحمه راهو مناظر. احمد بن يوسف كان احمد بن يوسف راهو ما يفوتوا حد شيء راهو يعرف وذكي الذكاء اللي عنده الله يرحمه والدي هاولي الجمعة
10: الله يرحمه
11: ما شاء الله عليه ان شاء الله كي نشوف عنده وليدات كماك الذكاء هذاك
10: يعيشك عايشك يا سعاد. هو الحقيقه يعاود نفس الباركور مدام وي ام البسيكولوج نتاعنا تسال اسكو عاود يعاود على خاطر هو شاف بعينيه اللي كل شيء بالكتبه كما قالت مدام سعاد معناها
11: انا قتل لي فوبي انا قتل لي فجعه.
10: انت بقات لك فجعه على بوك. اي
11: في رمضان نتنبأت به في الليل نمت به الوالد وانا نصلي برشا ونقرا قران في رمضان نهجد ربي ريت المنام كي ما عمل الحادث ريت
10: اي اي
11: صح. عند بي قلت لهم سيدي مش رجع والد مش رجع نحن كله في فاطمة وهو جاب الكهرباء جابته الكهرباء الليبية وحطته بقولك الموقف هذاك ما ننساش حياة عمري. بابا عايش وعاود حاجته
10: اي الله يرحمه هو يعطيك الصحة يا سعاد. شكرا لك على صراحتك حكيت لنا حادثة قوية برشا مزيانة يعطيك الصحة هو الله يرحمه وبهي المساج اللي تعدى به برشا بالحق فما حكاية الكتبة كل واحد كيفاش على كل والشجعان هذوما هما اللي لوج عليهم راهو ما عادوش تو عادوش برشا. يعطيك الصحة سعاد. نقولوا الو التليفون اللي بعد الو عسلامة.
12: سلامة صباح الخير.
10: صباح النور مرحبا بيك.
12: عايشك الله يخليك. حياتي معك.
10: مرحبا حياتي اهلا وسهلا. مرحبا يا حياتي.
12: ايوا حياتي
10: في سؤالنا شنو باش تحكي لنا؟
12: والله شنحكي على تجربتي اني مع البحر يعني.
10: وي يا بي
12: أني الحقيقة كنت نعوم عوامة معناها نهبط مع أخواتي وننقذ ونمشي للجزيرة والميدة الكل
10: والميدة والكل يبيه
12: الكل نحور الكل نمشي معناها مع أخواتي الأولاد ما شاء الله طول
10: ما دام سميت لي هذا ما ظهر عوامة. أي شو صار لك؟
12: من بعثي لي 8 سنين لتالي مشينا للمهدية.
10: أيوة
12: ايه نتعندوا نشكون نشقوا كل الخندق هذيك كل ويدا اللي يبدا عاملينه معناها نشقوا فيه معناها متسانسين ما راني كان يمكن اني وقتها تعبت ولا الله اعلم على روحي شنو صار لي قعدت نمشي في الوسط الموجه الاولى معناها سيئة نتعديها وفي شيء خيم لكن نبعتي لي يمكن نشربها الكل مغرق
10: بحر ما فيه موجه نهارتها
12: هو موجة وباهية معناها ما هوش وما سميش معناها انه ممنوع العوم الحقيقة ممنوع السباحة معناها ورزمون وقت نلوجوا على البلاسة وين باش نقعدوا قلت لهم هاوكي هاوكي البلاسة على بحث الحماية هذيك باهية معناها ممكن ربي سبحانه خليني
10: قلبك خبيرك
12: يمكن الله أعلم
10: عرفت باش تصير معك حاجة هاي
12: الله أعلم يعني ذيكي ما ننسيهش يعني إنسانة تولدت من جديد وغرقت بأتم معنى الكلمة خويا بحذايا ما مسنيش جست الحماية من الطفلة معناها المنقضة هي اللي خرجتني عمر جديد تكتب لي إما هي الشوكة اللي قعدت لي آني
10: عندك حق
12: بالحق توا نمشي مش ما نمشيش نمشي نعمل لك الجو الروحي نهز قهوتي نهز الابتداج متاعي نطلع على 4:30 من نمشي باش نبحر نقعد على الشط نعمل قهوتي نبلس بقاسي ونروح حتى صحابي ولا خواتي يقولوا لي هيا تلمون كي ندوب شنعتي ما نعرفش يعني نوصل شويه ما نتا معناها نحس باختناق ممكن انك الفازه اني الحكايه هيك ما نجمتش ننسى التوى معناها التوى شوكي وما نجمش ونحس بروحي نفس تقطع لي ونقول لهم عوموا على رواحكم هاني اني نشوف فيكم وكهو ظهرت نعشق البحر لكن هو ظهر يعشقني اكثر من اللي اني نحبه معناها
10: عليه هو البحر ما يعشق حضره وغداره اما اشوف الاكسبيريونس هذه صارت لك ليك انت انا ماذا بيا انت بيدك لكين تخرج منها انت عندك صغيرات توا ولا
12: لا لا لا يعني مانيش معرفه
10: به ربما كي يولي عندك صغيرات وإلا الصغار اللي من حولك ولاد أخواتك من على شكون كي تحكي هي لهم رد بالك تخوفهم خاطر إذا كان أنت عندك الشوكل تاو ما تحبش تمشي للبحر دونك احنا ردوا بالنا حشتنا بمقاييس السلامة الكل باش نجموا نعوموا ونروحوا لباس ونعلموا صغارنا كيفاش يعوموا ونجموا حتى نضربوا مع السباحة ونعلموه مش معناها بحر راهو العومين في البيسين حاجة والبحر حاجة أما في نفس الوقت راهو ما نقلوا لهمش هالشوك هذية أو الفوبيا اللي ولات عندك فهمتني حياتها
12: يعني مدام سوريا على كل حال هو صحيح دراري خواتي عندي وكل شيء معناها نجيب بحذانا ويمشيو
10: أما كي راهوك أنت تتعامل مع البحر هكاك راهو باش تخوفهم
12: لا لا بالرغم دراري أخواتي يطمنوا مع دراريهم إلا معايا أني ونخليهم ويمشيوا ويمشي ونراهم ينقذوا ونصورهم ون فيديو بالعكس يعني
10: مشجعتهم معناها
12: أي نقول لهم عندكم ثقة في رواحكم ما تخافوش ولا بيس ما تبعونيش راهو أني لا غالب راني مانيش عوامة معناها هذيك اللي حطيت لهم من الآخر مش كيف هم هما معناها
10: أي هو حتى أنت تنجم ترجع تعوم ما تدخلش الغريق والعومين مش لازم واحد باش يعوم في زوز متر وثلاثة متر عمقة
12: ما بدك تنحالي الحقيقة هذيك الحاجة الوحيدة يمكن ولات لي فوبين ولا يعني هيك معناها هذه هي وحاجة أخرى أي. من ناحية التسمم الغذائي يعني من نوع اللي ما ناكلش حتى شيء نتاع الشارع يعني نعرف لازم نرى الكونتينيو شنو اللي اني باش ناكله مرة في المدرسة فما والي احتفالا انه ولده دخل قبل عمره جاب لنا دي ساندويتش معناها من بلاصة معناها مرموقة ونضاف وبيان اومبالي الاطار التربوي الكل كلينا نفس الحكاية كلينا وديسير معناها زادة ريكة في بلاصة نظيفة الناس الكل ما جرى لها شيء إلا أني على البلاصة هزوني الاستعجالي والترصات اللي تنبيض ثلاثة أيام من حاجة هيكية ممكن
10: خفت ياسر أنت من خايفة ياسر بالتسمم حتى سارة
12: قالوا لي أمور نفسية
10: سارة قالوا لك مامكم من أمور نفسية خاطر ما تاكلش بتاع الشارع وكليت
12: أني ما نكلش بتاع الشارع وأصور قلت لهم أصور لي
10: بربي حياة بربي لحظة الحكاية دي خاطر تقالت برشا مرات يقولوا فما ناس تبدأوا خايفين من التسمم كي ياكلوا حاجة ويعرفوا من بعد ولا حتى عرفوا هما ياكلوا فيها اللي هي مثلا من المكان اللي هما يخافون منه ولا من الحاجة اللي هي في وسطها وهما يخافوا منها ويقام بالحق يصير لهم العوارض تاع التسمم يولي يتقيقوا ويولي ويتقلقوا وتصير لهم ونفسية ماهيش عضوية معني
7: هو راهو جدا مربوط بالمشاعر مربوط بالتصرفات متاعنا يعني انت وقت اللي تحط في انت بديت بمخاوف
10: أي.
7: المخاوف هذيك خلت بدنك يتحفز انه راهو باش تصير لك التسمم دونك هو بدنك الكل حاضر لك التسمم هذاك وانت عطيته الانديكاتور اللي راكك ليت حاجه دونك هو سي حاضر باش يعمل الرياكسيون اليرجيك للتسمم هذاك اوتوماتيكمون باش يعمل الرياكسيون هذيك دونك هو راهو كيما واحد يبدا ستريسي برشا ويقول لك راني عندي مثلا حبط عندي مشكل
10: اي حكه وكذا
7: دونك راهو البدن يتصرف على حسب انت ايش حطيت له في مخك دونك اللي بونسي الافكار نتاعك ومشاعرك مربوطين بتصرفاتك انت دونك انت حضرت له الارضيه باش يتصرف على اساسها
10: ويظهر لي حياه هذه هي الحاله اللي قالوا لها في السبيطار قالوا لها راهي نفسيه على خاطر الناس كل كليت معاها دونك حياه ان شاء الله لاباس انت اسمع حياة ترى باش نقول لك باي باي وجمعنا ان شاء الله الجمعه الجايه عندنا موضوع مزيان برشا يهمك مازالك مازلت سيليباتير باش نحكيوا على العلاقات العاطفيه اللي تبناها في العطل وفي الصيف وفي التصيفات وفي التبحيرات ما احلاها اسمع جماعه المدن الساحليه وانت منهم نعرفهم الحكايات هذوما مزيانين دونك علاش خاطر كي باش نزيد معك شويه تو تجيب لي عندك فوبي من حاجه اخرى في صارت لك معها حادث بديت بالبحر كملت بالتسمم ان شاء الله لاباس حياة شكرا لك يعطيك الصحه الى اللقاء يلا نكملوا التليفون اللي بعد هاي اخر تليفون باش يكون الو عسلامه الو صباح النور
13: الو عسلامة.
10: عسلامة مدام، اهلا وسهلا، مرحبا بك
13: مدام سوريا، مرحبا بك. انا والله نتبع في برامجك حتى انت والدكتور لطفي قحة، ويعطيك الصحة في البرامج، وانا وكيلي ذات نفسك.
10: يعيشك، مرحبا مدام.
13: ربي انا مدام سوريا عندي موضوع على الماء موش على البحر. الله يبارك لك يتفاعل معايا، خاطر الماء توا كيف يقولوا مثلا النوع، انا هاني مانيش مش نسمي، يقول لك النوع الفلاني اللي غطاها الكولير نتاعو كذا وكذا. بربي احنا كي تبدا حاشيك حاجه مثلا اللي فيها شك ولا تسمم منها حد والا معناها فيها حتى شكوك، هذا يظهر لي مش إشهار كيف يقولوا عليه. على الأقل إحنا باش نحمو روايحنا. أما بربي كيف أنا مثلا كفيفة أو كيف يقول لك مثلا، والله ثم يظهر لي نوع من الماء يظهر لي حشاك فيه التسمم ونعرفوا عليها إحنا. إذا أنا قلت لك معناها كفيفة، حتى اللي يراه كيف تعطيه شكوكه برا ما يعرفش هو.
10: أي
13: من المفروض ما هوش إشهار هذا، معناها كيف يعلموا عليها أروا المال فلاني فيه شك حتى نثبتوا. وإذا كان يظهر معناها ما هوش يظهر ما فيها بيس.
10: هو شو شو مدام البلاغات أنت باش تاخذها من جهات رسمية، هذا مؤكد، هذيك هي البلاغات اللي باش تصدقها واللي باش تجيك في حتى الإعلام يلزم يكون الإعلام الرسمي راهو باهي، باش يكونوا واضحين في هذه حرب الفيسبوك هذه نتاع الماء اللي طابوته زرقاء فيه كذا واللي طابوه أخضر فيه كذا واللي طابوه أحمر فيه كذا. شو راهو هذاك يقعد فيسبوك، فما ناس تصممت. شو مدام كتب على الآخر، فما مصالح صحة في البلاد، لو كان صارت حالة وسنين تسمم وثبت اليوم من ماء معين ولا من ماء أساسا، راهو تأكد خرجت الإعلانات الرسمية وفما كل شيء. الحقيقة هذا ما زلنا ما وصلناش لضيعة محروس، خاطر كي كانوا عايشين في ضيعة محروس ما ثبتتش تسممات. أنت سمعت بالماء ربما تو نخاف عليك من الحالة النفسية اللي كنا نحكي عليها، باش تولي ما عادش تقبله يا سيدي اللي يجيب لك في الماء، قول له ما تجيبليش الماركة هذه برا، خذ الماركات الأخرين. أنا تندو بالنسبة ليك أنت، نحكي أنا شخصيا ما سمعتش اللي فما ماء فيها تسم اللي شري فيه منويع وشكال والدبوزة اللي نلقاها نهزها
14: اللي نلقاها، المهم حتى نلقاها.
10: ليه أنا شربت حتى ماء سبالة راه
13: أختي توعية زاد حاجة أخرى للسونات،
10: ما عملي شيء
13: حاجة أخرى للسونات.
10: أي
13: مثلا يقول لك والله الماء راهو محلل ومراقب وما فيه حتى شيء، لكن احنا كي نشربوا
10: اي مش بنين،
13: نقسم لك بالله معناه الماء فيه مطعم، تحسوا حشيت كانه حاجه مسخه ولا كيف
10: في مطعم التراب. انا نحكي لك عن تجربه راني انا عندي 3 ايام التالي شربته وبردته وصفيته وكذا، تحس شويه مطعم تراب، حتى كي تصفيه يقعد المطعم فيه، فهمت؟ على خاطرك القسان هذاك، وبعد كي يرجع يولي يغسل الحلاقم ويغسل الحاجات اللي توصل لنا فيه اللي كانوا الكل، فهمت؟ دونك قاعد يوصل لنا بالتراب، وهي مشكله القسان، مشكله القسان غادي راهو سورتو. دونك اما باش نقول لك عملي حاجه هنية معاك لبس.
13: أما أختي سوريا يقول لك كيف يرجع الماء اللون يبدأ مبدل زادة.
10: أي هذاك هو فيه تراب، فيه تراب، هذاك فيه تراب، عبيه حطه في أي ريسيبيون وخليه طون بعض لقى تراب اللوطة
13: بربي. طول الماء يقص علينا مثلا يقول لك طول يرجع الخمسة متاع الصباح وهو يرجع بعد الستة، ويقول لك ما تشربش مثلا ما كل يدور من البدن، احنا نحمر وإحنا ما نشربش منه. لكن كيف يقص الماء وفماش ويرجع حشيك بالتراب، والله انا مش اقول لك خذيت منه راهو البيدن وشربت منه وجي مرتين ولا ثلاثه وتلقاه المطعم نتاعو ماهوش كيما الماء نتاع السونات، معناها تلقاه هكا تحسه مصفي ولا الله اعلم.
10: اجا نقول لك فيما يخص موضوع الماء راهو مش من برنا باش نجم نجيبوك على كل التفاصيل هذه، الحقيقه ما نجمش ندخل في تفاصيل. احنا جربنا الماء المعدني رسميا معناش بلاغ في انه نوعيه فيها تسمم، هذا نجم نقولوا لك. الثاني حاجه ما سبالة شربته وشربوه برشا ناس ما عمل لهم حتى شيء، باش تقولي فيه تراب الكل نراو فيه تراب، دونك مش مشكل
13: باللون باللون جيبنا موضوع
10: اللي احنا نشكك
13: مرضى نفسانين يظهر لي هي تونس كاملة باش تولي حشاك عندها.
10: يا بنتي لباس علينا، امشي المهرجانات الصف متاع العروض في كارتاج من الماضي ساعة متاع القايلة العباد بالالاف، لباس لباس لباس
13: لا يا رب شاء الله نكونوا لباس وشاء
10: الله لباس، نقفوا لبلادنا ونصلحوا اغلاطنا ونعرفوا نعرفوا شنو نعملوا، وفقط هذاك هو لا بكلنا مرضى نفسانيا ولا حتى شيء
13: ربي شرطون
10: سلابات. يعطيك الصحة إلى الله، شكرا لك. باش نقول كلنا مرضى نفسانيين ولا العبيد توا ما عادش فيها نفسي.
15: لا خلينا جست عندها حق هي راهو سيلوجيك، أما راهو
7: صحيح فترة صعبة والناس الكل من حقها تتقلق، والطبيعي العادي انه احنا ظروف هذه ما تعديناش بها قبل، وحتى لو تعدينا بها ما كانتش بالدرجة هذه، خاطر احنا
6: اقل حدة
7: يمكن. لا هي جت في فترة مع بعد الفقر والكل كان عندهم ظروف خايبة، أما كانوا مؤهلين مش كما احنا مستنسين بحياة سهلة مينا
10: موجود.
7: جاتنا في فترة بعد الرخاء، دونك انك تتحمل الظروف الصعوبات هذه والظروف الخايبة هذه سي با ايفيدون. وراهو اللي يلزم نعرفوه ان راهو مش كان تونس، راهو العالم اجمع قاعد يمر بفترة خايبة. وراهو صحيح تونس كلها متقلقة، مش معناها راهو ما عندكش الحق تتقلق، بالعكس تتقلق ونص، وعندك ألف حق تتقلق. تبقينا
10: أما ما نصلوش درجة المرض، راهو كلنا مرضى نفسيين كلمة كبيرة،
7: راهو احنا معاملين على القوة والصلابة النفسية متاع المواطن التونسي اللي هو راهو تعدى برشا حاجات خايبين وتعديناها وصاغيب، وراهو لحياة كلها مرة الفوق ومرة اللوطة. لازم هذيك الدنيا
10: هو بالعكس احنا تو حشتنا بصحتنا النفسيه وصحتنا العقليه، لخاطر احنا تو بيدينا باش نصلحوا بلادنا، راهو قاعدين الاخطاء في رواحنا. كل المجالات، وهنا نشوفوا لوين وصلنا. بالعكس وحاسنا برواحنا وباش نعملوا عقلنا ونفيقوا لبلادنا وشنو لازم نعملوا فيها ايجابي وشنو لازم نصلحوا في كل شيء. راهو في كل شيء كي نحكي مسؤوليتك انت في كتونسي في كل شيء، راه دونك ما نقولوش كلنا مرضى نفسانيين وتعبنا واك وعدنا نشدوا المخده ونرقدوا، لا سي با سا، لاباس لاباس. وكيما تحكي وئام راهو اذا ما تجي برشا دول وبرشا بلدان ايا وئام اقفل لنا موضوع اليوم والحوادث نخرجوا خاصه من الفوبيا والتاثيرات بربي في درجه
7: زوز كلمات باش نقول على الاصلاحات المنزليه. راهو في الوقت اللي تبدأ نصلحه فما برشا مهام في مخ العبد، هو يبدأ يعمل في برشا حاجات فرد وقت، تليفوني سونيا صغار تجري في ساقيها، هو يعمل في حاجات مخه ديجا فيه 100 ليست باش تتعمل. دونك تعدد المهام هذية في حد ذاته يخليه يخمم انه هو منجم يسيطر على الوضعية، لكن ان رياليتي فما فرق ما بين انه عندك مهمة خطيرة وما بين انك مستعجل باش تكمل لك المهمات هذوكم، وما بين انه مخك مشتت في 100 حاجة. دونك سي تري امبورطون انه انت لو مينيموم بيسك انت عندك الضغط هذايا يكون عندك بيئة مهيئة سالبة. دونك الخيوط الضوء مسكرين مغطين او موان، وركزوا على مهمة واحدة سي تري امبورطون. الوقاية لهنا راهي مش في شنو باش نعمل بقدر اني نهيئ الوضعية.
10: بربي امشي قاتك على كلمة خاطر تعديت في ليليمون مع سهام الكهرباء، بربي الكهرباء ما تخليوش البورتابل والبريكي والدبوزة والدبوزة البارفان والش اسمها الديودوران وصغيركم وقطوسكم ولا
6: تخليوهم مش تخنق.
7: فما حاجة أخرى بالنسبة للزادوليسون مهمة ياسر، كما كانت تحكي المستمعة قبيلة قالت إنه إحنا ماشيين باش نعملوا ديفي شكون باش يغلب شكون باش يتعداو مراحل صعيبة هذوكما. دونك الترفيه عند المراهقين مرتبط بالمكافأة بالمتعة بالإثارة، هذاك علاش نردوا بالنا برشا من ضغط الأقران. كيبدا جروب راهو باش يضغط عليك باش يقول لك انت وش اللي تحس روحك شجاع والكل، يقول لك نجز باش تقول انت، يقول لك باش ما تحسش اللي انت خواف وما تحسش اللي انت ما تخافش، دونك باش تعمل برشا حاجات ترد بالك منها. دونك لهنا جوست للمراهقين نحب نقول لك كلمه، رانا احنا ما نحتاجوش باش نعرفوكم من شنو الخطر من شنو صحيح، انت بيدك تعرف وراهو الاكيد انك تعرف، لكن لهنا انت راك محتاج المهاره الاجتماعيه المقاومه الضغط. يعني وقت اللي يبدا جروب يظن على مخك هيا ماكش خواف اعمل كانك راجل كذا المنطق هذاك هو اللي يخليك يلزمك تكون عندك مهاره خاصه انك تنجم تقاوم الضغط هذاك. وهذوما لهنا راهو التدريبات السلوكيه تجي من عند في الكوليج في الاطار التربوي ولا الام والبو، انهم يعلموا صغيرهم وقت اللي يعملوا لك شنو تجاوب دي بتي كيستيون كيما هكا ولا وضعيات تحاول تخلي صغيرك يعيشهم، يعاونوه برشا باش هو وقت اللي يصير له المشاكل هذوما ما يلقاش روحه واحد ما عنده جواب ما ينجم يتصرف. في العروسات كلمه بركه مش باش نطول برشا، راهو شخطو كي تبدا كلمه تخرج بعركه، تبدا بكلمه هي ما نكملوا
10: في العروسات.
7: دونك التفاعل لهنا ما يصيرش على خاطر الكلمه اللي صارت، ما يصير على خاطر شنو تفسرت هيك الكلمة هذيك؟ الانفعال اللي صار بعدها والسلوك اللي صار من وراها هذيك هو اللي خلى العركة.
10: كيفاش تفسرت وإحنا بجينا في قلوبنا زادة؟
7: جستمان يخمم
10: فما ناس ديجا يجي ويغليوا شوية.
7: ايه هو ذاك علاش
10: خربوا العروسة للوليد وما عطوها لهمش، عملوا رواحهم سافا وقبلوها مشاو للعرس من كل ما شعلوا فيهم.
7: هذا هو السبب اللي يخلي التفسير يصير، هو هذاك سبب التفسيرات الغالطة. دونك هو
10: التفسير معناه جاي برواسب مسبقة. دونك
7: إذا كانت فسرت أنه غزرة ولا كلمة اللي هي تهديد ولا إهانة باش يولي فما انفعال. إذا كان أنت شوية أخرى ويلقى الانفعال عمال يطلع على خاطر مساحة التفكير الهادي متاعك ولا ولا عندك استجابة أسرع على الغضب متاعك. ولهنا أول وتزيد تسمع كلمة ما تسكت لهاش وزيد جاوبها وش بيك تتخلي روحك باش يولي لهنا التصعيد من فردي مخك أنت يغلي الدايرين بيك يولي أقوى. دونك لهنا يولي الاستجابة المبكرة والحلول لهنا راهو الانسحاب الهادي متاعك هو الحل. يعني باش تنظم انفعالاتك باش تضبط اندفاعاتك
10: الانسحاب
7: يلزمك الهادي. يلزمك تفيق بروحك وقتاش انت بدا مخك يفسر تفسيرات غلطين. لهنا راهو احسن حل انك تقوم حتى تتحرك حتى انت في عرس اشطح
10: تخرج تمشي اي
7: تعمل
10: اجزاء تعمل روحك باش تمشي تعمل اي حاجه اخرى ان شاء الله كيما قلت حتى تقوم تمشي تشطح هو كهو معناها يقولوا احنا كلي تبدل
7: ساعه بساعه بربي يعني الكلمه ليك انت راهو صغير اللي تربيه بالخوف
10: وكهو نكملوها
7: اي جوست على خاطر الصغيرات مش نحكي على الوقايه للصغيرات مش بربيتهم بالخوف. ردوا بالنا برشا لهنا راهو انت كي تخوفوا ما يعنيش انه تعلموا انه البحر خطر ما تعلموش راهو النهار اللي باش يلقى صغار اخرين يدزوا فيه اول حاجه باش يعمل باش ينقز في الماء وهم ما يعرفش يعوم. دونك مش ما يخافش بالعكس يلزموا يتعلم والتعلم لهنا راهو كي تبدا انت وحدك في البيسين شنو تعمل كي تبدا انت بلاصه غارقه كيفاش تتصرف. دونك صغيرنا راهو يلزم نخليوه يجاوب يعرف شنو ينجم يتصرف مش نحكي له محاضره راهو يفد الصغير ومش باش يسمعك
10: فوالا راهو مش باش يطبق اللي تقولوا فيه زيد
7: اي جوست انت باش تقول له شنو تفكر كيفاش تتصرف شنو تعمل اهم باشا من التربيه النظريه وشنو المحاضرات.
10: شكرا لك ويا املا قويه يعطيك الصحه بسيكولوج انت انا سهام الدرعي ان شاء الله الاسبوع القادم مع موضوع العلاقات العاطفيه في الصيف والحب والغرام والجو نتاع الصيف احنا باش نقفلوا به سيزون. لا حاجه مهمه جدا معروف ما حتى اغاني تعملت راهو لحب الصيف به ايه الله تحييكم الأسبوع القادم إن شاء الله تكونوا معنا وتحية تجيكم من عالية منصوري هيثم والناس في تمام منتصف النهار الأخبار خليكم على موجودنا إذاعة المنسير إلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين النشرة: جلسة وزارية حول قطاع الدواجن تقر جملة من الإجراءات لتجاوز مخالفات موجة الحرارة. دخول الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمة حيز الاستغلال. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تدعو إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون. إلى تفاصيل الأنباء، أشرف السيد عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن جراء موجات الحرارة الغير مسبوقة التي مرت بها بلادنا وما خلفته من صعوبات أثرت على ظروف الإنتاج، لا سيما جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه وما نتج عنها من نفوق للدواجن. جين الذايع وإطلالة على أبرز الإجراءات المتخذة.
2: تم التطرق إلى جملة من الإجراءات العاجلة من بينها تعزيز التدخل لتأمين حاجيات السوق والمحافظة على توازن القطاع، فضلا عن وضع برامج على المدى المتوسط والبعيد لضمان استدامة القطاع وتحسين قدرته على مواجهة مثل هذه الظواهر المناخية الاستثنائية. وتم في هذا الإطار اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتأمين الإنتاج ومجابهة مختلف التطورات الطارئة. وتناولت الجلسة كذلك الصعوبات المتعلقة بالتزود باللقاحات والأدوية البيطرية، حيث تم التأكيد على أهمية مراجعة بعض التشريعات والإجراءات بما يساهم في تسهيل توريد الأدوية والمواد البيولوجية اللازمة وضمان توفرها في الوقت المناسب، بما يعزز حماية قطيع الدواجن والثروة الحيوانية بصفة عامة. كما تم التأكيد على أهمية مزيد دعم وتعزيز الإحاطة الفنية والصحية بالمربين بما يساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين ظروف التربية والتدخل المبكر للحد من الخسائر، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة. وفي إطار تعزيز جاهزية الضيعات لمجابهة الانقطاعات الطارئة للتيار الكهربائي، تم التأكيد على ضرورة دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعميمها ووضع تسهيلات للتزود بمولدات كهربائية، ما يضمن استمرارية تشغيل التجهيزات الحيوية داخل وحدات الإنتاج.
1: مع بداية العد التنازلي للعودة المدرسية والجامعية، ما زال عدد كبير من العائلات التونسية الصدم بتعطل إجراءات ترسيم أبنائهم عن بعد نتيجة صعوبة الولوج إلى التطبيق الخاص بإتمام إجراءات الترسيم. زميلة فاطمة برافمان استمعت إلى عدد من الأولياء.
3: واجه عدد من الأولياء والتلاميذ صعوبات تقنية خلال مرحلة الترسيم الخاصة بالعودة المدرسية والجامعية، وخير بعضهم الطريقة السابقة التي اعتبروها أنجع وأقل تكلفة.
4: ما مشيت البيبرينات 3 أيام شرط بعضهم، كل يوم نمشي يقول لي إيش الصباح نمشي، معنا يقول لي ما تحلتش، معنا مازالت مسكرة. أنا في التارك قعدت كبرمش التليفون، مشيت لي وكل شيء، وقت اللي جيت نعمل بي ما متعدد ليش فهمتش أنا كيفاش نعمل.
5: مشيت حبيت حليت على التطبيق على الأورديناتور باش نسجل الأولاد، دخلت باش نعمل حساب والي، أنا نحط نمر بطاقة تعريف وتاريخ والاسم واللقب، ما حبش يتعدى، اضطريت باش تعديت للمكتبة. بنفس الحكاية بالنسبة للمكتبة، ما حبش يتعدى لهم من الأول، وقديش من نهار مسكر وبعد باش يخدم السي برشا عباد تسجل على البي سي متاعها الخاص، ما تتعداش التطبيق. لا.
6: أنا ولي طالبة صدقني كل يوم في مشكلة بتاع السيل، تو لحل السيل تو ما نعرف رواحنا، معنا سكوبناتنا وولادنا مش يمشيوا يقراوا مش يمشيوا يقراوا، ما نش فاهمين حتى شيء، فسرونا علاش السيل تو مسكر وكا، وإلا نمشوا بيدينا نطلع معنا بيدينا، اللي في صفاقس يمشي لصفاقس، اللي في سوسة يمشي لسوسة، اللي في سوسة ولا في تونس يمشي لتونس.
7: كل مرة نمشي وش نسجلوا في السيت يقولون فما بروبليم فما بروبليم.
1: على صعيد آخر، أعلن المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أنه تم تطوير تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية.
8: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني باش يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي ينجم يدخل للموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي يقوم بعمل تنزيل لهذه التطبيق على هاتف الجوال ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجوهرية وبنفس الحيطان. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة وهي حصة محترمة جدا جدا.
1: دخل الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمة حيز الاستغلال انطلاقا من الأسبوع الجاري، وهي تطبيقة تتيح للمواطنين نفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. أحمد مكديش مدير الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال والتفاصيل.
9: التطبيق هذه نافذة موحدة للولوج للخدمات الإدارية. هنا جمعنا التطبيقات الأكثر استعمال واللي يستعملها المواطن بصفة يومية ولا سنوية في الإصدار الأول للتطبيق. حاجة أخرى اللي خلتنا احنا اليوم نخمو في ديفلوبمون تاع تطبيق الجوال انه 64-70% من المواطنين في الولوج للخدمات اللي على الخط يستعملوا في الهاتف الجوال متاح، زاد الهوية الرقمية اللي تخلينا نأمنوا عملية الولوج. تطبيقة هذه فيها خدمات مبوبة على 9 فئات، خدمات الاجتماعية توسكي ضمان اجتماعي، الخدمات اللي يقدمهم الصندوق الوطني للتأمين على المرض تدخل عن طريق التطبيقة هذه تجي مرحلة معالجة الدوموند اللي صبها في الكنام، كيف يثبت في سنساس قداش تصب عليه سنساس، كيف سنر بياس فيما خص المواطن إذا يستحق مثلا شهادة الانخراط، كيف عن الخدمات فواتير ركزنا على توسكي الخلاص الإلكتروني ستيغ ستونيد. فما زاد التربية والتعليم للتلاميذ والطلبة، يجب يخلص معاليم الترسيم كيف في التعليم العالي باش يلقاو ليستوريك دو بايمون اللي عملوهم في الليزاني نفيشيوهم لهم لهنا. فما ديمونسيون جديدة اللي خدمنا بها في التطبيق اللي هي الخدمات الإدارية كلها مندمجة مع بعضها، معناتها أنت اليوم كي تزيد ولدك راك تجم تستخرج له مضمون وتجم تمشي تعمل له الترسيب.
1: في بقية أنبائنا، أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك صدر اليوم عن إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس يعيد الاعتبار للحوار والتشاركية وفق ما ورد في نص البيان. من جانبه دعا رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي جراي إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية داخل السجون عبر إعادة النظر في أمثلة البنى التحتية وتوفير الصيانة التعهد الضروريين لها. كما طالبت المنظمة بالتحرك الفوري للحد من اكتظاظ السجون وذلك بإطلاق سراح السجناء الذين ارتكبوا جنحا بسيطة.
10: منذ الإعلان عن اقتراب موجة الحرارة غير الاستثنائية رصد الهيئة جهات الإشراف على الأماكن السالبة الحرية وخاصة وزارتي الداخلية والعدل من أجل حثهما على اتخاذ إجراءات وقائية تكفل حماية الأشخاص المسلوبين الحرية من أي أضرار محتملة جراء الحرارة أو الاختناقات الحرارية، وخاصة في ظل الاكتظاظ الذي تشهده السجون التونسية، مع أننا لم نحظى برد على ذلك، ولكن على أي حال أوصلنا الرسالة إلى من يهم الأمر من أجل ألا تكون الأماكن السالبة الحرية أماكن سالبة الحقوق أو للكرامة، ومن أجل أن يحفظ حق كل سجين في معاملة إنسانية كريمة تحفظ كرامته البشرية المتأصلة فيه وتحفظ له حقوقه بما في ذلك وخاصة حقه في رعاية صحية وفي الوقاية من أي أمراض أو أخطار محتملة جراء أي عوامل عرضية أو قارة بما في ذلك طبعا العوامل المرتبطة بتغيرات المناخ.
1: في إطار التوعية بأهمية حماية الجزر والمحميات البحرية، نظمت جمعية أزرقنا الكبير حملة تحسيسية موجهة لكافة المشغلين السياحيين ممن ينظمون رحلات سياحية في اتجاه جزيرة قوريا الصغرى من خلال تركيز إشارات وعلامات تحث على حماية البيئة البحرية وضمان استدامتها. الصادق الدبابي رئيس الجمعية يضيف:
11: في قرية الصغرى قد نظم رحلات بحرية 5 منها يخرج من

0: راديكال جيت سكي ولا باش يعمل الانشطه المعروفه اللي نلقاوها في النزل وفي الاماكن السياحيه المعتاده. لا، راهي سياحه بديله، راهو غادي كاين ثم كائنات محميه على غرار السلاحف البحريه ولا كيف كيف معشب بيت البوزيدونيا، وانه غادي كاين كيف كيف نجم يزور مسلك البري ويتعرف على التنوع البيولوجي. غادي كاين ولينا جهزنا مشاغين سياحيين كل كايه اشارات وبعلامات تعرف بالجزيره وتعرف بالتنوع البيولوجي اللي فيها، وهيك يكون السائح على اطلاع وعلى معرفه ملا مسنية ملا مازال هو في البحر.
1: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. جلسة وزارية حول قطاع الدواجن تقر جملة من الإجراءات لتجاوز مخلفات موجة الحرارة. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة، والمحطة التالية رياضية مع زميلة سنة البرهومي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
3: المنستير إشهار.
4: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. البداية بحصيرة المشاركة التونسية في اختتام مشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. تونس تحصد 3 ذهبيات، 10 فضيات، 13 برونزية، في المجمل 26 ميدالية، والمرتبة 13 في الترتيب العام لجدول الميداليات. نذكر بالتفاصيل بالنسبة للذهبيات: فراس القطوسي في التايكواندو، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقايدة، ومروى بوزياني في ألعاب القوى. بالنسبة للفضيات كل من محمد خليل جندوبي، وفاء المسغوني، آمنة بن حسون في السباحة بالزعانف، أمامة البديوي في الجيدو، رحاب الضاري ألعاب القوى من نفس الاختصاص، محمد أمين الجينيوي، كريم بن هنية في رفع الأثقال، أيمن باشا كيف كيف ربحوا رفع الأثقال. بالنسبة أيضا لفضية منتخب الوطن لكرة القدم رجال، أيضا منتخب الوطن لكرة سيدات. الميدالية البرونزية كانت من نصيب شيماء التومي في التايكواندو، أحمد الجاويدي في مناسبتين 400 متر و 800 متر سباحة حرة، فارس الفرجاني مبارزة بالسيف سلاح الصبر، محمد ياسين بن عباس 100 متر سباحة على الظهر، زينب الصغير المصارعة النسائية، ملكة بن مبروك في الملاكمة، آية العودي رفع الأثقال، كريم بن هنية رفع الأثقال، مونة البيجي الكرة الحديدية الحرة، مونة البيجي وأحلام حاج حسن الثنائي في الكرة الحديدية الحرة، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي تجديف زوجي مختلط وزن خفيف، كيف كيف ثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذويدي تجديف زوجي وزن خفيف. نعطيكم برنامج الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نهار السبت في ملعب حماد العقبي براد، سند إفريقي يواجه جوليبا المالي في 7 متاع العشية. الترجي الرياضي معفى من خوض هذا الدور الأول. في كأس الاتحاد الإفريقي نهار الجمعة غدوة في ملعب الطيم المهيري، الترجي الجيجيسي يواجه فريق ديان بيرز السنغالي مع ماضي 2:30. ونهار السبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية بنيجيريا، شوتينغ ستارز النيجيري يواجه نادي رديس فيقسي انطلاقا من الساعة 4 مساء. أيضا باش يكون الموعد نهاية هذا الأسبوع مع الدفعة الأولى والثانية من منافسات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. بالنسبة للبرنامج نهار السبت 2 مقابلات في البرنامج، في 4:30 نادي البنزرتي يواجه الأولمبي البيجي، تقدم ساقيت الدائري يواجه نادي حمام الأنف. يوم الأحد 3 مقابلات في البرنامج، 4:30 ترجي رياضي تونسي مستقبل مرسى، النجم الساحلي شبيبة العمران، النجم المتلوي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. المقابلات المتأخرة باش تلعب

وعن نحوتين نهار الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء اتحاد بن قردين النادي الصفاقسي، الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي النادي الإفريقي في الأربعاء نفس التوقيت في مركب الرياضي بجرجيس ترجي جرجيس يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. أما الحمام سوسة يعلن عن تعاقده الرسمي مع المهاجم الطيب بن زيتون عمره 29 عام لمدة موسم واحد. سبق البن زيتون أن لعب مع نادي البنزرتي وفريق الهلال السوداني. في الأونة هذا يتم سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية بضاحية جمرت. إن شاء الله التفاصيل تلقاها على صفحات الرياضة راديو مونستير سبورتس. نختم كرة الطائرة وقائمة المنتخب الوطني التونسي اللي باش تدخل في التربص الإعدادي لكأس أمم إفريقيا اللي باش تحتضنها بلادنا من 13 إلى 25 سبتمبر. 16 ملاعب يوجه لهم الإطار الفني الدعوة: خالد بن سليمان، علاء الأشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، إلياس القرموسلي، حمزة حفيظ، الهيدي الخزري، أسامة بن رمضان، إلياس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم المباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، طيب القربوسلي ومحمد ريدان. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: در الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.
1: أيها السادة الأفاضل، مرحبا بحضراتكم في حصة اليوم.
0: أبيات لها قصة.
1: ساعة الوداع بكى فيها الشجعان، وضعف أمامها الأقوياء، وانهار لهولها الأشداء. وقف يودع أصحابه، فكانت هذه الأبيات: وقفت غداة البين في الكرخ وقفة، لها كربت نفسي تطير شعاعا. أودع أصحابي وهم محدقون بي، وقد ذقت بالبين المشت ذراعا. وإني جبان في فراق أحبتي، وإن كنت في غير الفراق شجاعا. أما آخر فقد وقف ملتاعا حائرا، وبنفسه حرقة ولوعة، فقال: وأتى الرحيل، فحين جد ترحلت مهج النفوس له عن الأجساد. من لم يبت والبين يصدع قلبه، لم يدري كيف تفتت الأكباد. وهناك الزوجة الحنون، رفيقة العمر وسكن الفؤاد، تخنقها العبرة ويلفها الأسى، تودع وهي لا تعلم هل هناك من لقاء آخر، أم إنه آخر العمر ونهاية الأنس وخاتمة الود. تبدت لنا مذعورة من خبائها، وناظرها باللؤلؤ الرطب لامع، أشارت بأطراف البنان وودعت، وأومت بعينيها: متى أنت راجع؟ فقلت لها: والله ما من مسافر يسير ويدري ما به الله صانع. فشالت نقاب الحسن من فوق وجهها، فسالت من الطرف الكحيل المدامع، وقالت: إلهي كن عليه خليفة، فيا ربي ما خابت لديك الودائع. وفي نفس المعنى قال آخر: لم أنس يوم الرحيل موقفها، وطرفها في دموعها غارق، وقولها: والركاب واقفة تتركني هكذا وتنطلق.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة. لا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان. لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب. تقول العرب في سياقة الأوائل: الصبح أول النهار، والغسق أول الليل. الوسمي أول المطر، والسلاف أول العصير. الباكورة أول الفاكهة، والبكر أول الولد. الطليعة أول الجيش، والنعاس أول النوم. الزلف أول ساعات الليل، واحدتها زلفة. والاستهلال أول صياح المولود.
0: مثل وحكاية.
1: كما تدين تدان. أي كما تفعل يفعل بك. والدين الجزاء، وفي القرآن الكريم مالك يوم الدين، وقيل الدين هاهنا الحساب. وأصل الدين الانقياد، يقال دانوا لملكهم إذا انقادوا له. كان ملك من ملوك غسان لا يبلغه عن امرأة جمال إلا أخذها غصبا، فأخذ بنت رجل يدعى يزيد بن الصعق الكلابي، وكان أبوها وقتها غائبا، فلما قدم أخبر فوفد إليه، فصادفه منتديا أي جالسا في النادي أي المجلس. وكان الملك إذا انتدى لا يحجب عنه أحد، فوقف بين يديه وقال: يا أيها الملك المقيت، أما ترى ليلا وصبحا كيف يختلفان؟ هل تستطيع الشمس أن تؤتى بها ليلا؟ وهل لك بالمليك يدان؟ فاعلم وأيقن أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان.

0: من شعر الحكمة.
1: دع يوم أمس وخذ في شأن يوم غدي، واعدد لنفسك فيه أفضل العدد، واقنع بما قسم الله الكريم، ولا تبسط يديك لنيل الرزق من أحد، والبس لكل زمان بردة حضرت حتى تحاك لك الأخرى من البرد، ودر مع الدهر وانظر في عواقبه، حذاري أن تبتلى عيناك بالرمد. لا تأمل الخير من ذي نعمة حدثت، فهو الحريص على أثوابه الجدد. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة HMD المالكة لحقوق علامة نوكيا تجارية مؤخرا عن هاتف نوكيا 300 شارج اللي يتمتع ببطاريات تزيد السعة متاحة عن ضعف سعة بطارية الهاتف العادي. ويجي هاتف الشارج 300 مزود ببطارية سعتها 3600 ميلي أمبير بالساعة ومنفذ USB-C، ويمكن للمنفذ هذية شحن البطارية الداخلية بقدرة 10 وات كما ينجم بضغطة زر أوت المخصص على الجانب الشحن العكسي بقدرة 10 وات أيضا. في حين قد لا تبدو سعة 3700 ميلي أمبير بالساعة ضخمة، تقول الـ HMD أنه هاتف الشارج 300 ينجم يدوم لأكثر من 40 نهار في وضع الاستعداد ويصل إلى 37 ساعة من وقت التحدث بحسب ما كشفت عنه الشركة. يخلي الأمر هذي الهاتف خيار جيد كهاتف احتياطي، لكنه يقعد محدود الإمكانيات للغاية إذ يدعم فقط شبكة الجيل الثاني ثنائية النطاق 900 ميجاهرتز و 1800 ميجاهرتز، مما يعني أنه ما هوش يخدم في برشا بلدان بحسب تقرير لموقع جي أس أم أرينا المتخصص في أخبار الهواتف والأجهزة. ويضم الهاتف زيدا مصباح يدوي في الجزء العلوي من الجانب متاعه، ويقال أنه أكثر سطوعاً 4 مرات من مصباح النوكيا 105 اليدوي وزوز مرات أكثر من مصباح الآيفون 6 برو. ويعتبر هذا مصباح يدوي ومهوش فلاش للكاميرا، رغم أنه هذا الطراز مزود بكاميرا أيضا بمستشعرات بدقة 320 في 240 بيكسل اسم كاميرات. وبفضل التصميم متاعه ذي الزوايا الحادة والجوانب متاعه ذات الملمس المميز وألوانه الرملي والأخضر، يحاول نوكيا 300 شارج تقديم نفسه على أنه هاتف متين، ومع هذا لا تتضمن صفحة المواصفات أي معلومات بشأن مقاومة الماء أو الحماية من الصدمات. يبلغ طول الهاتف نحو 136.6 مليمتر وعرضه 55 مليمتر والسمك متاعه 14.94 مليمتر، مما يجعله سميك إلى حد كبير كما يزن 138 جرام. ويضم الهاتف شاشة LCD قياس 8.4 بوصة بدقة 320 في 240 بيكسل، ويعمل بنظام التشغيل S20 على شريحة لونيسوك SC6531E. ويجي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 ميجا بايت ومش 4 جيجا بايت وسعة تخزين 4 ميجا بايت، ومع ذلك يوجد منفذ ميكرو SD يدعم بطاقة بسعة تصل إلى 32 جيجا بايت ومنفذ سماعات رأس مقاس 3.5 مليمتر. وبدأ طرح الهاتف تدريجيا في بعض الأسواق المحددة كما الفلبين وبعض أسواق آسيا وأوروبا الشرقية بسعر يبلغ حوالي 38 دولار مع خطط لتوسيع نطاق توفره تباعا. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الإضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
0: تمام الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ها ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خلفت موجات الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية، وفق ما تم تداوله خلال جلسة عمل التأمت بوزارة الفلاحة وخصصت لمتابعة الوضعية الراهنة للقطاع. أعلنت ثلاث منظمات وطنية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، إطلاق إطار تنسيقي مشترك قالت إنه يهدف إلى العمل من أجل تونس والتونسيين والدفاع عن الحقوق والحريات ودعم دولة القانون والمؤسسات. احتفالا بعشرينية تأسيسه وباليوم العالمي للترجمة الموافق ليوم 30 من سبتمبر من كل سنة، ينظم معهد تونس للترجمة ندوة دولية بعنوان جماليات الترجمة وأخلاقياتها في سياق الحوار بين الثقافات، وذلك يومي 30 من سبتمبر وغرة أكتوبر القادم بمدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي بالعاصمة. في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للاستعدادات للعودة المدرسية والحرص على توفير أفضل الظروف لاستقبال التلاميذ والإطار التربوي والإداري، أدى والي سوسة سفيان التنفوري سلسلة من الزيارات الميدانية شملت عددا من المؤسسات التربوية بمختلف مناطق الولاية. شاركت الجمعية التونسية لأمراض القلب وجراحة القلب والأوعية STCCV في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC كونغرس 2026 المنعقد من 28 إلى 31 من أوت المنقضي بمركز المعارض المؤتمرات بمدينة ميونخ الألمانية. ختاما، تحتضن قفصة من 9 إلى 12 من سبتمبر الحالي مؤتمرا دوليا حول الحضارة القبصية بعنوان القبصي 120 سنة بعد اكتشافها، أبحاث جديدة، معطيات جديدة وأفاق جديدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا منكم واليكم انت وحتى المثلاثه. نحن في خدمتكم وسعداء باش نكونوا في خدمتكم، نطرحوا مواضيع عديده، نوصلوا اصوات كثيره تحب توصل صوتها، تحب توصل افكارها، تحب تحكي على قضاياها. هذا الكل على موجاتنا، الى جانب طبيعه متابعتنا لبعض الانشطه الثقافيه والجمعيتيه. مرحبا بكم في الاستماع، وان شاء الله نكونوا رفقه طيبه لكم جميعا، كل مستعملي الطريق. شويه وسع بال وبرشا برشا صبر، كله يتعدى، والاكتظاظ هذا كان تجاوزوه بك الابتسامة العريضة للجميع. هيثم والناس، مساء الخير، أهلا وسهلا، يسعدني العمل معك هذا المساء. حتى المطلثة باش يكون موجود معنا، هويدا بن ساسي في التنسيق، حياة الكوني، حتى المطلثة أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الملف الأول، أصوات المعطلين عن العمل بعد ما تم إنصافهم من قبل رئيس الجمهورية، قرار رئاسي أسعدهم كثيرا، هو منصة لترسيم من طالت بطالتهم بالطبيعة بترتيب معينة بأوامر معينة. المهم أنه القرار كان جري في ظل أنه بلادنا تعيش الظروف مادية صعبة، مع ذلك بلادهم ما خلتش بيهم، وبلادهم قالت هذو مولادي وخذ وشهيد عليا ومن حقهم أنهم يكونوا في الوظيفة العمومية. فقط المسألة ترتيبية، ابتهج الجميع. لذلك نحكيه على ناس عندها أكثر من 10 سنين بطالة، فما ناس 17 سنة، فما ناس 20 سنة، وهو شهادة الجامعية معلقة في الحيط ويستنى على أمل أنه ينالوا الحظ وأنه يكون في الوظيفة العمومية. لكن للأسف بعد القرار الرئاسي وبعد الفرحة الكبيرة تعطلت الأمور. اليوم أصواتهم مرتفعة في الشوارع التونسية، اليوم قدام المسرح البلدي، اليوم في شوفوهم في برشة شوارع كبرى رافعين لافتات الحق في التشغيل في الوقت هذا بالذات. معنا عايشة القطناوي، إن شاء الله نطقت اللقب صحيح، القطواني عفوا، وعصام المنصري، زوز من المعطلين عن العمل ومما تشملهم المنظومة هذه اللي عايشة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. هات ناخذوا فكرة ساعة بالنسبة لك أنت، بعد مشوار دراسي، بعد نيلك لشهادة جامعية، ما نتصورش كان 17 سنة ولا 20 سنة وانت تستنى في الوظيفة العمومية، قعدت مكتفة يديك، ما عملت حتى شيء، ما تحركتش ولو حتى قيد أم ولا في حياتك.
1: أكيد قبل كل شيء مرحبا وشكرا على الاستضافة الكريمة هذه.
0: عفو.
1: نقدم روحي عايشة قطواني، خريجة تعليم عالي، عندي الأستاذية في اللغة والأدب الفرنسي، خريجة في 2010. بطبيعة الحال 17 سنة مهمش شوية، أكيد ما بقيتش مكتفة، خدمت الخدمة اللي تتصورها في مخك ولي في مخ المستمعين الكل، خدمت في معامل، خدمت أقل حتى من المستوى الدراسي متاعي برشا، وحاولت اجتهدت، لكن في نهاية المطاف نلقى روحي كل إنسان اللي تحط في بيئة مش بيئته، مع احترامنا الجميع
0: المهن بالطبيعة،
1: لكن لكل
0: مش هذيك الطموح،
1: مش هذاك الطموح،
0: مش هذيك المهنة اللي انت تعبت من
1: مش
0: أجلها،
1: مش هذاك الطموح. أنا عندي أستاذية، إذن أنا بلاستي وزارة التربية، بلاستي ربي الأجيال، وبلاستي نخدم ونعلم ونربي،
0: بلاستي في المنظومة التربوية في بلادنا.
1: بالضبط هذاك هو. لكن بعد 17 سنة لقيت روحي بطلة دون حقوق، لا حق في الصحة، لا حق في كرامة، لا حق في حتى شيء، لا مادي ولا حتى معنوي. حاولت اجتهدت، انضميت للاحتجاجات اللي بطبيعة هي احتجاجات اجتماعية بحتة. بدينا بالمشوار بقانون 38، بقينا أربع

0: سنين نحاولوا أن نحن نوصلوا الحل مع الحكومات، بطبيعة الحكومة السابقة والحكومة اللي قبلها واللي قبلها، لكن في نهاية المطاف انتهى بنا الأمر أن نحن نسلموا القرار سيادة رئيس الجمهورية، اللي هو أكيد بغض النظر على كل شيء بشيء نجم يكون بنسبة كبيرة قرار صائب في عدم تطبيق القانون 38. بعد ما سلمناش بقينا نتحاوروا مع مجلس النواب ومع النواب مختلف الأطياف متاحهم، مختلف البلايس، سواء في المستير، في قفصة، في تونس العاصمة، في أي بلاصة، وتوصلنا أن نحن نخرجوا بطبيعة هم عليهم الدور التشريعي ونحن علينا الشارع والاحتجاجات، وخرجنا قانون دولة صادق عليه سيادة رئيس الجمهورية ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2025. من 2025 إلى يوم الناس هذا ما فما حتى بصيص أمل. في كل مرة بطبيعة هو القانون مربوط بأوامر ترتيبية، مربوط بنصة رقمية لتسجيل العاطلين وانتقاء من لهم الحق في الانتفاع بهذا القانون. بطبيعة مش ناس كلها باش تسجل، معناه ناس كلها باش تخدم. لكن في كل مرة احنا
1: تعطلت الأمور كثيرة،
0: نسمعوا تطمينات لكن ما فما حتى حاجة ملموسة
1: حتى
0: على أرض الواقع،
1: حتى تقدم في الملف،
0: حتى
1: ما فما حتى شيء،
0: حتى بالعكس قاعدين في كل مرة نتهرسلوا، في كل مرة نتضربوا ونتهانوا، آخرها الوقفة نتاع 1 سبتمبر عفوا اللي مشينا فيها لتونس، احتجينا في ساحة الحكومة بالقصبة. الاحتجاج متاعنا كان احتجاج سلمي إلى أبعد الحدود، لكن اللي راعنا شنوه هو المعاملة الأمنية السيئة جدا جدا جدا، ضرب، إهانة، سحل، سب، شتم. احتجينا في ساحة الحكومة بالقصبة وين صار الاحتجاج السلمي متاعنا، وبعد انتقلنا في مسيرة الشارع الحبيب بورقيبة، شارع الثورة والكرامة. بما أنه ما جاتنا حتى كما نقوله نحن حتى إجابة شافية، قررنا الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين أن نحن يا إما يجينا مسؤول ويا حبذا أنه يكون إجابة من طرف الرئاسة، يا إما نواصلوا احتجاجنا إلى حين ناخذوا أموان دات فيكسي وقتاش يصير
1: كل شيء، سقف زمني
0: بطبيعة،
1: وقتاش القانون هذا باش يتطبق، وقتاش المنصة هذه باش تهبط،
0: وقتاش
1: الترتيب هذه باش تصنفنا نحن كعاتلين على العمل. هل انه عندكم يعني فما قائمة اسمية، فما عدد معين متاع؟
0: لا،
1: فماش احصائيات
0: وزارة
1: تكشف العدد، لانه على العدد هذاك نجمو نخدمو راه
0: العدد، ما فماش حتى عدد هكا عدد ملموس، معناها وزارة التشغيل ما خرجتش ورقم واضح لعدد، مش عدد المنتفعين، عدد العباد اللي تنجم تسجل في المنصة الرقمية. ما فماش دي كريتير هبطوا، خاطر لي كريتير ما نجمو نعرفوهم الا ما تهبط الاوامر الترتيبية اللي هي ديجا موجودة في الرئاسة تو عند سيادة رئيس الجمهورية. نحنا حاولنا بالطرق الكل انه نحنا نوصلوا الحل. قابلنا سيادة رئيس الجمهورية لهنا في المستير في بنزرت مؤخرا، في عندها شهرين ونص التالي دخلوا زملاء وقابلوا سيادة رئيس الجمهورية شخصيا.
1: شنو وعدهم
0: انه باش يتم انصافنا، وانه الاوام على حد على حد ما نقله الزملاء واللي هو نتصور بكل شفافية، انه الاوامر الترتيبية وصلته اوامر ترتيبية ياسر صعيبة وياسر إقصائية، على هذاك هو باقي ينقح فيها الأوامر هذه ويتريث في
1: باش ينصف أكثر عدد ممكن.
0: لكن في المقابل العمر ما عادش يستنى، والوقت باقي حاصر فينا، فما اللي عمره 55 سنة
1: والوظيفة العمومية عندها شروط وعندها ضوابط
0: فما
1: يعني تقول أنت الوقت مش في صالحنا بالمرة،
0: بالضبط،
1: احنا منش صغار، طيب مش عمرنا 25 ولا تخرجنا توا،
0: منش صغار بالكل. نحن أولاد البلاد هذه، احنا قرينا، احنا اجتهدنا، اذا من حقنا ان نحن نخدمه في بلادنا، ان نكون عندنا كرامة في بلادنا. لكن يا مدام اللي باقي يصير عكس اللي باقي نحكي فيه، خاطر نورمالمو كصاحب شهادة عليا ما كانش عندي حق في حد شيء. في المنظومات السابقة كانت فما الانتداب بالولاءات، يعني فما الانتداب بالرشوة والمحسوبية
1: وبالآليات اللي
0: حطمت حطمت العباد هذوما اللي هما أصحاب الشهادة العليا مما انطلت بطالتهم. مناش نحكوا على 10 سنين وعلى 12 سنة، نحكوا على 15 على 20 وعلى 25 سنة.
1: انتوما بطريقة أو بأخرى ضحايا منظومة ما عرفش كيفاش تتعامل مع أصحاب الشهادة العليا المعطلين عن
0: الأعمال. هي منظومات من عهد راح بن علي لحد المنظومة من اللي بعد الثورة وصولا للتو
1: اللي فيها نقاط سوداء كثيرة في التعاطي مع ملف التشغيل، خاصة تشغيل صحاب بشهائد العليا، فما بالك زادة بالدكاترة اللي توا انضافت معطلين زادة قائمة كبيرة. شكرا لك عايشة. عصام المنصري بطالة قداش دامت؟
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. من 2008 توا بريسك 19 سنة
1: وانت متحصل على شهادة عليا. ما نصورش كان خلالها في حياتك ما نجمش تعمل برنامج ولا راك خدمت ولا راك مريت برشا تجارب باش تأمن زادة مصدر رزقك ليك والعائلة.
2: كيما حكيت الزميلة اللي هي في نفس الوقت زوجتي عايشة قطواني، معناها هي امرأة وشوف معناها شنو حكت، قالت لك رانا خدمنا ما خدينا ما عم بالك انا راجل، فهمت؟ خدمنا كل شيء، راه نحن اصحاب الشهيد العليا، راه مش معناها نحن كما يسموا فينا ما تخدموش ولا قننوا فينو وتخرجوا
1: تستنوا في الوظيفة العمومية.
2: خدمنا كل شيء نحن من المرمى وانت ماشي معنا معامل، خدمنا في القهاوي، خدمنا في بياعة نبيع وخضرة، خدمنا كل شيء.
1: اليوم تقول جاء الوقت مادام فما قانون ينجم ينصفني.
2: شوف نحب نحطك في الإطار، نحن تو 7 سنين راهو دور مال القانون هذا. قانون بدينا بقانون 38 وكانت مبادرة تشريعية في مجلس نواب الشعب، واستشرنا في البداية معناها الزملاء اللي أول ما بدوا التحركات استشرنا فيها سيادة الرئيس قيس سعيد قبل ما معناها قبل ما يولي هو رئيس، فهمت؟ وهو اقترح علينا أنه يكون معناها نعملوا مبادرة تشريعية تكون مقنة من طرف الدولة ويخذونا على هذاك الأساس، فهمتني؟ مش تكون بكل شفافية وبكل معناها وبكل وضوح
1: وتكون منصفة للعاطلين الكل، ما يتظلم فيها حد.
2: أي وتكون منصفة، وهو شجعنا معناها وكان تداو معناها وكان ذاك هو اللي حصل معناها بعد تعب. صحيح نحن ضحينا، راه ضحينا برشا برشا
1: بعد وفي بوعدوا ليكم بعد ما ولا رئيس
2: صحيح معناها بطل قانون 38، معناها عملوا مبادرة تشريعية في مجلس النواب وحطوا دي كريتير اللي هي استنوا سنة التخرج، فهمتني؟ وأصدر في الرائد الرسمي وصح عليه السيد الرئيس وهبط في الرائد الرسمي. لكن من بعد 25 جويلية السيد الرئيس معناها قال القانون هذا راهو صعيب باش يتطبق، خاطر هو في الوقت هذاك كانت المبادرة معناها تشمل برشا برشا
1: يعني وقع استثناءكم انتوما من طالت بطالتهم،
2: وقع استثناءكم
1: باش يقع التعامل معناها سريعا مع الناس هذوما، لانه العدد اكيد باش يقل مش كيما قانون 38
2: مش كيف
1: اكيد باش يقل، فالتعامل يكون اسرع وانجع معه.
2: هو كي نجيو نشوفوها من زاويه، هو راهو يمكن ثم الخطا وثم الصواب في خطر توكي معناها المبادرة الجديدة هذه وبتاع قانون 18، يمكن كيما قلت انت معناها تحصرت شوي الحكاية، فهمت؟ استبشرنا الحق، خطر سيادة الرئيس ناس كنت عارفه، انسان نظيف، انسان فهمتني ان شاء الله عند كلمته، نحن نقول ان شاء الله عند كلمته، فهمتني؟ لكن تو بدينا نحسوا بالمماطله. هو شوف 2026
1: طالت عليكم الايامات صراحه،
2: معناها تو باش نحكي
1: مثلا بعد ما فرح وبعد ما فما بريق امل نرجعوا للنقطه الصفر، انه ننتظروا
2: بدينا نطالبوا عندنا 10 سنوات بطاله، تو عندنا 17 سنه بطاله،
0: ريت وقت بدينا نطالبوا
2: وقت اللي بدينا نطالبوا عندنا 10 سنوات، اللي عنده 10 سنوات بدا يطالب تو عنده 17، ما عم بالك اللي عنده 15 سنه قبل اللي يطالب، شوف تو مش تلقى عنده 22 سنه.
1: وهل انه تنطبق عليه ضوابط الدخول
2: للوظيفه العموميه؟ شوف معناها كما قلت صحيح، الوظيفه العموميه فيها شروط وفيها فهمت برشا حاجات
1: وفيها سن
2: معناها نحن شوف نحن
1: سن القصوى،
2: نحن ماناش مايسين راهو، وبقدره ربي رانا مواصلين ان شاء الله في تحركاتنا السلميه، فهمتني؟
1: حتى تتحقق مطالبكم وحقكم في مطالبنا
2: بقدرة ربي، فمتخطى القانون 18
1: خطابك لشكون لشكون توجهه وانت في إذاعة المنستير؟
2: خطابي نوجهه لأعلى هرم السلطة بدرجة أولى السيدة رئيس الجمهورية اللي قابلناها شخصيا هنا في ولاية المستير في ذكرى أحياء راحير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة
1: الله يرحمه.
2: وكان وعدنا شخصيا وكيف كيف الزملاء قابلوه في بنزرت وعدنا شخصيا وأنه معناها مشوف في بوعده. نطلب منه أنه يسرع في إصدار الأوامر الترتيبية والحكومة تسرع في إصدار المنصة وتبادر بانتداب الدفعة الأولى وتبين نواياها الحسنة تجاه الملف
1: في التعاطي مع الملف,
2: مع الملف بدرجة أولى. خاطر شوف تونس لكان تنصف الفئة هذه راي تونس بقدرة ربي تنجم تنهض. خاطر عنا شوف يمكن زميلتي بكري معناها حكيتي انت وياها على النومبر. النومبر هو راهو تنجم تضرب وزارة التشغيل
1: أكيد
2: بالتداخل مع برشا وزارات أخرى فهمت كيف مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية
1: وزارة التعليم العالي
2: وزارة التعليم العالي
1: خريجي وما خريجي معناها التعليم العالي
2: راهو العدد هو إحصائيين مش فوت 30,000 35,000 فهمت معناها. وهو القانون كي أصدر مش يطبق على ثلاثة دفعات فهمت معناها مش تحط 10,000 كل عام في الدفعة فهمت 10,000 ما نتصورش كان مع ثم شكون شخرج روتريت ثم شكون
1: أكيد الشغلات موجودة والدولة هي اللي تعرف تتحكم
2: وراهي تونس مش تخدمنا مش تربحنا راهي مش تحطنا في بلايسنا راه بالحق راهو كان مش ناخد وانا مش حطه راهي مش تحطنا في بلايسنا
1: ربي يثبت حقهم في البلاد هذه. شكرا لك عصام المناصري على الحضور. نختم معك عايشة كما بدينا اليوم الأصوات مرتفعة منادات بحقها في التشغيل حقها في بلاد هذو ناس لم شاوا القوارب الهجرة وناس لا غادرت البلاد ولا كانوا في يعني من صنف الماقين عن القانون هذو قاعدين يخدموا ويخدموا حتى في خدم دون مستواهم ودون شهادهم العليا. ذوما ناس عندهم عائلات عندهم صغيرة تراهم عندهم أحلامهم كيفهم حتى كانت تأخرت مثالش نحن راضين بالتأخير أما أقل شيء جية
0: أكيد. مدام قبل كل شيء نحب الساعة نوجه ندائي لسيادة رئيس الجمهورية رجاء رجاء رجاء يا سيادة الرئيس أنصفنا كما وعدتنا نحب الفعل نحن أولاد البلاد هذه ونحن قادرين نزيدوا الإضافة تنجم تكون موجودة من عنا والأكيد مو المؤكد موجودة هي احنا نحبوا ننفعوا رواحنا وننفعوا بلادنا احنا الأولاد البلاد هذه ونحبوا تطبيق القانون تطبيق القانون على الجميع. في هذا نداء لولاني. النداء الثاني الرجاء من سيادة رئيس الجمهورية انه يحل بحث وتحقيق أمني في اللي صار مؤخرا في الزملاء في تونس والهرسلة الأمنية اللي تعرضوا لها والسب والسحل للزميلات يعني من غير المعقول في دولة القانون ودولة الحريات أنه زميلة معطلة عن العمل تنادي بحقها بكل سلمية وبكل شفافية تترجى في حقها في بلادها وهي صاحبة حق أنه يتم هرسلتها ويتم ضربها ويتم إهانتها وسمحني في الكلمة وتسمع الكلام البذيء من طرف الأمن. على هذاك نطلب من سيادة الرئيس الجمهورية أنه ينصفنا في تطبيق القانون هذا أنه على الأقل يهبطونا الأوامر الترتيبية والمنصة الرقمية وأنه ينصف أصحاب الحق على خاطر نحن رانا نبقوا أصحاب حق. وبالمنبر هذا وشكرا لكم على الاستضافة الكريمة مرة أخرى نحب نأكد أنه تحركاتنا الميدانية راهي تحركات اجتماعية لا علاقة لها بالسياسة من حتى شيرة
1: لا تنضوي تحت أي راية
0: ونحن رانا بريئين كل البراءة من أي من أي جهات سياسية تحب تنصب تحركات المعطلين عن العمل لهم هذا بريمو. سكوندو احنا رانا أصحاب حق وسنبقى نناظر إلى حين نيل الحقوق. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: شكرا لك عائشة قطواني شكرا لك على الحضور. شكرا لك عصام المناصري. إن شاء الله نسمعوا أخبار طيبة أخبار إيجابية في هذا الملف بالذات المعطلين على العمل
2: تفاعل من سيادة الرئيس
1: لمن طالت بطالتهم. شكرا لكم على الحضور. شكرا لكم. مازلنا مواصلين معكم مستمعينا بعد شوية نغطي النشاط بعض الجمعيات.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة
1: كل ساعة.

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من ماضي 3 للخمسة. وتبع الموجة، الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: توا مواصلين معاكم في منكم وإليكم مطلثة، موعدكم مستمعين مع الموجة، نحكي وعلى أخبار الجمعيات، الجمعية العالمية لصناع السلام باش تكون على موعد مع نشاط هام ومتميز. أكثر تفاصيل على النشاط مع رئيس الجمعية الأستاذ أحمد العايب. أهلا وسهلا أستاذ، شرفتنا بالحضور، مرحبا.
2: عايشك، بارك الله فيك مدام حياة على الاستضافة، تحية لك وكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك، مرحبا بك. هت مستمعينا نعطيهم فكرة على الجمعية العالمية لصناع السلام.
2: الجمعية العالمية لصناع السلام، الجمعية العالمية لصناع السلام جمعية تونسية تأسست في تونس. تأسست في 4 أبريل 2022.
1: ما زالت في خطواتها الأولى،
2: مازلنا نبني ومازلنا في خطوات الأولى.
1: ومن الأول مشيتوا للعالمية؟
2: مشينا للعالمية لأن من الأول مركزين وأنه باش يكون عنا فروع داخل تونس وخارج تونس. وهذه الخطة لمشينا به. دونك اليوم بعد ما عملنا عديد من الممثلين الجمعية خارج تونس، عنا في مصر، عنا في لبنان، عنا في العراق، عنا في الخليج.
1: الشبكة ذي كلها توانسة وإلا لا؟
2: لا،
1: ولا جنسيات مختلفة؟
2: الدول العربية أصحاب الأراضي متاعهم.
1: أصحاب الأرض هم اللي مثلوا الجمعية، هم اللي مثلوا التشبيه الجمعية. كذا مهم جدا.
2: وعنا فروع في الخارج، فروع كيما السويد، عنا في هولندا، عنا في الولايات المتحدة. إلا في الولايات المتحدة هي تونسية.
1: تونسية ليه؟
2: وعنا في هولندا. هذا من جنسيات أخرى.
1: وماشيين إن شاء الله الأكثر تعاون في المجال العمل الجمعياتي، الأكثر دول، الأكثر علاقات وتشبيك إن شاء الله.
2: أكيد جدا، نحن توقع قاعدين نخدمه بعد ما عملنا الممثلين هذا من كل الجمعية وعملنا فروع داخل تونس. اليوم نحب ندخل منظمة أمم المتحدة.
1: مهم فيها شروط للدخول للانضواء تحت رايه الامم المتحده.
2: يا والله ما شروط كبيره برشا. دونك لازمك تكون منضبط بالاهداف نتاعهم، وعندك شروط معينه، وان تكون عندك عديد الفروع مسجله في الدول في الخارج. وقت تولي
1: معناها قادرينها تتوفر الشروط.
2: اكيد اكيد باذن الله قاعده باش تتوفر، وان شاء الله بعد
1: النشاط
2: هذه النشاط هذه باش يكون خطر فيها تنصيب لسفير السلام وسفير النوايا الحسنه. نكملوا الدوسي متاعنا ان شاء الله وباش نصبوه في مجلس الامن
1: ان شاء الله باذن الله. نحكيوا على النشاط، تاريخ وانعقاد النشاط فين باش يكون باذن الله.
2: النشاط هو بمناسبه اليوم العالمي للسلام، باش يكون ان شاء الله في قصر هلال سالتر وير بالاس. الدخول مجاني. باش يكون معنا الفنانه ناديه خالص، الاعلامي زهير الجيز، والاعلاميه مريم النجار، والاستاذ نبيل النفزاوي، والأستاذ الناصر الزعق.
1: هذو ما ضيوف
2: إن شاء الله معنا زادة إقبال حزن.
1: علش من إذاعة المنسيرة فما حتى اسم ولو عندنا اسماء ما شاء الله؟
2: أكيد جدا، إحنا هذا أول تواصل اليوم مع إذاعة المنستير، وإن شاء الله بش يكون بتبيعة إذاعة المنستير مثل ولاية المنستير،
1: مثل تونس الكل،
2: مثل تونس الكل، صحيح. لكن المفروض إحنا كولاية المنستير تكون أول البرامج معكم.
1: مرحبا سيدي. نحن من حبنا للعمل الجمعياتي ومن غيرتنا على المؤسسة، وكون متأكد أنه حضور أي اسم من إذاعة المنسير سيضيف الكثير إن شاء الله. إش بش يتصير في العشوية هذيك مع المجموعة هذية اللي حضرتوها واللي اخترتوها باش تكون حاضرة؟
2: هي التظاهرة هذية باش تكون متعدة، ماشي على إطار واحد. باش يكون فما معرض الصناعة التقليدية، باش يكون فما معرض الصناعة التقليدية، سمحني راه باش يكون بين ولاية المستير وولاية القيروان،
1: زوج ولايات باش يكونوا حاضرين
2: يشاركوا في
1: المعرض هذا، حرفيات باش يكونوا حاضرين معاكم،
2: حرفيات باش يكونوا موجودين ان شاء الله. بعدين باش يكون فما مداخلة للتعريف بمدينة قصر هلال الأستاذ الناصر الزعق. كيف كيف بعد وصلة فنية مع الفنانة نادية خالص. باش يكون عندنا زادة مداخلة بخصوص السلام الأسري اللي هو باش يكون العنوان الرئيسي لهذه التظاهرة.
1: قداش محتاجين للسلام الأسري إنسان يعيش مرتاح مع عائلته؟
2: طبعا نحكيه فيه على خاطر بالحق فيه لازمنا اليوم. السلام الأسري اليوم أصبح لازم. وإجباري زادة حاجة إجبارية ولا.
1: على الضغوطات اللي نعيش فيها البرة يلزم يتوفر السلام الأسري في العائلة باش إنسان يلقى التوازن متاع. مش معناه على خطر يقلل الماء يقص الضوء على خطر كذا تولي الناس تتعارك وتولي الناس تتشنج والناس على أعصابها. لا مش هكا تدار الأمور. من المفروض قد ما تصعب علينا في الشارع قد ما يزمنا نحلوا باب الدار نفرحوا ومعنوياتنا ترتفع. كان زوج بشيقة زوجته وأبنائه في انتظاره مش لازم الصفرة الكبيرة باللي كتب وبالابتسامة. كان زادة زوجة بشترابش تلقى الأبناء غادي والحمد لله على نعمة إنهم مجموعين وعلى نعمة الصحة وعلى نعمة مش نقض واقفين على تفاصيل بسيطة في الحقيقة تعكر صفو العائلة. مهم جدا السلام العائلي
2: أكيد. وإحنا عملنا 5 بنود على السلام الأسري.
1: شكون بشي حاضر في السلام الأسري
2: باش يكون الأستاذ نبيل نفزاوي ومدام قبال الحزم
1: به.
2: أنا خديت 5 شروط على السلام الأسري. عنا العنف المنزلي والابتزاز الأخلاقي. يعني اليوم أصبحت الزوج والزوجة كأنهم في حرب
1: للأسف.
2: هذا حاجة بالحق أسف كبير جدا. انعدام الحوار. عشان ما حوار وهذا الكل كاي ينجر عنه هو الإدمان الإلكتروني. تلقاهم قاعدين في الدار
1: لكن كل حد وحده
2: كل واحد وحده كل واحد شاد تليفون ولا شاد بسي قاعد شادي كيما الصغار كي الكبار. يعني كيما الأب والأم كيما الأطفال كيف كيف. القناعة كنا نحكي ولا توا السفرة الكبيرة مش لازم. هي القناعة
1: على قدر الكساء أمد رجلي.
2: انعدام القناعة داخل الأسرة معاش فما الناس كل ولا تحب تتبع بعضها
1: يخلق جو متاع مشاكل كبير صحيح.
2: ولا أنا باش نتبع هكا شبيه هكا عمل شبيه هكا عمل دو هكا شبيه هكا معاش فما قناعة. طب تلقى يخلص في 600 و700 يقول لك الحمد لله
1: الحمد لله مش باش يعيش في مستوى يخلص في 3 ملايين
2: و4 ملايين يقول لك ظروفي ماشية
1: ماشية.
2: دونك لهني القناعة ما فماش
1: برشا موازنات غالطة في حياتنا
2: بالحق برشا
1: صحيح.
2: الآثار السلبية بتاع القناعة بالأخص على الأطفال التوتر النفسي أنه قتلها بشي البو بش يدخل ولا اللم بش تدخل بش يبدأ وما ما فماش قناعة ما فماش حوار فماش كذا
1: فماش جو أسري فماش جو. إذا كان العائلة بش تبنى على الخصام وعلى الشتائم وعلى الكلام البذيء المتبادل راهو ماهيش هذيك الأسرة ماهيش هذيك العائلة اللي يلزم الصغير يتربى فيها.
2: أكيد راح متربينا شكة راهو
1: تربينا شكة
2: احنا مصلي يعني بي احنا من عائلة كبيرة معنا عائلة كبيرة معنا بعدد الأفرادها
1: عددية يعني وكبيرة عدد في الاسم زادة وافتخر
2: يعني الصحة أكيد نفتخر أكيد. لكن نحكي على العدد الأشخاص
1: ما نجمش نقارنه هو باش ما ندخلوش في متاهات باش نقارنه بكري بتوا جيل توا بجيل قبل
2: صحيح
1: تغيرت الكثير تغير الكثير
2: تغيرت بالإدمان الإلكتروني
1: أما زادة التكنولوجيا. نحن توا كأولياء مسؤوليتنا كبيرة في أن نعرف كيفاش نعمل أولادنا
2: صحيح. كما قلت عندك الضغط متاع الشارع ما تدخلوش معك لدارك أنت كي تدخل دارك ترقى صغارك وترقى معنا الأمن أمورك واضحة ما عندكش شكون داحم عليك ما عندك
1: الحمد لله القناعة
2: صغيراتك احدى
1: شفت المفتاح في كل هذا القناعة انك تقتنع وانك ترضى باللي كتبه لك ربي وتحاول تحسن
2: أكيد.
1: من مستواك المعيشي هذا هو انك تلقى
2: على قدر سند ما تقدر
1: سند واقف معاك سند صادق محب ومخلص. هذه الحاجات راهي حاجات بسيطة نجم من خلالها نعيشوا مرتاحين ولا بس. الأكيد انه اللي باش يحضر معاكم باش تنضاف له الكثير لأنه التجارب هي اللي تعلم وتسمع أكيد كي تحضروا والناس اللي نوجهوا لهم الدعوة باش يكونوا حاضرين
2: وانتم زادة باش يكونوا حاضرين إن شاء الله
1: بإذن الله أنه راهو باش تكتمل الصورة بالناس اللي باش تحضروا باش تعطي تجاربها لأنه الغاية شنو من العمل الجمعياتي أنه المنفعة توصل للناس
2: أكيد. وهك علاش احنا اخترنا أشخاص مؤثرين باش ينجموا يوصلوا الرسالة بتاعهم
1: صحيح.
2: لأنه أنا ما نجمش نوصل لك رسالة كان أنت متحبنيش
1: صحيح
2: مكش باش تقبل مني لكن إذا كان أنت تتبعني وتحبني كي باش ننصحك باش تقبل مني النصيحة
1: تقبل مني النصيحة
2: أكيد صحيح. وهذا الكل في الأخر نرجع لعدم القناعة في الأخر بكل على شي رسي تولي فما تفكيك الروابط الأسرية
1: للأسف. وكي نحكيه على أسرة بعد نحكيه على مجتمع كامل راو
2: أكيد احنا إذا كان خرجنا من الأسرة وصار التفكك بعدها صيعة
1: حافظوا على الأسرة متاعنا حافظوا على الروابط هذه هي المأمن والأمان كي نحكيه على الأسرة بالنسبة للزوج للزوجة للأبناء
2: والخال والخو والعم
1: العائلة الموسعة
2: أكيد
1: الحق. حطيتوا إصبعكم على الداء، مشكلة كبيرة اجتماعية نعاني منها في بلادنا، مع ذلك رأي فما نجاحات اجتماعية، رأي فما عائلات شيعمل الكيف عائلة بسيطة تعيش بالكفاف وعلاقاتها معناها جميلة ومع الناس الكل، مش معناها مجتمعنا الكل وخايب، لا فينا هذا وذاك كي الناس الكل، لا كي الدنيا الكل في هذا وذاك السلبي والإيجابي، أما الإيجابي هوكا نباركوه ونفرحوا به، أما السلبي يزم يتعالج ويزمنا نقفوا على الأخطاء الموجودة باش نصلحوا من أنفسنا، وباش حتى ما نحكيوش على سواد قاتم يخف اللون كي يمشي للأقل معناه يمشي للرصاصي أكثر يمشي هك، مش معناه باش نعيشوا سلام معناه ما فماش
2: فماش سلام
1: فماش حاجة 100%،
2: ولكن فما النجم نصلحه الأكثر ما يمكن،
1: نجم نسبة رضا أكيد رضا نعيشوا بها.
2: تشتت العائلي ما كانش فما هذا بالحق اليوم
1: كان ما كان في صمت راهو طوى المرأة راهي أخذت حرية أكثر باش يكون صوتها مرتفع في الدفاع على حقوقها، راهي مش مرأة قبل تاكل الضرب وتسكت لأنه معناها عندها ضغط كبير من المجتمع، طوى المرأة إذا كان ذاق بها الحالة راهي تخرج، مش معناها أني نقول المرأة ديما صحيحة، لا لا معناها تغيرت الدنيا ديما ما عادش نجمو نحطوا موازنات قبل على واقعنا طوى.
2: بالنسبة
1: نحبوا نعالجوا القضية أكيد. نعالجوها بواقعنا توا وما نقارنوش ما نرجعوش للتالي ونقارنوا، المقارنة شوف. لا تجوز.
2: أنا نشوف أنه الزواج راهو مش لعبة، راهو إلا قرر باش يتزوج راهو باش يفهم تنازلات بتصير سواء من الراجل ولا من المرأة، راهو كيف كيف راهو يعني مانيش اليوم باش نفرق بين المرأة وبين الراجل، لا فما تنازلات، أنت اليوم قررت باش تزوج بتعمل عائلة، لكن العائلة هذيك عندها حق عليك سواء المرأة سواء الرجل،
1: سواء الرجل نعرفوا حقوقنا فين واجباتنا فين باش تمشي
2: كل واحد يلتزم بواجباته،
1: والصغير راهو يتربى على المسؤولية ملي هو صغير، نرجع للتربية الوالدية اللي هي راهي مهمة به، نعرف اللي برشا مواضيع
2: برشا ومنهم الهروب من المسؤولية موجودة
1: هذا من الكل إن شاء الله باش تحكيوا فيهم باش تعالجوهم إن شاء الله الناس تكون حاضرة. هذه جمعية صناع السلام اختارت إنها معاكم تلقى هكا خارطة نلتقيوا فيها الناس الكل اللي صنع سلام أسري، هذا المحتاجين مهما كانت المشاكل في الشارع راهو العائلة قاعدة تمتص قادر انها تمتص كل هذاك الغضب، راهو لانه مشاكلك في العائله لا تقارن بمشاكل الشارع، نتعب على دبوسمات ونلقاها، نتعب على حاجه اخرى مثلا تنلقاها، اما انك تصنع سلام اسري راهو كان ضاع بالحق، راهو صعيب انك صعيب
2: راهو الضحكه نتاع صغيرك ما عادش تلقاها
1: صحيح
2: بالحق، الضحكه نتاع صغيرك ما عادش تلقاها اذا كان ضاع.
1: خلينا نقولوا ازواج وزوجات رفقا ببعضكم، والعمر لا يحتمل وسنوات العمر هك تشوف معناها سريعه جدا، استمتعوا بوقتكم والحمد لله
2: اليوم الراجل يجب يرجع يقوم بواجباته،
1: انتكم عندكم المرأة
2: يزمها تتنازل
1: عائلات
2: شوية
1: عائلات انتم تناضلوا من أجلها
2: أكيد، قلت لك الراجل يلزم يتنازل شوية، المرأة يلزمها تتنازل شوية باش تنجم الحياة تستمر، وما غير تنازل من يستمر حتى شيء
1: أكيد. بحي الجمعية العالمية لصناع السلام ذكرنا الموعد قصر هلال
2: نهار لحد 6
1: سبتمبر انطلاقا
2: الرابعة مساء،
1: انطلاقا من الرابعة مساء كونوا حاضرين أكيد الاستفادة باش تكون حاصلة إن شاء الله، موافقين جمعية بدات كبيرة إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله نلقاكم في نشاطات أخرى بإذن الله. شكرا لك سيد أحمد العايش
2: عايشك موضوع صغير شي يكون عنا زادة لباس تقليدي للولايات التونسية الكل
1: كل حاضر
2: لباس ولايه مستين ولايه الجمهوريه
1: الجمهورية
2: كلها
1: وك نعم. صحيح نحكيو في قضايانا في مشاكلنا، اما فما فرجه أكيد. وفما احتفال بلباسنا التقليدي، فما حرفيات باش يكونوا عارضين هناك، هذا الكل تنظمه لكم الجمعيه العالميه لصناع السلام نهار الاحد باذن الله مساء في قصر هلال. شكرا لك سيد احمد العايش على الحضور وموفق باذن الله، مازلت لنا ساعه اخرى مستمعينا في لقانا باش نرجعوا زاده باش نحكيو على نشاط جمعيات وباش نعطيو حق الرد لمن طلبه.

0: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الثانية بعد الزوال. انطلقت يوم الثلاثاء غرة سبتمبر الجارية الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العملية وفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. ينظم مكتب ترويج للواردات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال الإفريقية والرابطة الفيدرالية للشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطية ندوة افتراضية يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري تحت عنوان توسيع الآفاق الرقمية. ينظم المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الأيام المفتوحة للتوأمة الرقمية لفائدة المربين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، وذلك يومي 7 و8 من سبتمبر الجاري بمقر المركز بالعاصمة. أعلنت كلية الطب بسوسة عن إطلاق منصة رقمية جديدة مخصصة لإدارة أطروحات الدكتوراه، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وتحديث طرق متابعة ملفات وأعمال طلبة الدكتوراه. ختاماً، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية 652 تدخلاً من بينها 121 عملية إطفاء لحرائق. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.tn، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول أنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لأحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. إذ قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عمالية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: منكم وإليكم، منكم وإليكم. إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم منكم وإليكم في جزء ثاني وأخير حتى المثلاثة بإذن الله. نحكي على حق الرد بطبيعة، مدامنا نحن إذاعة عمومية مفتوحة باش تسمع جميع الأصوات. في الأسبوع الفارط كانت دخل معنا مواطن تونسي مقيم في سلطنة عمان، كان شحن سيارته باش يقضي بها العطلة في تونس، هو ومجموعة أخرى من مواطنين العايشين بالخارج، لأنه الأمور تأخرت كثيرا وأربكت عطلتهم الصيفية في تونس. ضيفنا الدخل ترحل المشكل من غير ما يذكر في الحقيقة لا شركة الشحن ولا اسم مالكها، وهذا زادة بشكون اتفاقنا مع صاحب مدير الشركة اللي هو موجود معنا زادة التزاما بمبادئ الإذاعة، لأنه عنا قوانين في الإشهار أنه ما يذكرش اسم الشركة. فقط نحب نحكي على المشكل هذا، مشكل كبير شحن السيارات بالنسبة للتوانسة العايشين في الخارج. شنو هو المشكل إذا كان شركة الشحن تطلب أنها تتدخل؟ فهذا يعني أنه الأمر والملف يتجاوز مسؤوليتها هي كشركة. موجود معنا من الخارج سي حسام الدين سلمي. مساء الخير سي حسام، أهلا وسهلا.
1: سهلا،
2: مساء الخير، مدام حياة، السلام عليكم.
0: مرحبا.
2: في البداية شكر كبير لكمتي والإذاعة المنستير على إتاحة الفرصة باش نتدخل اليوم، مش مشكورة.
0: العفو سيدي، هذا واجبنا. المسألة يظهر لي تتجاوز علاقة شركة الشحن بمنظوريها بالناس اللي اعطوها الثقة في شحن أغراضهم، يظهر لي المشكل أكبر من ذلك بكثير.
2: طبعا هو لا يخفى على الجميع أنه فما مشكل كبير صاير في منطقة الخليج، وهذاك علشان طلبت خليني قبل كل شيء نوضح المسألة. أنا اليوم ما جيتش باش نهاجم سواء الحرفاء اللي دخلوا واللي من حقهم يتكلموا في الإذاعة وإلا في أي وسيلة يراوها باش يدافعوا على حقوقهم وإلا يفهموا شنو اللي صاير. وبالعكس أنا طلبت بصفة ودية وحدي أنه نتدخل ونفسر الموضوع اللي صاير.
0: تفضل سيدي، هات نسمعوا الموضوع والصورة كاملة.
2: أنا اليوم حبيت أتدخل بصفتي مسؤول عن واحدة من الشركات اللي صار معاها تأخير في الصائفة هذه في الشحن من الخليج لتونس، وهم الحقيقة يعني عديد شركات، مانيش نذكر لا اسم شركتي ولا اسم شركات اللي صار معاها الإشكال، لكن عديد من الشركات صار معاها الإشكال سواء من سلطنة عمان، من قطر، من السعودية، من الإمارات، من جميع دول الخليج. فاخترت أنه نجيب اسمي وصفتي ونقول نفسر شنو العملية اللي صارت باش نكون واضحين أنه سنة استثنائية في مجال الشحن وفي الخليج بصفة عامة، لأنه لا يخفى على الجميع الحرب اللي صارت ابتداء من شهر فيبري والتأثيرات اللي وصلت مست مجال الشحن بصفة عامة ومجال التجارة الدولية. صحيح صار معنا تأثيرات كبيرة، صارت أزمة في العام هذا، صار تأخير، ونتصور أنه ضر العديد من الحرفاء وضرنا نحن حتى كشركات، يعني كشركات تجميع ولا شركات شحن موجودة ضرنا بصفة كبيرة في العمل في المجال هذا. إذا مش نحكي وشنو هو سبب المشكل، إنه العديد من الموانئ في الخليج تسكرت، وكي نقوله تسكرت منهوش الميناء ما تسكر كومبليتمون ما عادش يخدم، الميناء موجود لكن الخطوط البحرية بسبب الاضطرابات اللي صارت وغلق مضيق هرمز ما عادش عندها إمكانية أنها توصل موانئ الخليج أو ألغات الخطوط بتاعها. فاللي صار إنه لقينا في منطقة الخليج فما فقط ثلاثة موانئ يخدموا بطاقة كاملة، اللي هم ميناء سحار في سلطنة عمان، ميناء صلالة في سلطنة عمان، وميناء جدة في السعودية من ناحية البحر الأحمر. باقي موانئ السعودية أيضا كلها تعرضت لاضطرابات. ثلاثة موانئ هذم شهدوا ضغط كبير في مسألة شحن الحاويات. السبب واضح جدا أنه بقية الموانئ حولت المسارات متاعها عن طريق ثلاثة موانئ هذم. دونك لهنا نلقاو انه الاضطرابات الكبيره والضغط اللي صار على ثلاثه موانئ هذم تسبب في البدايه اولا في تاخيرات، وتاخيرات مست جميع الشركات اللي تخدم في مجال الشحن. يعني لو تلقى انت البورت صارت فيه كونجستيون، فيه سورشارج كبيره، فيتغير موعد دخول السفينه، موعد الخروج نتاعها، موعد التعبئه وباقي التفاصيل كل لهنا. كيف هذا ياثر على مصاريف إضافية تتكبدها شركات الشحن وقت اللي هي توصل الحاويات متاحة في الوقت للميناء، لكن السفينة ما تدخلش في الوقت، فندخلوا في مصاريف تخزين أو ما يسمى معناها أرضيات. أنا نحب أقولها تخزين باش تكون واضحة للجميع الحرفاء ما هي تتسمى سيروستاري أو أرضيات الميناء، ولهذه مصاريف كبيرة. لقينا رواحنا احنا سنة انه نتحملوا في المصاريف هذيك بسبب انه السفينة ما دخلتش للميناء في الوقت المتفق عليه، وانا كشركة شحن جمعت سيارات او اغراض او بضائع بصفة عامة ووصلتهم للميناء في الوقت اللي عندي على حسب موعد دخول السفينة، لكن بما انه فما اشكالية في الميناء وتعذر دخول السفينة في الوقت وتأجلت يمكن الاسبوع او الاسبوعين، نلقى روحي مطالب باش نخلص مبالغ كبيرة تاع ارضيات او مصاريف تخزين. هذا اللي صار تقريبا، هذا السبب الرئيسي اللي خلق معناه مصاريف كبيرة سواء لشركات الشحن واللي بدورها خلقت مصاريف للحرفاء.
0: بالنسبة للسيد اللي دخل معنا قال لك نعرفوا الظروف العالمية الكل اللي صايرة ونعرفوا مشاكل الشحن والملاحة البحرية، مثالش إذا كان فما معاليم إضافية نحن نخلصوها، معتيني وقت قل لي مثلا 3-4 أيام تاخذ الكهرباء متاعك. في الحقيقة السؤال اللي نحبك تجاوبني عليه، هل إنه المشاكل عنا نحن في تونس في اللابرات متاعنا في المواني متاعنا، ولا المشكل خارج على نطاقنا جملة كتوانسة؟ لأنه التقصير في الملاحة، لأنه نحن خدماتنا ماهيش في المستوى، نحن هم اللي مقصرين، وإلا منظومة عالمية أرادت ذلك فقط، معناها المسؤولية على عاتق من فقط؟ هذا شنو حبينا نعرفه نحن.
2: صار ماهوش في المواني المصري، نحكيه في الحالة هذه بالطبع، معناها باش نجاوبوا عليها، فما يمكن حالات أخرى تتجاوزنا في المواني التونسية، ما في الحالات هذوم اللي نتحدثوا عليهم هو مش تقصير من المواني التونسية ولا من الإدارة التونسية، لكن كما فسرت الاضطراب اللي صار في منطقة الخليج خلى فقط فما 3 موانئ تخدم بصفة دائمة، صار فيها ضغط كبير، صار فيها مصاريف كبيرة تم فرضها على شركات الشحن، وكي نقول مصاريف كبيرة راهو مصاريف توصل إلى ضعف سعر الشحن المتفق عليها. لهنا باش نجاوب على النقطة اللي أشار لها الحريف الأسبوع اللي فات وقال إنه هما اقترحوا يدفعوا المبالغ هذيك. صحيح نحن كشركة فرضنا عليهم مبالغ ومبالغ إضافية زايدة، وحتى الشركات الأخرى فما البعض منها اللي فرض مبالغ، لكن ما تمش تحويل جميع المبالغ الإضافية للحريف، لأنه باش تثقل الكاهل متاعه باش يكون أكبر من قيمة الشحن. فالتأخير اللي صار هو أنه شركات ومنهم الشركة متاعنا قعدنا نتفاوض مع الميناء في بلد الشحن ومع شركة المناولة المسؤولة على التخزين في تنقيص المصاريف هذه أو إيجاد صيغة لدفعها، لأنه مصاريف إضافية. وكما هو معروف أنت كشركة وتجيك مصاريف إضافية على عدد كبير من التحاويات، ولو مش تكون متوفرة سيولة في الوقت باش تخلصها. هذه نقطة لازم نوضحها، متنجمش توفر كمية كبيرة من التحاويات.
0: الملف برمته ما قالوا شنو نهاية هذا الملف، توين سخذوا كرهبهم وإلا لا؟
2: بالنسبة لنا باش نحكي على شركتنا، بالنسبة لنا احنا الحاويات المتضررة بالتأخير هم حوالي 22 حاوية، إلى اليوم تم معالجة 16 حاوية، نحكي وخرجوا للمخزن، وفما حاويات من حتى الأسبوع اللي فات واللي قبله وكل، أما إلى اليوم فما 16 حاوية تم معالجتهم. يقولوا 16 حاوية يعني فيهم ممكن 32 حريف سيارات وفيهم أغراض أكثر، أغراض شخصية، دونك هذوما تم معالجتهم وتم دفع المصاريف الإضافية وتم الاتفاق مع الحرفاء على المصاريف الإضافية وتسلموا أغراضهم. بقاوا حوالي 8 حاويات تقريبا في إطار معالجتهم الأسبوع هذا، لكن اللي نعرف انه فما شركات اخرى عجزت على اخراج السيارات معناها وموجوده، معناها ما نعرفش، ما عنديش تفاصيل وما نجمش نجاوب نيابه عنهم، اما نجاوب على الملف اللي يهمنا احنا.
0: شكرا لك سي حسام الدين سالمي مدير شركة شحن على الإجابات هذه، طلبت حق الرد، نحن ما كناك من حق الرد. هو في الحقيقة كما في العالم الكل أي يعني أي حاجات أي مبالغ مالية باش توظف، أي خطايا أي فارق في الأسوان بطبيعة باش تكون على عاتق الحريف مما لا شك فيه. معناه من أبسط الأشياء، من سعر الدجاج اللي ما تتحملش الشركة الارتفاع ذاك هاوك يتحملوا الوكيل، حتى لنوصلوا للشحن السيارات والشحن الأغراض عادي، راهو التونسي تعود بالحاجات هذه. شكرا لك سي حسام الدين السالمي مدير خير شركة شحن. شكرا لك على كل هذه التوضيحات. نحن مواصلين معكم من إذاعة المنسير. تحية كبيرة جاتنا فيها إهداء، فيها برشا محبة، فيها محبة تفوت حدود السماء. العمة لميا بن سالم توجه تحية كبيرة مع برشا ود، برشا محبة، برشا قدر، برشا احترام لبنت خوها مروة بن سالم، لزوجها مروان، لأبنائها بدر وبيرم. إن شاء الله ديما مروة ترفو لينا في الصحة والخير العميم. مروة بن سالم، مروان، بدر وبيرم، لميا بن سالم، تقدم لكم كل أغاني الحصة.
1: بوحجلة، سبيخة، حفوز على الموجة 97.3.
3: 97.3.
4: بسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: يا سادة إنها الماجدة، هي ماجدة الرومي وغناية مزيانة، وحفلة كارتاج تقعد في ذاكرة المهرجان بكل الرقي في هذه الفنانة العظيمة. بعد ماجدة الرومي تجي الجمهور كارتاج بوس الواوا، هنيئا لهم بهذه الفنانة العملاقة والفنانة الكبيرة. نحكي جمعيات قاعدة تنشط تتمنى أنه شطر الصفوف اللي واقفة في المهرجانات نلقوهم موجودين زادة في تأمين عودة مدرسية لأبناء تونس، نلقوهم موجودين في مد تضامني جميل، وهذا مش غريب على التوانسة. اليوم عنا برشا ناس قاعدة تخدم في خدمة كبيرة للمجتمع التونسي اللي صراحة في مناسبات كما هكا يذيق به الحال نلقاو برشا جمعيات، منهم جمعية دار نبيل إسماعيل، وهذه بالنسبة لي شخصي اكتشاف إن شاء الله توصلت عليها الضوء. سيدة نبيل إسماعيل مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجاتنا.
1: مساء النور، مرحبا بك أختي العزيزة، شرف كبير لينا نكون معاكم لأول مرة على إذاعة المنستير. نرحب بيك وبالسادة المستمعين وبالخيات اللي معاك في الإذاعة الكل، مرحبا بك.
0: شكرا لك. هتنعرفوا الجمعية من وقتاش تأسست ومن وقتاش وهي تحتضن في الصغيرات، وتحكي لكم شكونهم الصغيرات اللي تحتضنهم الجمعية هذه؟
1: احنا جمعية دار نبيلة الدولية المكفوفين، جمعية تأسست في سنة 2020 من أجل إزداء خدمات اجتماعية صحية توعوية ترفيهية ثقافية تحسيسية لفئة معينة اللي لطالما هي تكون أو كانت وتكون وستكون فئة عزيزة وغالية على قلوبنا،
0: أكيد
1: اللي هم ذوي الإعاقة البصرية. الفئة هذه احنا معناها أسست الجمعية من أجلهم، على خاطر ما بين ظفرين أنا شخصيا نحمل إعاقة بصرية، إنما إعاقة معناها خفيفة، مش يعني نبصر الحمد لله، ضعيف البصر نسمى
0: الحمد لله.
1: لكن اللي التمست واللي ريته بالنسبة لتونس أو في الدولة التونسية، الفئة هذه مازال ما وصلش معناها المستوى معين إنه يواكب أو يعالج أو يرتقي بالوضعية الاجتماعية لذوي الإعاقة البصرية، حتى في المجال الدراسي أو الصحي أو التشغيل مازلنا بصراحة.
0: سيدة نبيلة، كي نحكي على الموضوع هذا بالذات، كي نحكي على ذوي الإعاقة أو حقهم في الدراسة وفي التشغيل وفي الصحة، برشا يقول لك كي نسمعها أصيب بالإحباط على خاطر تحكي كان في السلبي ديما، على خاطر كي نقول ذوي الإعاقة في تونس نقول مواطن درجة ثانية.
1: أنا ما نحبش نقولها مواطن درجة ثانية، هو مواطن تونسي في نهاية الأمر وعنده الأولوية،
0: أما في تمتعه بحقوقه قديش هو يعيش الشيء هذا.
1: حبر على ورق يعني نجاوبك في كلمتين، حبر على ورق ونلتمس من الدولة هنا من خلال اللقاء هذاي بكل لطف، احنا ما نش نتعصفر، بالعكس احنا ديما نعظوا مجهودات الدولة، ديما نحط يدينا في ديهم، وديما نحاولوا نكونوا همز توصلوا، ديما نلطفوا، انما نلتمس بكل لطف بالحق يسلطوا عليهم الضوء ويتلفتوا لهم شوية ويعطيهم فرصة، خطر الكفيف في نهاية الامر ما يتحقش الشفقة، يتحق الفرصة،
0: وهو كذلك كلامك في الصميم. اليوم انتم عندكم تحديات العودة المدرسية، تكونوا حاضرين
1: كما كل عام،
0: كما كل عام
1: صحيح، احنا كما كل عام دايوغ احنا مزلنا كي خرجنا من قفة المولد والحمد لله كانت قفة متميزة، نشكر الأخيين ونشكر المؤسسات اللي دعمتنا الحمد لله يا ربي، فرحنا بعض العائلات ما نجمناش نفرحوا معنا كم كبير، عطينا الأولوية للعائلات اللي عندها صغار، فرحناهم بالزقوق وما معني بقفة المولد. توا احنا في كواليس تحضيرات العودة المدرسية، عنا 220 تلميذ أبناء المكفوفين ما بين قوسين، راه مش التلامذة مكفوفين، التلامذة مبصرين، ما عائلاتهم هما المكفوفين، سواء كان الأم أو الأب أو أحيانا
0: الزوز
1: صحيح. دونك احنا ديما كل عام عودناهم العودة المدرسية تكون متميزة، ميزة بار الحقيبة، نعملوا لهم أمسية ترفيهية فيها شوية هكا معنية موجات إيجابية، فيها جوائز، فيها حتى للأسر في حد ذاتها معنية ساعات نشوفوا ناخذوا أحسن معدل جاي 3 ولا 4 تلاميذ اللي يكونوا معدلاتهم بين 16 17 مثال 18، هذوك نكرموا الأولياء نتاعهم. يعني مش باش تكون عودة مدرسية
0: نتاع نعطيك كرتابلة وتروح، لا، فما شحنة معنوية كبيرة ياخذوها قبل العودة المدرسية باش تحثوهم على التعليم، باش تحسوهم انهم قديش كي يقراوا يفرحوا الأولياء نتاعهم، وحتى كان هما ما همش يبصروا مرام يطعموه النجاح.
1: صحيح صحيح، فهذيك الفرحة الكبيرة
0: أكيد
1: يبدأ ولي كفيف وولده ناجح. أنا واحدة من الناس صدقني ساعات لحمي شوك، يعني نقول سبحان الله معني كيفاش وصل قرى ولدك، ما ربي سبحانه يعطي معني ينحي من هنا ويعطي من هنا، وإن شاء الله ربي يعوض لهم خير، ونقول إن شاء الله ربي ينور لهم قلوبهم، وإن شاء الله ربي ينور لهم تغيراتهم يكونوا من ذرية صالحة، ويعوضوا لهم أكل أكل أكل الظلمة اللي عايشين فيها يكون على قليلة ولده هو النور. يعني
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يمنحهم نور البصيرة، وربي يعطيهم إن شاء الله بالذرية الصالحة اللي هم تعبوا عليها، راو مش سهل معناه بالنسبة الكفيف إنه أولاده ينجحوا إنهم يوصلوا، لأن يلزمها متابعة، يلزمها إنسان يتقوى على بدنه برشا بالحق، معناها المسؤوليه شاقه ماهيش سهله بالمره. اليوم الجمعيه تطلق نداء محبه ونداء تضامن.
1: اي احنا مجتمع التونسي الحمد لله يا ربي، نقول ديما التونسي للتونسي رحمه، واحنا بغض النظر على فما بعض يعني المواطنين
0: أكيد فما الاستثناءات مدام في كل
1: فما لا موجود
0: فما في موجود كل مجال،
1: لكن ديما نقول الخير مازال في تونس والتونسي حنين. التمسنا في قفة رمضان في الكوليكت اللي نعملوها في المغازات الفضائيات الكبرى، كما هكا في العودة المدرسية في عيد كبير. الحمد لله يا ربي إنه بلادنا مازال فيها الخير وتقعد ديما فيها الخير، على خاطر عنا الأغلبية ناس واعية، ناس بالثقفة، ناس كريمة، والحمد لله إنه نحاول ديما بقدر المستطاع إحنا كجمعية إنه حتى بغض النظر عن المساعدة عطيني أنا كي يوصل صوته الكفيف وإنه هو يتعامل كمواطن تونسي، يعني عنده الحقوق وعنده الواجبات، زي دارا نقول أبار حتى
0: أكيد
1: كمواطن عنده واجباته صبا ماني الحمد لله، هذاك هو احنا اللي حشنا به، يزينا ماك النظره نتاعك الشفقه، والله مسكين، والله يسخف، والله لا بالعكس ما
0: تجاوزناها وتجاوزتها الأيام بكثير. نحب نقفوا مع بعضنا، كل واحد فينا ينجم لا قدر الله يكون في ضيق، كل واحد فينا محتاج للآخر بالضرورة، فكيفاش نجموا نتواصلوا مع الجمعية، الناس اللي يسمعوا فينا كيفاش نجموا يتواصلوا معاكم ويكونوا حاضرين، فهل لما متعلم حبة
1: احنا لما ان شاء الله باش تكون يوم 12 سبتمبر بمقر الجمعيه 23 نهج تريبينال تونس المدينه انطلاقا من الساعه 4 مساء. تواصل معنا، فما عنا صفحه الفيسبوك اللي هي جمعيه دار نبيله الدوليه المكفوفين بتونس بالعربي معناها مكتوبه، او رقم الهاتف 55 227 401.
0: نعاود الرقم
1: 55 227 401. للتواصل معنا مرحبا بالناس الكل، احنا غايتنا انه اسعاد ونساند ونقف مع الفئه هذه بكل حب وبكل عطاء، معناها بعيدا عن الشفقه
0: يا ميل. أكيد ما هي الشفقة، أكيد ما هيش نظرة دونية، هي دعم، هي مساندة، هي جنب لجنب باش الناس هذوما من حقها في حياتها في تونس أنها تعيش الحياة الكريمة، من حقها كذلك أن الناس تقف معاها باش وليداتهم يوصلوا، باش وليداتهم يتألقوا، وليداتهم هما اللي يكونوا جسر النجاح وجسر الحياة الكريمة لأبنائهم. إن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله التظاهرة تكون يعني ناجحة، إن شاء الله بارشا ناس تحضر باش تدعموا، تحضر باش تنخرط في هالمد هذايا التضامني، المد اللي فيه بارشا محبة. شكرا لجمعية دار نبيل إسماعيل، تنرجو نحكي على الجمعية لأنه تقصير في حقها إعلاميا أنه الجمعية هذه ما تكونش حاضرة في إعلامنا التونسي، لأنه في بعض الأحيان يكلمون الناس يقولون بالحق ونمشي ونتبرع ونهز فلوسي. فماذا بينا تبدأ الجمعيات دي تكون واضحة وتكون الطرق باش نوصلوا لها زادة ميسرة أمام الناس. راهي التوانسة راهم فيهم بارش قلوب خير وتوانسة والله راهو شعب مختلف. راهو اليوم كي شفت مكتوبة بالبوند العريض أمس كي زرت سوسة، سوسة ما يعطش فيها حد، شفت ناس تفرق في الماء على الناس بارتو وقت الناس شادة الصف هكا وتحتكر في الماء، شفت ناس تفرق في الماء البارد تحت راية سوسة ما يعطش فيها حد. فيها برشا حاجات مزيانة راه، وأكيد في برشا جهات أخرى شفنا الوجه الحقيقي للتونسي صاحب القلب الكبير وصاحب القلب الخير. شكرا لك سيدة نبيلة إسماعيل، يعطيك الصحة، ربي يوفقك. نهار 12 سبتمبر هذا هو الموعد، إذا كنت تحبوا تتواصلوا مع الجمعية تقفوا معهم وتعاونوهم 55 227 400 401، 55 227 401. شكرا لكم، موفقين بإذن الله.
1: شكرا، إلى اللقاء.
0: هكا نوصلوا نحن مستمعينا نهاية هذا العدد من منكم وإليكم، نلتقي إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله. متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير. الشكر موصول هيثم والناس هويدا بن ساسي، تحياتي لكم، حياة الكوني، ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7-8% مقارنة بالسنة الفارطة. وأضاف خلال تدخله في برنامج المشهد الآن على الإذاعة الوطنية أن توحيد القائمات على كل مستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30-35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. أعلن المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية أنه تم تطوير تطبيق تبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص. نظم أصحاب الاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية جدد خلالها مطالبته بالإسراع في تفعيل القانون المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة لها لإنهاء ما وصفوه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهائد. انطلقت يوم الثلاثاء غرة سبتمبر الجاري الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك من خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة. أعلن الاتحاد الأوروبي بتونس عن إطلاق منصة رقمية جديدة تفاعلية تجمع بين التكوين والموارد العلمية والفرص التواصل والتعاون بين مؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا والأردن والمغرب وتونس. استشهد مواطنان فلسطينيان اليوم، أحدهما طفل وأصيب آخرون بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، كيفاش يلزمها تكون. للوقاية من أمراض القلب والشرايين يلزمنا نتبعوا نمط حياة صحي. شو معناها؟ معناها فما أمراض تزيد من إمكانية الحصول على جلطة وانسداد العروق، خاصة عروق القلب والمخ. شنو مع الأمراض هذوما؟ هو مرض السكري، مرض ضغط الدم، السمنة، التدخين، وشحم في الدم. شنو يلزمنا نعمله؟ لازمنا نعدلوا السكر في مستوى 1.26 جرام، بالنسبة لضغط الدم في مستوى 14.9، بالنسبة للسمنة محيط الخصر عند الرجال ما يلزموش يفوت 102 سنتيمتر وعند النساء 88 سنتيمتر، بالنسبة للتدخين ما يلزمناش نتكيفوا وما يلزمناش نقعدوا بحدا العباد اللي تتكيف. فما عوامل أخرى نقص من إمكانية حدوث جلطة وانسداد العروق، كما ممارسة الرياضة بصفة منتظمة مثل رياضة المشي 30 دقيقة كل يوم، تصيف ساعة كل يوم. وزيادة حاجة أخرى لازمنا نقصوا من الملح والسكر وناكلوا برشا خضرة كل يوم، هكا نحميوا القلب متاعنا ونحافظوا على عروقنا من الانسداد. دمتم في صحة جيدة، مع تحيات الدكتورة هالة عبروك.
2: دقيقة صحة.
4: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: البرنامج من إخراج محمد الصيدي، من التنسيق العام فهو لهويدة بن ساسي. مرحبا بكم معنا إلى حدود الساعة الخامسة في هذه المنوعة المختلفة الفقرات.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة، باب العين بمكثر. في مدينة مكثر العتيقة والعريقة هناك معلم أثري ذي فتحة وأقواس يسمى قوس النصر باب العين، وهو رمز بارز ومدخل للمدينة التاريخية، ويعود للعهد الروماني، وتم تصنيفه معلما تاريخيا سنة 1894، وهو من علامات مكثر مكثريس المميزة. ووقع ترميمه في سنتي 1969 و1987 للحفاظ عليه. وحسب تصريح للدكتور عفاف السعيدي محافظ تراث مدينة مكثر للزميلة إيمال المرعي بإذاعة الكاف، تقول إن مدينة مكثريس مدينة نوميدية، وأصل التسمية هي مدينة العيون، وتحوي على قوسي نصر، قصر موجود بساحة الفوروم، وقوس النصر المرقب براجاس الذي يعود تأسيسه للقرن الثاني بعد الميلاد. وقوس النصر باب العين يوجد خارج أطراف المدينة، وهو باب لمراقبة المدينة، وطبعا هو وسط سور

0: يزيد في تأمينه، وهو رمز لحماية المدينة من الحروب والتقلبات. ويحتوي باب العين في قوس النصر بمكثر على حنايا خصصت إما للحراسة والحماية أو للآلهة، وهذا الباب زين بتيجان فوقه وبأكاليل، وتواصل استعمال الباب في الفترة الاستعمارية، وتركز به صندوق البريد وهو موجود لليوم. وسمي باب العين لأنه يفتح على عين ماء كانت بها، وهذه العين كما تقول الباحثة تفتح على معبد توفات، وهو معبد مخصص لتقديم القرابين. هذا باب العين بمكثر مكثريس، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان
2: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: ونحن لازلنا نواصل معكم المشوار على موج إذاعة المنستير. فقرتنا بعد قليل ستكون نقدية اجتماعية لكن بالأساس مسرحية مع الفنان المسرحي حمدي لكحل.
1: حدث ولا حرج.
2: مسكين يسخف يغيث حاله. شكونة؟ أكل المواطن التونسي اللي حرموا عليه كلمة مواطن. بالطبيعة كيفاش نجمو نحكيو على مواطن مش خالط على الماء والضوء وزيد ظروف العيشة وصعوبة الحياة. الماء المعدني لازم تشد صف طويل وعريض باش تاخد دبوزة ماء. الضوء اللي يخدم ساعة ويقص ساعة في الاخر تتشحط بالفاتورة متاع الضوء ومتاع الماء اللي يغلب البلايس في البلاد يتمتعوا به ساعة كهو يزي. هذا الكل مازلت لوج على العيش الكريمة بشوية بشوية. اي قصينا الماء والضوء والمحروقات احنا وكيفنا. اشنو تعديت هالأزمات الكل؟ مازلت أزمة هاي جايتك على قريب تشوف فيها. صحيح لا صغرونا الأزمة هذه مش في مقام الأخرين أما قادرة إني تكرهك في روحك. عرفت هذيك هي العودة المدرسي المفيد. حضر روحك تسلف خبي كردي جمل خذ قرض أمورك. المهم تخلص باش ولدك ولا بنتك يتمتعوا بمجانية التعليم. كيف ما سمعت خلص ومجانية التعليم ملمومين فرد جملة. ورد بالك تخلي ولادك ناقصين حاجة كل مادة وشنو لازمها وكل معلم ولا أستاذ أشنو المتطلبات متاعه. بون متطلبات المادة متاعه. المرحلة اللي بعده هي الترسيم. قبل كان فما نهار تمشي للمؤسسة التربوية باش ترسم صغيرك وتوا وفي إطار رقمنة الدولة والقضاء على البيروقراطية عملنا موقع إلكتروني تنجم تعمل فيه الترسيم بتاع صغيرك. هيك هو توفى الحكاية. جد عليك ريت توا بعد ما عملتك الترسيم الإلكتروني لازمك تشوف أقرب مكتبة ولا مطبعة بينسور تشد الصف وتخرجك الأوراق اللي عمرتهم وتزيدهم أوراق أخرين من مضمون وجوابات وتصاور وفي كل واحدة منهم لازم تشد الصف باش تقضي شورك. كهو شدان الصف ولا من وسوس الحياة في البلاد من غيره ما تنجمش تعيش. هذا الكل ما قلتلكش انه كيف تحل هالموقع الإلكتروني راهو مش بالضرورة باش تقضي شورك على خاطر الموقع باش يكون غير متاح. كهو برش عباد قاعدين يدخلوا الموقع في نفس الوقت. الحق غلطة الشعب ما تدخلوش فرد وقت يعيشكم. صحيح هما أيامات محدودة يحل فيهم الترسيم وصحيح هما تقريب 2.5 مليون تلميذ في البلاد أما ميسالش ما تدخلوش أكثر من 10 فرد وقت راو الريزو يطيح. وفات مرحلة الترسيم ومرحلة الأدوات المدرسية وكل يد شدت أختها. نجيو الوسط العام التلميذ مش باهي في بعض المواد. أول وأسهل حل الليتود. الحقيقة احنا مانعين دروس التدارك هذه اما مانعينها خارج اطار المؤسسة التربوية فقط وداخلها مسموح بالطبيعة. الاستاذ يحب يحط الفلوس في جيبه وحده ما هو لازم ينوبنا شوية معاه وندبروها في جرته. احنا تعبنا معاه لا لا اما لازمنا نقسمه وكان عجبكم ايا نزيدكم باش نعطيه شهرية ضعيفة ما تعيشوش هو عائلته 10 أيام عيشة متواضعة والبريم تاعو تحشم حتى باش تتصدق به العائلة مستحقة. وفي هذا الكل المواطن يمد من جيبه ويحط الباكو على أمل أنه يرى صغيره ناجح ومثقف. العملية هي صحيح انفستيسمون أما لازم تكون في إطار المعقول. الحكاية باختصار ولات كينك عايش مع عبد تحبه أما عائلته ما يحبوكش وما يشبعوش ديما هات هات هات وباللي جيب باقي شوية. والعائلة هيك غارقة في المشاكل ويستغلوا فيك ما همش عاطينك قدرك ما همش محترمينك لن تلقى روحك ما بين زوز اختيارات يما تحارب وتقول للعائلة هذه كلمة لا وتحاول تصلح منهم، يما المكتوب وفاء. وبالرغم من حبك للشخص هكا تلقى روحك مجبر انك تكون مع شخص اخر، وقلبك يقعد ديما متعلق بالشخص الاول على خاطر حبيته بصدق، اما كرهت عائلته.
0: خاف عليك لأنها راخر تقول يرحمك يا رجل أمي لول على خاطر الشخص الثاني بعيد شوي.
2: لا لا
0: يزمك تفوت،
2: ما نصلوش للمرحلة،
0: يزمك تفوت الدنمارك باش تبدأ تخمم باش نجم تحبه.
2: علاش ليش نقول بعيد؟
0: على خاطر مسكن المجتمع والمواطن التونسي حل فيسبوك يلقاه وفات الدنيا.
2: صحيح،
0: يسمع الإذاعات العمومية ولا الخاصة في طار الحرية زادة، يقول يوم القيامة غدوة أرماجيدون.
2: بالضبط بالضبط.
0: وفي حين مو فما قنوات لاهية بينا مش لاهية بالعالم، مش فايقة اللي برلمان الإسباني قص عليه الضوء العاصمة الإسبانية في الظلمة،
2: هو وارد.
0: جنوب فرنسا أيام طويلة ربي يحفيهم، ألمانيا بالمئات الألاف أسبوعيا من طرد المهندسين منهم برشة توانسة بعثناهم ك سفراء لجلب العملة الصعبة،
2: هذوكم اللي حبوا يجيبوا اللي حبوا يبدلوا شخص
0: ان شاء الله يجيبوا العلوم، لا هم مشاو يدبروا في تكنولوجيا
2: بالطبيعة
0: خبزة.
2: بالطبع
0: يعني العالم كله يا حمدي داخل في حيط،
2: والله العالم الكل داخل في حيط
0: او الغرب ومستعمراته.
2: ممكن، اما كما ديما نقولوها في الهم عندك ما تختار. ومع الاسف حتى الشعب تاع بلادنا ولا يفتقد للأخلاقيات، ما عادش عنده كيف حتى باش يتبسم لك يتسلم عليه. مخه تشوف النار طالعه من الراس والدخان خارج من الراس والتخنان.
0: انا من الناس اللي مرتاحين من فيسبوك، في فضاءات اخرى ارحم واذكى.
2: بالضبط،
0: اما تعمل نص ساعه فيسبوك يجيك اكتئاب، يتبحث عن طبيب.
2: بالضبط بالضبط، وسورتو فيسبوك ولا انستغرام ولا وصل
0: وسائل انستغرام
2: يوريك في عيشه اخرى، تزيد تدبرم اكثر. عرفت
0: هذيك دبرمت المراهقه،
2: تزيد تدبرم اكثر تشوف كراهب وفيلات فالشعب توا حتى كي يشق عليك ماهوش في مخه حتى باش يطلب السماح.
0: جرت سخانه ولا قلت الادب؟
2: لا قل، مش قله ادب، وماهوش جوست سخانه، يظهر لي ماهيش اول عام نشوفه سخانه انا طالعه شويه، إنما الظروف اللي قاعد يعيش فيها المواطن. يخمم منين مشي يشري ستيكا ماء، يخمم الضوء اللي قاعد يقص عليه منين مشي يخلص فاتورته، ويفتقد الأساسيات الحياة. ما وصلناش نحكيه على الكماليات ويحب كرهبة، لا ما وصلناش لغادي. إنسان يلوج وإلا مواطن يلوج على أساسيات الحياة، حاجات كان جات قلت قبل، كان جات عنا وزارة الأكسجين رغم قصوها علينا. على خاطر توا اليوم كي يجي يقول لي قص الماء وقص الضوء وشنو كل شيء، ونلقى اني فما عباد كي تقص عليهم الماء والضوء لطف عليك يموتوا، ما تشجعش وتقول قص الماء قص الضوء يعيشك. رقعت بالكلام هذاك، رقعت تشجع على قتل العباد. دونك المواطن ولا مخه تخرج منه دخان من التفكير.
0: معناش أزمة أولويات عند المواطن اللي بطبيعة الحال هو يجيه ضوء معادي في العالم كله يقع بلاك كوتات لأيام. أما خلينا نفترضه اللي عنده شكون في العائلة أو هو شخصه يعيش بآلة التنفس مساعد
2: أكسجين
0: متفقينا، ما عندوش باش يشري أندولور باش الآلة ما تتحرقش، لكن عنده باش يشري الآيفون باش يظهر فيه على ما هو خطرنا. نتفرج على الناس اللي تصور في باتها وفي بلادها على تيك توك وعلى فيسبوك، وانت تعرف مغروم بالتقنية، تري شرج الفيديو تبعث لها ربع برنامج يقول لك هذه تصورت بالتليفون الفلاني باستعمال التقنية الفلانية.
2: بالضبط.
0: كان لازم يزيدك الفلتر.
2: بالضبط.
0: فانت يغمن عليك شوي.
2: وي
0: كيف تعرف اللي جهاز كان يشغل هذيك الأربع خمس ساعات 280 دينار 240 دينار موجود في السوق ولا ما يعرفش؟
2: والله أصلي نحب نرجع لحاجة أنه قلت توا في الغرب يصير بلاكاوت واتسيتيرا، شعبنا صبور. علاش؟ على خاطر كيصير لي مرة ولا مرتين بلاكاوت نجم نصبر. ما يقلقنيش. ما شوف قديش عنا في الأزمة هذه،
0: قديش
2: عنا برشا توا، ما معناه فتنا شهر وإحنا كل نهار لازم فما قصن ضو.
0: لا البلاك اوت هو الانقطاع التام لمدة أيام. أنا مش مثلي للشخص الغربي، أما الغربيين عندهم هوس لدرجة ناس مخزنة أكل لأسابيع
2: عندهم البنكرز تحت القاعة
0: وقارين حساب البطاريات وهم ما يقص شيء
2: بالضبط، ما يخافوا حاطين في مخاقهم أنه فما حرب عالمية أخرى بشتصير ومش يكون فيها نيكليير
0: وفرنسا قررت في قبل جويلية، يظلي في بداية جويلية كي جاتها 41 درجة سخانة، قرروا منع ومعاقبة اللي يركب كليماتيزر. واحنا ما شاء الله الكليماتيزرات تتباع وهذا حقنا باش تفرهدوا ووفروا لنا الطاقه، لكن يعني المستعمر السابق
2: اي اما في بلاصه ريزيدونسييل داو دي ريزيدونس معناها في البلاصه ديك راهو مازال ممنوع انك تركب كليماتيزور.
0: ده مازال هم منعوا عملوا قرارات بلديه منعوا في الدنيا الكل باستثناء المحلات الكبرى
2: وفي بالي كي تبدا زاد دار وحدك معناها بعيد وكل شيء.
0: لا قالوا في جرة التلوث، هذه قوانين جويلية 2026 معناها اللي تم تقريرها بعد الكانيكول اللي وقعت بعد الالاف من الشباب اللي توفوا الاسبوع الفارط وليد 34 سنة.
2: اي اما القوانين هذه اكيد مش تكون عندها تبعياتها، وحتى الغرب يغلط، راهو مانيش نقول لك انه الغرب ما يغلط،
0: هذا اللي حبيت نمشي معك انا حمد.
2: الخطا موجود
0: يعني،
2: اما
0: اليوم ولينا نوجهوا كياساتنا ديارنا نوجههم كما عمل المهندس تلقى مكتب دراسات غربي، كما وجه كياس كما نوجهوا الديار.
2: اي بالضبط،
0: والدينا كانت عم شرقي على غربي على البليت المروحه ونقلنا عليهم زاد لاسباب غريبه البناء العمودي.
2: نعم البناء العمودي ولا قبل كان فمك القبه زاد وتتبرد الدار، وحتى كي تبدا الدار مسكره تبرد الدار.
0: فقير ولا غنيتي اكثر من هكا ساعات تلقاها لوح
2: بالضبط
0: وطين ومواد طبيعيه، زعما باش نفكروا في اصل المشكله.
2: أصل المشكلة هذه الإشكال إذا كان ما نفكروش في أصل المشكلة. لازمنا نوصلوا وراه ماهوش من العيب أن نغلطوا، ماهوش من العيب أنه أني مثلا اليوم مسؤول على
0: شعيب ترجع روحك في أي موضوع،
2: ماهوش عيب نقول سامحني هات غلط هات خلينا نشوفوا حاجة أخرى. أطلع خاطب العباد هذوكم، أطلع كلمهم قل لهم راه ما صار هكا وهكا وكذا وهم
0: تحدث، قول موقع التسجيل عن بعد تعرض على إلى هجوم سيبراني من الدول الفلانية،
2: قول مؤامرة مثال،
0: قول لا مش مؤامرة لو فما عمليات، لأن أنا أصدقائي معظمهم في التكنولوجيا عن عمليات دخول للأسف بعضها من دول العربية الشقيقة
2: موجود
0: وبعضها من دول الآسيوية للمواقع، وكيف نسكر الموقع على الأجانب معنا نخلي كان إي بي تونسية تدخل فجأة يطلعون فيديوهات يقول معناش حق في تونس حتى كيف نعملوا جمع البرة. تحدثت معاك أنا قبل عطلة الأسبوع الفارط الصف أكثر من قدام المدرسة، لأني عندي أطفال نهزهم من المدرسة، موجود في البيبلينات،
2: موجود بيبلينات،
0: لا في البيبلينات لا سامحني هو هي الفكرة معمولة باش أنت في دارك تمد البطاقة البنكية وكل مواطن عنده بطاقة بنكية وإلا بريدية. قبل كي كانوا عاملينها بمنظومات معينة كنت فاهم، من يوم شنو علاش تشد في الصف
2: اما تو
0: في بيبلينات وتزيد ربي كسبهم هما يحلوا في مشاكل برشا من الناس تحبش تعب راسها.
2: بالضبط
0: اما تو حتى التوجيه حتى تعمير التوجيه يا راجل تتعمل في بيبلينات وانا كلمتني ناس باش تتدخل على خاطر غلطوا له في البيبلينات، مش ولدك يا عمر من اللي بعثوا يقرا.
2: اي بالضبط جوست همش نقول لك خويا شمس انت توجيت البيت القصيد توائني قبل الحق في نهار ترسم ولدك تمشي للمعهد ولا حاجة حتى الولد وحده يمشي يرسم روحه يهز وريق تكون تمشي
0: لا كنت ما نقريت أنا قبل ما جيش طول طولتش في الإذاعة كنت تمشي للبوسطة وتشد الصف في البوسطة وتصب في الفلوس في البوسطة يعيشك لا ما نخلقوش تونس جديدة ولليوم قرأتنا ولليوم قرأتنا وكتبنا باللي غالينا خاطر أولادنا تدلل وتقارن بأصحابها. والمشكلة في التعليم والتربية والتعليم أدعوك تكتب لنا سكتش عليها مهم. اليوم لو عنا تعليمين يا صديقي، أنا تلميذ ربي نشح ويا شاء الله ما يبني تونس الجديدة، هو أخوه الآخر يمشي على رجليه للمدرسة كالفتى النظيف والمهذب اللطيف، وواحد آخر تجيه سيارة فاخرة وكأنها مدهونة بألوان عجيبة غريبة وتأخذه إلى مدرسة أخرى
2: مدرسة في عالم موازي
0: نأتي بها وما يتقابلوش بكل في مسارهم الابتدائي للثانوي بالضبط للجامعي.
2: أما هذاك
0: مصممين واحد يبدأ وزير واحد يبدأ غفير
2: والله مش بضرورة
0: ولا واحد التصدير واحد للبقاء
2: يعني في يعني هذا شنو جيت باش نقول لك زوز مدارس هذوما مش بالضرورة أني كان نمشي المدرسة هذه نطلع ناجح ومش بالضرورة نطلع فاشل. ينجم أكل مشي على سقيه وكل شيء يطلع أنجح من اللي مشي في الكهرباء الفارهة وشنو هو كذا. دونك نرجع بيك شوية لحكاية الترسيم. يعني تو تقول لي نحب نحي هالبابراس وكل شيء وتعمل لي موقع إلكتروني اللي بالسيف باش النجم ندخل ونعمل الترسيم خطر معبي وكل شيء عبد الكل قاعدة داخلة.
0: هو أكثر من هكا يفترض أنا كيف الرسم ما نجيب لك حتى ورقة اللي أنا رسمت أنت على نظامك في مكتبك تشوفني رسم
2: صحيت. علش أنت ما عندكش أكسي باش تشوف إسكو هذي رسم ولا
0: إدارة تربوية ما تهتمش باللي رسمه تهتم اللي ما زال ما رسمش على المنظومة. المنظومة تقول لك راهو فلان درشني حكاية والدي زعما نقل زعما
2: ونضطر
0: المشكلة ديما مش في الابن المشكلة في الوالدين
2: بالضبط. ونكمل زاد نجيب لك مضمون ونجيب لك الجوابات والتصاور وكل شيء. ليش في الموقع الإلكتروني هذه ممكن دعوة تكون لوزارة التربية والتعليم عملوا إسباس متاع فوتو مثلا يبدأ أني في البلاتفورم هذه كي ندخل التلميذ مثلا حمدي لكحل ندخل أسيدي نلقى البيانات متاعه وتصويرته
0: الأخوة المصورين اللي يحبوا يعرفوا شكل حمدي لكحل يحلوا فيسبوك ولا يوتيوب باش تقص خبز برشا من الناس الميسرة الداخلة هذه كان الوزارة تسمع كلامك.
2: الهدف هو تسهيل تسهيل الحياة في البلاد هذه هذه الهدف. نحن نحبوا نقصوا الصف نقصوا الزحمة.
0: شكاونا من معاليم التسجيل في الدراسة العمومية في العمومية نحن وحتى الكرارس الكتب ما تجيش فيما يعانيه العائلة في شهر تويت.
2: أي بالضبط.
0: والغريبة الوالدين زادة ولا تقعص اليوم كي تقول لهم عندك نماذج الذكاء الاصطناعي مختلفة ومتنوعة حافظة المنظومة التربوية التونسية ولكن تقعد أنت شخصيا بحذا ولدك وحتى وانت قريت حتى الابتدائي تنجح انت وياه بالأسئلة من مفيد الانضباط من قبل الابن
2: بالضبط.
0: الولي ما يعملهاش يرضى ما يشريش باش جدد ويدفع الفلوس ليتيد وبعد يتعلله كما قريش يتيد تما يخش العدد اللازم لأنه سينقم عليه المربي
2: كما قلت اني بكري في مخه الولي انه هذاك انفستيسمون قد ما نصرف عليه على قد ما ينجح اكثر واللي هي حاجة غلطة. الليتود ديريكت هو أسهل طريق باش ننجح ولدي. نحن توا قاعدين نربيو في جينيراسيون تحب تلقى كيفاش تنجح مش كيفاش تتعلم ولهنا المصيبة. أني خاطر أستاذ تعليم ثانوي زادة فنشوف في تلامذة يقول لي أعطيني ننجح في الدفار ومن بعد يحلها ربي. يا ودي كيفاش باش توصل الباك وكيفاش باش تعدي الباك يا ودي أني كنوصل الباك يقول لك سلكت أعطيني يعني توا ننجح
0: خاطر نظامنا التربوي نظام تلقيني مش إبداعي
2: بالضبط.
0: وهذاك علاش اليوم حتى الناس اللي قاعدة تسكر مؤسساتها المهندسين كيف يمشي الدول أوروبا الشمالية يقولوا له عنا ثقة في شهادتك لكن مش هذا نمط التعليم اللي نحبه
2: نحبه
0: الإبداع يعني بالضبط. في الامتحان حتى في اللتر بيقولولوش ما هو رأي طاهر الحداد يقولوا له اكتب أنت عملا يتحدث فيه عن معاناة المرأة وحلول لها
2: بالضبط بالضبط.
0: ربي عيننا يا كانت هذه آرائي وآرائك اللي حاولنا نتبادلوها باش نسألوا المستمع بشكل غير مباشر شنو رأيك أنت مستمعي الكريم.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مساء النور، ناخذكم اليوم لجانب يختلف في مضمونه على بقية المهرجانات اللي اتطرقنا لها في حصصنا السابقة، لأن مهرجان اليوم هو شيخ المهرجانات العربية الجامعية، يعني اللي تعنى بالطالب الجامعي دون سواه. فمسيرة المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير موضوعنا اليوم انطلقت سنة 1992 من قلب الفضاء الجامعي التونسي، في فترة كانت فيها المبادرات الثقافية الطلابية تلقى دفع واهتمام. في الوقت هيك اتضافرت جهود ديوان الخدمات الجامعية للوسط مع المركز الثقافي الجامعي بالمونستير، وبمبادرة من طلبة كليات الطب، وخرجت للوجود فكرة مهرجان يفتح للطلبة فضاء خاص بهم يلتقيوا فيه بالمسرح بالتكوين وبثقافات مختلفة جاية من بلدان عديدة. الفكرة هذه برزت خاصة بفضل الأستاذ فتحي بن عمر اللي يعتبر الأب الروحي للمهرجان ومؤسسه الأول ومديره التاريخي، هو اللي حمل المشروع في بدايته وخدم على تثبيت ركائزه وتطويره على امتداد سنوات طويلة قبل ما تتداول على إدارة المهرجان أسماء أكاديمية أخرى من بينها الأستاذ حمادي السافي. اللي يميز المهرجان هذا على برشة تظاهرات أخرى هو أنه مهرجان جامعي بالأساس موجه للطلبة والمعاهد العليا، وعلى امتداد سنين تعاقبت دورات المهرجان وتواصلت التجربة حتى وصلت سنة 2026 لدورتها 20 بعد 34 سنة من الحضور والعطاء الثقافي، رغم الفترات اللي عرفت فيها المسيرة انقطاعات. واليوم ولا المهرجان محطة دولية تستقطب كل عام مئات المشاركين والضيوف، وتتلاقى فيه تجارب مسرحية من تونس والجزائر والمغرب ومصر، إلى جانب مشاركات من فرنسا وروسيا والولايات المتحدة وكولومبيا وغيرها من البلدان. والحكاية تتواصل في المبيت الجامعي فطومة بورقيبة، وين تقيم الوفود المشاركة وتنتظم الورشات، وبعد ما تسكر المسارح وتوفى العروض تبدأ حياة أخرى، الأروقة والغرف والساحات تولي في حد ذاتها مسرح مفتوح، طلبة من كافة أنحاء العالم يلقاوا رواحهم يحاولوا يتواصلوا مع الطلبة من تونس والجزائر ومصر بلغة جديدة تتولد في لحظتها، شوية فرنسية شوية عربية شوية إنجليزية وبرشة إشارات باليدين. ويمكن أجمل حاجة في المهرجان هي إنه المدينة نفسها تدخل في العرض، وقد تخرج الوفود في المواكب والاستعراضات في شوارع المونستير تتحول السيارات المنصات متحركة والأعلام جزء من المشهد، والطلبة الشخصيات مسرحية تمشي وسط الناس. 34 سنة من المسيرة خلات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمونستير أكثر من مسابقة مسرحية وفضاء يلتقي فيه الفن بالجامعة والتكوين بالفرجة والبحث بالتجربة والاختلاف بالصداقات.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز أخباري. خلفت موجة الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية، وفق ما تم تداوله خلال جلسة عمل التؤمت يوم الأمس بوزارة الفلاحة وخصصت لمتابعة الوضعية الراهنة لهذا القطاع. دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يتم اقتناؤها، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وأوضحت الوكالة في فيديو توعوي نشرته اليوم على صفحة وزارة الصحة أن بعض الأدوات المدرسية قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطرا على الصحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. وأضاف في مداخلة للإذاعة الوطنية أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. انطلقت يوم الثلاثاء غرة سبتمبر الجاري الأعمال الميدانية لإنجاز دراسة الاستراتيجية الشاملة حول منظومة السكر في تونس، وذلك خلال جلسة عمل جمعت مختلف الأطراف المعنية بقطاع الإنتاج والتزويد بمقر الديوان التونسي للتجارة. ينظم مكتب الترويج للواردات بالتعاون مع الجمعية الألمانية للأعمال الإفريقية والرابطة الفيدرالية للشركات الرقمية الصغيرة والمتوسطة ندوة افتراضية يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري تحت عنوان توسيع الأفاق الرقمية. ستحول الجزائر ثكنة عسكرية تقع في الصحراء تنزروفت، وهي واحدة من أكثر مناطق العالم قسوة للعيش، إلى سجن شديد الحراسة مخصص لمهربي المخدرات، وفق ما أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية. واتخذ القرار خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبونة، وسيخصص السجن الجديد لبارونات المخدرات ومروجيها، وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10:30 الليل.
4: تبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية. البداية بتعيينات حكام مباريات الجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى في دفعتيه الأولى والثانية يومي السبت 5 سبتمبر والأحد 6 سبتمبر، لأنه زوج دفعات الأخرين يتلعبوا على نهارين، نهار الأربعاء 6 سبتمبر وأيضا الخميس 17 سبتمبر. الأربعاء والخميس باش يتبدل الوقت بتاع المقابلات باش يصبح الأربعاء متاع العشية، ما عادش الأربعاء ونص كما يوم السبت والأحد القادمين. البداية بعد غدوة السبت في الأربعاء ونص متاع العشية، مازال في التوقيت القديم التوقيت الصيفي، المقابلة تجمع بين نادي البنزرتي والأولمبي الباشي، تحكيم اللي يريد المنصري، معاه باش يكون فيليب بيريرا من البرتغال كحكم فار، وأيضا في نفس التوقيت في الأربعاء ونص متاع العشية في ملعب طيب مهيري بصفاقس تقدم سقيط الدائري يستضيف نادي حمام الأنف، التحكيم لحمزة جعيد ومعه محمد علي قروية كحكم في غرفة الفار. نهار الأحد 6 سبتمبر في الأربعة ونص متاع العشية فما ثلاثة مقابلات، النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران في ملعب سوسة الأولمبي تحكيم منتصر بالعربي ومعه فيليب بيريرا من البرتغال كحكم فار، أيضا الترجي التونسي في ملعب حمد العقربي في رادس يستضيف مستقبل المرسى التحكيم اللي بديس بن صالح والتحكيم اللي أسامة بن إسحاق في غرفة الفار مع في غرفة الفار أسامة بن إسحاق وبديس بن صالح هو حكم المقابلة، في حين مباراة نجم المتلو وأمل حمام سوسة التحكيم لمحرز المالكي ومعه مجدي بلاغة كحكم فار. الدفعة الثالثة باش تكون يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية التوقيت الجديد اللي قلنا لكم عليه، اتحاد بن قردان يستضيف النادي الصفاقسي، في حين الدفعة الرابعة فيها زوز مقابلة يوم الخميس القادم 17 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي في دربي الصغير دربي العاصمة، في حين الترجي الجرجيسي كذلك يوم الخميس القادم في الأربعاء متاع العشية يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. اليوم تم إجراء وسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، تعرفوا الرابطة الثانية كالعادة بنفس نظام الموسم الفارط باش تلعب على زوز مجموعات، مجموعة أولى ومجموعة ثانية. بالنسبة لمقابلات الجولة الأولى للمجموعة الأولى اللي باش تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الثانية على زوز دفعات يومي 19 و20 سبتمبر، كما تقريبا نفس النظام متاع البطولة في الموسم الفارط، مقابلات المجموعة الأولى يتلعبوا نهار السبت، مقابلة المجموعة الثانية يتلعبوا نهار الأحد في مرحلة الذهاب، ثم يولي العكس بالعكس، يعني في مرحلة الإياب باش تولي المجموعة الأولى تلعب مقابلتها يوم الأحد والمجموعة الثانية تصبح تلعب مقابلتها يوم السبت، هذا في إطار تكافؤ الفرص بين الجمعيات. بالنسبة لمقابلات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نلقى محيط قرقنة يستضيف هلال مساكن، هلال الشاب يستضيف سكك الحديد الصفاقسي، سبورتينغ بن عروس يستضيف مكارم المهدية، مستقبل جابس يستضيف جمعية مجرين، الملعب السوسي يستضيف كوكب عقارب، نجم بن خلاد يستضيف بعث بوحجلة، ومستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. بالنسبة لمقابلات المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية في جولتها الأولى اللي كما قلنا لكم بطولة الرابطة المحترفة الثانية تنطلق 19 و20 سبتمبر، مقابلات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، أمل بوشمة يستضيف النادي القربي، قواف القفصة يستضيف مستقبل القصرين، سبورتينغ المكنين يستضيف هلال رديف، أولمبيك الكاف يستضيف اتحاد قصور السيف، جمعية ريانة تستضيف الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية، وشبيبة القيرة وين تستقبل جندوبة الرياضية. سبورتينغ المكنين يلعب غدوة مباراة ودية مع الملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة بسوسة انطلاقا من 4:30 متاع العشية. نذكركم أن سبورتينغ المكنين باش يعقد جلسته العامة التقييمية للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026 يوم الأربعاء 30 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في مقر النادي. بالنسبة للمقابلات الودية لأندية الرابطة المحترفة اليوم، يعني بعد شوية من الآن تقريبا بعد 20 دقيقة في 4:30 متاع العشية، مباراة ودية تجمع بين اتحاد بقردان والملعب الجابسي، التحكيم لحسام الظاهري، في حين بعد غدوة السبت فما زوز مقابلات ودية في 4:30 متاع العشية، الملعب التونسي في ملعب نيفر ببردو يواجه مستقبل سليمان والدين، التحكيم لنبيل الهمادي، وفي ملعب 2 مارس في صفاقس فريق الرلوي سكك الحديد الصفاقسي يواجه اتحاد قصور السيف، مباراة هذه باش يحكمها فادي بوخريس.
بطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد باستستأنف نشاطها هذا الأسبوع من خلال المقابلات الجولة الأولى بعد غدوة السبت. لكل المقابلات ينطلقوا في نفس التوقيت في الخمسة متاع العشية. برنامج الجولة الأولى نلقوا فيه نصرة بولبا يستضيف النادي الأفريقي، اتحاد منزل ميم يستضيف الترجي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يستضيف النجم الساحلي، مكارم المهدية تستضيف بعث بن خيار، جمعية الحمامات تستقبل سبورتينغ المكنين، والمنزه الرياضي يستضيف نادي سقيط الزيت. في كرة السلة بالنسبة لموعد سحب رزنامة البطولة المحترفة أكابر البرو آ لكرة السلة وأيضا بطولة الكبريات لكرة السلة باش يكون الموعد يوم السبت 5 سبتمبر بعد غدوة انطلاقا من 9 متاع الصباح. بالنسبة لسحب رزنامة الكبريات لكرة السلة للبطولة المحترفة في حين في 9:30 متاع الصباح يعني بعدها مباشرة باش يتم سحب رزنامة بطولة البرو آ بطولة الأكابر لكرة السلة والزوزة عملية القرعة ديما باش يصيروا في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة. الختام عالميا من خلال ليغون الفرنسية، تولوز يواجه ليل انطلاقا من 8 غربوة متاع الليل، في حين في الليغا الإسبانية في 8 متاع الليل ريال سوسيداد يتقابل مع سيلتا فيغو. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل التحيات هويدا ساسي، محمد سيدية في الأخراج التقني، تحية مقدمة للميكرو شوق الأحمد. إن شاء الله ملتقانا الرياضي القادم بش يكون في 7 متاع العشية ديما على نفس الموجة إذاعة المنسير، ومتابعة رائقة لمختلف برامجنا. إلى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين الهلالي.

0: صبري مصباح غنى لمجدات المنستير 14 دقيقة بعد الساعة الرابعة مساء الآن. ديما القدام مع يسرى خلف الله.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
3: في فقرة ديما القدام اليوم ضيفنا اختار مجال يمكن في البداية يبدو غريب شوية على اختصاصه باعتباره مهندس إلكترونيك، باش نسلطوا عليه اليوم الضوء اللي غرامه بالفلاحة وحب يثمن الاستثمار ويستثمر في مواردها خليه يأسس مشروعه الخاص في تربية الحلزون وتثمين اللعابة متاعه باعتباره مادة أولية طبيعية يمكن الاستفادة منها في صناعة مواد تجميل عالية الجودة، من فكرة صغيرة إلى مشروع تونسي باش نكتشفوه أكثر. معنا عبر الهاتف المهندس سفيان الكنزاري. مرحبا بك سي سفيان.
4: مرحبا بك أختي يسرى، ومن خلالك نحب نحيي جميع متابعي إذاعة المنستير.
3: مرحبا بك سي سفيان. خلينا أقبل كل شيء نعرفوا غرامك بالفلاحة كيفاش بدا باش يوصل اليوم أنك تثمنوا في مشروعك الخاص.
4: في البداية
3: نعم
4: نحب نذكرك أنه أنا أصلا من عائلة فلاحية، معناها والدي وجدودي وخوالي وكل شيء من فلاحة دوريجين، وهذاك علاش انا حتى ولو عملت تكوين في الالكترونيك وكل شيء ما بقيت عندي غرام تاع الفلاح.
3: نعم، كيف جاتك الفكره لبعث هذا المشروع خاصه وانه الاختصاص الاكاديمي بتاعك هو الهندسه الالكترونيه؟
4: مشيت عملت تكوين، عندنا احنا مركز تكوين فلاحي ببجاوة في ولايه منوبه، واللي هو بصراحه تحيه لهم وتحيه لام المربين السيده نجله العمراوي اللي قررتنا احنا نطلق عليها اسم ام المربين، لانها هي اللي قررت جميع المربين الموجودين في تونس. دونك المركز هذا مركز تكوين فلاحي ببجاوة، تلقيت فيه دوره تكوينيه بثلاثة اشهر، هو الوحيد موجود في شمال افريقيا وهذا مقر للبلاد التونسيه، ويخرج منه ناس عندهم شهاده في الاختصاص في تربيه الحلزون.
3: نعم، هل أول ما بعثت هذا المشروع أو حتى خلينا نقول قبل كيف أول ما بديت تتكون في تربية الحلزون، هل ترددت أو خفت ربما أنه المشروع ما ينجحش لا قدر الله، خاصة أنه مشروع غير تقليدي مش دارج في تونس كما بقية المشاريع الأخرى؟
4: طيب من الأول راودتني فكرة أني أنا باش نعمل يا أما باش نعمل شامبينيون الفقاع وإلا باش نعمل تربية الحلزون.
3: أيه؟
4: وعملت دراسة صغيرة كل شيء وعجبني تربية الحلزون، وانتصرت تربية خاصة في 2022، توا عمرها 4 سنين داخلين في العام الخامس، واحنا الوحيدين المسجلين في القائمة الرسمية من المنشآت لتربية الحلزون اللي عندها متابعة صحية بيطرية، وعندنا بابوش وعندنا الشبتين نحن نسموه المصدر.
3: أي.
4: هذا في المصدر في البابوش متاعنا مراقب صحيا ونجمه خلو عندنا تسابيليتي ونجمه نبيعه للفلاح الجدد.
3: بالنسبة للمستمعين سي سفيان اللي يسمعوا أول مرة عن الموضوع هذا وعن المشروع

0: شو هذا؟ كنت وضحنا أكثر شوية شنية العناصر والحاجات الموجودة في الحلزون اللي تخليه ربما محل اهتمام في مجال مستحضرات التجميل.
1: بل أقل أختي قبل ما نوصل المستحضرات حبيت نعطيك نقطة صغيرة على الجانب الترتيبي. بالنسبة للفلاح المربي الحلزون هو يخضع لكراس شروط. دونك ينجم أي واحد يمشي يجبد كراس شروط من موقع نتاع الوزارة ولا لابيا ويطلع عليها ويشوفها. هي عبارة على تربية على الطريقة الفرنسية، فيها يوصل دو ريبروديكسيون بيت للتكاثر وبارك دونغراسمون هو حوار تسميد. دونك هو فما تغيير يبدا من ديبيت سبتمبر، من اول سبتمبر حتى ل 30 ماي، ونجم اذا ماهوش الطقس سخون نجم نوصلوا به حتى ل 30 جوان. فما وقت هو نتاع تكاثر في بيت، ومن بعد فما وقت نتاع دونغراسمون يبقى حتى 6 اشهر. هذا بالنسبة للسيك. وفما كل فلاح مثلا في ولاية المستير او منوبة او كذا يخضع للمراقبة الصحية البيطرية للمندوبية الفلاحية المجاورة، مثلا كان منوبة نحن مندوبية منوبة. دونك فما سويفي، فما مراقبة صحية بيطرية، فما دي سويفي من التكنيك وكل شيء وعناية وباهي. وحاجة أخرى بالنسبة للناس الراغبين حتى في الانتصاب الحساب الخاص ويعملوا مؤسسات ولا منشآت مع تربية الحلزون، راي الدولة تشجع تعطيك ما بين 30% و55% إذا أنت تعمل مشروع ويكون مطابق لكراس الشروط. تنجم مثلا القبض المالي وزارة المالية تعطي سوبفونسيون واحدة اكزونوراسيون، معناها تعفيك مدة 10 سنوات من الأداء على القيمة المضافة، تشري أونور تاكس كيما معناها بالداء واحد باش نستفاد منها أكثر. بالنسبة للحلزون كحيوان، احنا في كرة الشروط فما زوج أنواع هما مسموحين بالتعبئة نتاعهم، اللي هو الرمادي الكبير والرمادي الصغير، اللي هو الجروجري والتيجري.
0: هذوما أنواع الحلزون.
1: هذوما أنواع الحلزون، خاطر رخص يلزم زاد المستمع يفرق أنه فما حلزون الطبيعة اللي نجوه في الطبيعة، وتونس سباقة في هذا المجال وكانت تصدر حتى لليوم يصدروا في أنواع متاع حلزون معين اللي هو لابيرتا والمورجات والجروجري والبتيجري. ما في كي نمشوا للجانب التربية الحلزون تنجم تعمل دوميستيكاسيون، تردوا من أنيمال سوفاج من حيوان مثلا جاء من الطبيعة ديريكت تردوا أنت باش للتربية. دونك هما فما زوز أنواع اللي هما الجروجري والبتيجري اللي هو الرماد الكبير والرماد الصغير، هما القابلين للتربية. دونك أي فلاح يحب ينتصر الحساب الخاص يلزمه يطلع على كراس شروط باش يلقى هالزوز أنواع هذول.
0: الفوائد الساعة نرجع بيك، الفوائد متاع الحلزون باش الناس حتى تعرف يعني هل انه الحلزون هكذا هالكائن الصغير هذا فيه فوائد.
1: صحيح، نحكي لك حتى على الجراماج باش نبسط اكثر. الرماد الكبير والرماد الصغير نجم نقول الجراماج نتاعهم بين 17 غرام و 25 غرام، دونك اربع كعبات حلزون نجم نجوا 100 غرام اللي هو نجم يكون بلا بالنسبه للناس اللي تستعملوا في الكوجين في التطييب في المطبخ. ونجموا نسمو منتجاته في تسمين المنتجات. فما الشير ديسكارغو، فما ناس يطبخوه ويصدروه سيرجولي ما مثلش، فما شكون يعملوا في دي صوص كلين وكذا وبالطعم المطبخ التونسي ويصدروه، فما شكون يخرج لعاب الحلزون يعملوا للمستحضرات التجميل طبيعية. هو والأسهم غالية غالية برشا خاطر هو ليش مواد مصنعة ومواد طبيعية وعليها طلب كبير حتى في تونس وخارج تونس. وفما حاجة أخرى اللي هي كوكي القوقعة نتاعه، القوقعة نتاعه 100% كالسيوم. دونك فما ثلاث مؤسسة، فما جميع اللابوراتوار ميديكالي ياخذوهم ويمشوا يعملوا له تريتمون ومن بعد يروحوهم ويردوهم دي بيلول باش يعطوهم لك جميع عندهم يشيش ليزا.
0: اي وقت يتم تجميع واستخراج لعاب نتاع الحلزون كيفاش يتم؟ كان تحكي لنا شويه كيفاش تتم، هل انها تصير ربما بطريقه امنه تحافظ على سلامه الحلزون في حد ذاته وجوده الماده المستخرجه منها واللي هي ماده طبيعيه اوليه؟
1: ريت الكلمه هذه نتاع المحافظه على الحلزون، مثلا الاوروبيان اول حاجه سلوك عليها هو الميثود ديكستراكسيون، كيفاش انت تستخرج الحلزون خاطر لعاب الحلزون. فما دو ميثود، هما فما ميثود نخدموا بها نحن تراديسيونيل اللي هي شاتوياج، نجوع على السياق نتاعو ونبداو ندغدغوه هكا بشوي بشوي بسباتول بحاجه هكا بشوي بشوي، هو يعمل رياكسيون. فالرياكسيون اللي يعملها هو هذيك يخرج لعاب الحلزون. نحن ناخذوا اللعاب هذاك ونحطوه في دي باك في مثلج باش ما يصيرلوش الترميك، ما تصيرلوش وحده شيميك، ما تصيرلوش اوكسيداسيون، ما يفسدش معناها ما يعملش الريحه وما يتبدلش الكولور نتاعو. دونك نحطهم في دي باك نتاع ثلج ونهزو ديريكت للمصنع في نهار تاعي. هو بعد يعالجوا يزيدوا كل الكونسيرفاتور وكل الحكايات
0: بعد يعني يخضع المراقبة مخبرية وتحاليله إلى غير ذلك.
1: خاصة بكتيريا.
0: نعم. مشروع كمن هذا سي سفيان ينجم ربما يكون مشروع فلاحي مربح للشباب التونسي خاصة إن ليلوجوا على فرصة مبتكرة لبعث مشاريعهم الخاصة. شنو تحب تقول لهم؟ هل إنه ربما واجهتك أنت بعض تحديات في هذا المشوار؟ شنو تحب توجه رسالة للشباب التونسي؟
1: جتني من الأول هي من مثلا من 2022-2023 هو وقت اللي أنا عملت البروجنتية ما كانش فما مؤسسات ولا منشآت تربية الحلزون عندها تراسابيليتي وسويفي فيتيريني مراقبة صحية بيطرية. جينا احنا من الأول ما لقيناش فما أوراق، معناها كي تجي تشري أنت البابوشة تشري ما عند مركز مراق. هذيك هي الإشكالية. بعد أنت كي تبيع كي تمشي تبيع للزوتيل ولا المطاعم ولا واش يطلبوا عليك شهادة اسمها الفيتوسانيتير. إذا أنت ما عندكش مراقبة صحية بيطرية ما تنجمش تاخذ الشهادة هذه. دونك من بعد اتجهنا في 2024 وجبنا بابوش من برا امبورتيش تاعنا في البروغرام تيبي ولينا احنا كمصدر للحلزون في تونس. دونك هذه صعوبه بالنسبه للتشجيع للشباب. انا مش نعطيك حاجات، مثلا الحلزون هو حيوان ليلي، الخدمه نتاعو تبدا العشيه قبل المغرب بساعه. دونك ريتي معناها ينجم يكون معناها سورس ولا حاجه نتاع مصدر نتاع دخل ثانوي مش حتى اول. ينجم يكون انسان يخدم خدمه اخرى وعنده العشيه ابارتير من المغرب عنده ساعه باش يمشي يحل الماء ولا باش يمشي يشوف عمليه التكاثر ولا باش يتفقد ولا باش يعمل كذا. دونك هو يسحق منك ساعه ولا ساعتين بالنسبه باش نزيد نعطيك دي شيء
0: يوميا
1: عندك 3 شهور بركة مرتاح. تو انا مثلا البابوش اللي عندي هما هاد الحلزون في جمله الفلاحه ياخذوها من نهار 20 سبتمبر جدد. الحلزون هذا هو تو اوني بيرناسيون يعيش ما بين 4 و 6 درجات في دي فريجو حاطينه كما الدب يعمل لك سوبات الشتوي نتاعو ومن بعد يفيق في 20 سبتمبر يدخل في الكوبلمون كاين في مخو عنده ربيع هو يمشي يتزاوج وكل شيء. بالنسبه تو للشباب الصغير ماذا بينا وذا والله رجاء انه هو يصير دعم الشباب الصغير هذا وخاصه من البي تي اس معناها يكون فما قروض مسهله صغرى للناس هذول الشباب الصغار اللي مش عم تاكل مدة 3 شهور نجم يعمل عائلة ونجم يعمل دخل معناها يسمح له باش يكون بها عائلة.
0: نعم.
1: بالنسبة للألف متر واش نعطيك دي شيخة باش يفهمون العباد بكدا. ألف متر يعني كاباسيتي دو برودكشن نجم يعطيك طاقة إنتاجية نتاع تورناتا تورناتا ونص حتى 3 طن. ما تنجمش تعمل تورناتا كيما تنجم تعمل 3 طن. شنو الفرق ما بيناتهم؟ أنه إنسان فيجيلون نجم يعرف يتعامل. يخليش مثلا البريداتور هم الحنش والفار وما ادري شنو زاد ياكلوا له السلعه نتاعو.
0: واضح.
1: نجم تورناتونوس يتكلف ب 30,000 دينار. الانستالاسيون تاع البارك تشبك هذيك التفاو سيرفاس دو كولاج اللوح الغراتات الماء كذا.
0: هذا يعني تقريبا قداش يتكلف المشروع كيما هذا المشروع الفلاحي هذا؟ شكرا ليك.
1: تورناتونوس اللي هي حتى الثلاث سنوات ما بين 30 و 60 مليون
0: في العام. شكرا ليك سي سفيان كنزاري على مداخلتك معنا ومشاركتك التجربة مع المستمعين ومع الشباب وإعطائهم مزيد من البوش القدام نقولنا حتى
2: دفع.
0: نعم دفع باش ياخذوا زمام الأمور ويعملوا مشاريع مبتكرة. شكرا ليك.
1: عايشك.
0: شكرا لك. نتمنى لك كل نجاح والتوفيق وإن شاء الله مشروعك ديما القدام وإلى لقاء جديد يجمعنا كالعادة بناس تؤمن بروحها وتحقق الأحلام تاعها. كانت معكم يسرى خلف الله. إلى اللقاء.
3: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
4: 104.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار موش صحيح.
1: مسيكم بالخير. هاك الليلة نمشي على الرصيف في الطريق السياحية، الفرصة الوحيدة باش الواحد يحكي مع روحه ويركز على مسائل ما لقالهاش وقت في ضغط النهار وكثرة المشاغل. والحقيقة ما تنجم تكتشف شنو جديد في البلاد إلا ما تمشي على ساقيك في شوارعها الكبيرة والخفية، في مسالكها الفلاحية والجبلية الوعرة، وفي أسواقها وساحاتها العامة. وقتها تعرف شنو اللي مازال وشنو اللي تبدل، سواء للأحسن ولا للأسوأ. فرصة تأمل. لكن شكون يخليك رايض؟ من الباب للطاقة يجي عليا شقفة لي من يوم متاع جعة. جميع مخرجين روسهم ويديهم من شبابك الكرهبة ويشربوا ويلوحوا. لما حال المشهد هذا مش أول مرة نشوفه، أما المرة الوحيدة اللي مسني مباشرة. مشهد من أحسن ما تنجم تشوف، خاصة في الصيف. أي نعمي، لمسة من لمسات العباقرة اللي عنا، اللي عندهم إحساس مرهف بالنظافة والبيئة وتربيوا على احترام الآخر. لا لا لا بالحق، علاش ما نعملوش جايزة معتبرة للجماعة هذم، نسندوها لأكثر ناس وقاحة وأقدرهم على رشق الطريق والمرة بحكوك المشروبات الروحية والغازية. نلقاو برشا متسابقين فيهم المحلي محلي اللي يخنس في الشتاء في الغابة، وفي الصيف يفتق مواهبه على الطرقات ويزيد يفوحها بشوية تحرش بالمتعديات مع بعض حركات رخوية من شبابك السيارات. نلقاو متسابقين أخرين من بلدان شقيقة ما ينجموش يبوجيو في بلدانهم على خاطر حركات كيف ما هذه تبعثهم ورا الشمس، يخرجوا الكبد في بلاد شعبها مضياف ومتسامح ويغفر زلات الآخرين. ونلقاو متسابقين أخرين منا وإلينا، ورغم إقامتهم في المهجر والتزامهم القسري بالانضباط والاحترام في بلاد العكري، كيف يلقاو رواحهم في بلادهم وبين أهلهم ينساو الأخلاق العالية المفروضة عليهم الغادي، ويأخذهم الحنين للطبع اللي ما يتغيرش. فبحيث وقت نعمل مسابقة في تلويح الحكوك والدبابس والغلافات وكل ما هو زايد من شبابك السيارة على وجوه الماشيين في أمان الله، نلقاو برشا مترشحين. الحاصل بعد ما سخطوني بك الحكة، اتعدى قدامي الشريط هذا الكل وطار الكيف من الخرجة اللي في بالي تأمل في جمال بلادي وفي ليلها اللي كان أجمل من ليالي الأنس في فيينا. لكن العباقرة الأجلاء شدوا صحيح باش يشوهوا هالجمال ويبعثوا صورة مهزوزة مختلة كيف أنفسهم، مظلمة كيف دواخلهم. وقتها تذكرت ممثل مصري كبير اسمه عادل أدهم، كمل تصوير فيلم في كندا، عملوا معه حوار. من جملة الأسئلة قالوا له لو كانت تحب تعطي شهادة تقدير الفرد من فريق التصوير لشكون تعطيها؟ ما قال لهمش للمؤلف ولا للمخرج ولا مهندس الإضاءة ولا غيرهم من كبارات السينما. قال نعطيها العامل الكهرباء كندي خدم مع فريق التصوير المصري. عليه؟ قال خذينا بوز راحة صغيرة بين تصوير مشهد ومشهد آخر. وفات الراحة، صاح المخرج يلا نصور. التقني المصري في فمه سيجارو، لوحوا في الماء، الماء اللي في جنبه في البحيرة اللي نصوروا على ضفتها. عامل الكهرباء الكندي في لحظة نزع الحزام اللي فيه المعدات الكهربائية متاعو ورمى روحه في الماء المقلص، ومشى مباشرة للسيجارو اللي لوحه زميلنا المصري، خرج به في يده وهو يقترب كله، وتلفت للي لوح السيجارو وقال له أنت جيت لبلادنا مرحبا بيك، أما احترم مانا، هذا جمال بلادنا وماء شرابنا وجزء من شخصيتنا. الموقف هذا اضطر فريق التصوير باش ينظم حفل تكريم على شرف الكهربائي الكندي للاعتذار ليه وشكره على الحركة اللي عملها. يقول عادل أدهم لو كان عندي شهادة تقدير نعطيها للكهربائي الكندي هذا. ألو، جماعة الحكوك عندي الحق ولا كلامي في الريح؟ آه، وليت شعري ما الصحيح على حد تعبير أبي العتاهية مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

وان طيله هذه المنوعه المسائيه بين الفقرات والنصوص والمتابعات واللقاءات، مفترضين باذن الله ان يكون ضيفنا الاخير بعد قليل في على الخط الكاتب الفلسطيني معاذ جهاد للحديث عن اعماله الادبيه وخاصه روايته للمرضى. فقط ابقوا معنا في المتابعه والاستماع.

كنا نود أن نتوجه بمصافحة مع المعاذ جهاد الكاتب الفلسطيني المقيم بالبلاد التونسية ونتحاور حوله حول أعماله الأدبية وكذلك دار النشر التي تنشر له ولغيره في بلادنا. لكن نتمنى أن تتم هذه المصافحة في قريب عاجل على أمواج إذاعتنا كما نتمنى لفلسطين السلامة والحرية يا رب العالمين في نظر عيننا وفي أيام قريبة. أجمل التحايا في نهاية اللقاء تأتيكم من الزميل محمد الصيدية في الإخراج، هويدا بن ساسي في التنسيق العام، شمس الدين هلال يتوجه لكم بالتحية، وإلى معد فقرات هذا البرنامج الزميل محمد وليد الجاموسي.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26/2027 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتوجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. وأوضحت الوكالة في فيديو توعوي نشرته اليوم على صفحة وزارة الصحة أن بعض الأدوات المدرسية قد تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تمثل خطرا على صحة الأطفال عند التعرض المتكرر لها عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس أو العينين. خلفت موجات الحرارة الاستثنائية التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة صعوبات على مستوى إنتاج الدواجن، خاصة جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه، والتي تسببت في نفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاجية وفق ما تم تداوله خلال جلسة عمل التؤمت أمس بوزارة الفلاحة وخصصت لمتابعة الوضعية الراهنة للقطاع. أعلن الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن آخر أجل لدعم مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد بيوم 30 سبتمبر 2026، فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 نوفمبر القادم. وأضاف الصندوق في بلاغ له أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أوتيريك نام. أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان منذ 8 أكتوبر 2023 إلى 8,921 شهيدا وأكثر من 30,000 مصابة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير، تبع الموجة.
4: من الاثنين للحد كل يوم حكاية، وكل نهار
3: تبع الموجة،
4: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
4: على موجات إذاعة

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
4: السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
5: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج مرافق الفنون، من هنا من قاهرة المعز، من أرض الكنانة، جمهورية مصر العربية. أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مواكبة حينية وفورية للدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. اليوم وصلنا اليوم الثالث من خلال هذه فعاليات هذا المهرجان الذي تنوعت فقراته ما بين المحور الفكري، ما بين فقرة رد الجميل، ما بين أيضا الورشات، ما بين العروض المسرحية، أربع عروض عربية وبقية العروض من دول العالم. كما نعلم أن هذا المهرجان يطرح التجريب المسرحي مجموعة من الأسئلة الجمالية والفكرية حول طبيعة العرض المسرحي وحدود العلاقة بين الممثل والمتلقي وإمكانات الجسد، الفضاء، اللغة في إنتاج المعنى، مما يجعل المسرح فضاء مفتوحا للبحث والمغامرة والاختلاف. من الفقرات المهمة في هذه الدورة هو المحور الفكري، إلى جانب الفقرة، إلى فقرة لمسة الوفاء التي قدمت إلى عمالقة الفن وعمالقة المسرح العربي. فتحية لهيئة المهرجان وتحية للدكتور سامح مهران رئيس المهرجان. نتحدث عن المحور الفكري والنقاط المهمة في المحور الفكري الذي يحمل عنوان جيو التجريب المسرحي بمساهمة عديد المسرحيين والباحثين والأكاديميين والنقاد والمهتمين بالدراسات المسرحية التي ستقدم ملخصات أبحاثهم في المشاركة حول محاور البحث، تأقلم التجريب وعلاقته بالإقليم الثقافي، التجريب وآليات الرأسمالية، موقع المتفرج داخل رؤية العروض المسرحية التجريبية. العديد من الأسئلة التي طرحناها على ضيوفنا: ما حدود العلاقة بين الممثل والمتفرج؟ هل يجب أن تكون للمسرحية قصة واضحة؟ كيف يمكن للفضاء والصوت والحركة أن يحلوا محل الحوار؟ من يحدد معنى العرض، المخرج أو الممثل أم الجمهور؟ ما بين الأسئلة أيضا: ما المقصود بجيو التجريب المسرحي وما هي أبرز خصائصه؟ ما الذي يميز التجريب المسرحي عن المسرح التقليدي؟ كيف يوظف جيو التجريب المسرحي الجسد والحركة والفضاء؟ ما دور الممثل في التجريب المسرحي وهل يختلف عن دوره في المسرح الكلاسيكي؟ ما علاقة الجمهور بالعرض التجريبي وهل يصبح شريكا في صناعة العرض؟ وما مدى تأثير التكنولوجيا والوسائط الرقمية في التجريب المسرحي؟ طبعا هذه الأسئلة ستكون من خلال تغطيتنا لهذا المهرجان في دورته 33. إلى جانب المحور الفكري، العروض التي انطلقت، وبينها العرض التونسي لموضة لطاهر عيسى بالعربي، لموضة نشاهد اليوم العرض الثاني على الساعة 6 مساء بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. بهذا المسرح الذي شهد بدايات وتجارب عديد من الفنانين الذين أصبحوا لاحقا من الأسماء المعروف. في الجزء الثاني من مرافق فنون نستضيف الدكتور رياض موسى السكران، من العراق. طبعا رياض موسى السكران صديق تونس.
1: إشهار موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: وهو الناقد والباحث وأستاذ المسرح العراقي، ارتبط اسمه بالحركة المسرحية الأكاديمية في العراق، وشارك في العديد من الندوات المسرحية العربية. من بينها الدورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. يشارك في جلسات فكرية حول المسرح التجريبي، منها جلسة التجريب المسرحي بوصفه إقليما جماليا، كما شارك في جلسة مخصصة لتجربة المخرج العراقي الراحل عوني كرومي ضمن ندوة رد الجميل. فأهلا بكم.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
0: مرافق الفنون
5: مع نجم

0: الله يعينك.
1: حضرتش الكهرباء
2: مريق؟ لا، اما نصيحه عود عمل لها لونتريتيان في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتريتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقه مدام، جوست خنزيدو نتفقدوا العجل.
1: حتى العجلي داخلين في لونتريتيان؟
2: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء؟
2: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: اي بي
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداوا زيادة في الاستهلاك توصل لـ 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
5: والمهري صديقنا الفنان سليم الصنهاجي مدير أيام قرطاج المسرحية على أرض الكنانة في القاهرة، دورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مشاركة تونسية متميزة. أهلا وسهلا.
6: الله يخليك عايشك، مرحبا بك. أنت زادة، أنت قاعدة تغطي وقاعدة تعطي في صورة حلوة وتوصل في الصورة وفي الفن التونسي لهنا في مصر.
5: سليم، طبعا أنت كضيف وشركات كبيرة بين المهرجانات، وخاصة هذا المهرجان اللي يعتبرون ونعتبروه مهم جدا
6: طبعاً.
5: إلى جانب أيام قرطاج المسرحية، فهذه اللمة طبعا والمشاركة التونسية لجنة تحكيم العرض لمودة وغيرها يعني من المشاركات دي حتى في الورشات،
6: في الورشات وكذلك حتى في الندوة وفي اللقاءات ما بين تونس وما بين قرطاج، أيام قرطاج وما بين التجريبي، علاقة قوية معناتها، علاقة توجدت من سنوات برغم اللي كل حد عنده طريقة وتوجه، لكن العملية المسرحية والتنظيمية مشتركين فيها في اللقاءات وفي الندوات وكذلك حتى في الأعمال اللي كانت تصير في تونس وترجع للقاهرة أو تصير في التجريبي وترجع لتونس. يعني هذايا مفروض منه زوز مهرجانات مرجعية، يعني نستلهم من بعضنا ومن الفضاءات المسرحية ومن الأعمال البرمجة العامة للمهرجانين، اللي تحس دائما هناك تقارب أو هناك شيء يشبه البعض.
5: أسئلة يطرحها من جديد مسرح التجريب خاصة، واليوم جيو مسرح التجريب على طاولة هذا المهرجان.
6: أنا مش خايف منه الأشياء.

0: ذي مش خايف اي لا مش خايف منها على خاطر يعني ما تقدم طعم له المسرح يبقى دائما فن تقليدي تراديسيونال قد ما تحط له تقنيات وتكنولوجيا متاعه مستحق لياجورة مستحق لترفتل مستحق الشخص يشد الحبل قد ما تحط له السينما يمكن هو اللي فيه أكثر لكن المسرح يبقى دائما البشر هو محرك الأساسي.
1: نعم شكرا لك
0: سيدي عايشك أنت زادة يخليك طبعا طبعا زملائنا لذات المنستير وكذلك للمستمعين اللي عندي مدة غبت عليهم نرجع لهم والمشاهدين هذه جديدة والمشاهدين نرجع لهم من القاهرة سلم عليهم
1: شكرا لك
0: يخليك شكرا عايشك
1: ماذا أقول عن المسرح وعن حب المسرح وأيضا على هذه اللمة الجميلة على أرض الكنانة دكتور سعيد كريمي مرحبا بك أهلا وسهلا من المغرب الشقيق إلى تونس ألف تحية ونحن نلتقي في القاهرة
2: بارك الله فيك ويعني سعيد مرة أخرى بارك الله فيك وسعيد مرة أخرى بالتواجد بهذه الدورة من مهرجان القاهرة التجريبي طبعا هذه الدورة التي يعني ستكون إضافة نوعية للدورات السابقة والتي تتميز أيضا بنوع من التنوع على مستوى العروض أو على مستوى أيضا الندوات التي ستقام على هامشها إذن فحضورنا هنا هو يعني في إطار أيضا يعني الممارسة نوع من الإثراء للندوات ولأيضا هذا الملتقى الذي يعتبر من أهم الملتقيات والأنشطة الفنية الوازنة على مستوى الوطن العربي
3: شكرا جزيلا الأستاذة الصحفية العزيزة نحن الآن بأرض الكنانة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أشارك للمرة الثالثة ضمن فريق الترجمة بإصدارين اثنين الإصدار الأول هو كتاب سميناه في فلسفة المسرح وبالاشتراك مع الأستاذ الدكتور سعيد كريمي ترجمناه سوية وهو لفيلسوفين عظيمين الأول هو ألان باديو والثاني هو ريجيس دوبري وهما من بين أكثر من أثر في القرن العشرين في الفكر الفرنسي إضافة إلى ترجمتي كذلك لعدد من النصوص للمسرحي الفرنسي الكبير الذي أثر في النصف الثاني من القرن العشرين في الثمانينات برنار ماري كولتيس هذا المسرحي الذي يتحدث عن الجنوب أكثر مما يتحدث عنه الجنوبيون كما نقول إضافة إلى مشاركتي في المحور الفكري جيو التجريب في محور المتفرج حيث سأحاول أن أعرج على تحولات المتفرج العربي ما بين التجريب قديما والتجريب حديثا وهل ما زال مفهوم التجريب له صلاحية أو نستنفذ ذلك وكلها إشارات تقدم الجديد في المسرح التجريبي وكيفية تحولاته نحو حالة أخرى وستكون كذلك التجربة المسرحية المغربية إضافة إلى التجربة المسرحية التونسية جزء مهم من هذا السياق نظرا لأنني أعد كتاب جديد سوف يكون على المسرح التونسي تحديدا
1: أقول أهلا وسهلا على أرض الكنانة ومن قرطاج كل الحب لغنام غنام الفنان والمكون والمدرب أهلا وسهلا ومرحبا بك في دورة جديدة من المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
4: أسعد الله مساك وشكرا جزيلا على المتابعة وشكرا جزيلا على الاهتمام وطبعا أنا أحييك وأحيي قرطاج ويحيي تونس بكامل ترابها الوطني ومبدعيها من أرض الكنانة من أرض القاهرة في افتتاح الدورة 33 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هذا الحدث الذي يهمنا جميعا الحدث السنوي الذي ننتظره وأسعد بأن أكون موجودا في هذه الدورة لأكون مع كوكبة المسرحيين العرب وغير العرب في هذه الفعاليات ما يهمني الحقيقة اليوم هو مشاهدة تكريم أستاذي الكريم ومعلمي الدكتور يوسف عيدابي وسأكون أيضا مديرا لجلسة في الندوة الفكرية في يوم 3 الشهر في ندوة التجريب واستراتيجية المتفرج المتحرر، وهذه مسألة يعني ستعطيني مساحة لمحاورة الباحثين وفي نفس الوقت لمحاورة الجمهور. هذا يعني ربما يكون بالنسبة لي هذه هي مشاركتي.
1: تعددت المهرجانات وتنوعت، وهذا المهرجان يعني إلى جانب قرطاج مهم جدا.
4: هناك مهرجانات مركزية في الوطن العربي، منها قرطاج، منها القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، منها مهرجان المسرح العربي، منها مهرجان دمشق الذي نتمنى أن يعود، منها مهرجان بغداد أيضا وهو مهم. كل ما نتمناه أن تستمر هذه المهرجانات دون ما ينغص مسيرتها، أن تتمأسس بحيث لا تصبح عرضة للتأجيل وللتأخير ولضعف الإمكانيات أحيانا، يعني كما يحدث الآن فعلا على أرض الواقع. كلنا نلاحظ أن هذه المهرجانات تعاني بشكل أو بآخر، ولكن يعني ربما يكون هذا الأمل، لأن هذه المحطات المركزية هي بمثابة شمع زي ما بتقولوا في تونس، شمع لهذا البناء الكبير لكي يقوم ويعلو ويتقدم. خلينا نقول إنه التجريب في المسرح هو ديدن المسرح، يعني هي ليست بدعة وليست يعني منذ نشأ المسرح وهو في حالة من التجريب، وهذه مسألة يجب أن لا يغفل عنها المسرحي بذاته، لأنه عندما يقدم تجربته بغض النظر عن نوع المسرح الذي يقدمه هو يقدم تجربة مسرحية ذات خصوصية معينة لابد أن يوطنها، لابد أن يوطدها. وربما تكون العناوين التي طرحت في الندوة الفكرية في هذه الدورة تذهب بهذا الاتجاه من حيث الجيوغرافي، من حيث التحرر المتفرج وهكذا.
1: شكرا لك على
4: منال. شكرا.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
2: السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
4: دكتورة أمل ربيع، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا. يا أهلا وسهلا.
4: دورة جديدة من مهرجان الدولي، القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، بكل ما فيها الذي يطرح أسئلة، وفي كل دورة أسئلة مختلفة.
5: بالضبط، هذه الدورة مميزة جدا بالنسبة لي على الأقل، يعني لم أشارك منذ 4 أو 5 دورات. تأتي هذه الدورة الآن والحمد لله. المسرح العربي يشهد الكثير من التطور، الكثير من الحضور، مع اختلاف الاتجاهات الفكرية والإبداعية. فأنا سعيدة جدا أن أكون في هذه الدورة، أشارك وأقدم ورقة في الندوة الفكرية.
4: الندوة الفكرية مهمة، تطرح موضوع مهم يخص المسرح التجريبي.
5: نعم بالضبط، هي الدورة استثنائيتها في أنها أولا تطرح موضوع خاص بالتجريب، والأمر الآخر الذي يعني أركز عليه المتفرج، بناء المتفرج، وجود المتفرج في العرض، الإمكانية التي يجر من خلالها العرض المسرحي المتفرج لحدوث نوع من العلاقة، الاتصال، الحوار. فهذه المشاركة على الأقل بالنسبة لي هي جزء مكمل لجزء يتعلق بالنص المسرحي ويتعلق بالمخرج، ولكن الارتكاز على المتفرج بالنسبة لي والجيو مسرحي فيما يتعلق بالأقاليم الثقافية في الوطن العربي والإنساني بشكل عام هي إضافة مهمة لهذا المهرجان وهذه الدورة.
4: المهرجانات وخاصة الأيام قرطاج المسرحية، وهذا المهرجان مهم جدا.
5: مهم جدا، تعددت المهرجانات، والتجريب في كل مهرجان عربي هو الهدف، هو الأساس. هذا التجمع، هذه اللقاءات التي نلتقي فيها بالعديد من المخرجين، الكتاب، الباحثون عن المعرفة، هذا التجمع بالنسبة لكل مسرحي هو الهدف، هو الثمرة التي نريد أن نخرج منها بلقاءات وحوارات ومشاريع في الإخراج، في الكتابة، للارتقاء بالمسرح العربي وبالذائقة الفنية للمتفرج العربي.
4: شكرا لك دكتورة.
5: أنا سعيدة. شكرا. وعمان تبعث للمنستير وتونس، قرطاج، القاهرة، أرض الكنانة، الوطن العربي، ألف تحية. شكرا. شكرا.
6: تونس، سلطنة عمان، القاهرة، الدورة 33 طبعا لهذا المهرجان اللي يضم عدد كبير من الدول العربية والعالمية أيضا. المسرح من جديد يجمعنا، فماذا نستطيع القول في هذه الكوكبة الجميلة إن كان من الأكاديميين المسرحيين في هذه الدورة التي تطرح العديد من الأسئلة على طاولة مسرح التجريب.
4: مرحبا بك، أهلا وسهلا.
7: أهلا بكم، شكرا على هذا اللقاء، وإن شاء الله تكون هذه الدورة أحد الدورات المميزة في هذا المهرجان العريق، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته 33. ودائما مهرجان القاهرة هو انطلاقة لمهرجانات عربية تأتي بعده في سلسلة تنظيم المهرجانات العربية الدولية. سعيدين جدا بهذه المشاركة، وسعيدين أيضا بالملتقى اللي سيجمع رؤساء المهرجانات في يعني قادم الأيام. شكرا لكم، شكرا أيضا لهذا اللقاء، اللي أتمنى أيضا أن لكم التوفيق والتميز دائما، وسعيد جدا بهذا
4: التنوع كبير على مستوى المهرجانات، تعددت المهرجانات، وهناك التسوق حقيقة معناها في بالنسبة للعروض. فماذا نستطيع القول في الإطار، والرغم عليها فما مهرجانات يعني تشهد ولادة مهرجانات أخرى؟
7: طبعا تنوع المهرجانات هو يمكن يكون في صالح المتلقي، سواء كان مشاهد أو كان منظم، يمكن حضور المهرجانات في كل الدول العربية أو حتى غير الدول العربية يساهم في رفع الجودة الفنية، يساهم أيضا في تبادل الأفكار. وأتوقع أن تنظيم مثل هذه المهرجانات، وإحنا نتكلم عن مهرجان عريق يعني 33 دورة، وأتوقع أنه أيضا علامة بارزة في هذه المهرجانات تعددها لصالح المشاهد، لصالح رفع الجودة المسرحية. ونأمل إن شاء الله تكون كل المهرجانات القادمة ما بعد مهرجان القاهرة التقريبي بنفس الألق وبنفس هذا التميز اللي نشهده اليوم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التقريبي.
4: شكرا لك.

0: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.
3: دكتور سامي الجمعان، أهلا بك من مسرح الهناجر. كنقوله مسرح الهناجر، تاريخ كبير لهذا المسرح. اليوم شفنا لموذة لطاهر عيسى بالعربي، العرض التونسي المشارك في هذه الدورة، دورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. فحبيت ناخذ يعني انطباعاتك حول هذا العرض.
4: شكرا أستاذة نجوى، وشكرا للإذاعة المونستير العزيزة على قلبي. الواقع أنه هذا العرض لموضة أنا شاهدته سابقا في مهرجانات أخرى، لكن حقيقة كنت أنتظر ما الجديد الذي سيضيف على هذا العرض في مهرجان التجريبي. وبحقيقة الأمر أنه أعجبت في العرض أكثر، كونه هناك إضافات حقيقة جملت هذا العرض وعمقت الرؤية الفكرية فيه، لأنه هو جعل الموضة مدخل لكثير من القضايا الإنسانية والقضايا البشرية التي تحيط بنا. وهذا المدخل مدخل ذكي كما أسميه، كما أنه وظف الجسد توظيفا كبيرا جدا ومهما. يعني يكفي المشاهد التي قدمتها سارة ركباني وهي يعني تعمل حركات السيرك، لكنها موظفة في إطار العرض. أيضا الطاقم كله كان منسجم في حالة انسجام كبير جدا، حيث لم نشعر بأن ثمة خلل في هذا العرض، إنما هو عرض متكامل لغة وفكرا وأيضا مشهدية، على اعتبار أن السينوغرافيا التي لا يجب أن نظلمها في هذا العرض تلعب دورا كبيرا، كما أنها توظف الرقميات توظيفا مناسبا. يعني أنا حقيقة شاهدت عروض كثيرة توظف الرقميات، لكنها توظفها بشكل يعني زائد عن الحاجة، إنما هذا العرض يوظف الرقميات توظيف رائع جدا في الباكراوند، ويجعلها خلفية جميلة جدا لما يحدث من أحداث على خشبات المسرح.
3: نعم، نتمنى تتويج طبعا لهذا العرض من ضمن الأربع عروض عربية هذه الدورة، وإن شاء الله بالتوفيق.
4: حقيقة أنا بدوري أتمنى لهذا العرض، لأنه الطاهر يعمل بإخلاص شديد جدا. المخرج، أتحدث عن المخرج الطاهر بن عيسى العربي، حقيقة مخرج مختلف، عنده نكهته الخاصة، وأيضا لديه قدرة على توظيف الإمكانات لدى الممثل. يعني هو يشتغل على الممثل اشتغال كبير جدا. أيضا الطاهر لا يجعلك تشعر بالملل في إطار العرض، إنما تشعر بالمتعة، تشعر بجمال العرض، تشعر بالفكر، أيضا تتحاور معه لغة. فأشكر حقيقة الطاهر على هذا العرض. نعم. وأشكر الكاست كله، فريق العمل. نعم. الرائع الذي قدمه.
3: شكرا لك دكتور. طاهر، من عرض العرض لموضة كيفاش يكون؟
5: هو مش نفس العرض، من عرض العرض مش نفس العرض، يعني نغير نبدل نضيف. هو ماهيش مسرحية، هي بيرفورمانس فن، ما يسمى بفن الأداء. يعني فما عمل على عدة فنون في وحدة شكل اشتغل عليها، موضوعها الموضة ورهانات الإنسان اليوم في مواجهة هذا المد الخطير للموضة بأنواعها، السيارات، اللباس، المأكل، المشرب. أصبحنا يعني نتشابه، كل الناس تتشابه، أصبحنا كأننا ماكينات، كأننا أشياء يحكمنا الربح، يحكمنا المال، تحكمنا شركات إنتاج. وهذا وضع عالمي أصبح فيه الدولار والمال هو إله العصر. فالعمل يتسائل على هذا كل، ويحاول بشي يقظ المشاهد ليأخذ يعني مسافة. العمل هو يعني فاشن تياتر كوريغرافي يعني اي ومسرح ايضا اي مسرح هذا يعني حكايه تتحدث على اثنين في فضاء مغلق داخل استوديو في تيلي رياليتي متواصله هذا هو.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
3: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان.
4: مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.
5: المستير السحلين خنيس علموجة 106.1
6: 106.1

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: السادسة مساء على موج إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: مع تقديم نشرة الأخبار وهذه العناوين. يوم دراسي إقليمي حول حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث المرور في ولاية المهدية. جلسة عمل بوزارة الفلاحة لمتابعة الوضع الراهن لقطاع الدواجن ومساعا لتعديل تزويد السوق خاصة بدجاج اللحم. أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة تشهد زيادة بنسبة تتراوح بين 7-8% مقارنة بالسنة الفارطة. مساء الخير من المقدمة إلى التفاصيل. نظم جمعية السلامة والأخلاق المرورية بالشراكة مع أقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور نظموا يوما دراسيا إقليميا حول حفظ النفس والممتلكات والتوقي من حوادث الطرقات بين المسؤولية المجتمعية والشرعية بمشاركة الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. المتابعة لنادر إسماعيل.
3: هي قراءة جديدة لمفهوم السلامة المرورية تستند إلى أهمية البعد النفسي والديني للحد من حوادث المرور وترسيخ الأخلاق المرورية. السيد حازم بن غزلان رئيس الجمعية التونسية للسلامة والأخلاق المرورية بالمهدية.
4: مهم جدا أن يكون الخطباء يعملوا عملية تحسيسية في الخطب نتاعهم في المساجد وحتى المؤدبين والمؤدبات في الدروس نتاعهم. استغلينا الفرصة هذه يوم دراسي بالشراكة مع إدارة الجهوية للشؤون الدينية، وكان الواحد برنامج متنوع مساهمة منا لأنه نقص في عدد الحوادث.
3: الردع ضروري ولكنه غير كافي، وهو ما يفسر ارتفاع حوادث الطرقات القاتلة بولاية المهدية. السيد يامن بيشطي رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور.
5: مؤشرات حوادث المرور بقيت في ارتفاع مستمر، حوادث الإفراط في السرعة ارتفاع بنسبة 30%، مجوزة الممنوعة هناك ارتفاع بنسبة 30%، حوادث السياقة تحت تأثير حالة كحولية ارتفاع بنسبة 32%، الدراجة النارية تحتل المرتبة الأولى في تسجيل القتلى بنسبة 40%، العلاج معناها التقليدي لهالملف هذا أصبح غير ناجح.
3: خطاب ديني توعوي للتوقي من حوادث الطرقات ستعمل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية على تعميمه في الخطب بالمساجد والدروس بالكتاتيب. السيد رمضان بن علي المدير الجهوي للشؤون الدينية بولاية المهدية.
6: لابد من إيصال السلوك وتثبيت السلوك الصحيح. لما نحسس المواطنين رواد الجوامع في دروسنا في خطبنا الجمعية بطبيعة الحال نسهم بذلك في الحد من حوادث الطرقات.
3: نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
1: خلال هذا اليوم الدراسي تم استعراض جملة من الأرقام قدمها إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور، حيث سجلت ولاية المنستير 148 حادث مرور خلفت 48 قتيلا و188 جريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19% في عدد الحوادث و23% في عدد القتلى و20% في عدد الجرحى. وتزامنت هذه المؤشرات في ولاية المنستير مع ارتفاع حوادث الدراجات النارية بنسبة 21%، فيما ارتفع عدد قتلى سائقي الدراجات النارية ومستعمليها بنسبة 50%. وفي ولاية سوسة تم تسجيل ارتفاع في عدد الحوادث بنسبة 13% وفي عدد القتلى بنسبة 14%، ليبلغ 48 قتيلا، وعدد الجرحى بنسبة 13%. ورغم انخفاض عدد الحوادث في ولاية المهدية بنسبة 11%، فقد شهد عدد القتلى ارتفاعا بنسبة 79%، ما يعكس خطورة الحوادث المسجلة بالجهة، حيث تعد الدراجات النارية من أبرز العناصر المرتبطة بهذه الحوادث بمساهمتها ب 64% من الحوادث، فيما مثل قتل الدراجات النارية 53% من مجموع قتل حوادث المرور في ولاية المهدية. أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ على جلسة عمل خصصت لمتابعة الوضع الراهن لقطاع الدواجن جراء موجات الحرارة غير المسبوقة التي مرت بها بلادنا وما خلفته من صعوبات أثرت على ظروف الإنتاج، لا سيما جراء الانقطاعات المسجلة في التزود بالتيار الكهربائي والمياه وما نتج عنها من نفوق الدواجن. المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي سلوى الذوادي أكدت اتخاذ جملة من الإجراءات خلال هذا الاجتماع لتعديل تزويد السوق بهذه المادة.
7: جلسة العمل اللي صارت البارحة كانت في إطار هذا اللي هو ما ترأى معناتها علينا خلال الفترة الأخيرة والانقطاعات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي خاصة بالتالي خسائر عند المربين. الإجراءات العاجلة أحكي عن إنتاج يتم برمجته في إطار توافقي معناتها بمقاربة الحاجيات الاستهلاك نتاعنا، احنا تويكا في اطار معناتها تنسيق مع داخلين في القطاع باش نقيموا بالضبط الخسائر قديش اللي تم التاكيد عليه البارح انه ضرورة دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وتعميمها معناتها تكون خط تمويل ولا امتيازات جبائية ولا هذا يدخل في اطار الاحاطة والتشجيع بالطبيعة كيف دعم الانكادرمون هذه التصرف الدواجن الناتقة هذه الوحدات الإنتاج البياطرة معناتها عندهم برنامج متكامل يخدموا به راهو التصرف الدواجن الناتقة فما خوف على المواطن ونأكدوا اللي فما المراقبة الصحية نتاع المنتوجات نتاعنا أما حتى الأفار المواطن فما المراقبة اللي تضمن يكون القطعة نتاعنا سليمة خاطر الدواجن الناتقة راهي تجيب أمراض راهي تضر مباشرة بالقطعة وتضر بالبيئة زادة.
1: من جهتها أكد المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين حسام قدورة أكد تسجيل خسائر كبيرة للمربين خاصة أثناء موجة الحر وما رافقها من انقطاع للتيار الكهربائي والذي أدى إلى نفوق عدد كبير من الدواجن، مؤكدا على ضرورة مراجعة خطوط التمويل خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد تراجعا في إنتاج لحم الدجاج حسب تقديره.
8: الفلاح خليناه يعاني لفترة طويلة رحكي وراء قبل موجة الحر ويلقى روحه ديريكت موجة حر الجهد الحراري تعمل خسائر، ولكن كيزيد انقطاع تيار كهربائي اللي صار بطريقة عشوائية صارت خسائر معناتها كبيرة في صفوف الفلاحين متفاوتة خلف برشا أضرار معناتها في صفوف الفلاحة اللي خلفوا هذا نفوق عدد كبير من الدجاج متفاوت على تدخل فيها حسب المكان على حسب الوضعية الخاصة بالفلاح المنشأة هذه مع سير عندنا مشكل تأخر النمو بالنسبة للدجاج البيض ثم نسبة من النفوق أقل من دجاج الحم كي نحكيه فلاح مهيئ ولا الفلاحة مهيئة إذا احنا نقطع عليه خطوط تمويل باش يعمل عملية تأهيل هو يتكبد من خسارة لخسارة إلى درجة في 10 سنين أكثر من نصف العدد الفلاحة اللي كانوا موجودين غادروا الميدان. قطاع الدواجن عموما الأشهر القادمة هي مش يكون الانتاج أقل في دجاج اللحم دجاج البيض عنا فائض متاع انتاج عنا فائض وهو مسبب لنا أزمة خلى الفلاحة يبيعوا بالخسارة مثلاً التسعيرة اللي نشوفوا فيها في دجاج الحم قاعد يبيع تحت سعر الكلفة على خاطر كيحطوا التسعيرة ما خذوش بعين الاعتبار النفوق اللي صار والخسائر اللي خسرها هذيك كلفة.
1: أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الريحي اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7-8% مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية سيمكن من توفير ما بين 30-35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة وفق تقديره.
9: رغم استقرار الأسعار في خصوص الكتاب المدرسي والكراس المدعم اللي ما زادش منذ سنوات نلقاو زيادة التخصيصة وهذا راجع للتضخم من سنة إلى أخرى تقريبا من 7-8% التلزمات العودة المدرسية، واقتراح منظمة تونسية لشهادة المستهلك هو توحيد القوائم في جميع مكونات المدرسية منها الميتعة والمحفظة والزي الرياضي والحذاء الرياضي وغيرها على خاطر هنا يلزم تكون عودة مدرسية بمستلزمات وبإنتاج تونسي. هنا نشجعوا الإنتاج التونسي نعرفوا إدي الإنتاج التونسي هو إنتاج جيد وجيد جدا وهنا نعود لحيكب الأسعار بمعنى نجمو ناخذوا نلقاو تخفيض في الأسعار وتبدأ عودة مدرسية بمنتجات تونسية إلى 30-35%. على ذلك نبدأ العودة مدرسية بمنتجات تونسية مع توحيد القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية.
1: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز جلسة عمل في وزارة الفلاحة لمتابعة الوضعية الراهنة لقطاع الدواجن ومساعا لتعديل تزويد السوق خاصة بدجاج اللحم. لقاكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء مرافع يتواصل بعد الفاصل.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير. وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
12: ليام معليام
11: معليين، كل خميس من العشرة نصف الليل
13: وتبع الموجة.
14: مرافق الفنون، مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
15: في مرافق الفنون يشد اللحن،
16: يغازلنا اللون،
15: يشاكسنا المسرح،
16: وتحملنا السينما نحو العالم.
17: السينما نحو العالم.
15: في مرافق الفنون،
18: في مرافق الفنون
16: ترقص الألوان،
15: تبتهج الصورة،
16: وتتواشج الألحان.
19: مرافق الفنون
20: مع نجوى المهري.

0: العافيه.
1: مرافق الفنون.
2: دكتور ياد السكران، مرحبا، اهلا وسهلا بك على ارض الكنانه ومن تونس، الف تحيه اولا.
3: احييك، ونحن نعشق هذه اللقاءات التي تجدد فينا الحياه، لاننا نلتقي باشخاص مثل حضرتك، اعلاميه مهنيه وصديقه عزيزه وقريبه الى المسرحيين العرب بشكل حيوي، لانك فاعله حقيقه ليس في ميدانك الاعلامي فقط، وانما بحضورك الاجتماعي وحضورك الثقافي المميز الذي يطفي على المهرجان بهجة، سواء كان في قرطاج وهو العلامة المميزة لحضورك الجميل، أو في القاهرة أو في غيره من المهرجانات، وأنت الحاضرة دوما في بغداد، وإن شاء الله يتواصل هذا الحضور وهذه اللقاءات.
2: شكرا لك دكتور. طبعا أنت الناقد والأكاديمي وأيضا صديق تونس، وخليني قبل كل شيء نعزيك في الدكتور صلاح القصب، هذا العاشق عاشق تونس، صديقنا، هذا الفنان الكبير والقدير.

0: المعلم، والحقيقة خلف مكانة كبيرة يظهر لي هكا ولا لا؟
1: حقيقة صلاح القصب يشكل خسارة، لأنه يمثل رمزا من رموز المسرح العربي لما تركه من أثر بالغ، سواء عن طريق كتابة بيانات مسرحية مهمة أو سواء ما قدمه من عروض مسرحية ارتقت بالمسرح العربي وشكلت منعطفا جماليا كبيرا، لأنه أسس لرؤى من خلال جيل من المسرحيين العرب الذين تمثلوا هذه التجربة وقدموا نماذج أخرى واستنساخات لنماذج ورؤى أخرى لمسرح الصورة الذي بشر به ونظر له كثيرا. يضاف لهذا اعتزازه بأيام قرطاج المسرحية، لأنه يمثل إيقونة من إيقونات قرطاج بوصفه حاضرا في كل المهرجانات في كل الدورات، من الدورة الأولى إلى الدورة الماضية التي كان فيها حاضرا أيضا وفاعلا في ندوتها الفكرية، وكان الندوة التي عقدها كنت شريكا معه في هذه الندوة كان له بصمة مميزة كما هو دائما بحضوره الجميل. ويضاف له أيضا اعتزاز قرطاج بتجربة صلاح القصب وبشخص صلاح القصب، فتصر قرطاج وتحتفي سنويا بأن تمنح جائزة صلاح القصب للإبداع المسرحي العربي، وهذا التقليد إن شاء الله يستمر في الدورات اللاحقة تكريما واعتزازا. وبداية يسعدني أن أقول أن الأخ العزيز سليم الصنهاجي مدير الدورة في القادمة يعني قدم كل ما يمكن وكل ما كل الممكنات التي تستوجب استمرار الاحتفاء بقامة من قامات المسرح العربي وبرمز عزيز على أيام قرطاج المسرحية.
0: ونحن نتحدث عن القامات الفنية المسرحية والفكرية أيضا اليوم وضمن ندوة تحت مسمى رد الجميل، وكانت في دورة 33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وأنت القائل: مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقدم درسا في الوفاء لكل الأسماء والشخصيات التي صنعت الجميل فاستحقت رد الجميل.
1: شكرا لك، وأنت الإعلامية الفذة تقتنصي هذه الأشياء بمهارة عالية، أحييك طبعا. هذه حقيقة، يعني أن القاهرة فعلا يعني تمثل لنا مدرسة في ذاكرتنا وفي ثقافتنا وفي بوصلتنا الجمالية طبعا، وشكل هذا حضور مهم في ذاكرتنا وفي تأسيس وعينا الثقافي والجمالي من خلال أيام قرطاج، أيام المهرجان التجريبي الذي ترك في مكتبتنا أثرا من خلال الإصدارات المهمة عبر الترجمات التي تصدر عن المهرجان. يضاف له استحدث مهرجان أيام مهرجان المسرح التجريبي في ندوته فقرة رد الجميل في السنوات الأخيرة، هذه طبعا برؤية الدكتور سامح مهران وهو الإداري الفد لهذه التجربة. هذه الندوة توقفت اليوم عند اسم مهم واسم حفر عميقا في الذاكرة الإنسانية عموما، عونك الرومي. عونك الرومي لا يمثل مجرد رمز تقليدي في الثقافة العراقية أو العربية، وإنما رمز استثنائي بوصفه حمل رسالة مهمة، وهي حوار الإنسان مع ذاته وحواره مع الآخر وحواره مع الثقافات الأخرى، فكان يمثل رمزا للحضارات والحوار الثقافات، ومنح تكريما لدوره في هذا الجانب في ألمانيا في منتدى حوار الثقافات في ألمانيا لقب وسيط الثقافات، فكان بحق وسيطا للثقافات من خلال مجمل إنجازاته الثقافية والمسرحية التي قدمها في معظم الدول العربية، في العراق وفي الأردن وفي القاهرة وفي تونس. وحقيقة هو ليس فقط يعني كمخرج مسرحي، وإنما معلم وأستاذ جامعي ومثقف وكاتب سيناريو وكاتب قصة، فهو يعني يمثل موسوعة ويمثل رمز رمزا حقيقيا لما نسميه حوار الثقافات، لأنه يحتفي بإنسانية الإنسان، يبحث عن إنسانية الإنسان الكاملة في الأعماق، وهذه قد تحتاج إلى قدرة مقدرة حقيقية لبلورة مثل هكذا رؤية وهكذا تصور.
0: كانت اليوم شهادات يعني مؤثرة جدا، تجمع ما بين الحرفية أيضا، ما بين الحميمية أيضا، رد الجميل والوفاء لهذا هذه القامة كما قلنا الفكرية والثقافية. فكانت أجواء يعني فيها برشا ود.
1: نتذكر الحوار الذي لا ينسى في فيلم الرسالة، الفيلم العظيم، عندما نجوب الصحراء في الليل ندرك أن محمدا أكبر من أن يوضع في أربعة جدران. هذا الحوار تذكرته وأنا أكتب ورقتي، ورقة الاحتفاء عن عونك الرومي، وقلت أن أستاذي الدكتور عونك الرومي لا يمكن أن أستحضره من خلال معلومات الفيسبوك أو الذاكرة الوجدان الانفعالية والكتابات التقليدية الموجودة والسيرة الذاتية، ولا فلا بد أن أكتب له بما يستحقه، بما أشعر به تجاه عونك الرومي. فكتبت من ذاكرتي الأحداث التي استحضرتها في زمن وأنا كنت طالب في الجامعة في الكلية، كان أستاذي وكان شاب وسيم وجميل، تحدث بهذا اليوم بهذه الندوة، تحدث بهذا المستوى، فتحدثت وجدانيا ما يمليه علي ضميري ومشاعري وأحساسي بعونك الرومي، ليس ما يتيحه الذاكرة الفيسبوكية الآن الموجودة المتداولة. ولهذا تشعرين أن ما تحدثت به جاء حميميا، جاء قريبا إلى النفس، جاء عاطفيا أكثر من كونه مع هذا الضخ العاطفي والوجداني. كان يجب أن أتوقف عند مسرحياته أولا، أحللها، لماذا هذا التميز، لأن التميز هذا الذي يمتاز به عن الكرم لأنه يحمل هذا الهاجس، ولأنه كان يحمل هذه الروح العراقية، هذه الوجع العراقي، هذه التوجس من الغربة. ولهذا كان أسميته اليوم هذا البحث الذي قدمته فتى الترنيمة يقترف التحليق، أقصد أنه فتى الترنيمة، ترنيمة الكرسي الهزاز، وهي المسرحية الأهم في تجربة عونك الرومي، والتي أعلن بها عن هواجسه وعن أحلامه وطموحاته، طموحاته بوطن. وتصورت أن عوني، وتذكرت في هذه الأيام كيف شاهدت المسرحية وكان الدكتور عوني يجثو على ركبته على الأرض وهو يشاهد الممثلة تلقي بحواراتها الحميمية، تحن سنين لسنينك، لهف المايك وطينك، أوادد كل سحابة شوق، وساق الشمس عينك. هذه كانت الممثلة صديقتك إقبال نعيم الراحلة رحمه الله، وهي تلقي بهذا الحوار وهذا الشجن العذب والمعذب في نفس الوقت. فكان هذه نموذج وهكذا. وطبعا يعني رحلة عونك الرومي خلال 40 عقود، 40 عام من الحياة العراقية المتوقدة الصاخبة المضطربة، تراوده هذه الأحلام وهذه الطموحات. إضافة لهذا أن عونك الرومي لم يكن مجرد أستاذ تقليدي من الأساتذة في الجامعة، كان صديقا قريبا حميما إلى قريبا إلى كل الطلبة، كان يحتفل معنا في مناسباتنا البسيطة ونحن طلبة، مناسبة عيد ميلاد أحد زميلاتنا أو زملائنا وهكذا، كان أليفا ودودا وقريبا من النفس. فلهذا كانت الندوة هي امتدادا لشخصية الدكتور عونك الرومي، الرحمة والسلام والمحبة لدكتور عونك الرومي.
0: كما قلت دكتور رياض، طبعا هي قراءة من جديد في يعني مسيرة ومسار عونك الرومي الإنسان والفنان أيضا.
1: وأسعدني كثيرا أن أعلن اليوم في الندوة عن انطلاق جائزة عونك الرومي لحوار الثقافات، وهي جائزة طبعا تضم في أمانتها العامة والهيئة التأسيسية نخبة من الأسماء الكبيرة واللامعة والحاضرة في الثقافة المسرحية والثقافة عموما العربية والعالمية أيضا، لأنه كما تعلمين أنه الدكتور عوني كرومي كان فاعل في ألمانيا أيضا وفي خلق حوار الثقافات وعمل كثيرا في فرقة روبرتو تشولي. فمنتدى حوار الثقافات في بغداد ومؤسسة دجلة نوارس دجلة للثقافة والفنون ارتأت لإقامة مثل هذه الجائزة واستحداثها، وإن شاء الله تحظى بدعم من المسؤولين العراقيين، وباعتبار عوني كرومي يمثل رمزا ثقافيا كبيرا لا يمكن تغاضي عنه، عالمية إن شاء الله عالمية تكون هذه الجائزة، لأنه في حسابات أعضاء الأمانة العامة مجموعة من الشخصيات، وطرحت الآن من الآن طرحت مجموعة شخصيات. اليوم منحنا درع تكريمي للدكتور سامح مهران لاحتضانه ندوة تكريمية لعوني كرومي، ومنح فرصة إعلان الجائزة من خلال هذه الندوة التكريمية في مهرجان القاهرة، إعلان جائزة عوني كرومي لحوار الثقافات من خلال منبر ومنصة مهرجان القاهرة التجريبي يمثل نقطة مضيئة في هذه الجائزة، وإن شاء الله نتمنى بحوارنا المتواصل مع الأخوة والأصدقاء أعضاء الأمانة العامة وهم نخبة من الأسماء الكبيرة المهمة في هذا المستوى نصل بالجائزة إلى مستواها الذي يليق بما تركه لنا عوني كرومي.
0: نعم.

0: مرافق الفنون.
1: خلينا نرجع شوية لفعاليات هذه الدورة اللي انطلقت منذ أيام. الفعاليات كانت جميلة جدا. أهداف هذه الدورة حول مسرح التجريب، والمسرح التجريبي يطرح من جديد أسئلة أكثر ما يقدم إجابات جاهزة كما قلنا، وأيضا فالعديد من الدكاترة، من الأكاديميين، من الورشات، الجمهور المتفرج، المحور الفكري المهم والمهم جدا، جيو المسرح التجريبي أيضا. فماذا نستطيع القول؟
2: قبل المحور الجيو التجريبي أود أن أقول أن الاختلاف حول مفهوم التجريب هو الذي منح التجريب ديمومة البقاء وسر الخلود، وهذا وسيبقى مستمرا ومتواصلا في الحياة طالما كان هذا الجدل حول مفهوم التجريب. هذه حقيقة لابد من الاعتراف بها. المسألة الأخرى، مسألة الندوة الفكرية، جيو تجريب المسرحي، انفتح الندوة بمفهوم بالأيام التجريبي، انفتحت على كل مفاهيم التجريب. الآن وصلت إلى مفهوم آخر بعد أن ناقشت التجريبيات المتعددة والرؤى والحوار الرؤى وغيرها من التفاصيل. الآن التجريبيات المتعددة، الحوار الجيو تجريبي، يعني ينفتح على قضية مهمة وحساسة، أنه ما تأثير الأقلمة على فعل التجريب المسرحي؟ هل الأقليم الثقافي والسياسي والاجتماعي أثر في التجريب، في العمل التجريبي؟ هذا هو السر الذي ستبحث به ندوة الجيو تجريب، والذي تبدأ أعمالها تنطلق من يوم غد إن شاء الله.
1: احنا باش نحكيو طبعا على المداخلة متاعك والجانب اللي باش نحكيو فيه، التجريب المسرحي بوصفه اقليما جماليا.
2: نعم بالضبط. طيب هذا هو العنوان.
1: خلينا نبداو الساعة نحكيو شوية، ما المقصود بالتجريب المسرحي؟
2: التجريب هو كما أسلفنا، التجريب هو هذا اللا اتفاق، هو اللا نهائي، هو اللا محدود، ولهذا التجريب متوالد دائما متجدد، يحمل في روحه هذا السر الدائم. هذه القضية، وأنا أنطلق في بحثي من جماليات البحث في الذات الجمالية، أي أنه أقول أنه التجريب يرتبط بالأقليم، ويرتبط إضافة إلى هذا بالذوات اللي تعيش في داخل الأقليم، ولهذا يمكن أن نجد تجريبيات متعددة في داخل الأقليم الواحد نفسه، مرتبط بحكم الذات الجمالية. الذات الجمالية لكل قارئ ولكل متلقي ولكل فنان ذات جمالية، ولهذا فإن الذات الجمالية تعلن خصوصيتها من خلال تفاعلها واستجابتها لأحداث وتفاعلات ومجسات الأقليم الثقافي الذي تتحرك ضمنه وتتحاور مع الأقاليم الأخرى، ولهذا تختلف التجريبيات وتختلف الرؤى من مسرح إلى مسرح آخر. مسرح عربي له تجريبياته، مسرح الأوروبي، المسرح الشرقي، المسرح الصيني، وهكذا. كل أقليم له محيطه التجريبي وله رؤيته وله متلقيه أيضا، فالتلقي بحكم هذا سيتباين من أقليم إلى أقليم آخر.
1: كيف يسهم التجريب في إعادة تشكيل مفهوم العرض أو المسرحي وعناصره التقليدية خاصة؟
2: التجريب واحدة من مفاهيمه هو البحث عن أساليب مغايرة لتوصيل الخطاب، لتوصيل الرؤية، والرؤية هي طبعا هي بالتأكيد تنطلق من الواقع، ولكن كيف تقرأ هذا الواقع؟ وبالحقيقة أن الرؤية، أي أنه يرى المخرج ما لا يراه الآخرون، وبالتالي فإنه كيف سيرى هذه المسألة أو هذا؟ ونحن الآن في مواجهة تسونامي التقنيات الحديثة والمتغيرات الاجتماعية والسياسية، في الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات اللي يعيشها كل العالم، فعلى المخرج مطالب باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة، مطالب بتوظيف التكنولوجيا، مطالب بتقديم رؤى مغايرة، رؤى مستفزة، رؤى غير مستقرة تستفز مستقرات المتلقي المعرفي العاطفية والجمالية من أجل خلق حالة التواصل والتفاعل. العرض بدون هذا التفاعل مع المتلقي يكون من إرسال من جهة واحدة، في حين أن رسالة العرض تتحقق عندما يتحقق فعل التواصل، أحب من طرف واحد.
1: ما العلاقة ما بين التجريب المسرحي والتحولات التي عرفها مفهوم الجماليات المسرحية؟
2: طبيعة الحال أن التجريب بما أنه يبحث بطريقة عن المغايرة والاختلاف والتجديد، فبالتأكيد سيكون متقبل هذا المتلقي، متقبل لما يقدم، لأنه يقدم جزء من الواقع الراهن، جزء من راهنه. الآن أكو يعني توجد مسرحيات قدمت في الثمانينات وفي السبعينات، لا يمكن أن تعيد تقديمها الآن بثقافة العصر الراهن لمتلقي اليوم. متلقي اليوم يختلف عن متلقي قبل 10 سنوات، وبالتالي نحن بحاجة إلى صناعة خطاب يتوافق مع إمكانات المتلقي في فهم وقراءة واستنتاج المعنى الذي لا يحمله العرض بشكل نهائي، العرض المسرحي، وإنما يهيئ مقتربات لهذا المعنى الواحد الباطن في الكامن في باطن العرض. ولهذا نقول أن العرض المسرحي التجريبي يحمل معاني متعددة بتعدد المتلقين، بتعدد القراء. كل متلقي يحمل قراءته الخاصة ويحمل رؤيته الخاصة ويحمل استنتاجه الخاص. هذه القراءة لا تكون اعتباطية، لكنها تكون قراءة لعلامات بثها العرض في مشاهده، ويكون عندئذ فعل التلقي أشبه بفعل قراءة كتاب من خلال هذه العلامات. العلامات التي يضعها العرض في المشهد المسرحي أشبه بمفردات كتابية، ولهذا فإن المخرج وصانع السينوغرافيا يكتب في الفضاء، يكتب المشهد من خلال تقنيات السينوغرافيا والفضاء والإضاءة وحركة الممثل بالضبط، ويضاف لها التقنيات الرقمية الحديثة، كما حدث عندكم في المسرحية صغرى لصديقنا الحبيب حاتم دربال، استخدم فيها رؤية حداثوية لمفهوم إنساني قديم متجدد دائما، وهي قضية البحث عن المدينة الفاضلة، المدينة المثالية. هذا كان هو جوهر العرض، جوهر فكرة العرض، استخدم بها لتوصيلها التقنيات الحديثة التي تتوافق مع ثقافة العصر، مع ثقافة المتلقي اليوم. ولهذا حقق هذا العرض حضور متميز وسط عشرات العروض التي قدمت في مهرجان قرطاج.
1: سؤال آخر، هل يمكن الحديث عن جماليات خاصة بالمسرح التجريبي، أم أن التجريب يقوم أساسا على رفض الثبات الجمالي؟
2: المسرح التجريبي يستوعب كل الأساليب والمدارس والرؤى بشرط واحد، يتحرك على أنه كيف يتواصل مع المتلقي، كيف تقنع المتلقي أن هذا هو الشكل الأنسب والأمثل لتقديم هكذا رؤية. هذه هي المهم في تقديم العرض المسرحي. ولهذا فإن العرض المسرحي هذا هو سر أنه يرفض الثبات ويرفض التقليدي ويرفض التكرار. أحيانا تجدين العرض المسرحي الواحد عندما يعاد عرضه ثانية يقدم بطريقة يعني بها تمتلك تغيير نسبي إلى حد ما، فالتجريب يرفض الجمود والثبوت عند مركز محدد.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: دكتور رياض السكران، حكينا على موقع المتلقي.
1: نعم.
0: حكينا على موقع المتلقي، كيف يؤثر توظيف التكنولوجيا والوسائط الرقمية في بناء جماليات العرض المسرحي التجريبي؟
1: التكنولوجيا هي ابنة العصر، ابنة اليوم.
0: نعم.
1: المتلقي أيضا ابن اليوم، فالمتلقي يعني يغويه في المشاهدة وفي المتابعة وفي التلقي أن يجد ما يتوافق مع مزاجه الروحي والنفسي والفكري، ولهذا فإن العرض المسرحي اليوم حتما يعكس ثقافة الشارع، ثقافة الحياة، ثقافة المتلقي اليوم وذائقة المتلقي اليوم. يعني في فترة من الفترات كان المسرح العربي يقدم عروضا تستمر لثلاث ساعات. الآن المسرح العربي في أقصى حالاته يقدم العرض لا يتجاوز ساعة ونص، لأن المتلقي ابن العصر، والعصر إيقاع سريع متوقد، لا يمتلك القدرة وهذا النفس الطويل في تلقي عرض يستمر لثلاث ساعات أو أطول. وأعتقد أن التجريب يقدم مفاهيم جديدة وقراءات حديثة في التعامل مع المتلقي بشكل يعني خاص.
0: خلينا نحكي على المسرح بصفة عامة، يعني في العصر الرقمي خاصة، هل يغير معنى الممثل؟ هل يغير معنى الفضاء؟ هل يغير أيضا حتى الجمهور؟ يعني السيولة الرقمية وأثرها في المسرح خاصة.
1: مع انحيازي للجماليات والتقنيات الرقمية، إلا أني أؤمن بحقيقة واحدة، أن المبدأ الرئيسي في المسرح هو الممثل.
0: نعم.
1: بدون ممثل لا يمكن للمسرح أن يمتلك روحا.
0: نعم.
1: ذلك أن الممثل يمثل هذه الروح الحميمية التي تمثل عامل التواصل بين المتلقي وبين العرض المسرحي. بدون ممثل لا يمكن أن نتغاضى عن أن نتحدث عن عرض مسرحي، لأن الممثل هو الذي يخلق هذه الحميمية وهذا التواصل وهذا السر الحقيقي في منح التجربة المسرحية حياة.
0: كنت حكيت معك على تعدد المهرجانات والخصوصية متاع المهرجانات، لكن فما مهرجانات مهمة جدا على الصعيد العربي
1: باعتزاز كبير
0: طبعا.
1: وبدون انحياز وبلا مجاملة
0: طبعا.
1: أؤكد أن مهرجان القاهرة التجريبي ومهرجان قرطاج ومهرجان بغداد مهرجانات حقيقية، لأنها تحمل رؤية حقيقية. يضاف لها المهرجانات التي تمثل فرق خاصة، أعتقد يعني مهرجان طنجة للفنون المشهدية، ومهرجان تحية لصديقنا العزيز الدكتور خالد أمين، مهرجان الرحالة في الأردن لصديقنا حكيم حرب. لماذا هذه المهرجانات؟ لأن هذه المهرجان تمتلك هوية، تمتلك استراتيجية خاصة. يعني الآن مهرجان قرطاج يحمل رؤية وتصور وأهداف ورسالة تختلف عن مهرجان القاهرة. مهرجان القاهرة له هويته الخاصة ومنهاجه وبرنامجه الذي تأسس منذ الثمانينات إلى الآن، وتجدين أن الرؤية المسرح، وطبعا تركت هذه المهرجانات أثرها في توجه المسرح العربي نحو اتجاهات معينة. أيام مهرجان القاهرة التجريبي شكل نافذة مهمة للاطلاع على تجارب الآخر، على تجارب المسرح الغربي، على المسرح التجريبي، على مفهوم المسرح التجريبي. وكذلك مهرجان قرطاج شكل نافذة مهمة على تجارب أوروبا وتجارب المسرح الأفريقي وتجارب مهمة. أنا من الناس الذين شاهدوا تجارب لمسرح بيتر بروك في قرطاج.
0: نعم.
1: شاهدت تجارب لروبرت ويلسون، وهي تجارب لا يمكن أن نجدها في أي مهرجان، لكن مهرجان قرطاج متوقع أن نجد فرقة بيتر بروك، مخرج مسرحي مثل هذا روبرت ويلسون.
0: نعم.
1: وصديقنا الفرنسي اللي كان حاضر معانا بالدورة السابقة بمهرجان قرطاج، بيتر باتريس بافيس، كان حضوره لطيف ومهم، وتحاورنا معا من أجل خلق رؤية حقيقية لمسرح متقدم يخلق حوارا حقيقيا مع المتلقي. هذه مثلا لا تتكرر في مهرجانات تقليدية. تجربة مسرح الرحالة حول الفضاءات المفتوحة.
0: نعم.
1: كل العروض اللي تشارك في هذا المهرجان تهتم وتعنى بالمسرح في فضاء مفتوح، لا فضاء تقليدي في المسرح داخل العلبة. مسرح مهرجان طنجة للفنون المشهدية يعنى بالتجارب التي مسرح أكاديمي، وهذه تجربة مهمة
0: جدا.
1: مهرجان الهيئة العربية للمسرح مهرجان يريد أن يجمع كل الفرق العربية برؤية شمولية، وهي أيضا وهو أيضا مهرجان له بصمته وله استراتيجية مهمة ورؤيته الحقيقية في بلورة هذا التطور، في رسم الخريطة ورسم اتجاه البوصلة القادمة نحو مسرح عربي جديد ومتجدد، لأنه حقيقة. وبالمناسبة يعني يشرف عليه القائمين برؤية حقيقية بانفتاح على كل الأصوات وكل الشخصيات، وتجدين هذا التجدد في كل دورة من الدورات يقام في بلد عربي، أقيم في بغداد، أقيم في القاهرة، في الأردن، في تونس، في المغرب، وهي دورات، وكل دورة تحمل صفتها الخاصة وبرنامجها الخاص وهويتها الخاصة.
0: وأحلى ما في هذه المهرجانات هذا التلاقي.
1: طبعا هي الشيء الممتع والشيء المهم والمفرح بهذه المهرجانات هو هذا الحوار الحميمي. بالمناسبة يعني الكثير من أصدقائنا يعتبون، وهو قد يكون لهم الحق في ذلك، أنه المهرجان يدعو أصدقاء وكذا. أنت الآن صديقتي، كيف كنت صديقتي في ملعب أو في المقهى أو في كذا؟ أنت صديقتي من خلال منصة قرطاج الفكرية والمعرفية والندوات واللقاءات الإعلامية، هكذا هم أصدقائي. أصدقائي محمد المديوني، عبد الحليم المسعودي، وحاتم دربال، هم أصدقاء أصدقاء أصدقاء منصة، ليس أصدقاء لعبة كرة القدم الشعبية في مناطقنا أو كذا. هم أصدقاء المعرفة والاكتشاف، صديقي الدكتور سامح مهران، صديقي الدكتور محمد الخطيب، وصديقتي يعني أصدقائي كثيرين. هم أصدقاء المنبر، أصدقاء المعرفة، أصدقاء الستيج، المنصة، المسرح، الحوار الثقافي المتواصل والمستمر. وحقيقة يعني المهرجانات تدعو الأسماء. أنا مكلف بالندوة الفكرية لأيام بغداد، أدعو الناس الذين أضمن بهم نجاح المشروع الذي أنا مسؤول عنه، وأنا أتشرف بأني دعوت لهذه الندوة أسماء مهمة في المسرح العربي. دعوت الأسماء التي أعرفها ولي خبرة ومتأكد أن وجودهم سيؤدي إلى نجاح مهمتي، وهذا شيء طبيعي وممكن. وخلال يعني مرور الزمن سيصبح لدينا أصدقاء آخرون، والآن شباب موجودين في يوسف مفزع من المغرب، حضور مفرح. هو أيضا شاب فرض وجوده وفرض نفسه على المهرجانات، والآن يحضر في المهرجانات المهمة. وأعتقد هناك أصوات أيضا كثير من الشباب للمسرح العربي. أذكر أسماءهم، يعني أسماءهم صديقنا الجزائري وصديق أصدقائنا من المغرب يحضرون دائما. لا سعيد كريمي من الأصدقاء المهمين أيضا، وجمعتنا لقاءات ومنصات كثيرة. وأعتقد يعني أن هذا الحضور الدائم والمشاركات تغني الذاكرة وتجدد العقل وتجدد الفكر، وتمنحك الرؤية الحقيقية في معرفة أين تقف أنت الآن.
0: نعم.
1: من المعرفة، من المسرح، من الثقافة، تعرف مكانك الحقيقي، أين يكون موقعك، وهذا شيء مهم. هذا هو الشيء المهم في المهرجانات.
0: نعم. شكرا، الكلام معك ذو شجون الحقيقة دكتور رياض السكران. نتمنى لك الصحة ساعة، وإن شاء الله نشوفك دائما متميز متألق دائما في إبداع، ونلتقي دائما على مسرح هنا في أرض الكنانة، في قرطاج، في أي مكان، في بغداد إن شاء الله لما لا. فأينما تكون إنما المرء حديث بعده كما قلنا في بداية اللقاء، ونختم دائما مع الأثر، إن شاء الله دائما نخليه البصمة والأثر الطيب إن شاء الله.
1: شكرا لك، وأنا سعيد بهذا اللقاء وسعيد برؤيتك من قرطاج إلى القاهرة إلى بغداد إلى عمان، عمان إلى الشارقة، نفرح بهذه اللقاءات الحميمية الحقيقية التي تعزز فينا الذات، ذاتنا الجمالية وذاتنا الإنسانية. نأمل أن تتجدد هذه اللقاءات ونلتقي على حوارات أخرى في منصات قادمة إن شاء الله.
0: شكرا لك، تحياتي.
2: مرافق الفنون.

0: استمع مستمعي على موج إذاعة المنسير. موجز الأخبار. مساء الخير. سجلت ولاية المنسير منذ بداية السنة وإلى غاية غرة سبتمبر 148 حادث مرور، خلفت 48 قتيلا و188 جريحا، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19% في عدد الحوادث و23% في عدد القتلى و20% في عدد الجرحى. وتزامنت هذه المؤشرات مع ارتفاع حوادث الدراجات النارية بنسبة 21%، فيما ارتفع عدد قتلى سائقي الدراجات النارية ومستعمليها بنسبة 50%. وفي ولاية سوسة تم تسجيل 140 حادث مرور أسفرت عن 48 قتيلا، مسجلة بذلك ارتفاعا في عدد القتلى ب 14% مع ارتفاع في عدد الحوادث ب 13% وعدد الجرحى أيضا ب 13%. ورغم انخفاض عدد الحوادث في ولاية المهدية بنسبة 11%، فقد شهد عدد القتلى ارتفاعا هاما بنسبة ناهزت 80%، ما يعكس خطورة الحوادث المسجلة بالجهة، حيث تعد الدراجات النارية من أبرز العناصر المرتبطة بهذه الحوادث وساهمت في 64% من الحوادث، فيما مثل قتلى الدراجات النارية 53% من مجموع قتلى حوادث المرور بولاية المهدية. أفادت وزارة التربية في تحيين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية الجديدة بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية إلى حدود الخميس تجاوز 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. وتظهر هذه المعطيات المحينة أن حوالي 19% من التلاميذ لم يستكملوا بعد عملية التسجيل عن بعد، أي ما يناهز 400,000 تلميذ. نختم بأخبار الطقس الذي يكون الليل عامة صافا إلى قليل السحب، فيما يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 23 إلى 28 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 29 و 33 درجة ببقية المناطق. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8 ليلا بعد قليل. يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على مشاهدة إذاعة المنسير. بداية بقرارات عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، معاقبة كل من النجم الرياضي الساحلي، النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي والأولمبي البيجي بنفس العقوبة لكل فريق منهم، هي توبيخ وقتية مالية بخمسة ملايين بسبب رمي المقذوفات على أرضية الميدان من طرف جماهيرهم في مباريات الإتوال، النادي الصفاقسي، النادي الإفريقي والأولمبي البيجي، مقابلات الفرق هذه في الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم التي تلعبت يومي السبت والأحد الفريقين. في تعيينات الدفعتين الأولى والثانية للجولة الثالثة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى، تعيينات الحكام نهار السبت بعد غدوة في 4:30 متاع العشية، نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي، تحكيم وليد المنصري، ومعاه باش يكون البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. أيضا في نفس التوقيت تقدم ساقيت الدير يستضيف نادي حمام الأنف، المقابلة هذه باش يحكمها حمزة جعيد، ومعاه باش يكون محمد علي قروية في غرفة الفار. في حين نهار الأحد 6 سبتمبر في 4:30 متاع العشية، النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، تحكيم منتصر بالعربي، ومعه باش يكون البرتغالي فيليب بيريرا في غرفة الفار. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، تحكيم بديس بن صالح، ومعه حسام بن اسحاق في الفار. ونجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة، ومعه باش يكون محرز المالكي في كحكم، وفي المباراة هذه نجم المتلوي وأمل حمام سوسة الحكم هو محرز المالكي، ومعه مجدي بلغة في غرفة الفار. بقيت المقابلات يتلعبوا على زوز دفعات يوم الأربعاء 16 سبتمبر في 4 متاع العشية في توقيت جديد لمقابلات الرابطة المحترف الأولى، اتحاد بنقردان يستضيف النادي الصفاقسي، ثم يوم الخميس 17 سبتمبر كذلك في 4 متاع العشية في توقيت جديد الترجي الجرجيسي يستضيف الاتحاد المنسيري، والملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي. النجم الساحلي انطلق في بيع تذاكر المباراة اللي باش تجمعوا به شبيبة العمران نهار الأحد عبر الموقع الرسمي b3.etoiledusahel.com. الأسعار الشنوة ب 15 دينار، الجرادان ب 25 دينار، وبالنسبة للفيراج كما تعرف هو خاص بالمشتركين، يعني ما ثماش تذاكر خاصة به. بالنسبة للاشتراكات مازالت متواصلة ويتم تسويقها من طرف لجنة التسويق في النجم الرياضي الساحلي، اللي تم تسويق الاشتراكات السنوية وكذلك حتى القميص الأول والثاني عبر القميص الرسمي الأول والثاني للنجم الرياضي الساحلي عبر الرابط litige.etoiledusahel.com، ويسمح لمن سنهم أقل بالنسبة لمباراة الإتوال والعمران حسب البلاغ متاع النجم الرياضي الساحلي الخاص ببيع التذاكر وبعض التقنيات الخاصة بالمقابلة، تقنية التنظيمية كما قلنا، يصبح لمن سنهم أقل من 18 عام بالدخول على أن يكون مصحوب بمرافق ويحمل كل منهم تذكرة المباراة، ولكن لا يسمح لمن سنهم أقل من 18 عام بالدخول في الفيراج، يعني اللي قل من 18 عام ممنوع من الدخول في فيراج ملعب سوسة الأولمبي في مباراة النجم الرياضي الساحلي. الأندية التونسية مشاركتها في الكؤوس الإفريقية، النادي الإفريقي في رابطة الأبطال الإفريقي يواجه جوليبا لاماري بعد غدوة السبت في ملعب أحمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشية بإدارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين في إطار ذهاب دور التمهيد الأول كما قلنا للتشامبيونز ليغ الإفريقية. في المسابقة هذه في رابطة الأبطال تعرفوا الترجي كذلك هو ممثل كرة القدم التونسية أيضا يجاب النادي الإفريقي، الترجي مش باش يلعب الدور الأول هذايا باعتبار أنه معفى من خوض المقابلات هذه، ولكن يشارك بعد نهاية مقابلات الدور الأول من خلال مقابلات الذهاب والإياب. في كأس الكاف زوز أندية تونسية، نادي الصفاقسي ترجي جرجيس، نادي الصفاقسي موجود في نيجيريا وين باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري بعد غدوة السبت انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في ذهاب دور التمهيد الأول لكأس الكاف. مباراة باش تكون بإدارة الحكم الكاميروني يعني كانيس فودو. بتعرف نادي الصفاقسي أجرى اليوم حصة تدريبية في 4 متاع العشية، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لأنديتنا التونسية في الكؤوس الإفريقية. ترجي الجرجيسي يستضيف فريق ديمبارس السنغالي غدوة الجمعة انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب تلميري بصفاقس، مباراة باش تكون بإدارة الحكم التوغولي الإمام محمد مصطفى أكاكبو في إطار الذهاب كما قلنا للدور التمهيدي الأول لكأس الكاف مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. كل الحظ والتوفيق للنادي الإفريقي، للنادي الصفاقسي، ترجي جرجيس في مقابلاتهم، وإن شاء الله لاحقا كذلك الترجي الرياضي التونسي وتمثيلهم لكرة القدم التونسية في المسابقة الإفريقية كأس رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
اليوم تم إجراء القرعة أو سحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البطولة باش تنطلق يومي 19 و20 سبتمبر. الجولة الأولى ماذا أسفرت لي؟ المجموعة الأولى: محيط قرق يستضيف هلال المساكن، هلال الشاب يستضيف الرالوي، سبورتينغ بنعروس يستضيف مكرم المهدية، مستقبل جابس يستضيف جمعية مجرين، ملعب السوسي يستضيف كوكب عقارب، نجم ابن خلاد يستضيف بعث بوحاجلة، مستقبل سليمان يستضيف اتحاد تطاوين. في حين في المجموعة الثانية أمل بوشمة يستضيف النادي القربي، قواف القبصة تستضيف مستقبل قاصرين، سبورتينغ الموكنين يستضيف هلال رديف، أولمبيك الكيف يستضيف اتحاد قصور السيف، جمعية أريانا تستضيف الملعب الجابسي، أولمبيك مدنين يستضيف القلعة الرياضية، وشبيبة العمران تستضيف جندوبة الرياضية. سبورتينغ الموكنين يلعب غدوة مباراة ودية مع الملعب السوسي في ملعب مصطفى عمارة بسوسة انطلاقا من 4:30 متاع العشية. المقابلات الودية في البرنامج بعد غدوة السبت في 4:30 متاع العشية. الملعب التونسي يلعب مقابلة ودية مع مستقبل سليمان انطلاق من 4:30 متاع العشية، قلنا المباراة هذه حكمها نبيل الهمادي. وفي ملعب 2 مارس في صفاقس الرالوي سيكاك حديد الأصفاقسي يواجه اتحاد قصور السيف، مقابلة ذي باش حكمها فادي بوخريس. كرة اليد استأنف نشاطها نهار السبت بعد غدوة في الجولة الأولى لبطولة قسمة للنخبة أكابر. كل المقابلات في نفس التوقيت في 5 متاع العشية. نادي كرة تدبي جمال يستضيف النجم الساحلي تحكيم للثنائي بن حمد وشعبان، مكرم مهدي يستضيف بعث بن خيار تحكيم الغيلاني وعطي طلة، جمعية الحمامات تستضيف سبورتينغ الموكين تحكيم بن داح والزغلامي، اتحاد منزل تميم يستضيف الترجي التونسي تحكيم شرادة وبن فضل، ونسرة بلبا يستضيف النادي الافريقي التحكيم الثنائي القرقوري ولا عيادي مع تأجيل مباراة المنزه الرياضي ونادي ساقيت الزيت. الكرة الطائرة: منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة الكبريات احتل المرتبة 5 اثر نهاية مشاركته في بطولة افريقيا للامم كبريات المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي بعد فوزه في المقابلة الترتيبية اليوم الخميس امام المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0. تفاصيلهم 25-23 25-10 و25-13. الكرة الطائرة: تونس باش تستضيف أو تحتضن بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر من 13 إلى 25 سبتمبر الجاري، بعد ما كان مبرمج تنظيمها في نفس الفترة المذكورة في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، إلا أنه وقع نقل التظاهرة هذه كأس أفريقيا للأمم للكرة الطائرة أكابر إلى تونس، وقع نقلتها إلى تونس بعد ما كانت في كينشاسا كما قلنا. الأسباب هي أسباب وضع الصحي في الكونغو الديمقراطية الغير مطمئن، والبتالي الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة كان اختار تونس زي ما اكد سمعة تونس في التنظيم خاصة في البطولات الافريقية هذه وتظاهرات القارية. وباش يشارك في كان الكرة الطائرة 14 منتخب هو مصر حامل اللقب، الجزائر، الكاميرون، تشاد، افريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غانا، كينيا، المغرب، نيجيريا، رواندا، زيمبابوي وتونس البلد المنظم. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي الإطار الفني كان وجه دعوة للملاعبية اللي بيدخلوا في تربص: خالد بن سليمان، على لاشعل، علي بنجي، محمد بن يوسف، الياس القرموسلي، حمزة حفيظ، هادي الخزري، أسامة بن رمضان، الياس بوعشير، مهدي بن طاهر، أحمد القاضي، سليم لمباركي، وجدي البارودي، معاوية بن رمضان، الطيب القربوسلي، ومحمد إريدان. في كرة السلة باش يتم بعد غدوة السبت إجراء قرعة رزنامة البطولة المحترفة أكابر وكبريات لكرة السلة انطلاقا من 9 متاع الصباح في مقر الجامعة التونسية لكرة السلة. 9 متاع الصباح رزنامة الكبريات، ثم بعدها في 9:30 الصباح ديما في نفس اليوم كما قلنا بعد غدوة السبت رزنامة بطولة المحترفة أكابر البرو آ لكرة السلة أكابر. الختام عالمين ليغيون الفرنسية في 8 غربة بعد تقريبا نصف ساعة من الآن، تولوز تواجه فرانس، تواجه ليل في البطولة الفرنسية، في حين في الليغا الإسبانية في 8 بعد تقريبا ساعة غربة من الآن ريال سوسيداد يواجه سيلتا فيغو. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات الثنائي الذهبي حسام قدرية وحمدي الأحول في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوق الحمادي، صباح الخير الناس كل، إن شاء الله نتقابل معكم غدوة نثمني غربوا على موجة إذاعة المنسير في تقديم أخبار الرياضة، وأيضا في نص نهار درجين غدوة بعزوز نشرات رياضية. شوق الحمادي يقولكم صباح الخير الناس كل.

0: للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لعلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

قلب حلي انا اللي

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: تمام الثامنة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت وزارة الفلاحة اليوم أنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنها عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوتا، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. نظرت محكمة التعقيب بتونس اليوم في الطعون المقدمة في خصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحدة وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين، وفقا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقية للأنباء. دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزنية والمواصفات. نظم اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل اليوم بتونس ندوة صحفية طالبوا بالإسراع في تفعيل القانون عدد 18 لسنة 25 والفين المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصدار النصوص الترتيبية المنظمة له لإنهاء ما وصفه بالمظلمة المسلطة على أصحاب الشهادات. ختاماً لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة، ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تزايد مخاوف تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بسبب الهجمات الأمريكية الجديدة على إيران، فضلاً عن أحدث التهديدات الإسرائيلية لطهران، لكن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي أشارت إلى انفتاحه على عقد مفاوضات سلام مع أوكرانيا حدت من الارتفاعات. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: والتفليجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرث شناتا على يمينها ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

المحفل مع رمح الفجاري والبشير بكار. سيداتي سادتي مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج المحفل. في بداية الحصة الليلة نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان. نحب في البداية نشكر كل متابعين اللي يتابعوا فينا كل أسبوع على أمواج إذاعة المنسير، واللي هما يهاتفوا فينا ويمدونا باقتراحاتهم، وإحنا كذلك نحب نشكروهم ونقول لهم أن اقتراحاتكم قاعدين نمشي بها، وراو برنامج المحفل نحاول باش نرضيوا فيه كل الأذواق سواء في الشعر الملحون أو الغناية الأدباء أو الفن الشعبي. ونقول لهم اقتراحاتكم ديما نستناو فيها، وإحنا رانا نحبوا المستمع نتاعنا ديما يتابعنا وراضي علينا. كيف معودناكم في البداية حضرات الإخوة، نبدأ بأغنية شعبية يختارها لنا مخرج الحصة فوزي شعبان.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: المحفل في الحقيقة حضرات الإخوة، احنا في حصتنا الفارطة حكينا على زينة المحفل بلباس المرأة وكذلك الحلي ولباس الرجل كذلك في وسط المحفل اللي هو زينة المحفل. الليلة باش نحكيه على دور الأديب والتزاماته المطالب بها أمام صف المحفل. في البداية الأديب يعني الغناي عنده لباسه التقليدي اللي محافظ عليه، مثل البلوز العربي، الكبوس، الفوطة البيضة على كتافه، والبلغة في الساقين. وهات نحكيه شوية على دخول الأديب للمحفل حتى للنهاية وكيفاش تكون السهرة معاه. بل ما نبدأه ونحكيه على الأديب، نسمع مع بعضنا للشاعر والأديب المنجي بالريمة في طريق مسدسة، صلوا جملة على البدر السمح البشر، وملزومة صلوا جملة على النبي المبشر.

حي من عطاه يا حي بجود ودعت للشهادة، وصلوا على سيد مسيود وزيدوا رضا على سيادة.

علي نوصل للسمح البشر الله لا في المشاح بينا يا جم علي لازم ونوصل القبر لنا في البدر الأكرم نطوف بالبيت تروان زمزم ننجح ونسلم بالشفاعه ومن صادج مر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح عجيب عزل بسيب علي نوصل القبر الحبيب يا إلهي تسال طريق الصيب شوالي الحيب شوق الدمعة عيوني الذر الله لا في المشاح بيزين يهز العويا علي نوصل السمح الجبيين ونوصل ونزور الجلد الحسن والحسين مع المؤمنين وننظر مقامه بشبح نظر الله لا في البابر ويصلح نبي ننفح ونشق ضحضاح وارو مكساح مع رايس الركب في الليل الرتاح عند المصباح الحوي والجلد الصفر الله لا في السن ورباع متين الذراع وعليه ندخل بجوج الوساع مع رايس الركب ليه اسمع وطبل ورقع متحج داخلك من كل بر متحج داخلك من كل فيا غذا وثنية حجات زيار باب رقيا طالب على الرب لمحي السيا وتوب رضيا حتى نزور الحوض والقبر حتى نزور القبر والحادة والعفو زادة شوق دمعة عيون جبادة تميتني على الخاتمة والشهادة وبحسن العبادة بزمرة المصطفى المنفر الله لا في المشاح بويا الله لا في المشاح بويا عجب عليه ندرب ونزور قبر النبي فيه نرغب نطوف بالبيت نقص اليثرب والعين تنحب على زيارة الهاشمي في المكرر على زيارة الهاشمي في المقام كريم الكرام البلبلي العجمي يرتب الكلام ويقرأ سلام على كل من حاضر اليسر.

كسر شروان الكفار جملة تلزمو اعتص وانا واحمد بلسان لملاك في شمو زاد استحمد ورحمو واكل الاملاك يا محمد ونور وظهر اضوي يرقى ويسعد في ليل دمس فض لنا مبهر يوصلي وجمل عليهم الموت.

0: وصلي وجبل عليه
1: والزاد النبي أهلي التثنين وبطم جوفارس بسر وكملت الدين وصافي من الزور خالص لملك الفا والقداه في الحين وهو ينظري حارس بيد جمله الالو وشريف الضيف محسن عملو اسمه وصباق له اقبل تمشي رجلو اعطاها ربي معجزات بنبات نور يوصل

بالكرامة ولا سلام في الحشر طلقه وشفيعنا يوم القيامة شفيعو يا شفاعة امل طلعت وبالرب الليل ويركع وزجاو بولي إله وقالوا طرفع تشفع في المذنوب وانا واني نغفر وصلي وجمع.

الجا ومن النار نالو كان سعادة الزوزو الجلة والرا والأضمار ونوار تلمع وقادة وردوا علينا على

عينا سميت بسم الله بنبي نكبر يوصلي وجمل عليه.

صاحب الجود انت تسهل علينا ونروى وما من الحوض مورود ونقضي ونفرض علينا فرض علينا الصلاة والصوم وجب علينا الزكاة والحج والشهادتين ورضوا على السادات ديما وكثر يوصلي.

من الجو لا باس ومن بير زمزم روينا علي فالقوم صاحب احساس في الحرب لا من يهينا قليل رداعوا الكفار الكل خافوا منه وطاعوا اذا ركب وجاد سد صراعوا والسيف يا المعذكير مذكر يوصل

جسم هير في الكروس جاي من راية خلاه دم اهل الدلعدة اهل دير في البحر حلو ثنايا نصر علينا وهدموا الصلبان وقاموا لدينا وخلاه الكفران

ابراهيم في القول ذبادة دي بصاحب معاني طالب على الله على الله الجواد في المو ثبت لساني ثبت لسني ويا خالقي مولاي لا تعكسني وسوى الباهي مليح ما يحرصني

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا للأديب المنجي بالريمة رحمه الله، الغني كان يجي للعرس بكري وقبل الوقت نتاعه اللي هو وقت صلاة العشاء، ويدخل الأديب لدار العرس ويعرضوه صف النساء الحفلات بالغناء والترحيب مثل مرحبا باللي جناء مرحبا باللي جناء، ويجيه مول الفرح وياخذوا بحذا مجموعة من الحاضرين في العرس. وتبدأ الحكاية من غادي، المجموعة الحاضرة يطلبوا من الأديب باش يعدلهم ايش عنده واش يحفظ من أشعار، والمقصود به يلزم يطلوا على خزنة الغناي ايش فيها، وإذا ثم بعض الاقتراحات اللي باش يعطوها للغناي باش يجيبها لهم في السهرة. الأديب يدخل للمحفل يكون بلباسه التقليدي وسعفته في جنبه، ويتهيأ لدخول المحفل اللي باش يلقى البقعة نتاعه حاضرة في وسط الحاضرين. يدخل الأديب للمحفل يقعد هو والسعفة نتاعه حتى يجي وقت صلاة العشاء. بعد ما يصليوا الحاضرين الكل صلاة العشاء في المحفل، يتحولوا الكل لوسط الحلقة نتاع المحفل اللي مش تكون فيها السهرة. وإذا كان في بقعة فيها كما نقولوا الغني الحيطي، حيطية كما نقولوا في الأنهج، ترجع المجموعة الكل للنهج اللي مش تكون فيه المحفل، ويجلسوا مع بعضهم ويقابلوا لديب باش يسمعوه اش مش يجيب لهم. لديب أول بداية عنده هو بداية الصلاة على النبي، يبدأ بطالع صلاة على النبي سواء يبسمل أو يصلي على النبي. إذا كان يبسمل يقول باسمك يا ربي تعلم بالغيب، تغفر لي ذنبي، ننجو من العيب، بجاه العربي طاهر الحبيب. أو يقول باسم مولانا علام الغيب، أو يمشي منها للصلاة على النبي يقول صلوا يا حضرة يا مستمعين على البابا الزهرة جد الحسين واصحابه العشرة اللي قاموا الدين. وبرشة متطالع اللي خلاهم الشاعر الكبير المرحوم عبادة السعيدي في صلاته على النبي. بعد ما يجيب الطالع لديب ويعطي للسعفة نتاعه، مطالب باش يجيب العروبي. في العروبي لديب يقف والسعفة تبقى موجودة، ما تقفش مع لديب، يقف على لديب، يقف لديب يقيم العروبي، العروبي يتقام لديب وحده والسعفة تشد عليه البيت الثانية كما قولوا أليف أول البداية وبسم الله بدينا، يا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، نرجع نرد الوصايا نجلي نكدوا لغبينا، العلم بحر الوفايا والنحو هو السفينة. يجيب البيت الأولى يقوم السعيف ياخو عليه بعد يكمل هو ويرجع للسعفة اللي مش تمشي للطالع في صلاته عن النبي اللي مش يغني الطريق نتاعه فيه الأديب. بعد ما يجيب العروبي الأديب يتهيأ للخروج للمحفل باش يبدأ بموقف. الموقف في بعض الأحيان الأديب يجيبه على البلاصة وهو واقف، ويبدأ هي في روحه باش يمشي بالخطوة بالخطوة في وسط جموع المتفرجين الحفالة سواء نساء ولا رجال، ويبدأ يقيس في روحه بالخطوة في وسط المحفل، يبدل الخطوة الأولى الخطوة الثانية، تقوم لدبة تبع الخطوات نتاع لديب، فيها نظام وفما ترتيب في المشية وفي النظام نتاع لديب. يزرع لديب الطريق نتاعه المتمثل في مسدسة أو موقف أو وليف أو محل شاهد بالطبع في صلاة النبي، بعدها يمشي للملزومة. الملزومة يحكموا فيها ويشدوا عليه السعفة اللي احنا نقولوا الصناعة هما السعفة، يشدوا معاه حتى نهاية الملزومة. في القتلة في الاخر وقت الاجي لديب مش يقتل الطريق نتاعه، القتلة نتاعه يزم تكون في المكان اللي خرج منه وين جالس هو، يبدأ يرجع خطوة خطوة هو وسعاف وسعاف واتبع فيه وراه، وسعاف بين قوسين هما ديما وراء الأديب مش مع جانبه، عادة يكونوا وراء الأديب. هكا نعرفوا لدبة القدم كيش كانوا يغنيوا مع السعفة نتاعهم. والقتلة في الأخر تكون بثلاثة، لديب وزوص الناع يقتلوا القتلة ويقعدوا في مكانهم باش يخليوا الطريق الثاني للديب ألا مش يقوم بعدهم، والأديب اللي مش يقوم بعدهم بطبيعته مش يمشي في نفس النسق ذاك الصورة إلا وصفتها لكم لدي بلول مشكون متواجدة في الأديب الثاني. ما اللي استمعوا للأديب مبروك دليمة في طالع وعروبي في الجد ومسدسة صلوا على البدر سيد العرب أليف بكوش لحمد السماوي.

قده نقصد وننظر برمقة السادي، نزور النبي البدر لمجد وصلوا عليه يا سيادي، ومطوف بالبيت نقصد العرفات نبلغ مرادي، ونقضي الفرض المؤكد الخمسة.

على قد برق العجف السحاب شير الهاب على قد ما تنسم الريحاب صلوا على البدر زين صفات اتاب الثبات شفي عم

على قد فرسان تقتلوا تذي يفكوا سلاب، على قد من يبرموا في الشناب. صلوا على البدر طاهر البشير اتانا انذير، شفي عمتو في نهار العصير. على قد ما يزرعوا من شعير وقمح الرحاب.

على قد منه تبس مضحك شاف العجاب على قد ما ينظروا بالهذاب صلوا على البدر سيد الرسل هتاب الظل شفي عمتو في نهار الوحل على قد جيش مل ونحل عدد الكعاب عدد الأحصي والرمل والأحساب صلوا على البدر خير الأنام هتاب الصيام شفي عمتو في نهار الزحام على قد ريش الأكتا والنعام وريش الغراب على قد برني بكف وضراب صلوا على البدر نور بقوس أتب مختص شفي عمتو في نهار الوصوص على قد حروف سورة القصوص وما في الكتب

على قد ما خلصوا من غرياب فصل وجاب على قدم وعلسوا قجلاب صلوا على البدر مولى الشفاعة

عاش على قد ما ناكلو من معاش وما ينحسب على قد ما جاي بيه سباب. صلوا على البدر مالوش بياه اتانا وجياه شفي عمتو في نار نجيه. الله صلى وسلم عليه عدد ما يحب على قد عدد غروس العنب. صلوا

احمد السماوي كلامه نهايه صاحب الدم وبحر وجلط متقوى صاب بحر وجلط متقوى صياب كلامه عجيب لا يشتم الناس لا يقول عيب ومشغول الا بمدح الحبيب هكا يحب.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار.
3: تمام 9 في إذاعة المنسير.
4: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت وزارة التربية في تحين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26 و 2027، بين أن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم 1,691,000 تلميذ، أي ما يمثل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة الأولياء بمناسبة العودة المدرسية إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية التي يقتنيها أبناؤهم، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بالصحة، فضلا عن ضرورة اختيار محافظ مدرسية ملائمة من حيث الوزن والمواصفات. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الأزوار اليوم أن قطاع النسيج والملابس ساهم في تحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وفي دفع الاستثمار والتصدير والتشغيل، مبرزا قدرة هذا القطاع على الصمود أمام التحولات العميقة التي شهدتها الأسواق الدولية خلال السنوات الأخيرة. تتواصل بنسق حثيث أشغال مشروع جهر وتنظيف وادي المالح على مستوى منطقة زويد قنتج من معتمدية جمالة بولاية المنستير بكلفة جملية تناهز 200,000 دينار ومدة إنجاز حددت ب 120 يوما، وذلك في إطار برامج وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان لها أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مستودع وقود في العاصمة طرابلس اليوم مما تسبب في أضرار طفيفة. وأضافت المؤسسة المملوكة للدولة أن الفرق المختصة بدأت في عملية سحب الوقود من الخزانات لتقليل منسوب الوقود فيها ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، ولم تحدد السلطات الجهة التي تعتقد أنها تقف وراء هذا الهجوم. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
5: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. معليين
6: ليام معليام
5: معليين كل خميس من 10 نصف الليل وتبع الموجة.
0: جيتكم شيخ ديجة يا لما حفل، جيتكم شيخ ديجة زين الما ضحك والتفليجة هالما حفل.
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتة وضرب الصاديثار.

0: المحفل
1: كما عودناكم حضرات الإخوة في كل حصة نقدموا لكم أشعار بطريقة الإلقاء. الليلة اخترنا لكم غرض في الصلاة عن النبي بالطبع يتمثل في الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ الصبر كتبوا فيه بعض الشعراء، مش نحاولوا باش نقرأوا لكم بعض القصائد منها. يقول قاسم شوقرون: الصبر لا ينتاج لا يتجرع، هو الهنا والطب للموجوع، وليه الرجال أهل الصدور الوسع، أهل العتايا في نهار فزوع، أهل الصبر من حب ربي تخشع، وأهل الصبر تصبح سجود ركوع، وأهل الصبر النور عنهم يلمع، وأهل الصبر لبسوا الصبر دروع، وبالصبر صار العلم منهم ينبع، وبالصبر علموا علم كل متوع، وبالصبر نالوا شفاعة المشفع، وبالصبر صاروا في العباد شفوع، وبالصبر مسكوا حبل ما يتقطع، وبالصبر صاروا قلوبهم مسموع. أصبر على الأدراك لا تتدردع، واحد وما تشكيش للمصنوع، العبد لا يقدر يضر لا ينفع، وعاجز على الأضرار والمنفوع، أهل الذكاء في فضل ربي تطمع، في غير ليس عندنا مطموع، هو الذي يرزق ويغني ويمنع، يولي ويعزل ويحفظ المرفوع، لا تشتكي للغير لا تتضوع، وما ينفع كل الصبر والطوع، واليسر ساعة يغيب ساعة يرجع، والعسر ضده تابع ومتبوع، واللي يضحك لازم عيونه تدمع، ولازم هبوط يكون بعد الطلوع، والعبد يسعى عند باله يجمع، وبالدهر يفرق ما يخلي جموع. ماذا فني من خلق بيهم نسمع، كانوا ملوك يصدوا المطبوع، ومن دار يسطو على العباد يوقع، كل من ترى فوق الوطام السوع، قليل الدبارة يشتكي ويصدع، والحر سر في الحشي مبلوع، إذا تباح السر راح توزع، وفي كل جبهة توجد مزروع، ونوصيك حاذر واجتنب ووسع، وابعد على الخارج على الموضوع، وابعد على الخارج على الموضوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباري اعطاك الله كون قنوع، احمد على رزق القليل استقنع، وباللي اعطاك الله كون قنوع، واذا اعطاك الله لا تتبزع، كن معتدل بين الشبع والجوع، ودار الفني ما هيش دار تمتع، كل من حرص عن كسبها مصروع، ريت الذي من حبها متبلع، القلب شاقي بالعقل مهتوع، ومقحوط منها ما بغاشي يشبع، ومخبوط يجري يختلع مفجوع، اخسر الذي بالفانية متولع، اربح الذي بالدايمة مليوع، وثم الذي عقله زقل مطبع، وثم الذي عقله ذهب مرصوع، وثم الذي في الهلس عمره مضيع، وثم الذي في الجد عاشق شوع، وثم الذي في الحق وهل اتبع، وثم الذي عنهم قعد مقطوع، وثم الذي مثل أسد الأدرع، وثم الذي مثل الضبع ضبوع، وثم الذي يصبر إذا يضعضع، وثم الذي يقلق ويبدأ يشوع، وثم الذي بالخلق يبدأ يشنع، وثم الذي عنهم بكاب دموع، وما نيش في عرض العباد نقطع، في الحق نتكلم بكل طبوع، آدي براوي بالمعاني نتبع، نعرف في تصدير مهما نوع، وفي مانتي مهما ترى متنوع، ومن ساحتي مهما نبع نبوع، من بعد لفظي ما بقى من يفدع، ومني تحز الشعر والمفدوع، إذا نختصر نلزم بلفظي ندفع، نعجز أصحاب الفكر في المدفوع، شقرون أهل الشعر ليا تخضع، بالفرس طاعوني مدن ونجوع.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: يقول الشعر العجم السعيدي رحمه الله في الصبر: أصبر على الظيم صبرك دواك، وربي عطاك والصبر مفتاح باب السلاك. أصبر على الظيم صبر الغريب، وربي رقيب، والصبر مفتاح باب الصعيب. نوصيك بكر صلاة الحبيب، تحصل مصيب وامشي على سيرتك في قداك. أصبر على الظيم صبر انفوت، وربي ثبوت، والصبر مفتاح جمع البيوت. الدنيا بناتك صرع نكبوت، اشبح الموت يا عبد تأمل فيك فاك. أصبر على الظيم صبر اللويث، بربي استغيث، والصبر مفتاح باب المغيث. إياك من خلطة اللي خبيث، ريقك يليث يديك في جرته للهلاك. أصبر على الظيم صبر المجرح، المعبود ينصح، الصبر مفتاح باب المسكح. نوصيك بكر صلاة المصبح، ورد وسبح بالفعل مولاك يقبل دعاك. أصبر على الظيم صبر الاحتج، ربي يفرج، والصبر مفتاح باب الدرج. والأيام مترادعة في السنج، قد العوج قد الهني كيف يزهى معاك. أصبر على الظيم صبران مخ، ربي ينسخ، الصبر صابون ثوب لو سخ، الحق محال ما ينصلخ.

رخ الباطلي رخ يا باطلي وين توجد هناك. أصبر على الظيم صبر الوكيد وربي يشهيد، والصبر مفتاح باب السعيد. أقف على ديانتك مثل صيد عصب الحديد، لا تأمن عدوك يا كفح ذاك. أصبر على الظيم صبر المغاجز، المعبود فايز والصبر مفتاح جمع البرايز. العجم السعيدي دايم دوام فايز، حبيبة موازز يا حابة تورثة في ظناك، يا حابة تورثة في ظناك. يقول الشاعر أحمد السماوي رحمه الله في الصبر: أصبرك ما صبرت الأولين، صبر اللي زين ما تنال كان الذي في الجبين. أصبرك ما صبر قبلك أيوب، نجام الكروب ما تنال كان ما طاك المحبوب. يا نفس ارجع للرب توب، شفتش يعقوب على يوسف قعد صابر سنين، على يوسف قعد صابر سنين. أصبرك ما صبر صالح وهود وتبعوا جدود، ما تنال كان ما طاك الودود. إذا حب ربي علينا يجود، تقوم السعود الإسلام ما نقعد وحايرين. أصبر على الظيم وقت العطال وصبر الجمال، واللي مقدر من الله تنال. إذا مشات ما يجيبها شي جدال والحتيال، وإذا جات ما تفرها شي منين. أصبر على الظيم صبر لزينك، احلف يمينك ما تنال كان الذي في جبينك. أقضي فروضك وإيمان دينك، ربي عوينك محمد شفيع في المذنوبين. أصبر على الظيم وقت البلاوي تحوز العلاوي، وما تنال كان معطاك المداوي. وهذه معاني حمد السماوي آدي براوي، واخذ قواعد على العارفين، واخذ قواعد على العارفين.

0: المحفل.
1: أصبر على الشدة والأدراك يفرجها ربي مولاك، أصبر على الشدة والأتعاب يفرجها ربي النواب، وليامك معبور أصحاب تتبرم على الكل فلاك. أصبر على الشدة كنجات يفرجها عالي الدرجات، ما تبكيش على اللي مات مات مبينة ويا مدراك. أصبر على الشدة والأخباث يفرجها ربي وتوغاث، إذا جاك الفاسق حداث خذ حذرك منه واخطاك. أصبر على الشدة والجراح يفرجها ربي وترتاح، خالط واعرف ناس ملاح وما تخالطش عباد ركاك. أصبر على الشدة واحتاج يفرجها ربي وتفراج، صلي على صاحب المعراج في كل صباحك ومساك. أصبر على الشدة بترضيخ يفرجها ربي وتشيخ، اللي صبر وذكروا التاريخ يبقى عبرة لذاك وذاك. أصبر على الشدة وتهدى يفرجها ربي وتتعدى، وراي الشوكة تولي وردة والكاري ولي ملاك. أصبر على الشدة وتحاذى يفرجها ربي بالذاذة، كل طاغي لازم يستاذى يدور ويحصل فيه الأشراك. أصبر على الشدة ومتحير يفرجها ربي القدير، والمقدر ملزوم يصير سوى شر وخيراتك. أصبر على الشدة وتحز يفرجها ربي وتتحز، يجي نهار وتنسى الخوز وتتفكر زهوك وهناك. أصبر على الشدة ومتشاطي يفرجها ربي وما يباطي، افرح باللي عطاك العاطي من قصمه وكرمك وعطاك. أصبر على الشدة برياض يفرجها ربي وتعراض، كن باهي وحسن الألفاظ وما تكونش دوني ومعكاك. أصبر على الشدة يهديك يفرجها ربي ويعطيك، قوم وشمر على ذرعيك واطلب قصبك من مولاك. أصبر على الشدة والضيم يفرجها ربي الكريم، ابعد على الشيطان ذميم إذا غرك لا تصيب نجاك. أصبر على الشدة واستنى يفرجها ربي وتتهنى، أعمل في حياتك على الجنة لآخر لحظة في مثواك. أصبر على الشدة وتخص يفرجها ربي وتتقص، على جديمة شادد على اللص وانتي متربي حشاك. أصبر على الشدة ولو جاع يفرجها ربي وتوسع، وما راجل كان اللي جاع جيعاتي فكرة حناك. أصبر على الشدة وما تخاف يفرجها ربي وتصراف، خلي كفوف يديك انضاف واطلب قسمك من مولاك. أصبر على الشدة بتحقيق يفرجها ربي وتفيق، لا تخمم في مال فنيق تموت وما تهزاش معاك. أصبر على الشدة ولو كاس يفرجها ربي ولا باس، كن ديما مرفوع الراس يرحم من جابك وضناك. أصبر على الشدة بهشاشة يفرجها ربي وتتماشى، كون وعيش مع العياشة وارضى بالقسم اللي جاك. أصبر على الشدة وتقوى يفرجها ربي وتتسوى، لا تقلق لا تعمل دوة ولا تعيط على الدنيا واك. أصبر على الشدة بهدايا يفرجها ربي بنهاية، الشيخ شاعر عز الغناية على الصبر تب ووصاك، على الصبر تب موازين عام 8 بعد 2000 في اكتوبر 21، سجل يا بكار غناك، سجل يا بكار غناك.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا حضرات الإخوة أشعار الصبر، هو كما قلنا لكم في بداية الحصة، الصبر هو غرض من أغراض في الجد، لأن الجد فيه كثير من الأغراض، فيه الصلاة على النبي، فيه التوسل لله سبحانه وتعالى، فيه المدح في الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيها نصيحة وفيها الصبر. وإحنا اليوم حبينا نسمعوكم غرض من أغراض الجد في الشعر الملحون اللي هو الصبر.

الصمت حكمة والعقل تدبير، الرزق عمره ما يجيبش طانة ولا يجيبوش الحوز والتغوير، عايش قليدك بل في طغيانة وساعات يعجز في المقاط يحير، وكم من ضعيف الذات في أبدانة يعطيه ربي رزق شي كثير، وكم من ضعيف يعاونا مولانا ويحضر له في ساعة التعصير، ثم اللي يسد الملف في سدوانة وثم اللي يصنع في حبال حسير، وثم صانع يصنع المرشانة وثم صانع يصنع الكشمير، ثم المليح وثم ناس دوانة وثم ناس قمح وثم ناس شعير، وثم السجيع وثم ناس جبانة وثم ناس شوك وثم ناس حرير.

ما ترد على المرجانة وما ذهبت ماثل جواهير وبل اندي ما يورد العطشانة سيل اللي خلف فوق الأرض مرير الملح ما يك

واهل العقول يفسروا التفسير. ربي تعارم كنهي بيزانة على كف يدي لا تميح الغير. تهبط وتصعد راي ذاب أحذانة متعففة من ساعة التنكير. عملتك نابل داهية مزيانة بسلك الذهب معمرة طعمير. ووكلتها لحمر طيب بنانة وزقيتها من أفخر التقطير. خايف عليها من طيور برانة ولا من طيور الأشابير. صبحت هي رايفة بحنانة على الباف لشنب وجناح كبير. لاني على عارم ولا بيزانة نجيب المعنى كان بالتحكير. أصل السبب عنس الخوانة إقلال العهد مالهم بعشير. يحكوك بالعزاز يا العصرانة هي حرة وناساتها محارير. اخطبها الشريفة تكون من نسوانة. قالت له هالشي كيف يسير؟ ويا لو تعطي خزنتك مليانة وتعطي ألف وسيف والف بعير. أعطاها ربي بالدرك والهانة يبس وطنهم من قلة التمطير. نجع هلال كيسوبة فرسانة الشور تونس على خيول تسير. على مجردة حتو على وديانة ويلقوا الربيع مفتق واوير. يلقوا القطاحة يم على غدرانة ويلقوا الرخام كل شي كثير. أراض نجع هلال في بلدانة ويتخلى فيه الشريف أمير. ثم الشريف بعث ليها عوانة اخطبها اخذاها الشي بالتسيير. صبحت هي بالضني عيانة جابت ولد من أفخر التصوير. الثاني ولد كي تمموا فطمانة جاها قديم الراي بالتخبير. خبرها على نجحها ووطانة وخبرها على ناسها في خير. زاز الشريف وصابها كزدانة قال لها وعلاش هالتغيير. قتلوا اقعد يا شريف أحذانة نوسعوا البال ونلعبوا مشيوير. ونصبط للشطرنج في لعبانة وقالت له بالنزع كيف الدير. اغلبها الشريف ونزحها عريانة شرطت عليه انجددوا التعمير. هدت شعرها صوبوا قضبانة تحلف غربة فوق زمعة جير. جددوا اللعبة وثبتت بكهانة. طاحت ورجعت له حزام ودير. داخل الشريف احتار من نزعانة من عيب راسها خايب التقشير. شرطت عليه نوصلوا قربانة قالوا لي في زهو وحظة دير. وعزمت بيه النجحة ووطانة ركبوا مشاو الشي بالتقدير. ولت رجعت الزاز يا زربانة قال لها في عهدك تغيير. قالت له مشتي وقع نسيانة مش تذهب درناه للتفخير. ووصلت بيه النجحة وعربانة وداروا بيه كبيرهم وصغير. وكل نهار يركبوها حصانة يحساي بزهوات وتنشوير. وان يتلفت دياب للحشانة ويلقى قدام البيوت غدير. قتلوا روح يا شريف اختار.

ارجع شريف اي كت من غليانة الشور تونس في اكبر تغيير بالعجلة نادى على قمانة وولالها بجنود وعساكير ستين فارس اقتل في ميدانه

هذا على فرسان اذياب الهلالي في البلاد شيار، وكل ولد ركب فوق حصان اهل العشم والجود والتعبير، ولاد هلال بكلهم فطان تحلف اسبوع يحضروا تحضير، ولحقوا عليها الزاز يا المحانه الشوشه تراد الظهر الهنجير، كبر النهار ولا اسمي دخان وبيناتهم ساير نهار كبير. يا مشري

ارجع شريف مهدوم من ركبانه وما صاب شي جنحين باشي تيار يلقى ولادك كابين احزان ابلا امهم ما عندهم تشوير قالوا وين الام يا بابانا خليتها في نجع ودواوير قالوا ولادي امكم جهيانه اكوات بوكم كيب محوير قالوا الدين الراوى وطرانا اطره ركبنا ثم جوادير وصلوا لها يلقاوها غويانا على سيذياب محدرة في بيير قالوا لها يا أمنا تنسانا يا أمنا عمرنا معك قصير يا أمنا هكاش في تابانا وماذا لبستي من ذهب وحرير واجبت وتكلمت بالخانة وعملت ما بيناتهم تصطير خافت القلب يحلم سخفانا ومن شربهم يخدم الزاكير زور نسي قداش من بهتانا.

0: ليفرزوا الفلة من المثنانة، ليفرزوا الهدمة من الشمبير، ليفرزوا الكرمة من الغيلانة، وليفرزوا الغربة من البندير، وثم منهم يفهموا معنانا ويعرفوا الأرماش كيف تشير، وثم من جمجوم تفرغانا كل من قاله الناقصة زنزير، أحمد ملاك ثبت يا إله لسانا، وصلوا جملة على النبي البشير، يقرأ سلامو الكل من يصغانا على جماعة كبيرهم وصغير.
1: المحفل
2: نستمعوا حضرة الإخوة البعض من صالحيات فصلته عني بمقرونة بالنص.

في نهاية حصتنا حضرت أخوة، نشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله كنا وفقنا في حصتنا واعطيناكم الإفادة وحكينا لكم بالطريقة الصحيحة اللي كان يعمل بها الأديب في المحفل. ونقول لكم إلى اللقاء، وتحية مني ومن المخرج فوزي شعبان، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرس شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: الشاب منولش المهدية على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع
1: ليام مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: تمام 10 في إذاعة المنستيرة.
5: إذاعة المنستير، صوت البلاد وحب كبير.
4: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: وزارة الفلاحة تؤكد أن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. زيادة في أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. دخول الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات حيز الاستغلال انطلاقا من الأسبوع الجاري. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية، والتي نستهلها بشأن استهلاكي، أين أفادت وزارة الفلاحة اليوم بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الإنتاج في قطاع الدواجن استنادنا إلى ما ستسفر عن عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحرارة القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوتة، في وقت يتحدث فيه مهنيون عن نقص في الإنتاج لكنه لا يرتقي إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتهم. وقالت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الذوادي في تصريح للإذاعة الوطنية: في إطار التنسيق مع المتدخلين في القطاع سنقيم بدقة حجم الخسائر لمقارنة تعديل الإنتاج.
6: احنا سويكا في إطار معناتها تنسيق مع المتدخلين في القطاع باش نقيموا بالضبط الخسائر قديش، اللي تم التأكيد عليه انه ضرورة دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة خاصة وتعميمها، معناتها تكون خط تمويل وإلا امتيازات جبائية ولا يصور. هذا يدخل في إطار الإحاطة والتشجيع بالطبيعة، كيف دعم الانكادرمون هذية التصرف في الدواجن الناسقة هذية الوحدات الإنتاج. البياطرة معناتها عندهم برنامج متكامل يخدموا به، راهو التصرف في الدواجن الناسقة فما خوف على المواطن، ونأكدوا اللي فما المراقبة الصحية متاع المنتوجات متاعنا، أما حتى الأفار المواطن فما المراقبة اللي تضمن يكون القطعان متاعنا سليمة، خاطر الدواجن الناسقة راهي تجيب أمراض راهي تضر مباشرة بالقطعان وتضر بالبيئة زادة.
4: إلى شأننا التربوي الآن، أفادت وزارة التربية في تحين لمتابعة عملية التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 26/2027/2020 بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية بلغ إلى حدود اليوم الخميس 1,691,000 تلميذ، أي ما يعادل 81% من مجموع التلاميذ المعنيين. أعلن المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية أنه تم تطوير تطبيق أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا بأن الوزارة تعمل على الحد من الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص.
7: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني باش يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي يقوم بعملية تنزيل لهذه التطبيق على هاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب اللي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحيطان. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
4: من جانبه أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي رياح اليوم بأن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة، وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن من توفير ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة.
2: رغم استقرار الأسعار في خصوص الكتاب المدرسي والكراسي المدعم اللي ما زادش منذ سنوات، نلقاو زيادة تخصيصة وهذا راجع للتضخم من سنة إلى أخرى تقريبا بين 7 إلى 8% في التلزمات العودة المدرسية. واقتراح المنظمة التونسية لشهادة المستهلك هو توحيد القوائم في جميع مكونات المدرسية منها الليتعة والمحفظة والزي الرياضي والحذاء الرياضي وغيرها، على خاطر هنا لازم تكون عودة مدرسية بمستلزمات وبإنتاج تونسي. هنا نشجعوا على الإنتاج التونسي، نعرفوا إدي الإنتاج التونسي هو إنتاج جيد وجيد جدا، وهنا نعود لهيكل الأسعار بمعنى نجمو ناخذوا نلقاو تخفيض في الأسعار وتبدأ عودة مدرسية بالمنتوجات التونسية إلى 30 و35%. على ذلك نبدأ العودة مدرسية بالمنتوجات التونسية مع توحيد القوائم في جميع مستلزمات العودة المدرسية.
4: دخل الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات حيث الاستغلال انطلاقا من الأسبوع الجارية، وهي تطبيق تتيح للمواطنين النفاذ الموحد والآمن على مدار الساعة إلى جملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية باستعمال الهوية الرقمية. أحمد مجديشة مدير الإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال.
3: تطبيق هذه نافذة موحدة للولوج للخدمات الإدارية. هنا جمعنا التطبيقات الأكثر استعمال واللي يستعملها المواطن بصفة يومية ولا سنوية في الإصدار الأول للتطبيق. حاجة أخرى اللي خلتنا احنا اليوم نخمو في ديفلوبمون تاع تطبيق الجوال، انه 64-70% من المواطنين في الولوج للخدمات اللي على الخط يستعملوا في الهاتف الجوال متاح، زاد بالهوية الرقمية اللي تخلينا نأمنوا عملية الولوج. تطبيقة هذه فيها خدمات مبوبة على 9 فئات، خدمات الاجتماعية توسكي ضمان اجتماعي، الخدمات اللي يقدمها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض تدخل عن طريق التطبيقة هذه، تجي مرحلة معالجة الدوموند اللي صبها في الكنام، كيف يثبت في السنساس قداش تصب عليه سنساس، كيف سنر بياس فيما يخص المواطن إذا يستحق مثلا شهادة الانخراط، كيف عن الخدمات فواتير، ركزنا على توسكي الخلاص الإلكتروني شيك ستونيد. فما زاد التربية والتعليم للتلاميذ والطلبة، يجب يخلص معاليم الترسيم كيف في التعليم العالي باش يلقاو ليستوريك دو بايمون اللي عملوهم في لي زاني نفيشيوهم لهم لهنا. فما ديمونسيون جديده اللي خدمنا بها في التطبيق اللي هي الخدمات الاداريه كلها مندمجه مع بعضها، معناتها انت اليوم كي تزيد ولدك راك تنجم تستخرج له مضمون وتنجم تمشي تعمل له الترسيم.
4: عادت خدمات تشات جي بي تي وكلود وجيميني تدريجيا إلى العمل اليوم بعد موجة أعطال متزامنة تسببت في صعوبات لدى عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم في الوصول إلى المنصات واستخدام بعض خصائصها. وأعلنت شركة أوبن آي انتهاء المشكلة التي تسببت في ارتفاع معدلات الأخطاء عبر تشات جي بي تي وأداة البرمجة كوداكس بعد تطبيق إجراءات لمعالجة الخلل ومراقبة تعافي الخدمات قبل أن تؤكد لاحقا حل المشكلة بالكامل. كما عادت خدمات كلود تدريجيا إلى العمل بعد تأثر عدد من نماذجها بالعطلة، فيما تراجعت بلاغات المستخدمين بشأن الأعطال التي طالت جيميني بصورة ملحوظة مع عودة الخدمة لدى المستخدمين. وكانت خدمات الدردشة الذكية 3 تعرضت في وقت سابق من اليوم لانقطاع واسع حول العالم في واقع لافتة لتزامن المشكلات التي أصابت عددا من أكبر منصات الذكاء الاصطناعي في توقيت متقارب. بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في عناوينها. وزارة الفلاحة تؤكد أن تعديل إنتاج الدواجن سيحدد وفق نتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. زيادة في أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. دخول الإصدار الأول من التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات حيز الاستغلال انطلاقا من الأسبوع الجارية. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع وقفة إخبارية جديدة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: تحية لكم مستمعين الكل، مساء نور، إن شاء الله تكونوا بخير. نسلم عليكم الناس الكل اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة المنستير في الوقت هذا، وحتى النصف الليل معاكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد. مع شكري السكلي، مساء نور شكري. زادة نسلم على الفريق الكل، ومع حسام قدرية في الجانب التقني، وزميلنا الجديد اللي نرحبوا به في إذاعة المنستير حمدي الأحول. ان شاء الله كل التوفيق معنا، وان شاء الله عشرة دايما مع بعضنا ان شاء الله. مرحبا بك شكري.
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين، مرحبا بصديقنا التقني الوافد الجديد على اذاعه المنستير.
0: على اذاعه المنستير خبره
1: تبارك الله، يجينا كان الخبير اخوه تبارك الله. ان شاء الله رفقه طيبه وربي يعاونه ان شاء الله في العمل نتاعو. حصتنا بطبيعه باش تواصل، لكن ممكن هذه الحصه قبل الاخيره على ما اظن ألفة في هذه البرامج،
0: باش
1: تخلي بلاصتها شويه،
0: وانت تخلي بلاصتك
1: وانت كذلك
0: ان شاء الله تجي فرص لقاءات اخرين ان شاء الله.
1: طلب بالساده المستمعين حسب يعني الاصداء، قال لك نجحتوا والحمد لله.
0: والحمد لله ان شاء الله
1: الراي ديما، و يعني حنقول ناخذوا من راي الساده المستمعين، لخاطر هما ممكن اصدق في بعض الاحيان. قالك فما توافق وفما تفاهم، حتى المواضيع اللي طرحتوها مواضيع مهمة وحصلت الفايدة. بارك الله فيكم المحالة وفي كل الكلمات الجميلة اللي قلتوها في حق هذا البرنامج، وإن شاء الله نقدم ديما ما أفضل في إذاعة المنستير مع ألف المجتهدة.
0: شكرا لك، ومع شكري اللي في كل حصة نتعلمه منه وبرشا، وذي مش رمية ورود. قول أنت المستمع فارس.
1: أي بطبيعة
0: يهمنا رأيكم الأكيد، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات في مواعيد وبرامج أخرى مع أستاذنا شكري السكري،
1: ولقاء
0: جديد مع موضوع جديد اليوم.
1: بطبيعة مواضيعنا تتجدد من حصة لأخرى، ودائما نحاولوا ننبش إن صحت العبارة في الماضي مرورا
0: بالحاضر،
1: بالحاضر
0: بحثا
1: يعني
0: عن المستقبل،
1: بحثا عن المستقبل هكاك
0: أفضل.
1: ولا ما عندوش ماضي يقول لك ما عندوش مستقبل، اللي
0: لا عنده حاضر ولا مستقبل يقول
1: أي اللي ماضيه مش هو يعني، والحقيقة وما خدمش مليح في الماضي ما يلقاش روحه في المستقبل. كلاش احنا نصيحة للشباب، وباش يعني يستغلوا قوتهم ويستغلوا شبابهم ويستغلوا وقتهم باش نهار آخر يبدأ يحضر للمستقبل، باش نهار آخر تبدأ عيشته مرتاحة شوي. سواء كان بالسعد ولا بالفكر ولا كل يعني في مجاله، مش بضرورة كل في القراية، لأنه ساعات تلقى أولاد صغير تخل صنعة من يعني في البداية على غالب ما مشتش معاها القراية، ما يخسرش وقته، ما يضيعش وقته، يمشي للصنايع وتبرك لها وكتشوف صنايعي في كل المجالات
0: يعني.
1: واللي مخه في الدراسة كما يقولوا متعلق بدراسة وشغوف بدراسة يكمل في دراسته وما يسلمش.
0: هم في مدارس عالمية، ويقولوا احنا ثقافات عالمية ودول متقدمة، معناها يقول لك رأس المال قرايتك، رأس المال صنعتك، رأس المال تنجم تكون حتى هوايتك. إذا ما ثلاثة تخدم عليهم في الحياة وتنجم
1: هواية تولي صنعة يعني، هذا هو.
0: كل التوفيق إن شاء الله للناس الكل على اختلاف توجهات حياتكم. اليوم موضوع في علاقة بالموسيقى.
1: اليوم 3 سبتمبر
0: 3 سبتمبر
1: فما العديد من الأحب يتبعوا فينا تبارك الله المستمعين، يعني حتى تواريخ متاعنا متاع الولادة وما إلى ذلك، قالوا أنت مو نعرفوك الفاتح، بنت الفاتح
0: من سبتمبر،
1: الفاتح العظيم. فما العديد يبلغوك التحية من سبت عيد
0: الميلاد، ومنهم من
1: أختنا مونيا بالرحال.
0: تحية كبيرة ليك يا مونيا، يخو بخاطرك، وشكرا ليك، وإن شاء الله ديما مستمعة وفية الإذاعة المنستيرة على اختلاف البرامج. بارك الله وفيك، شكرا لكم. لي تحية للمستمعة خديجة بن نصر، خاطر ديما تقولي أنا ولدها مولودين فرد نهار 1 سبتمبر.
1: وتحبوا أنت الشهر هذا أيلول يقولوا له في الشرق.
0: شنو أغنية فيروز؟

0: حتى الغلال اللي تربطت به وني الثمار المسيح والرمان بعتلي توجيه والغلال هذه كم تاع الوقت هذا يعني فما ناس ما نعرفش كي يشوفوا ويشوفوا الكراتب معلقه المحافظ نتاع الدراسه ما نعرفش يجيهم شعور خاص لما حنا نقول لهم راهو ما يدوم حال تعيدك بقى يجي الشتاء ويجي الصيف الجاي وهكذا
1: وان شاء الله تجي فصول بالحق تكون مثمرة خلينا نقول ولا خريف يقول لك الخريف هو العام
0: والعام هو العام يعني
1: إذا كان معناه فيه مطيرة الحمد لله معناه باقي العام لباس إذا كان لي
0: وربي يحفظنا إن شاء الله
1: ربي يحفظنا إن شاء الله حتى لو نسمع في أخبار
0: خاطر يقول لك السخانة ياسر دائما تكون
1: ستر الله
0: يعني إن شاء الله تكون الأمطار يعني غيث نافع ما تكونش يعني فيضانات وربي يحفظنا إن شاء الله أما بربي نستغل يعني بكل لطف نصيحة لل عمال البلدية والمشرفين على الطرقات وما إلى ذلك بربي من توا كان باش تصلحوا المجاري هذيك المياه مجاري مياه لأنه تعرف نجهروها توا ونظفوها توا لأنه نتوقعوا كل شيء كي نجم نجي أمطار لا قدر الله ما تجيب لطف هنا من توا نبدأ ونختموا على رواحنا وننظفوا أمورنا ونرك أمورنا باش يحفظنا ربي مش مبعتالي نسلموا في كل شيء يقولوا لا جات فيضة لا فما أسباب ساعات فما يعني لأنه فما قلة جهد وقلة يعني خلينا نقول انتباه للحكاية هذه
1: ستر الله وإن شاء الله ربي كل ما يعطينا يعطينا إن شاء الله بلطفه ندخل في صلب الموضوع
0: ندخلو.
1: وموضوعنا الليلة الموسيقى الآلية ميوزيك انسترومنتال
0: تعرف قبل كيف شو يقولوا لك قبل ونحن المصطلح ميتقالش ويقولوا مش ميتقالش معنا خايب ميتقالش معنا يقول موسيقى الصامتة والصامتة ما تجيش هي موسيقى
1: ما تجيش هي موسيقى معنا كيفاش تقول عليها صامتة
0: هي ذيك تعرف فترة طويلة يقولوها الموسيقى شو نسمعوا
1: الموسيقى خليك مع هذا المقطع الموسيقي الصامت طيب كيفاش تخلي مع مقطع موسيقي هو صامت معني
0: هو يقصد معناه صامت بدون كلام بدون غناء وإحنا هذا هو القصد يعني الموسيقى الآلاتية يعني بالآلات فقط ما غير يعني غناء
1: والموسيقى هذه راهو نجم قولوها ماهيش في الثقافة العربية لو كنا نرجعوا بالتاريخ معناها ما تسميتش على الموسيقى العربية أساسا تسميت على الموسيقى الغربية وأساسا على الموسيقى الكلاسيكية معناها بدأت الحكاية صحيح. هذه في صحيح. علاقة صحيح. بالموسيقى الإلكترونية
0: ندخل في الموضوع لبعض
1: لا لا لا ندي لك غنية مش غنية احنا شعوب تحب الغنية راهو الكلام
0: غير ما تشعر
1: ما غير ما نشعر ما مش خليك مع موسيقى مؤكد شتعجبك
0: مع الأيام

0: شكون قال أنه الموسيقى صامتة؟ وكيفاش صامتة وهي تتكلم بهالدرجات الموسيقية هذية في سلم موسيقي، وهي خاصة تخاطب القلب والوجدين وانت تسمع في الموسيقى هذية؟
1: سبحان الله.
0: شنو حسيت؟ شكري.
1: شنو حسيت؟ حسيت هربت فوق للسحاب.
0: الموسيقى الحقيقة
1: هي تربطت الموسيقى هذية، احنا في تربطت بحكاية شهرزاد وحكية شهرزاد، يعني كلمت على الفوزي
0: والفليلة وليلة.
1: وما احنا تربطت في الذاكره نتاعنا احنا، يعني من خلال التلفزه ومن خلال ما كنا نتفرجوا كل شيء. اما هي راهو يعني سيمفوني، ظهر لي
0: اكيد هي سيمفونيه عالميه، سيمفونيه شهرزاد اللي الفها الموسيقار الروسي كورساكوف، اللي استوحى الموسيقى هذيه من قصص الف ليله وليله. وكانت المقدمه هذيه هي المقدمه كما قلت انت، المختلف النسخ نتاع مسلسل الف ليله وليله، بتعدد الممثلات والممثلين اللي تعداوا بدور شهرزاد ودور شهريار. منعرفش ان الموسيقى هذية نحسها، تو هي قلنا لموسيقي روسي لكن نحس فيها طابع شرقي.
1: سبحان الله، انت خاطر هي خاطر حسيناها،
0: ممكن خاطر ارتبطت بمعناها كونتكست معين.
1: صحيح. مش بالضروره راهو كان مثلا جات روسيه كيكه وما ترتبطتش بك المسلسلات ولا بشهرزاد والف ليله وليله والوزير، ممكن تقولش كلام هذا، لكن تحسها تمسك. سبحان الله، كل واحد كيفاش يذوقها، كل واحد كيفاش يشوفها. خلنا نرجع من البداية، وخطر تذوق الموسيقى أمر فطري في الإنسان يا ألفة، لأنه الطبيعة وكل الأصوات المبعثة منها تعتبر يعني تعابير موسيقية. تعرف الإنسان علاش تو بطبيعته كتحطه في أي بيئة تقول أمر فطري يولي تذوق الموسيقى من غير ما يشعر، يولي تقول علاش هذا فماش واحد في العالم نتصور ما يحسش موسيقى معينة. مهما كانت، يعني نجم يكون أنا موسيقى شعبية، نجم يكون واحد مغروم بالمزودي، نجم يكون الآخر مغروم بالراب، نجم يكون مغروم بالموسيقى،
0: أما تمسوا يعني الموسيقى،
1: موسيقى تمسوا معناها هذا واحد حتى موسيقى ما تمسوا مستحيل، لأنه سبحان الله العصافر، الريح، خرير المياه، حفيف الأشجار،
0: صوتك موسيقى،
1: صوتك أنت زاد موسيقى أكثر أحسن من صوتي. يعني تساقط المطر موسيقى. ساعات الواحد فما ناس يقول لك نبدأ نسمع المطر تصب في الليل وأنا في الفرش ودا دافي هيك وحال شتاء، نحس شعور خاص
0: بالحق.
1: شفت موسيقى؟ مش موسيقى ديك تك تك تك تك تك مطرك وتخشخيش الريح وتصفير صفير الرياح ساعات من الأبواب هيك، تسمع شوية تصفير يبعث شوية وحشة هيك، كي نوع من الخوف، أما في معنى، يعني إنسان يعني موسيقي بطبعه
0: أكيد.
1: وكلاش موسيقى يقولوا لغة الشعوب ولا لغة العالم،
0: ولغة بلا حدود. إذاك علاش اللي منعرفش إن عايش في أقصى آسيا نجم تمسوا معناها موسيقى في أقصى إفريقيا، معناها خاطر ما عندهاش حدود راهو.
1: صحيح. لأن تخاطب الكبير والصغير والمبتهج والحزين واللي يحب واللي منعرفش متشوق. سبحان الله، موسيقى ساعات راهو فما موسيقى إنسان يحس حزينة في وضعية معينة، هو وحالته النفسية ومزاجه ماش ولا بد، وغيره يعمل عليه كيف هو في حالة يعني انتشاء.
0: سبحان
1: الله، ونفس الموسيقى.
0: صحيح.
1: هو الحالة متاعك كيفاش تأولها.
0: الموسيقى لغة، راهو نرجع نقول راهو الموسيقى لغة. والدليل أنه مثلا في السينما تلقى برشا مشاهد ما فيهاش كلام.
1: صحيح.
0: تولي الموسيقى هي عنصر فاعل في المشاهد هذية. ممكن إن شنو نقول ساعات الموسيقى تغني على الكلام، وإلا تجم تعبر على كلام ما يتقالش معناها بين الأبطال، فهمت؟
1: توصل يعني توصل رسالة معينة. وكلاش الموسيقى التصويرية لازمة ولات، يعني أنت أفلام ولا مسلسلات من غير موسيقى تصويرية راهو تحس فما حاجة، فما حلقة مفقودة، يعني تحس فما شيء ناقص. ساعاتك الموسيقى تجعل المتفرج يتفاعل مع وكل، خاصة الموسيقي ذيك فما تشويق، فما أحداث معينة يتجاوب معها، وكل الموسيقى فاش تولي أقوى موسيقى خافتة متاع جو يعني رومانسي.
0: ومش من فراغ راهو،
1: مش من فراغ، فما مختصين راهو في الموضوع ذا
0: أكيد
1: راهو.
0: في العالم الكل مختصين.
1: وإحنا قبل كانوا يقولوا الموسيقى الصامتة، وهي عبارة خاطئة كما قلنا منذ حين. كما قلت أنت ألفة، فماش حاجة صامتة، يعني وهي الموسيقى الآلاتية، يعني ما غير غناء. الغناء شيء والموسيقى، وهذا هو موضوع حصتنا اللي قاعدين نحكيه عليه، لأنها تعتمد على الإيقاع، على اللحن بطبيعة، لإيصال أو مشاعر وأفكار يعني للمستمع. والحقيقة في التراث العربي جات بعد شويه يا ألفا، مش كيما بدات بالغربي راه بدات السيمفونيات والكونشيرتو، كيما كونشيرتو انا قلتها بالواحد
0: كونشيرتو
1: بالطلياني كله طلاين، هما المصطلحات الموسيقيه كل يعني طليانيه، لانهم هما اول من خلينا نقول بين قوسين مش اختراع، ما اول من حط اسس ومبادئ الموسيقى.
0: اكيد، وبرشا موسيقيين في العالم كانت وجهتهم ايطاليا ومن بعد فرنسا باش تشبعوا معناها من اصول الموسيقى صحيح. الاولى دونك جبت كلمات ومصطلحات معناها غربيه في علاقه بالموسيقى الآلاتية، لكن حتى نحن عندنا مصطلحاتنا في علاقه بالموسيقى الآلاتية، عندنا قوالبنا الشرقيه، عندنا السماعيات، عندنا اللونجا، عندنا البشارف، عندنا في وقت لاحق اي تحميله وبرشا معناها عندنا مصطلحات.
1: اما بالاساس يعني احنا هذه انواع خلينا نقول ابرز اشكال وتصنيفات الموسيقى الآلاتية، احنا عندنا يعني اللي حكيت عليهم
0: المصطلحات
1: والبشرف و و و
0: تقسيم الدولاب زاد
1: كل شيء كل شيء هذوما، وهما عندهم مثلا عندنا اللونجا زاد نحكي عليه بعد شويه،
0: هما المقطوعات السريعه في
1: السريعه صحيح تبدا فرقه كامله تعزف، هما عندهم السيمفونيه مثلا، عندهم الكونشيرتو ذا كونسيرتو كما قلنا، وعندهم السوناتا
0: الكلاسيكيه،
1: هذوما في الغرب البدايه كانت معهم هما لما حاله، احنا ممكن بعد شوية، لكن حتى بعض الملحنين العرب يعني عملوا مزيج بعد بين الموسيقى العربية والموسيقى الغربية، يعني مقطوعات موسيقية آلاتية يعني ممزوجة.
0: وعديدة هي الأعمال العربية، نحكي سينما ودراما برشا، استلهمت زادة من الموسيقى الكلاسيكية العالمية، وتونجيو للعديد من التجربة. مادام جبدنا على الموسيقى الكلاسيكية ما نجموش ما نسمعوش المعزوفة هذه.

0: أشهر سيمفونيات بيتهوفن وأشهر سيمفونيات على مستوى الموسيقى الكلاسيكية هي السيمفونية الخامسة البيتهوفن. وأول مرة تعزفت الموسيقى هذه كان عام 1808، وبرشا موسيقيين فسروا إيقاع الموسيقى هذه مش اعتباطي، معناها مرة الفوق مرة اللوطة مرة هادي مرة
1: مدروس
0: مدروس من موسيقي لا يسمع
1: ولا يتكلم
0: ولا يتكلم. بيتهوفن سبحان الله
1: معجزة
0: معجزة
1: بصراحة. بيتهوفن الألماني بيتهوفن يعني موسيقي كما قلت انت عالمي، وعمل 9 يعني سيمفونيات، فما شكون يقول 10 ما كملهاش. على كل حال 9
0: هذه الأشهر هما ربما 9 والثالثة وهذه توا السيمفونية الخامسة.
1: يعني متداولة احنا سمعناها من 1800 واش، ولتو اليوم الناس هذا كتسمعها عندها وقع خاص. يعني شو الموسيقى سبحان الله، علاش يقولوا لغة العالم وفيها أحاسيس. هو روى بيتهوفن عنوانها السيمفونية ذي القدر، القدر هكاك عنوانها. وحتى محمد عبد الوهاب في أغنية أحب يعيش الحرية
0: خذي منها كشوية،
1: خذي منها الدخلة ذيك تتتتا خذها. سألوها عبد الوهاب علاش، يقول هو حبي كأنه تمرد على القدر، قال هي نخذيتها يعني كوم كواكا دخلة للأغنية ذيك اللي في عام 39 في أولى أفلامه قدمها الغنية ذي. والحقيقة رائعة هي، راه فيها معش قداش من حركة، 4 ولا أكثر حركات، يعني كل حركة في لحن معين وفيك تمازج، يعني الإيقاع تدخل قوية بعتالي يعني يمشي بيانو بعتالي الكمانجات والآلات يعني كلها بطبيعة غربية بالأساس، لأنه أما قاعدة تتعزف في الفرق السيمفونية اليوم الناس هذا وقاعدة يعني عمل
0: ريفيرنس نقولوا نحن
1: مرجع.
0: هو الإيقاع كما قلت ماهوش اعتباطي، انت قلت سميها القدر معناها موسيقى القدر، فما شكون وصفها انه موسيقى ثورية. مثلا السيمفونية الرابعة يقولوا عندها طابع رومانسي، التاسعة يعتبروها فريدة من نوعها، وكل يعني سيمفونية عندها الخصوصية متاعها، هذه ثورية ويعتبروا بيتهوفن كان فيها معناها ملحمي.
1: ولو انه صحيح كلامك، اما اما نتصور سماهم هو راهو في البداية يعني اعطاهم اسم، ربما كل واحد ينجم أول كل لوحة زيتية، رأوا الفنون كل تتداخل لوحة زيتية، يعني هو عنده كي صورها اللوحة الرسام مثلا يقصد شيء معين، أنت كي تتفرج عليها كل كيفاش أولها، حتى مواطن عادي يعني مش بضرورة يكون يعني مختص في الرسم.
0: وفما إجماع ربما على السيمفونية الخامسة أن يقول لك الريتم كي يبدأ بطيء يعكس جانب حزين في شخصية معناها بيتهوفن، نظرا للحالة متاعه هو كأصم وما يتكلمش وغيره، بينما كي يقوى الريتم هذه عبارة على نقول احنا ثورة ثورة
1: تمرد اللي قلت عليه
0: تمرد
1: كلمة ما تقالش تمرد احنا
0: وصمود صمود خاصة يقول لي صمود. يعني تصور انت موسيقي وعنده اليوم صيت عالمي وكيفاش خرجت منه الموسيقى هذه، وكيفاش ريت الريتم البطيء والريتم الهكا القوي، معناها اللي سائل أنه يسأل كيفاش معناها.
1: هو لربما زاد هذيك يعني كمتنفس لهو، لأنه
0: سبحان الله هو ربي
1: لأنه مدام ما يتكلمش هو ما يتكلمش عبارة عن يكلم فينا بالموسيقى،
0: بالموسيقى لكن ما يسمعش كيفاش تخرج معناها النوتات هذيك.
1: يشوفه لما حالة يشوف. والله مرة طرحت سؤال على صديقي وزميلنا سمير فرجاني ربي يعطيه الصحة ونجل التحية، نتفكر أجابني على أساس أنه أكيد يشوف ويعرف يعني يعني درجات الاهتزاز كيف تبقى عندهم آلات وكل شيء يعرف، كما احنا توا قدامنا نشوفوا الشاشه نعرف الموسيقى وصلت خاصه التقنيين يعرفوا الامر هذا، وصلت التوب وصلت المستوى عالي بهذوك مازال ينجم يحس صحيح ما يعرفش كيف ما يسمعهاش الموسيقى هي شنو ما يحسها. سبحان الله ربي عوض له يعني حنقول ميزه اخرى، وممكن زاد المحيطين به يزيدوا يتخاطبوا معاه حتى بالاشارات ويفهموا اللي هو شنو وصل المعلومه اللي حب يوصلها، ولربما هو زاد كذلك حب يوصل من خلال الموسيقى الرسالة اللي حب يوصلها. وعلى كل حال وحوصلها قال القدر.
0: القدر
1: القدر وكيفاش هو القدر بتبيع قدره أنه يكون أصم وأبكم
0: وتحدى
1: وتحدى القدر. وهك علاش عبد الوهاب الحرية فيها شنية يعني فين عتاق من القيود، هك علاش عبد الوهاب زاد أخذها
0: أحب عيشة الحرية،
1: بس أحب عيشة الحرية البداية ذيك اقتبس منها
0: برش اقتباساته. مش كان عبد الوهاب اقتبس معناه في الأغاني متاعه أجزاء من السيمفونيات مثلا، ممكن نسمع الموسيقى هذه سمعنا
2: مع الأيام

0: يا أنا يا أنا أنا وياك
1: أنا وياك هذه هي فيروز أغنية نفس اللحن. وهذا اقتباس حبيت توصلنا أنه الاقتباس
0: مقطع هو منها راو السيمفونية 40 للموزارت.
1: صحيح هو مقطع من السيمفونية يعني كنقول كيفاش يقولوا هما يعني حركة من الحركات.
0: أما الأغنية الكل تبنيت على الحركة هذيك.
1: حركة هذيك تبنيت بطبيعة هذه الموزار زاد موزار يعني موسيقار أو موسيقي يعني كبير ياسر وعمل 40 سيمفونية هو رمى نمساوي موزار موتسار
0: موتسارت
1: موتسارت احنا نتعرف بال
0: ايش بريشا دوتش شوية بكا
1: ايش بريشا دوتش
0: شوية بكا وشوية
1: وما خاطر النمساويين يتكلموا زادة بنفس بالألمانية يعني نفس
0: عندهم القلوح اللهجة المحلية لكن يحكيوا زادة بالألمانية. انت قلت معناها موسيقار كبير لكن بالك انه في عمر 7 سنوات قاد اوركستر موزارت
1: نابغة
0: نحكيوا على نوابغ راه اما
1: احنا اخترناهم يعني خصيصا يعني المقاطع الموسيقيه والمعزوفات هذيا لانه معناها آلاتية ما غير غناء ما غير دي بارول ما غير كلام ويعني
0: قام معلمين زاد في الذاكره كما معناتي اسمه ما مش باش يتعداو هكاك قالش راجل مرور الكرام لهنا تجربه الرحباني معناها الاخوه رحباني عاصي ومنصور الرحباني على مستوى
1: يعني.
0: اي على مستوى الاقتباسات وعندهم راهم برشا تجارب في الاطار هذايا. حبيتك بالصيف مثلا من اقتباسات الكونشيرتو نتاع ارنخويس كيف كيف يالورا حبوكي زاد من السيمفونيه الرابعه البرام أمينة متاع بكير يعني برشا تجارب مع الأخوين رحبيدي على مستوى الاقتباسات من الموسيقات الكلاسيكية بطبيعة.
1: ومش سهل رأوا الاقتباس حتى فما ياسر يقول لك اقتباس معناتها يعني فما شكون قالها كلمة أجرأ شوية يقول سرقات موسيقية
0: سرقات لعبد الوهاب يخي بالأسبع تهمو معناه بالسرقات الموسيقية
1: محدو يقول فقال لك إذا كان منعش ميفوتش حد ميفوتش معين من يعني فما أمور يعني تعرف يعرفوها الموسيقيين. وقال لك بعد 50 عام بعد 50 عام يفقد حق الملكية يعني لقدمها مثلا النجم أي إن كان تو مثلا موزار ولا بيتهوفن النجم ناخذوا حركة ونركبوا عليه كلام ومن غير من نتعاقبوا ولا نتعرضوا للخطية مالية نجرب نجرب اللحن هو فرق على سخونا بالاقتباس وال يعني تاخذها الكل الأغنية كما هي الحركات كل ولا تاخذ يعني مطلع. أما عبلوب كان عنده خبير في الحكايه هذه
0: اللي هو عبد الوهاب ساعات معناها قلت له وجهوه بالحكايه هذه قال راه ما نجموش نحكيوا على سرقات موسيقيه معناها في الموسيقى لانه بالضروره اي فنان عنده الباك جراوند نتاعو على مستوى الاستماع وباش يتاثر راهو ينجم معناها يظهر لك حاجه معينه معروفه عالميا في موسيقى نتاعو من وراء تاثره معناها الخلفيات نتاع الاستماع وكل باش تظهر عند الفنان
1: بطبيعه تو ياسر ناس مثلا موسيقيين ولا شعراء تاثروا باللي سابقينهم يمشي نفس الروح تقريبا اش ياخذها لكن كي تاخذها هي كامله للحان تولي ظاهره يعني مقتبسه
0: لسرقات.
1: والله فما تعرف عبد الوهاب اذا كان وظفها عرف كيما مثلا حب يعيش الحريه كيما تاع بيتهوفن اللي سمعناها منذ حين الدخله هذيك والله توظيف نقولوا معناها اقتباس. اما اذا كان ياخذها الكل ويركب عليه لحن راه صار حتى في تونس لطفي بوشناق زاد راه ياسر الحان
0: مطر يا مطر
1: مطر وكي حتى علمني سيدي والعديد من الاغاني فما التركيه راهو عبد الوهاب علاش سبق لانه كما حكينا في حصه سابقه كان قريب للبلاط واحمد شوقي قربوا امير شعراء قربوا للملك فاروق والاجواء ذيك بحيث كي كان توصلوا التسجيلات من
0: حتر ما يسافرش راه يخاف من
1: ما يخاف ما يوصلوا تبيع الاسطوانات وكل وقت ذاك معنا فيل والشعب المصري العادي منين يعرف اللي هي مقتبسه ولا مسروقه
0: بعد سنوات عارف
1: بعد اكتشفوا يعني ليلى رستم في حوار معروف المذيعة المتألقة الله يرحمها كانت تحاور المشاهير بدا قال لها معنا حبيت تحصلني في الحصه هذه وعبد الوهاب يعني في الستينات تقريبا وجبت له على السرقات وعلى الاقتباسات قال شنو لطفت قلت اقتباسات تحبش تقول سرقات عملت في قلبك حبيت تقول لي سرقت قال شنو نقول لك غلطت في وقت من الاوقات صحيح وعقني عطيت الاسم لصاحبها قلت راه ترجع لفلان بعد كي العالم تطور ولات وسائل الاعلام و و و
0: مام المفر
1: مام الوحيد على الحقيقه الراحة اعتمد على نفسه في التلحين فما اخرين لمحله بلي حمدي علاش يقولوا مبدع بلي حمدي لا اقتباسات ولا جملة ولا
0: علاش السنباتي
1: سنباتي رائع رائع رائع بليغ خطر متنوع بليغ لحن
0: ومجدد زيدا
1: ومجدد صحيح وشرقي على اعتمد على ما يقول لك ما مشاش للموسيقى الغربية ياسر صحيح دخل الآلات الغربية في الألحان بتاعه لكن في التلحين
0: الروح كانت شرقية
1: الروح كان ديما شرقية بليغ
0: عبقري
1: عبقري
0: مش من فراغ لقبوه هكا احنا مواصلين مع الاختيارات في لقانا هانيش نسمعك موسيقى وقل لي بالك تفكرك بحاجة

0: سألتك أنا مش متفكرك الموسيقى هذه.
1: مش تفكرني أنا فقط، بتفكر حتى السادة المستمعين اللي في سني وأكبر وحتى أصغر توا أفلام الوسترن بصراحة.
0: هو فما فيلم بالتحديد معناه الموسيقى بتاعه The Good, The Bad and The Ugly، معناه الطيب والشرس والقبيح.
1: والقبيح بالضبط العبارة المناسبة. قبيح، واحد قبيح واحد شرس. هذه الفيلم ذاك أنتج عام 66 وتواصلت إنتاجات الأفلام الوسترن في الستينات والسبعينات.
0: أكثر من ساعتين الفيلم ذي. إلا نتفكر وقت عمله في ليالي متحف سوسة، سهرة خاصة كنت حاضرة فيها كلوديا كاردينال، وكان وقتها التيم متاع معناها السهرة هذية موسيقى إينيو موريكوني.
1: موريكوني إيطالياني،
0: اللي هو معناها موسيقي إيطالي وملحن وخدم عدة موسيقى تصويرية الأفلام بما في ذلك الموسيقى هذية. وقت عمله معناها تظاهرة خاصة به.
1: إينيو موريكوني هذا إيطالياني اللي تشهر بالأنواع هذية بالموسيقات هذوما بتاع رعاة البقر، الأفلام هذوما والوسترن، ولحتى أنه تعتمد على الإيقاع والتصفير. فما كي تصفير هكاك، وكينو صوت طبيعة ساعاتك تحس فما كينو أصوات تنبعث متاع طبيعة، كنا متاع طيور متاع تصفير متاع
0: تاريح
1: متاع نحكي عليه بكريكة سبحان الله. يعني هيك علاش يعني واتيت ياسرك الفيلم هذيك اللي تبعناها موكوباي والكويباي رعاة البقر، ولا يبداوي بالفرود ويتبعوا الاخر الصاد معناها، ولا الافلام راهو مش في حد ذاتها
0: فارغه
1: معناها قصص عاديه ما يعني تعتمد على كل يوريو كيفاش الرجوله والاقدام والشجاعه نتاع الابطال هذوكم فقط. يعني مش قصصك الرومانسيه ولا قصص تاريخيه، واقع معين وخذت شهرة كبيرة. ولي نحن صغار نتفكر أي نعمل فيلم كوبوي،
0: أي ما قدوة ولا وليكم
1: ولا قدوة أبارك كوبوي نعمل فيلم وكخني قتلت كلول وانت قتلتني لولا وبالفرودة نلعب وما إلى ذلك. سبحان الله تأثرنا هذيك الموجود وقتها في السبعينات وحتى بداية الثمانينات في التلفزي عديونا كانوا في القناة الوطنية توسيا فيلم كوبوي،
0: وتشدوا ساعتين تتفرجوا على الفيلم هذا.
1: تفرجوا هالبطل جاء هالبطل بدأ بجدنا بنغروبين هالبطل جاء وش يقتلوه؟ لا لا لا ما يقتلوش مستحيل،
0: بطل عمره ما يموت
1: ما يموتش. وكلي بس الخاص متاعهم وكل أجواء هذيك سبحان الله. الموسيقى تعيشنا أكل أجواء هذيك متاع الفيلم هذية متاع الوسترن.
0: بالله بشجع لك أنا للسيمفوني نيميرو 5 معناه البيتهوفن. بشنو تفكرك زيد قبيلة شوية أنت حكيت ونسيت باش نرجع لك معناه للنقطة هذي.
1: أنا هي تا تا تا تا
0: تا تا تا تا أنا تخوفني كنت الموسيقى هذي
1: كأنك حاضرة وأنا صغير كنت نخاف زيد كنت نسمعها فيها معش سبحان الله كينو فيها حاجة متاع مش رعبية يعني حدك وشدة كينو حاجة قوية هكاك منعرفش تا تا تا تا حس جملة بركة جملة موسيقية أثر في الإنسان. وأنا صغير كنت خاف منها بالحب
0: كلنا يظهر لي
1: هذه في الليل عادة ولا وزغير
0: أخذوا بره حرم عليك بيك فما شكونتو بشي يسمعنا ويخاف
1: الحق إبداع الحق
0: أنت حمزة كنت تخاف منها زدها كل رام ليه قلبه قوي
1: اسمح تخاف كبير شوية
0: أنا والله عندها نفس الامباكت طبعك التطاطا هذه كتفجعك من الأولى
1: موسيقى كان واحد عمره 3 أو 4 سنين وبدأ يسمع في الموسيقى
0: صدقني كنت نهرب للبيت بابا أمي ما نفش تخاف ذكري
1: سبحان الله
0: بيت الموسيقى دي باقتراحك أنت ليش نسمعوها تو باش تقولنا علاش اخترتها أنت الليلة

0: باختيارك كونشيرتو
1: دي أرانا
0: دي أرانا خويس
1: خويس
0: على كيفك
1: خويس
0: على كيفك
1: مو اسبانيور الزاد بتاعهم يا جي لا جي هي
0: السي
1: والثاء عندهم زاد ظهر لي ثاء يقولوا يعني على كل حال مش مشكلة
0: أرانا
1: من اسبانيور أرانا خويس ولا خويس ولا خمسة وخميس
0: طرق النطق عدة وشخص واحد معناها من خلال الموسيقى دي
1: هو لما حال الكونسيرتو هذا كونشيرتو الإسباني خواكين رودريغيز وقتاش ألفها عام 1939 موسيقى معروفة يعني متداولة ونسمعها
0: هاني جيتك حتى احنا عربيين متداولة في وذننا علاش لأنه ارتبطت زيدة بفيروز
1: فيروز
0: حتى الموسيقى هذه موسيقى من قلبي سلام لبيروت لبيروت من قلبي سلام لبيروت
1: اسمها اللي تغني مع مارسيل خليفة
0: وميمة الخليل
1: تقول عليك وميمة خليل صوتا وشكلا
0: والله يتغر في روحي
1: هذه الموسيقى هذه كما قال خونا حمدي بالحق علاش مألوفة أنا حتى كتبت فما انقطاع ولا حاجة
0: موسيقى انتظار
1: موسيقى لا حتى في التلفزة قبل فما انقطاع يعني في الصورة يكونوا يعديوا في وثائقي ولا كورة ولا من عرش يعني منوعة انقطاع في البث تعدي هذه
0: ولا يتفجعوا كي تعدي والحاجة تهذوم يقولوا ربي يستر شما معنا
1: هي خطرة رومانسية ياسر أيه. هو كتبها كيف قد الجنين بتاعه زوجته فقدت الجنين بتاعها عام 39 سي رودريغيز خواكين رودريغيز فيقال كل واحد شنو أولها أما زوجته قالت كتبها للموضوع ذا حزينة شوية في نوع من الشجنة سبحان الله تمسنا الكل الموسيقى كنا نسمعها اسبانيوري كونشيرتو علاش كونشيرتو يقولوا احنا قلنا كونشيرتو شنو معناه الكونشيرتو الكونشيرتو يعني هي قلناها منذ حين فما الكونشيرتو حوار موسيقي بين آلة والأوركسترا في الكونشيرتو هذا شنو الآلة اللي تعمل الحوار الجيتار سيش لاحظتها ترن ترن ترن الجيتار وترد عليها السيمفونية الفرقه الاوركسترالي الكل يردوا عليه يقول هو يا اخو يعني كل نقولوا بالعربيه شنو
0: سولو
1: سولو يعطيك صح كونسيرتو ذاك هو المعنى الكونسيرتو يعني حوار كأنه المطرب هو الجيتار مطرب في عوض يعوض الغناء بالضبط هذيك معنى الكونسيرتو وكلاش يقولوا لها كونسيرتو خاطر فما زاد سوناتا كما قلنا هي السوناتا يعني مؤلف يقول لك الاله واحده ولا التين مش فرقه كامله سوناتا التين ولا اله يعملوا يعني مقطوعه كامله هذاك الفرق بين السوناتا والكونسيرتو خنولي يعني مختصين
0: تقنيين معنى نحكيه بلغة تقنية خالصة بطبيعة ما زلنا باش نحكيه على الموسيقى الآلاتية في لقانا اليوم بعد إن شاء الله موجز أخبار لحديش احنا حذرنا أيضا تجارب عربية أكيد باش نحكيه عليها ما نجموش نحكيه على الموسيقى الآلاتية ما غير ما نحكيه مثلا على تجارب كيف ما تجربة عمر خيرت كيف ما تجارب
1: الياسر
0: الرحباني طو نسمعوه توا قبل
1: وعبد الوهاب وفريد وعمر خيرت
0: وعمر الشريعي وراو حتى نحن عنا موسيقاتنا التونسية الآلاتية وتجارب مهمة راهو إن شاء الله يزين الوقت راهو باش نحكيه على رضا القلعي على زيدة تجربة قدور الأسرار في على حمادي بن عثمان الله يرحمه على طاهر جيزاني زيدة رائد من رواد الموسيقى الآلاتية والموسيقى التصويرية
1: وسسمه بتاعنا يعني طاهر جيزاني و وليت ننسى
0: أمين بوحافة من المجيل الجديد يخدم حتى على مستوى عربي
1: ربيع
0: وعالمي
1: زموري
0: ربيع الزموري وتجارب عدة
1: ربيع الزموري اسم زاد في المجال هذا تنحكي احنا المحالة هذوكم مناش ممكن ميزيناش الوقت باش نعديهم كل أما فما تجارب عربية مهمة جدا في المجال هذا باش حب تبدأ قبل الأخبار بتجارب من تجارب
0: قبل الأخبار قلنا نسمع عازف الليلة
1: عازف الليلة راح خطر تنحكي عليه بعد المحالة عازف الليلة
0: الياس
1: الرحباني يعني مهمة جدا عازف الليل لأنه وكل مسلسلات اللبنانية القديمة
0: برشا برشا أعمال وموسيقات آلاتية ارتبطوا بالدراما وبالسينما منهم تجربة عمر خيرت اللي باش تكون حاضرة في الجزء الثاني من لقانا إن شاء الله تبقى معنا في الاستماع
2: مع الأيام

0: تمام 11 في إذاعة المنستيرة.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس الرابطة التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي أن أوضاع السجون التونسية غير إنسانية في ظل الاكتظاظ ونقص التهوئة وانتشار الأمراض وضعف الرعاية الصحية. وأوضح الطريفي أن طاقة استيعاب بعض السجون بلغت نحو 300%، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فاقم من معاناة السجناء، واعتبر أن هذه الظروف غير عادية وترتقي إلى التعذيب. أكد المستشار الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله اليوم بأن قطاع الطاقة في تونس يواجه تحديات هيكلية، أبرزها تراجع الاستقلالية الطاقية وارتفاع العجز التجاري الطاقية، إلى جانب الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء في وقت لا يتجاوز فيه الإنتاج المحلي من المحروقات 23%. أكد الخبير في الموارد المائية والتنمية حسين الرحيلي اليوم أن ما يحدث في علاقة بأزمة الماء ليس ظرفياً، وإنما نتيجة تراكمات وسياسات عمومية قديمة لم تعد قادرة على مواكبة ارتفاع عدد السكان وتغير أنماط العيش وتزايد الطلب على المياه. توقعت دراسة حول التقييم الاقتصادي وآفاق السياحة غير التقليدية في تونس عدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن تدر قطاعات السياحة غير التقليدية في تونس نحو 2.72 مليار دينار من العائدات، وتساهم في أحداث حوالي 21.5 ألف موطن شغل بحلول سنة 30 و2000. وقدرت الدراسة أن تمثل هذه القطاعات قرابة 30% من إجمالي العائدات السياحية في أفق 30 و2000، معتبرة أن تنويع العرض السياحي يمثل رافعة أساسية لتحويل النمو السياسي إلى محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في تونس. يكون الطقس عامة صافيا إلى قليل السحب الليلة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الريح من القطاع الشمالي بالقطاع بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالجنوب الغربية، حيث تثير محلين الرمال ومعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر مضطربا إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، وتتراوح درجة الحرارة بين 23 و 28 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 29 و 33 درجة ببقية الجهات. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

0: نرجع لكم الجزء الثاني من لقائنا معكم في مع الأيام وموضوع حصتنا اليوم الموسيقى الآلاتية. ورجعنا بموسيقى قعد نحن بيدنا سرحين معاها راهو الموسيقى اللي رجعنا بها موسيقى كبيرة شخصيا عنده مكانة في مسلح قرطاج وقتها قرطاج بالأحرى قرطاج ووقتها كان الحفل مع أوركستر تونس الوطني وقاد وقت الحفل المايسترو نير ناجي وكانت حفلة
1: من أروع ما يكون.
0: أنا معناها استنيتها وبين الحفلات نقول أنا اللي استنيتها في تونس وفنان كبير خاطر عمر خيرت قامة كبيرة
1: ممتاز من أبرز الموسيقى العربية وركز على الموسيقى الآلاتية ذي عمر خيرت خاصة يعني عنده توجه خاص اختار يعني كي نقوله موسيقى الآلاتية هل معزوفات هذه وكذلك الموسيقى التصويرية وجينيريكات يعني المسلسلات والأفلام عديد من الموسيقات للأفلام والمسلسلات أشهرها هذه ليلة القبض على فاطمة بتاع هي موسيقى ذي تسمت ليلة القبض على فاطمة لأنها
0: عمل بكل
1: عمل الموسيقى بتاع الفيلم ليلة القبض على فاطمة
0: موري بركات فتن حمامة شكري سرحان
1: مش نسخة المسلسل خاطر المسلسل عملها عمار شريعته نحكي عليه بعد
0: أكيد لازم نحكي عليها
1: أما عمر خيرت الحقيقة يعني قدم العديد من الإبداعات الموسيقية الكبيرة مجدد وعازف ماهر على البيانو
0: أكيد
1: يعني الحقيقة ما عارفش كيفاش يسلهموا ساعات هالمقطوعات الموسيقى ساعات نخمم ما عارفش إبداع كيفاش تجي لباله هالجمل هذه.
0: وأنا وقتها استضفت الموسيقي أمين بوحافة سألته سؤال قلت له هل ترى مش تكتب موسيقى تصويرية تشوف الفيلم ولا تقرأ السيناريو قبل ولا كيفاش معناها خاطر تحس الموسيقى تطابق معناها المضمون والسيناريو متاع الفيلم
1: ويعني وجبت لي معلومة نعرفها نحكيه عليه بعد شوية في فيلم الرسالة كي نحكيه على موريس جار حضرناها بعد شوية يعني موسيقى فيلم الرسالة تحطوا عليها زادة لأنه ألهمتني بالسؤال هذية فمش كون يقرأ السيناريو يقرأ يحضر موسيقى مشابه للأحداث وفما الحكاية تنقلها لك بعد نكملها لك متاع
0: علاش تو بالك ننساوها
1: ما ننساوهاش خاصني نربطوها مع فيلم الرسالة تو بتاني نعاود
0: انا اللي نعرفه فما برشا ملحنين يتفرجوا على مثلا يقول له المخرج حاجتي بموسيقى في المشهد هذا فيفرجوا على المشهد هذايا ويستلهم معناها اللحن من المشهد هذاك مثلا
1: هو لمحالة بشكل عام خلينا نرجعوا الموسيقى الآلاتية يعني تؤلف للمشاهد السينمائية والدرامية وكذلك مجعولة موسيقى يعني موسيقى للاسترخاء وللتركيز أثناء العمل وأثناء الدراسة يعني الحقيقة وهذه هي الحاجة التركيز والاسترخاء شنو مهم ولا إبراز البراعة للعزف احنا ساعات باش يعملوها خصيصا باش يظهروا البراعة متاع العزفين كيفاش يظهروها بالموسيقى هذه ما غير غناء كل واحد يولي يعمل لك السولو وحده يعمل لك يعني الموسيقى الجماعيه والتوزيع الموسيقي اللي هو مهم جدا في الموسيقى الآلاتية وفيها زاد كذلك حريه التأويل يعني يخلي كل واحد كيفاش حالته النفسيه باش ما يتقيدش يعني خلينا نقول بمعاني كلمات محدده تخلي لك حريه التأويل عندي مثلا كما تو كنت تسمع في عمر خيرت هذه ليله القبض على فاطمه ما نعرفش مخ كون يمشي وانا مخي يمشي
0: انا ذيك مش يزني مخ مش يزني الحاجه في وسط برشا شجن راه
1: صحيح هذا
0: لي الموسيقى هذيا معناها
1: هذا هو يعني شجن لكن الشجن نتاعك هل ترى كيما الشجن
0: شنو السبب نتاعو وشنو السبب نتاع الشجن نتاعك
1: كل واحد والشجن نتاعو اما في الاخر الاحساس ونفسه اما الخيال يختلف يعني نحس نصور خاطر الاحساس الاحاسيس نصورها مشتركه بين البشر فمش احساس جديد الحزن كيحزن به نفس العلامات وكذا الطب النفسي الحديث يقول لك يعني نفس العلامات تؤدي لنفس النتائج كي يسلوا يعني كيما العلامات الطبيه الطب يعني البدني والحسي الطب النفسي كيف يقول لك اذا كان فما العلامه هذه مع العلامه هذه راه يشكو من كذا وكذا يعني الشجن والاحاسيس هي نفسها الحده تختلف صحيح
0: والاسباب
1: مما لا شك فيه والخيال بعدين وين تهزك أكل الافكار هذيك اما الاحساس في حد ذاته الشعور بالضيق لا قدر الله ولا الشعور بالحزن ولا الشعور بالفرح الشديد ولا بالغبطه هو نفسه
0: عند الموسيقى باش نسمعك موسيقى قل لي لان احساس نجم تهزك
1: به نسمع مع بعض

0: مازلنا مواصلين مع ابداعات.
1: قاعدين نتفاعلوا وكلاش
0: قاعدين نتفاعلوا في المباشر
1: يعني في المباشر وكلاش قلت واكيد سمعوا الساده المستمعين يعني لربما حبيت يعني نتناقشوا في الموسيقى هذه هكا ولا لا، يعني كلام صحيح ولا لا، تشعر به نشعر به كي تسمع موسيقى معينه.
0: طب يعني موسيقى هذه شنو حسيتك مثلا؟
1: هذه موسيقى يعني
0: كيف عمر خيرت راهو
1: عمر خيرت اما شكل اخر مش كيما رافت لجان. قلت رافت لجان موسيقى الاخرى نتاع
0: ليلة القبض على فاطمه
1: معش
0: هذي زده فيلم مهم برشا هذي فيلم زده مهم برشا اللي هو فيلم قضية عم أحمد مع فريد شوقي ومع علي زيد. معنى ذلك مش نعديو عمر خيرت ما توفيش الأعمال
1: نجم حسة خاصة نعملوها
0: والله ضمير أبلى حكمة وبرشا من الأعمال يلقبوه بالموسيقي المتمرد اللي ترك الموسيقى تحكي وتقريب جزء كبير من أعماله هي معزوفات موسيقية وفما كلمة نحب نستعملها كي نحكي على عمر خيرت إلى سوء populariser la musique instrumentale.
1: يعني ردها شعبية
0: اي ماهيش نخبوية خرج بها من الإطار النخبوي.
1: مش ما نقولوا الشعبية نقولوا مقبولة لدى العامة
0: احسن. قربها للناس.
1: قربها للناس خاطر شعبية يمشيوا للشكل آخر عمرها ما تكون موسيقى ذي الشعبية أكثر تعودنا انه نسمع موسيقى نتاعنا يعني العاديه والموسيقى الشعبيه
0: زعما هي قريبه للشعب
1: قريبه للشعب هذا هو
0: ما خرجها من الاطار النخبوي نتاعها
1: نذوقوها ولينا عامه
0: الناس يعني. الناس الكل على اختلاف قولوا احنا الشرائح الاجتماعيه ولا الثقافيه اسم كبير وحتى ابوه راهو شكري اسم كبير ابو بكر خيرت اللي هو اركيتكت وهو مؤسس زاده الكونسرفاتوار المصري
1: يعني
0: العائلة الكل فنية وعائلة راقية جدا.
1: مانيش باش نبعدوا توا على عمر خيرت فما واحد يشبه له
0: اي وكذا كان لحقوا على التفاعل الفعلي معناه في الكواليس راه معروف على شكون باش نحكيوا بعد شوية
1: بيه.

0: إذ هي موسيقى تتكلم وحدها ونعتبرها الحقيقة بطلة من الأبطال معناها اللي كانوا في المسلسل الملحمي رأفة الهجين وبتبيع الإمضاء الموسيقار عمر الشريعية.
1: هذاك موسيقي نفس الشيء نعتبره بيتهوفن العرب لأنه تحدى إعاقة
0: فقدان البصر
1: سبحان أي. الله لمحالة الموسيقى بالسمع وبالنجم ومدامه عنده يعني خلينا نقول حاسة

0: نقول سمع ينجم يبدع.
1: وعدة موسيقيين معناك
0: ويعزف في نفس الوقت، يعزف أكورديون ويعزف بيانو، يعرف عمار الشريع، وقدم العديد من الحصص.
1: غواص في بحر النغم، أجمل البرامج
0: والله إذاعيا وتلفزيون.
1: سهرة شريعي،
0: سهرة شريعي، عمل قدم العديد، وكان عنده أسلوب في يعني ما نعرفش، عنده قبول، قبول كي تسمعوا ذبيك تسمعوا يفسر لك الموسيقى، يعني تفسير يبسطها على يعني إلى أبعد الحدود. عمل شريعي ما نعرفش نحبه شخصيا، وعنده عنده أغاني، زاد لحن أغاني راه لحن العديد من الأغاني،
1: اكتشف برشا هو ذولي مكتشف مناع عبد الغني وبرشا أسمع علي الحاج زيدا.
0: لكن كان مبدع كذلك في مجال الموسيقى الآلاتية، وقدم الموسيقى التصويرية لعدة مسلسلات وأفلام تلفزية أهم، رافت الأجيال اللي كنا نسمع فيها عام 88 هذه الجزء الأول، بعد ذلك حتى وصل لعام 92 عام 88 حتى 92، وعنده أخو البنات كان بطولة محمود ياسين المسلسل المعروف،
1: دموع في عيون وقحة،
0: دموع في عيون وقحة،
1: شاهد
0: الدموع، ليالي حلمية، أرابيسك،
1: ليزينيا،
0: ليزينيا، ليالي القبض على فاطمة، المسلسل،
1: مسلسل، مش الفيلم، الفيلم
0: بتغني المين يا حمام هذيك متاعه ايه. هو عنده، وعنده ديما في المقطوعات متاعه يعمل لك كل سلوب العود، تسمعوا العود، خلفية العود تسمعها في ليلة القبض على فاطمة، ولا في أخو البنات، ولا في حتى في رأفت الهجان، فما ديما يعمل سلو عودك.
1: هو رأفت الهجان موسيقى، الموسيقى متاع المسلسل موسيقى غريبة وعجيبة، معناها أنا نحسها لخص من خلالها عمار الشريعي كل المشاعر اللي تعدى بها رأفة الهجان، معناها مشاعر الغموض، الترقب، الخوف، معناها بالحق
0: وصل تسمع هنا.
1: وصل هنا من خلال الموسيقى معناها، وتعرف أنه حتى بعد سنوات ولليوم يعتبروها كموسيقى، رغم ما نحكيش على العمل الدرامي ككل، يعني علامة مسجلة لأعمال الجوسسة في الدراما المصرية، خاطر خدموا برشا الأعمال هذية في
0: ولا يعتمدوها، يعني يعني الموسيقى ذيك ولات يعني مرجع كما يقول،
1: هذا هو
0: للأعمال هذيك اللي فيها جوسسة وأعمال يعني استخبارية وما لذلك. يعني بصراحة ما نعرفش، كنت ما تصورش الفيلم ولا المسلسل، قلت ما غير الموسيقى هذيك.
1: شفت أهمية الموسيقى التصويرية
0: والأحداث، يعيشك مع محمود عبد العزيز كيبدأ في مهمة وتمشي معها الموسيقى المصاحبة، الموسيقى التصويرية تعطي منعش إحساس كأنك تولي تعيش مع الحدث.
1: تاني قلت لك من الأول الموسيقى مكملة للأحداث، وما نسيتك شراها، ونستنى في خرافة وحكاية موسيقى الرسالة،
0: فيلم الرسالة.

0: الفخامة والرهبة.
1: ربي خليها أنا حمدي تمشي معنا الموسيقى عشان نحكيه عليها. هي موسيقى مش موسيقى واحدة, عديد الموسيقات يعني في موريس جار في عام 76 في فيلم الرسالة إخراج مصطفى العقاد تقريبا 12 معزوفة هيك كل فما مشاهد معينة يعني كل مشهد فما موسيقى خاصة كي يتحدث على الرسول صلى الله عليه وسلم موسيقى خاصة كنا تحس فيه إنه النور ينبعث منها الموسيقى في ديفلوت هيك سبحان الله إحساس خاص. موريس جار كما قلت بالتعاون مع مصطفى العقاد, موريس جار فرنسي موسيقار في موسيقي فرنسي مبدع بصراحة. أنا نتفكر في بداية الثمانينات, هو الفيلم عام 76, في بداية الثمانينات فما أحد أقاربي مشى لسفرة في الخليج وجاب كاسات وقت كاساتات الفيديو في بدايتهم زاد حط الفيديو يعني تقريبا في 76 77 ماكل جابنا تسجيل متاع كيفاش الخدعات السينمائية لفيلم الرسالة كيفاش ناقة الرسول كيفاش قالوا لها يجبدوا فيها يحطوا لها الحشيشة كباش هبطت ومخبي السيد اللي يجبدوا فيها باش يظهر كنا إنها مرسولة يعني باش بلاصة معينة كيفاش في الحروب كيفاش يظهر كنه كالدم خداع في الوقت هذاك منعش خصيصا مع الجهاز الفيديو. جانا نتفكر يعني هدية الكاسات هذه خريبي هذي اللي جابها فاستمتعنا عاد شفنا من جملتها الموسيقى التصويرية متاع فيلم الرسالة كيفاش صار يعني إنجازها
0: كيفاش
1: كيفاش في يقعدوا في قاعة كيما كاكا كيما هالستوديو هذايا بطبيعة قاعة سونوريزاسيون عزمها بطبيعة
0: خاصة
1: خاصة للعزف والفرقة كاملة موجودة المخرج موجود وموريس جار قائد الأوركستر موجود وشاشة كبيرة جدا يتفرجوا كل العازفين هو يتفرج معهم يعني ويعزوا في نفس الوقت مع الصور.
0: إذاك علاش ترجع لي لحكاية يا هل ترى اللي لحن الموسيقى التصويرية يشوف الأحداث يقرأ السيناريو يتفرج على مشهد بعينه باش يلحن هالموسيقى هذه
1: بالضبط علاش حبيت نرجع لك انت قلت لي ارجع لي بكريكا الطريقة متاع يعني العزف تو مثل الموسيقى اللي قاعدة تمشي نسمع فيها الكل متاع الرسالة هذه في يعني مشهد معين الكل يعزف ويتفرج هجرة مثلا مشهد الهجرة مشهد ما نعرفش معين قبل الحرب معينة وقت هذه مشهد الهجرة بالحق خطر هذه فمن كسار المسلمين ده وضعفوا شوي وطردوهم يعني وخرجوهم من بلادهم تحس سبحان الله يعسوا ويغزروا مع بعضهم والنوتة بتبيع عنده ويغزروا المشاهد في إكران كبير باش عملوا المونتاج بتالي باش جات قد الموسيقى مع الصورة هكذا قلت لك فمش يكون يغزر يعني حتى في عزف في الحين الغناء بيكون ياخذ النص كيما بلي حمدي مثلا ياخذ النص يقاله ياخذ النص ويعزف لهذه رياض سنبات يعني كيف تقريبا ياخذ هذه حزن هذه لازم نعمل نغمه على المقام الفلاني لانها تو فرحه المناش الحبيب هذه عبد الوهاب لا يقول كي يعمل هكاك ويعمل العكس عبد الوهاب ساعات يحضر
0: من اللحن وبعد
1: تكتب عليه الكلمات يركب عليه كلمات كل واحد كيفاش طريقته اما في الرساله هذه قلت لك الطريقه في العزف موريس
0: هي الموسيقى ككل في فيلم الرساله وراها حكايه
1: صحيح
0: يقف وراها معني العقل المدبر نتاعها هو مصطفى العقاد كمخرج لكن خدم برشا على الجانب الموسيقي مع موريس جار كيفاش لانه مصطفى العقاد حرص انه موريس جار يمشي يزور برشا من دول العربيه هزوا لمصر هزوا لايران هزوا للشام كاينه حب يتشرب شويه من روح الموسيقى الشرقيه شويه والصوفيه خاصه لانه يقال انه موريس جار معناها زاد انت قلت تتفرج على المشاهد واستلهم منها الموسيقى لكن يقولوا انه استلهم زاد موسيقى الرساله من الفنان الايراني الصوفي نور علي الهي ودمج نجم معناها من خلال التجربه نتاع نور علي الهي دمج الطابع الروحي الاسلامي بالالات العالميه مصطفى العقاد زاد يقال انه هزوا المدينة حلب باش سمع حتى من صوت الأذان راه يقول لك معناه تأثر به برشا واستلهم صحيح. منه زاد الموشحات والقدود الحلبية معناه خدمة كبيرة على مستوى هالموسيقى متاع فيلم الرسالة باش يخرجوا معناه أعمال ومقتطفات موسيقية بهذه الفخامة معناها والدقة
1: لأنه هو بالأساس يعني عنده الروح الغربية يعني.
0: بش يعني دمجك الروح الغربية الأوركسترالية خاصة بالروح الشرقية الخالصة.
1: وظفها يعني.
0: وظفها.
1: مش سهل أنت موسيقى خطر أنت في الواقع نقوله موسيقى ذي. فك الوقت هذاك احنا شنو نسبها مثلا في المرسال يلزم موسيقى من التقاليد الصوفيه نتاعنا. صحيح تحس فما الروح الصوفيه لكن الانجاز والتنفيذ بآلات غربيه وحتى تحس بها كعمل مزيج جميل جدا ورائع
0: فخم فخم
1: فخم. مع العلم انه قدم يعني موسيقات اخرى لورانس العرب عام 62 هو زاد موريس جار عمل بعد عمر المختار اسد الصحراء عام 80 نفس المخرج مصطفى العقاد عمل بعض الموسيقات التصويريه لبعض الافلام الاخرى لكن الابرز اللي قعدت في الذاكره نتاعنا هي نتاع الرساله.
0: نرجعوا شرقيا شويه
1: بطبيعه يلزمنا نخدموا
0: اما لازمنا زاد نرجعوا تونسيا
1: تونسي عنا
0: نقولوا ظلمنا زاد موسيقينا وشويه شويه شويه شويه
1: باش ما يقولوش معناش توانسة
0: لا عنا برشا عنا برشا ذيك علاش في نص ساعة هذية نضبط النفس شوية مش نسمعوا من الشرقي ومن التونسي
1: مع الأيام

0: موسيقار الأجيال محمد عبد. قلت لي دي موسيقى تخوفك.
1: دي وأنا صغير زادة كنت نسمعها، موسيقى حياتي عنوانها.
0: مش هي حياتي اللحن متاع محمد ثروت.
1: لا لا هذه حياة عبد الوهاب لخصها في 3 دقائق. يعني ما نعرفش منو تدخل كيفاش، حيرة ممكن صغير ما يعرفش مباتلي كيفاش الزمن يتسارع، كيفاش كل واحد كيفاش يأول ويفسر باتل داخل الآلات يعني الأفكار وحياته كل ما نعرفش باتلي تولي الهدوء ممكن في فترة فترات يعني نضج ما نعرفش كيفاش.
0: هذه قراءة للموسيقى قراءة. أما تقنيا معناها موسيقى بديعة ولهنا زادة المزج بين الموسيقى الأوركسترالية بالروح الشرقيه.
1: وعبد الوهاب هذه خاصيته الحقيقه. علاش قلت كان جيت مثلا من موسيقار اخر نقولوا يعني تطلع روح شرقيه فقط، لكن هذه عبد الوهاب خصيصا قدمها يعني بالات غربيه وعمل مزج الموسيقى العربيه بالغربيه والعديد من يعني المقطوعات الموسيقيه. عنده حياتي، عنده ايامي، عنده بعض المعزوفات الشرقية هذوما تو حياتي وأيامي تقريبا فيها
0: الروح الغربية.
1: الروح الغربية عنده الأخرين عزيزة الرقصة عزيزة يعني موسيقى وزينة خطوة حبيبي ثم عنده موسيقى
0: شرقية
1: أخرى. كل شرقية هذوما من أرياف مصر زاد عنده يعني يعني جمع بين المعزوفات الموسيقية الآلاتية الغربية نوعا ما غربية معربة شوية شرقة يعني كما يقولوا والشرقية البحتة اللي ذكرتهم يعني عبد الوهاب الحقيقة زاد أبدع صحيح بالرغم من اقتباساته بالرغم كل شيء لكن مبدع يبقى مبدع
0: يبقى موسيقار الأجيال. تعرف أن الموسيقى هذه اللي كنا نسمع فيها تم اعتمادها كخلفية موسيقية في عدة برامج في قنوات عربية
1: صحيح.
0: وتم اعتمادها هذه بالذات كخلفية في نشرة أخبار القناة السعودية في مرحلة ما
1: في فترة فترات لأن هي من عارش ترجع بين الوقت في ستينات نتصور
0: 65
1: عارش قلت لك هي كاكا مع يعني بروز القنوات التلفزية العربية يلقوها مناسبة
0: وتم اعتماد برشا راهم موسيقات آلاتية على مستوى نشرات الأخبار راهو
1: صحيح.
0: حتى في تونس من عبد الوهاب نمشيو لفريد تجربة فريد في الإطار هذا
2: مع الأيام

0: ذي عاد روح شرقيه 100% وذي روح فريد راهو وتجي خاصه لهنا في المقطع هذا
1: ايه. وتجي موسيقى تنشتي مصاحبه
0: اي ومرجع موسيقى ترى سمعني من الفيلم نتاع الويسترن توا زميلنا فوزي الصخيري نشط عليها راهو توفيق الخضيري الله يرحمه نشط برشا على خلفيات موسيقى عمر خيرت
1: فريد مثلا قدم عده معزوفات موسيقيه يعني الاتيه اهمها فما موسيقى اسمها توتا كانت يعني ترقص عليها سامي جمال
0: حتى هذه راهو الموسيقى هذه تم اعتمادها زاده كي نقولوا احنا ديزاين ترو نتاع لوحات استعراضيه في الرقص الشرقي معناها
1: عنده زمرده وعنده يعني كما قلت حبيب العمر لحن الخلود كل هذوكم يعني هو لون بتالي حبيب العمر ولحن الخلود ولو كانهم افلام وظفهم في يعني عناوين افلام سوق العبيد عنده زاد وليله هذه اللي تحمل اسم بطوله فيلم للبنى عبد العزيز عام 62 باش تبرز مشاعر الود ممكن والمحبه نحو البطله دون الكلام دون بيحولها بالكلام يعني هذه هي الموسيقى جات في الفيلم ذاك يعني فيلم امراه رساله من امراه مجهوله
0: وتعرف انه جات حتى في افلام مش بالضروره فريد فيها بطل الموسيقى هذه حتى بعد سنوات
1: استعملوها يعني
0: استعملوها اي كخلفيه موسيقيه
1: تحب نجيو للتونسي ولا فقط نعرج على رياض الصباتي راهو ما نسوش لون قلت رياض راهو معروفه زاد
0: اكيد اكيد ما حكيناش احنا على الياس الرحباني اللي عدنا قبل شويه زاد قبل الحديث
1: تجربه كبيره الياس الرحباني الرحباني مع
0: المسلسلات علاش كومش نحكي وعلاش كومش نخليه معنا
1: زياد الرحباني نسيناه
0: زياد صحيح
1: زياد الرحباني العديد من فما ابو علي عنده مقطوعه موسيقيه قعدت يعني
0: ميس الريم زاد
1: ميس الريم هذيك ايه مسرحيه
0: عنده معزوفه ميس الريم
1: معزوفه ايه. معناها هي ترجع بالأساس يعني لمسرحية ميسريم لكن أبو علي فما شهيد فلسطيني يعني الحقيقة أبو علي حب يخلد السيرة متاعه زياد الرحمن متعرف كان ينتصر القضية الفلسطينية وعنده مواقف وقدم العديد كذلك من يعني الموسيقات للأفلام ومسلسلات لبنانية كما عمه الياس الرحباني اللي قدمنا له عازف الليل منذ حين
0: وعنده روح غربية راهو الياس الرحباني هذه حاجة واضحة ومميزة لي هو مقارنة بأخويته معناها
1: بعمه
0: عاصي
1: عمه والده وعمه الياس زاد هو والده
0: الياس هو أخوه عاصي ومنصور أخوهم الصغير
1: عم زياد معناه الياس زاد قدم كما قلنا العديد قدمنا له منذ حين عازف الليل عنده لمن تغني طيور عنده العديد من المسلسلات تقريبا هذاك الياس الرحباني قدم أغلب كل جينيريكات يعني مسلسلات ولا الموسيقى التصويرية المسلسلات اللبنانية
0: عطى الشارم نتاعهم
1: سبحان الله
0: ولا بالحق عنده لمسة مزيانة برشا
1: به تونسي
0: باش ما نظلموش التونسي خاطر عنا أسماء حتى نجدوا البعض منها في سهرة الليلة
2: مع الأيام

0: هو بالصدفة خاطر انت ما اقترحت موضوع الحصة اليوم خليني نكون واضحة، قلت لك راهو خدمنا شوية من موضوع الموسيقى الآلاتية نهار لحد في برنامج المجلس وعملنا أوماج صغير لرضا القلعي. رضا القلعي هو اللي
1: حسن النية،
0: لا لا حسن النية موجودة راهو.
1: أما انت بالتوافق يعني مش باش نقترح موضوع حصة لازم نقترح هذه كلمة توافقش ما بتبيع
0: لا ما هذه بأكثر تعمق معناها
1: فهمتك. رضا القلعي نجم نعتبره من القدماء، هو أبرز موسيقي اللي قدم مقطوعات موسيقية آلاتية يعني بين قوسين نقولوا
0: من نقولوا من أبرز
1: من أبرز ذا القدم نحكي القدم
0: خاطر حتى زرييب توصلح المادي عمل معزوفات
1: عمل فك الشكل كيما نقولوا السماعة والبشاك الشكل كين المالوف يشبه المالوف
0: بالعلجية زدا
1: عبد الحميد بالعلجية
0: خدم زدا معزوفات
1: قدموا بالشكل هذا يعني عصري شوية مقارنة بوقتهم تو هذه ليالي الدار البيضاء
0: خفيفة
1: خفيفة صحيح
0: خاطر هذه ميستر رضا القلعي
1: وهذه يعزفوها في الموسيقى النحاسية يعني تتعزف قاعدة مداولة ليالي الدار البيضاء اللي ممكن يقول ليالي الدار البيضاء لأنه عاش كما يقولوا فريد عمل ليالي محلى ليالي شبيلة اسمها محلى ليالي شبيلة مغنية ليالي الأنسي في فيينا مثلا اللي عملها فريد ليالي الأنسي في فيينا ما أنا مشي لفيينا أكيد ما شاف ولا هيك وبرا لحن
0: ويقولوا أنه رضا القلعي وين يمشي البرة يخرج باش يحيي حفل إلا ويعمل معزوفة خاصة بالبلاد اللي يمشي يعزف فيها
1: باهي تعرف لي كوكب الشرق أم كلثوم طلبته العازف معها في فرقتها فترة في فترات كزارة تونس عام 68 لما حاله وقتها رضا القلعي وقتها مش صغير وقتها في سن معينة طلبته باش ينضم للفرقة متاعها لأنه عزف قدموا أمام حفلات وقدموا أمام
0: فرقة يعني المنار
1: فرقة لا بعد فرقة المنار في فرقة فرقة الإذاعة والتلفزة وقتها كي جات لتونس عام 68 فرقة المنار ما عادش موجودة عاد طلبته باش ينضم للفرقة متاعها رضا القلعي وما كتبش المكتوب ممكن هو زاد معناها ظروفه خاصة ما حبش يعني ينضم فرقته وكلثوم
0: يعبرت على اعجابها برشا اصوات راه
1: صحيح
0: عليا
1: عليا حتى
0: نادي جويني زاد
1: نادي جويني خاصه في دور العتاب تحسب ايه دور العتاب تحسبه شرقي تحسبه سيد درويش ولا كي سمعته العتاب يعني دور العتاب هذاك اللي قدمته قد قدمه لها امامه سمعته استغربت قالت هذوما بنات تونسي اللي كتبوا عليه الدواعجي واللي لحنوا يعني لهادي جويني
0: نادي جويني
1: ممتاز دور العتاب اللي قدمته بالمناسبة قدمته نهار ثلاثة في البرنامج
0: رب صدفة معناها شفت
1: يعني حبينا نقولهم كثير مش كان عبود عبد العال طلبته باش ينضم زاد الموسيقي المعروف للأسف فمش كون عبود عبد العال لأنه عنده فرقة خاصة ويقدم في حفلات متاع الأصوات الشامية ف يعني ما حبش يمشي مع ام كلثوم في لانه يعني مكتفي فما ناس اخرين ممكن ينضموا خاصه المصريين ومن حاله وبعض الموسيقيين الاصول السوريه نتاع عزين حسني شقيق سعاد حسني ونجاه سخيره كان عازف فرقه ام كلثوم فهمتني اصول سوريه ما مش مصري اما عاش في مصر على كل حال
0: نمشيو مع معزوفه اخرى هنشوف تعرفها والا لا.

0: يعرف حاجة.
1: ليه انت الميكرو مره بيها
0: اليوم متفاعل شويه علاش ولفه ساعات واحد يعرف حاجه خلي يكمل جملتي لا وهي جات معايا قد قدلم على كنتش نقول الجمله يعرف حاجه ويجل صاحبها يعني شكون الفها اما نعرفها يعني ما
1: اكيد
0: ما يعني
1: اكيد خليك تقول هنا تونس من راست الذيل تفهم كل شيء معناها
0: الله على راست الذيل تبارك الله ولات موسيقيه راست الذيل ولفه فرد مره فهمتها قد قد شكون صاحبها توا
1: قدور سرارفي
0: قدور سرارفي قام
1: والموسيقى هذية تحمل عنوان فرحة
0: فرحة
1: والفرحة بشنوة باستقلال تونس خاطر تلحنت بذمة استقلال تونس عام 56 الإمضاء القدور سرارفي
0: ولقاء متاعها يعني يوحي بالفرحة بالحق لقاءات تونسية يعني
1: مختلفة هيت يا حمدي نسيلش خلنا نسمع
0: جاتك على المظاهر هذه ان شاء

0: المرة دي انت مش تتكلم راه
1: نقول تبارك الله عليك يعني تتذوق الفن. وما حالة جاتني معلومة أنك وليت مطربة في برنامج المجلس
0: محاولات غنائية.
1: لا سمعتك منذ حين بحق عندك صوت ينجم يعطي حاجة.
0: يا بالله يعني. لا تقول كلمة ذي نتغر راهو يا شكري والله نتغر
1: وليش لا
0: لطف يا ربي لطف.
1: لما حالة كنا نسمع وتوقت لي في قدور السرافي رضا القلعي قدم العديد من المعزوفات إلى جانب ليلة الدار البيضاء اللي سمعناها. فما الجربة وجرجيس ولأنهم جربة وجرجيس يعني ربطوهم بكلمات يعني أما أصلهم معزوفات يعني
0: دخلة متاحة موسيقية هي
1: هم كلهم
0: معزوفة جربرة
1: والدليل أنهم فماش مطرب معين يعني غدم بتالي الكرة لو أنا يتفاعل معها عملوا لها كلمات ولسقوهم على الألحان. حمادي بن عثمان اللي قدم العديد من
0: الموسيقى
1: التصويرية وجينيريكات عدة مسلسلات تونسية يعني تقريبا كي نقولوا أغلب المسلسلات المعروفة عودة المنيار منامة عروسية من عاش كل أغلبهم حمادي بن عثمان.
0: وخاصة المعزوفة هذية ما ثميش شكون يسمعها إلا وما ما تمسوش ما تذكروش برمضان زمان ولمة زمان والعائلة التونسية. ها أسمع

0: الله يرحمه الموسيقار حمادي بن عثمان، واللي كانت له عدة تجارب زادة على مستوى تقديم البرامج الموسيقية في الإذاعة التونسية، وتجربة مهمة وقت لا نحكيه على الموسيقى الآلاتية عموما بالطبيعة في تونس.
1: حمادي بن عثمان الله يرحمه اسم كبير في هذا المجال، خاصة سيقدم لحن بعض الأغاني لكن اختص أكثر في الموسيقى التصويرية للمسلسلات التونسية اللي تربينا عليهم الكل، منهم هذه من نامة عروسية والأجواء،
0: هذه خطاب على الباب،
1: خطاب على الباب وكل الأجواء كن يعني كي نسمعوها تحين الأجواء رمضان، فترات يعني تسعينات تقريبا كيكا،
0: وبالإعادات أجيال وأجيال بتبيع
1: أجيال وأجيال
0: حبت الموسيقى هذه.
1: لا لا يعني ولاحظ حتى الشكل التنفيذ الموسيقي والتوزيع، يعني ساعات آلة واحدة كيفش يعملها كينو يرجع بالأحداث كينو ما نعرفش، يحب يدارك مثلا يمشي يعني ما نعرفش، فيها تعبير جميل
0: وفيها
1: جدا،
0: وفيها الخفة متاع خفة المسلسل في حد ذاته بالحق يعني معناها
1: وينجم يعني تقدم يعني كمعزوفة ولا مقطوعة موسيقية بدون يعني ما تكون مرتبطة بالمسلسل، يعني تنجم تكون يعني هكا كموسيقى انتظار كما حكينا منذ حين، تنجم تكون موسيقى للراحة للتأمل، يعني مش بضرورة تكون مرتبطة بإحنا ارتبطت في أذهاننا بالمسلسل، أما توا في سير ليام كان مثلا ذي تكون في بلد آخر ما يعرفوش المسلسل هذا يقول لك نجم والله حلوة موسيقى فيها يعني يعني سولوات لبعض يعني خلينا نقول الآلات وحدهم، وموسيقى حلوة تتسمع في وقت راحة في وقت استرخاء، فهمت حبيت أقول
0: فهمت وإن شاء الله مستمعين فهمونا واستمتعوا مع اختياراتنا الليلة في لقاء مع الأيام، وشكرا لتفاعلكم معنا، تحية لمدام راضية الهديجي، تحية لسي محمد العفيس، شكرا ليك على التواصل معنا، وذولي فما مستمعين أخرين نحبوا نجولهم تحية
1: موني برحال ديما مشكورة جدا على التفاعل معنا، العديد من الأصدقاء والأحبة عفوا مشكورين على المساء صغيدة، راضي الهداجي كما ذكرت، منيرة حساني العويتي، دليلة من جمال، كذلك فاضل الهمامي، شكري عمار، سي جمال الديماسي، مشكورين كل اللي قاعدين يتابعوا فينا، وأكيد فما خونا المولدي السكلي من الخنيس، تحياتنا ليك يا مولدي من العائلة الموسعة، لا يتفاعل معنا ويشارك، مغروم جدا بذات منسير وخاصة بعبد الحليم، الحقيقة نعرف اللي العديد كبير عدد كبير، السيدة راضي الهداجي، خونا توفيق حليلة مشكور جدا، نعرفهم في المتابعة وقالوا لي وكلموني
0: وصلوا تحية كبيرة، هو والوالدة
1: هو الوالدة بتاعه سيد توفيق
0: والسيدة
1: راضية مقولوا راضي الهداجي، ما يعني قلت بالحق أعطت رأيها وكلمتني وإن شاء الله تكون لباس
0: إن شاء الله يعني ربما تحب الصحة
1: أمين، وقالت لي بالحق عجبتوني ياسر في البرنامج ونعرفها يعني ما تجملش سيدة راضية، وعجبتوني ياسر في البرنامج وفما تفاهم وتناغم وقدمته الحقيقة، يعني رجعتوني الأيام جميلة، ويتبرك الله عليه ناضجك وتفهم يعني ومغرومة
0: تحب الموسيقى تحب فريد الأطرش وربي شدها بصحتها إن شاء الله.
1: العديد من الأصدقاء والأحبة نجموا ما يشاركوناش وما يكلموناش لكن قاعدين يستمتعوا
0: يسمعوا بنتي إن شاء الله يستمتعوا الأكيد، وإن شاء الله كان هذا حالكم في لقانا اليوم، نجلكم تحية مش نخدمه باسم زيدار ارتبط بالموسيقى الآلاتية بالموسيقى التصويرية التونسية من جيل آخر غير جيل المرحوم حمادي بن عثمان، تجربة زيدة مهمة، طاهر الجيزاني وقمرة سيد المحروس،
1: ثم زيدة كذلك ربيع الزموري قدم
0: ربيع الزموري زيدة تجرب مهمة برشا، عنا حتى توينسة في الخارج محمد أمين بن حافة تجرب مهمة في الدراما المصرية، هو اللي تحصل على جائزة من خلال الخدمة اللي خدمها موسيقيا في فيلم تومبوكتو الإسماعيل سيساكو، معناها تجارب مهمة نعتزوا بها بطبيعة تونسية،
1: وباش نحاوصلوا الموسيقى الآلاتية اللي يقولوا لها موسيقى الصامتة، عمرها ما كانت صامتة،
0: عمرها ما كانت صامتة
1: عمرها ما كانت صامتة، قالتها بنبرة متاعها واخذ موقف
0: كيفاش موسيقى وصامتة،
1: باش ما عاش تعودوها الكلمة،
0: ما عاش تعودوها الكلمة ذي خاطر ما تصحش جملة وتفصيلا،
1: وإن شاء الله حصتنا تقعد مرجع، يعني على الأقل احنا حظينا هنا من فترات مختلفة من يعني بلدان مختلفة غربية عربية تونسية، إن شاء الله يعني خلت تكون وثيقة الحصة هذه،
0: وهذا
1: هذا الأساس اللي سلطنا فيه الضوء على الموسيقى التي يعطيك صحة.
0: شكرا لك، شكري شكرا حمزي الأحول اليوم في الجنب التقنية، تعبناها أول معناه باساج في إذاعة المستير. سامحنا سامحنا
1: أكيد راه مستمتع بالأجواذية والموسيقى
0: اللي تعبني تعبني واحد و17 و5
1: يبدأ بالصعيب بس يسهل عليه السهل.
0: أو كنت اعترفت معناه حسين قدرية زاد اليوم في الجانب التقني. تحياتنا ليكم إن شاء الله نتلقاو على خير. موعدنا أنا بالنسبة لي في المجلس نهار الأحد. شكري نهار الثلاثة
1: في سيتو لسه هذا يغلب على أيام في سمر مع النغم إن شاء الله.
0: عندك زدا مع الشيخ منور مديني نهار الجمعة
1: غدوة إن شاء الله الحين
0: غدوة إن شاء الله
1: 9-10 متاع سنة.
0: أنا ضعت علي الأيامات مع الأيام كل خميس من 10:30 الليل. سبحان الله خير الناس الكل.

0: تسير
1: صيادة لمطة بحجر على الموجة 95.7
0: إذاعة المنستير 95.7.

0: المنستير.
1: تمام، منتصف الليل في إذاعة المنستير.
0: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية والمياه المعدنية لسعد مزاح وجود تحسن تدريجي في توزيع المياه المعدنية بالتزامن مع تراجع نسبي في الاستهلاك إثر انخفاض درجة الحرارة. وأوضح مزاح أن نسق الإنتاج اقترب من تغطية مستوى الاستهلاك اليومية، متوقعا أن تعود عملية التزويد إلى نسقها الطبيعي بحلول 15 من سبتمبر الجارية، بما من شأنه أن يساهم في إناء الأزمة. أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة أن موجة الحر التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة انتهت فعلياً، مشيراً إلى أن درجة الحرارة ستتجه خلال الأيام المقبلة نحو الاستقرار حول المعدلات العادية أو أعلى منها بقليلة. وأوضح بحبة أن الطقس سيشهد تغييراً خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجارية، مع توقعات بوصول هواء بارد ربما تشكل منخفض جوية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن أسعار المستلزمات المدرسية هذه السنة شهدت زيادة بنسبة تتراوح بين 7 و8% مقارنة بالسنة الفارطة. وأضاف أن توحيد القائمات على كل المستلزمات المدرسية التونسية يمكن أن توفر ما بين 30 و35% من الكلفة مقارنة بالسنة الفارطة. طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين وأبعادهم إلى الخارج. ويأتي ذلك غدا قول وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن لدى إسرائيل خططا جاهزة لإخراج الفلسطينيين من القطاع، لكنها تنتظر أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية المكان الذي يمكن نقل الفلسطينيين إليها. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمع الحزن لا لا لا لا

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

وقدرت يا زمان في رحلة.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي إلا لك.

في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المونستير.